0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، تحيات حياة الكوني، حسام جدرية، معاد الحداد، هذا هو فريق السهرة الليلة لإذاعة المنستير قناديل الخير. تحية لكل الناس اللي كانت في خدمة الناس والناس اللي كانت في خدمة الشأن العام عموما، الناس اللي انضوت في الجمعيات وخدمت وعطات من عمرها ومن صحتها لفائدة المجتمع. ليلة قنديل ضاوي باش يطلع علينا من فيضة، ليلة صوت نسوي بامتياز باش تسمعوه على امتداد ساعتين بإذن الله، مجموعة من الأغاني إن شاء الله تنال رضاكم. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم موجاتنا. أولى الأغاني باش تكون بالإيقاع الخليجي.

0: مرحبا، أهلا وسهلا، مواصلين معكم مستمعينا في قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا اللي هي معنا في المباشر، اللي نحييها على قبولها دعوة البرنامج ونحييها أنها موجودة معنا. في الحقيقة توا ما عادش عندنا حرج، لأنه كنا نحكي على التوقيت هذا ليلا، يعني ونحن في فترة صيفية، يعني معقول جدا أنه الناس نجم تصر حتى للوقيت هذا. سيدة نزيهة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا سيدة نزيهة. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة نزيهة صالح من نفيضة. مرحبا بك، يظهر لي توا نجمو نحكي ومنعرفش شنو اللي طويل، الليل ولا النهار، مدام الناس ولا تسهر برشا.
1: الليل طويل.
0: الليل طويل.
1: حال صيف.
0: حال صيف، إن شاء الله يا ربي صيف أفراح وصيف نجاحات وصيف لما تخير بإذن الله في تونس الكل وعلى عائلتنا التونسية الكل بإذن الله. أمين. نعرفك حرفية، صحيح نعرفك مرأة مجدية حاذقة، كنسة تونس الكل إلا القليل بالطبيعة، مناش الكل كيفكم راهو. إنسة اللي عندها في دياتها، اللي ما تضيعش وقتها، واللي ديما عندها ما تعمل وعندها ابتكاراتها. نحب نحكي ساعة على بداياتك كطفلة، أنت قبل ما ندخل في مجال أنك نجم تكون في جمعية وتفيد نساء بلادك وتفيد المرأة الريفية والمرأة الحرفية، من طفولتك عندك الغرام هذايا؟
1: في الأول عايشكم على المداخلة هذية. أنا من صغري العائلة الحق أمي ربي طول في عمرها،
0: ربي فضلها إن شاء الله،
1: أي ديما تعمل العولة، وعندي أختي زادة الكبيرة كيف كيف ديما تعاونها، ديما فك الأجواء هذيك والكل، ولحد الآن يعني لحد الآن أمي ما شاء الله عليها يعني قاعدة تعاون فينا والحمد
0: ربي
1: لله،
0: ربي متاحة
1: يعني
0: بصحتها إن شاء الله.
1: عايشك مازلنا محافظين على التقاليد متاعنا، فهمت، في الأكلة التقليدية
0: وعلى عاداتكم
1: وعلى عاداتنا.
0: كنت معناها انت كنت مبرمجة انك تنجم تكون في جمعية وتنجم تخدم بنات بلادك وتمشي معاهم لبعيد وتعاونهم وتقف معاهم وتلقى شكون يقف معاك، وإلا قعدت في إطار العائلة فقط؟
1: لا لا والله لا، مش هكاك الفكرة، فكرة أختي الكبيرة يعني كونهم الجمعية والكل دخلنا، والجمعية هي مجمع المرأة الريفية دار الديف أولاد عبد الله بن فيذا. كانت الفترة هذيك
0: تقريبا وقتاش معناها؟
1: من 2019
0: بدأت الجمعية فعليا. قبلها
1: فعليا.
0: قبلها ما دخلت حتى جمعية؟
1: لا لا قبل بيه. حتى جمعية،
0: حتى جمعية به
1: اي شاركنا الحق، وصلت الجهوية كانت متعاونة برشا معانا الحق، من مندوبية الفلاحة مدام سلمة، الولاية مدام إقبال، مندوبية المرأة سي صادق، ومدام أحلام الحق، أي فورماسيون نطلبها يلبيون الطلب متاعنا الحق، وكانوا متعاونين برشا مع المجمع المرأة الريفية الحق.
0: حبيت تتكون انت في المجمع من خلال كل ما اتاحوا لكم من فرص للتكوين؟
1: اي المجمع اتاح لي برشا فرص باش نحسن من الانتاجية متاع اللي برودوي اللي نخدم فيهم، ويعني اللي ديفورماسيون اللي عملناهم زادت يعني كونتنا واطرتنا اكثر، فهمت.
0: تقريبا كلمة متاع نساء، قداش حسيتوا بقيمتها وكي تبدأوا مع بعضكم قادرين أي. انكم تغيروا المشهد أي. في الريف
1: الحق كيف في اللي فورماسيون في اللي نخدموا في يعني تحس فما كيفاش يقولوا التضامن الاقتصاد التضامن الاجتماعي.
0: انتم حسيتوا
1: يعني حسيني
0: بالحق؟
1: اي حسيناه. نخدم مع بعضنا، ننشو مع بعضنا، يعني كل شيء الحق نعملوه مع بعضنا والكل. تحصلوا الحصيل المجمع على ميدالية في الهريسة العربي. والحق أنا كانت المشاركة شاركت أنا يعني مشاركة فردية في المناظرة التونسية للمنتجات المحلية الدورة الرابعة والخامسة، حصلت على 4 ميداليات. ميدالية في الكسكسي أباز دوبلي، والبتست زاد الشوفين زاد أباز دبلي، وربط مر وسلطة مشوية. وإن شاء الله بقدرة ربي العام الجاي نزيد نشارك في دي برودوي أخرين إن شاء الله.
0: قعدت مع المجمع ذي، قعدت تكون معناها وتقرأ وتكون في نفسك، وإلا قعدت مكتفية فقط بالمجمع؟
1: لا لا، بقيت أن نكون في روحي ونجرب وما شاء الله نخدم، عندي باج نخدم عليها وكليونات يعني الحمد لله.
0: الحمد لله. عن طريق المجمع إنسان ريف تغيرت برشا حاجات بالنسبة ليهم، تغيرت برشا وضعيات اجتماعية،
1: تغيرت برشا وضعيات اجتماعية، نساء ولت ما شاء الله تخدم، وزاد أصحاب الشهائد العليا. يعني المجمع فيها أكثر تو من 50 امرأة، يعني
0: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع،
1: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع، وعندهم مورد رزق،
0: قاعدين
1: يخدموا في ديارهم ما شاء الله، متكونين بسم الله ما شاء الله. يعني المجمع قاعد ينشط ما شاء الله، يعني رئيسة المجمع كريم الحاج صالح الحق قائمة بواجبها، ويعني المجمع مش ماشي ويقل، ماشي ما شاء الله،
0: ماشي وياخو في سمعة، وماشي ويلم في النساء وماشي معناها، وانتوما كما نقولوا معناها قاعدين مع بعضكم متضامنين،
1: اي متضامنين
0: تخدموا مع بعضكم، هذا مهم راهو على الاخر انكم انه المجمع يكبر بكم انتوما النساء الكل.
1: اي الحق مشكوني زاد السلطة الجهوية بالحق، زاد كانوا والتوى في باتصال مع سيدة كريمة، والحق فما إشكاليات صحيح
0: أكيد،
1: أي فما إشكاليات الحق، هما المقر أكثر إشكالية هي المقر اللي يجمعهم ما فماش، يعني هي تو قاعدة لفورماسيون يسيروا يعني كل شيء، والاجتماعات الكل في المنزل متاع رئيس المجمع.
0: باش نرجعوا نحكيوا على إشكالية الفضاء، ولو أنه ما نعرفش، إن شاء الله تمنيوا أنه فما شكون يسمعنا، ما كانش يراه، إن شاء الله في قادم الأيام بشكون عنا برامج مباشرة بشكون فيها، خاصة في الصيف إن شاء الله برامج مباشرة بشكون فيها صوت الناس، وباش نطرحوا عديد المشاكل اللي تم حياة الناس اليومية، وباش يكونوا مسؤولين حاضرين معنا باش يجاوبوا على الإشكاليات هذه، وبإذن الله
1: المجمع في حد ذاته، المجمع في حد ذاته هو مكسب للجهة،
0: مما لا شك فيه، مما لا شك فيه،
1: مكسب كبير للجهة،
0: وإن شاء الله
1: المسؤولات المحلية
0: وإن شاء الله بإذن الله نطرح المشكل هذا، يكون فما مسؤول جهوي من ولاية سوسة ويجاوبنا على الإشكال هذا، لكن أنت والإنساء الكل اللي آمنت بالمجمع، أي الإنساء اللي آمنت بالمجمع، باش نعدي لك الغناية هذية وتبقى معنا مكملين معاك في حوارنا الليلة، لأنه باش نحكي على النساء حياتهم الاجتماعية ووجودهم في المجمع، كيفاش ربطوا هذا بذاك، ولو أنه نحكيه على ناس راهي حاملي لشهائد عليا. نسمع الأغنية ثم نرجع نكمل معك سيدة نزيهة صالح.

0: مرحبا، مواصلين معاكم مستمعينا في قناديل الخير، ومواصلين مع ورود الأرض. كنت يوما ما في برنامج سميتهم ورود الأرض، وكنت خدمت برشا على المجامع النسائية في بلادنا الكل. حكيت على المجامع الناجحة وحتى المجامع زادة اللي تمر بصعوبات، وحيينا النساء اللي لقاو رواحهم مع التزام كبير مع بعضهم، مع حومتهم، مع مدينتهم، مع ريفهم، باش مع بعضهم يكبروا وباش يعاونوا بعضهم وباش يخدموا خدمه زاده مزيانه في في في بلادهم، على تقاليدهم، على موروثهم الغذائي اللي تطور. يعني فيها برشا خدمه، وربحنا وخدمنا على برشا جوانب فقط عن طريق المجامع النسائية. نرجع لمجمع دار البي وبرشا نساء، صحيح سيدة نزيهة صالح هي اللي لا معانا، أما تحية من خلالها لكل نساء، تقريبا 50 سيدة. نتمنى أنه يوما ما لما نجيبوهم بحذانا، وكل واحدة وتجربتها. سيدة نزيهة، كي نحكيه على المجمع هذايا اللي جمع نساء ولد فيه مورد رزق، ونتصور راهو أكثر من أنه يعني فما دورات تدريبية في أمور الاقتصاد وكيفاش تتصرفوا في المنتوج وكيفاش تطوروه، نتصور راهو زاد فيها برشا حاجات على في التنمية البشرية. خدمتوا على ذاتكم، خدمتوا على علاقتكم يعني ببعضكم، خدمتوا زاد على كيفاش تنجح وينجح معك غيرك، وهذا مهم، اللي هي صعيبة هالعقلية هذه في بلادنا، كل واحد يحب ينجح وحده. غادي ليه تنجح وينجحوا معك هما زادة؟
1: أي
0: خدمتوا على هذا؟
1: خدمنا أي برشا دي فورماسيون عملوها منا ديجا وقتها في شط مريم، نذكروا الفورماسيون هذيك. يعني أنا كان يعودوها لي مرة واثنين وثلاثة، ما نقولش ليه يعني نعودها وديما هنعودها كيفاش،
0: لأنه ديما تستفيد تحس روحك منها.
1: يعطيك الصحة، يبنيوا العلاقة كجروب مو، يعني ما غير جروب مو راهو ما فماش حاجة تنجح.
0: صحيح.
1: يعلموك ما شنو معنى الأخوة، شنو معنى الاقتصاد، التضامن الاجتماعي، لازمكم عائلة كاملة، يعني عبارة عائلة فاميليا، يعني ما يستانسوا ببعضهم. يعني الخدمة ماهيش لازمكش يعني تخدم لروحك، تخدم للناس الكل، تخدم للمنطقة اللي انت تعيش فيها باش تحافظوا على المنتوج التقليدي متاعكم، تحافظوا على التراث. يعني ما شاء الله هم يعني عملوا لهم فورماسيون في تقطير الزيوت العطرية والطبية، يعني في تحويل المنتوج، في تربية الأغنام. طويكة ما شاء الله ظهر لي 5 كوبا زيت عندهم تاع تربية دواجن الضيعة.
0: بيه
1: ما شاء الله جروب مو متاع تربية دواجن الضيعة ما شاء الله كبير على الاخر، يعني بريسك ظهر لي أغلبية في ولاية سوسة أكبر جروب يعني في مجمع دار البي ينشط في تربية دواجن الضيعة.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم، لأنه كما قلنا راهي موارد رزق، راهو فمريف قاعد يزين بالناس هذوما، الناس اللي تمسكت بأرضها.
1: وعلى فكرة راهم مشترهم أصحاب شهادة عليا.
0: باش ينجح صاحب شهادة، بالعكس هي راهي كنقولوا صاحب شهادة عليا، راهو عنده من المؤهلات العقلي، وعنده من الإمكانيات الثقافية، وعنده من الثقافة، ما يخولوا انه ينجح بإذن الله. راهي الشهادة مش معناه باش نقرب بها في قسم ولا نخدم بها في دار، راه يزمن نتعلم نعيش بها. وانتي واحدة منهم سيدة نزيل، تعلم تعيش بها.
1: يعطيك الصحة، هم نجاء أضافوا للمجمع برشا حاجات، يعني من ثقافتهم، من حتى في الإدارة متاع المجمع. يعني ما شاء الله قاعد المجمع يخدم كإدارة ما شاء الله، يعني منظمين. هم ديجا عملونا حوكمة الإدارة، كيفاش نتصرفوا في الإدارة، كيفاش نتصرفوا في الأوراق، في الحاجات القباضة، في كل شيء يعني فهمت. في الإدارة
0: الأمور الإدارية لازمكم تكونوا ملمين بها، خاطر انتم فيها فلوس وفيها بيع وشراء وفيها
1: فما مدخول يعني يدخل وكل.
0: خرجتوا لبرا من مجمع دار البي، خرج لبرا، نشط لبرا، طب بعد نجيوه مش كل الفضاء، لأنه بصراحة نعرف مش بشي تحل الليلة، أما يزم الناس تسمع أنه رغم من كما يقولوا تحس في المرأة تحكي وهي بكلها حياة، معناها قلت لك رغم كل الصعوبات، أما ننظر للجانب الإيجابي في التجربة مروا بها نساء بقدر ما هي تجربة من الأول كانت لها مصعبة، لكن فما برشا تحديات وفرضوا رواحهم ونجحوا. أما فما صعوبات ما قلناش لا إمكانية زادة، مش نرجع نحكي على الفضاء لأنه أكبر عائق أنه ما كان تجميعهم وما كان العمل متاعهم ما كان يكونوا هما قراب فيه. خرجتوا للبرة شاركتوا، لأنه إنسان ساعات ما ينجم يقيم روحه إلا ما يشوف غيره وش عمل زادة، معناه لأنه فماش كان أنتم برشا مجامع في تونس.
1: والله هما مشاو دي فيزيت الحق، انا ما خرجتش معاهم برشا، انا مشيت معاهم البنزرت مشاو هما الباجة زادة.
0: تتقابلوا في معارض، تشوفوا منتجات بعضكم منتجات الناس الاخرى،
1: معارض برشا معارض، شاركوا في برشا معارض زادة. يعني المجامع الكل اون كونتاكت ببعضهم، فمتى مثلا مجمع في بيجا ديجا، ما فما مجمع في بيجا ديجا جانا هو للنفيذة لهنا وإحنا مشينا له غادي.
0: معنى فما تشبيك المجامع كلها تقريبا في تونس على علاقة ببعض، لأنه بحكم أنهم هما تحت يعني وزارة الفلاحة ووزارة المرأة بين زوز هياكل
1: التضامن الاجتماعي
0: تحت شعار الاقتصاد التضامن الاجتماعي. واضح. مشكلة الفضاء، كان عندكم فضاء قبل ولا لا؟
1: والله كان عندنا فضاء أمام للملك، ملك خاص يعني، فهمت؟
0: كان على وجه الكراء.
1: على وجه الكراء.
0: واضح. شكون كان يدفع في الكراء؟
1: والله هي فما جمعية تبرعت يعني عن طريق الولاية حاجة كما هكا. أعطتنا حصيروا يمكن بريسك عمي.
0: كانت لكم تكفلت بالكرا لمدة عامين،
1: برسك عامين ومبعد الحق ما
0: ربما الجمعية غيرت شي معناها برنامج العمل المتاح يعني المهم بالنسبة للجمعية ما عادش هي باش تكفل
1: البروجي اللي يخدموا عليه
0: وفاء ايش عملنا نحن قينا رواحنا من غير فضاء
1: قينا رواح يعطيك الصحة وليت هزت الماتريال وحطته في المنزل نتاعها رئيسة المجمع.
0: هي تحية لها، هي تحية لها، راه حل من الحلول. اما صراحة ما يجيش راهو معناها خاطر فما خدمة وفما ناس باش تتكون وفما زيارات والمنازل اللي عندها حرمتها، راه
1: حرمة. يعطيك الصحة،
0: نحترموا
1: الناس والله راجلها متفهم وصغارها والكل يعني، اما كوميم
0: ما نكثروش على المرأة بصراحة.
1: يعطيك الصحة، هي يعطيك الصحة. أي.
0: أكيد أنتم راكم كلمتوا السلطة، أكيد حاولتوا توصلوا صوتكم.
1: المطالب زيادة، تكلمنا السلطة الكل الحق، ما فماش إجابة، وراها وفما برشا مقرات يعني مهجورة.
0: معناها موجود الرصيد العقاري فنفيذة موجود.
1: موجود يعني فما موجود مش شكل.
0: اقترحتوا انتم حتى بعض البنايات انها تكون على ملككم، ملك المجمع.
1: هاي على ملك المجمع،
0: لكن لا إجابة.
1: لا إجابة، لا حياة لما انتوا لاقي الحق. السلطة المحلية ما هيش بتجاوب مع المجمع جملة، خاطر بالرسمي هم ما همش عارفين اللي هذاك راه مكتب للجهة.
0: أكيد هو الإشكال زادة انه البنايات اللي انتم تحكيوا عليها على ملك الدولة، يعني
1: المراكنة على ملك الدولة،
0: على ملك الدولة، وهذه أملاك الدولة راهي باش تتحول كرصيد عقاري للبلديات، وإلا لأي مجمع راهي مسهلة في بلادنا، مسهلة
1: مش
0: سهلة. هذاك المشكل الكبير راهو انه عندنا إجراءات إدارية معقدة جدا ومطولة جدا، فلما لا معنى بنية نرضاه
1: والله يحبوا
0: أكيد يسرعوا في الإجراءات، لأنه بنية تقعد مهجورة معناها وكر متاع فساد وما تتحولش الحاجة مزيانة. مجمع يخدم أكثر من 50 امرأة وعنده بعده الاقتصادي والتضامن الاجتماعي وما يلقاوش حتى إجابة، فللأسف معناها
1: مشكلة
0: كبيرة.
1: تهاون برشا بصراحة من السلطات المحلية، إن شاء الله لما حالة ينظرونا ويشوفوا حل، خاطر بالحق هي رئيسة المجمع بالحق تعبت يعني من المطالب والكلام وتو ما فهم شيء.
0: تو قديش عندكم من عام هك؟
1: تو برسك عامي عام.
0: عام على الوضع هذايا يعني انتم دون مقر، ويعني والمجمع يتحول معناه الملك السيدة معناه ملك خاص. أي. السيدة كريمة.
1: أي. والله يا ولي اللي كانوا على وجه الكراء بقاو بريود يعني خلوهم يعني الماتريال سميكة ويعملوا في الاجتماعات من غير
0: مقابل
1: مقابل يعني مصحة هم وكل أما كمام
0: مش
1: يعني
0: حل راهو مش
1: حل ما هوش حل
0: من المفروض حل. الدولة كخذات الإجراء هذا متاع المجامع من المفروض توفر لهم كل ظروف النجاح خاصة يعني إنه الناس هذو ما نجحتهم
1: المقر
0: ايه. والناس هذي عملت خطوة باهية معناه
1: ماتريال يعني ماتريال مش شوية عندهم أربعة لكوفيز
0: يعني كلها هيبات من الجمعيات هذوما كل هيبات من الجمعيات
1: ومن الدولة زادة من مندوبية المرأة واتحاد المرأة يعني فما تشجيعات فما
0: لولا أنه يوفروا لكم فضاء وإلا كل الأمور تقريبا قاعدة تمشي معناها في نسقها العادي
1: يعطيك الصحة
0: شنو الفرق شنو الفرق بين أنك تخدم وحدك وتروج منتوجك وحدك وبين أنك تكون في مجمع
1: الفرق أنك تنجم في المجمع تتمتع بأكثر لفورماسيون وراهي جراتوي يعني
0: تكوينات يعني دورات تدريبية
1: مجانية الفرق بين أنك يعني تخدم وحدك يعني مش تولي تعمل في تكوينات بالفلوس
0: صحيح. وإذا كان مش تقعد وحدك من غير تأطير معناها
1: من غير تأطير وراه ويجي نقول لك الجروب مو راه هو باهية في كل شيء تعلمك برشا حاجات راه
0: يعلمك برشا حاجات كي تبدا انت عندك القابلية انك تخدم في مع مجموعة زي درا
1: يعني الصحة
0: مش سهلة معناها
1: مش سهلة
0: ينجحوا في التجربة الأعمار من إلى تقريبا
1: والله الأعمار من
0: تقريبا يعني
1: 20
0: فما صغار صغار معاكم معناها
1: صغار لل 65 70
0: للي قادر على العمل الكل اللي مازال اللي مازال عنده ما يعطي ويشوف يروحه قادر انه يخدم المجمع
1: يخدم ايه
0: المجمع يفتح له البيبان تشاركوا في معارض
1: والله مش برشا شاركوا هم اسمعني على الريزو سوسيو ديما تلقى البيوع اكثر
0: يعني بربي قديش ثقة الناس في انه يشوفوا حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي ويشريوه معناها قديش عندهم ثقة في الصفحات هذه حاجة ما شفتهاش بعيني ما مسيتهاش بيدي قديش بالحق تخلقت ثقة هذه معناها وانتوما بالتجربة قلت انت اللي التسويق متاعك تقريبا تسويق المنتوج ماشي أكثر معناها في المجال الافتراضي
1: والله هما يمكن اللي يجرب مرة يعني يعاود يشري الحق أما بالنسبة لي زاد مشاركتنا في المناظرة التونسية المنتجات المحلية هي اللي خلات يعني
0: هي اللي اعطتكم اسم
1: يعني صحة
0: تعطيك اسم وتعطيك معناها شرعية
1: يعطيك الصحة
0: وخدمت معناها التكريمات اللي نلتها كيت خدمة الباج متاعك
1: أكيد
0: قديش التزمت بالمنتوجات المحلية انت بالنسبة ليك وإلا خدمت على موروث غذائي تونسي كل
1: أنا خدمت عليهم الكل أنا أنا عملت الدورة الرابعة والدورة الخامسة أنا ما وقتها ما في باليش بيهم الدورات الثالثين اللي قبل يعني أنت نجم تقول فقط مخر شاركت في الدورة الرابعة 2023 والدورة الخامسة 2025 هما كل عامين يعملوا دورة
0: وشكون ينظمها الدورة؟
1: والله هي
0: وزارة
1: وزارات
0: وزارات
1: وزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمار وزارات
0: الحق. يعني هياكل معترف بها هياكل شهادها مضمونة 100% معناها كي تعطيك شهادة اعتماد انتهى الأمر معناها
1: يعطيك الصحة
0: حاجة أكيد لل...
1: شيء نعتز به بالحق.
0: أكيد لا بالحق معنا تضيف تضيف تضيف للإنسان في مسيرته، خاصة أنه مش كان أنت موجودة، برشا موجودين.
1: برشا أي برشا أكيد
0: برشا موجودين. كي شاركت ودخلت نتساها ذوما صراحة ينجموا يغيروا وقعهم الاجتماعي صراحة، لأنه كي نحكيه على امرأة ما عندهاش مورد رزق في منطقة التمكين الاقتصادي، ينجم يكون عنده مردودية على حياته الشخصية العائلية وبالتالي المجتمعية عموما،
1: نجم
0: من خلال التجارب اللي عشتها انت معاهم ولا حتى من خلال
1: نجم ريت توصل بها لبعيد راهو.
0: كيفاش
1: نجم فيها مردودية تاع دخل باهية محترمة، نجم تبدأ هي في دارها وريت وعندها صغارها تخدم من دارها.

0: عندهم ولا عندهم دخل، تحسهم اجتماعيا تغير موقعهم في العائلة في المجتمع صراحة.
1: إيه تغير ريت، حتى فما النساء عندهم صغارهم ذوي الإعاقة يعني. ما منحهمش إني هم يجوا يكتونوا ويخدموا على رواحهم يعني، حتى صغارهم يجيبوهم معاهم غديكة ويتكونوا ما شاء الله، حتى من يعني نقولوا احنا لغتنا تفرهدوا ماديا.
0: صحيح، تذي نسأل عليه يعني، هل البعد المادي هذا قديش يعطي للمرأة كرامة، يعطيها حرية، يعطيها قيمة في وسط عائلتها؟ مش معناها المرأة تتوزن كان بالفلوس، مش هذا.
1: والله أما... فهم أنساء كي يجوا يعني ويعملوا ديفورماسيون ويشاركوا ويشوفوا عباد أخرين يعني، فهم شكون يقول لك ني خرجت من الدار وبديت هكا يعني نفسانيا نفسانيا ولت مرتاحة حتى في تعاملها مع صغارها مع عائلتها، ما عادش ستريسي، خرجت يعني شوية من الدار هكا وتعلمت، عرفت على عباد، عرفت على برشا حاجات، فهمت، تعلمت حاجة جديدة.
0: وبعد يجي المدخول اللي هو الفلوس، واللي هي حاجة مهمة زادة.
1: إيه حاجة مهمة،
0: مالك كيفاش باش تصير الأمور معنا من غير فلوس؟
1: لا ما شاء الله بريسك سيم فرهدين الحق، حسب ما ريتم
0: حسب الحمد لله. لا وحتى انه راهو حتى على مستوى نفسي وعلى مستوى انه يقل الضغط في العائله وتقل المشاكل نتاع الفلوس زاده، تقل لانه كلهم منعاني وضغوطات نتاع مصروف، كل وين مصروف فلوسك انت فلوس كذا، فانه تكون عندها معناها مورد رزق قار، راهي زاده حاجه تساهم في رفاه العائله. هذا مما لا
1: يقول لك انا كي حتى ما عنديش مصروف ولا باش ناخذ خضره، نمشي نهبط 5 دجاجات نبيعهم في السوق ونمشي ناخذ خضرتي ونروح.
0: اي ما نقولوش يخوض لي الخضره ويقول ما عنديش فلوس ونقعدوا في كل نقعدوا في خوض ما نخوش يعني. علاش قلنا حاجات راهي حركات بسيطه اما راهي تخلي الانسان باله مرتاح في عائلته، هذه راهي حاجه مهمه.
1: تبدل يتبدل عيش الحق في العائله.
0: اي صراحة نحن نحكيه على الفلوس رغم راهو فيها برشا مصروف، روريت الدواجن اللي نحكيه عليهم وتقريبا كي نقولوا ولاية سوسة قطب متاع إنتاج بالنسبة للمجمعات النسائية، راهي زادة فيها مصروف وفيها الخسارة زادة.
1: أي فيها الربح وفيها الخسارة. فيها
0: الخسارة ربما بخلاف المنتوجات الأخرى، معناها كي نحكيه على أمور عولة وكذا، أما خاصة في تربية الدواجن بقدر ما هي حاجة
1: فيها ريسك أكثر،
0: فيها ريسك بقدر ما باهي في سوسة ولاية سوسة عموما، أنها معناها يولي كي يدخلوا للسوق يخف الأسعار الأخرى تخف شوية، أما زادة راي فيها ريسك بالنسبة لمرأة مبتدئة فيها مجازفة نوعا ما. باش نرجعوا بعد سيدة نعيمة باش نحكي معاك على غلاء بعض المواد معناها، ويخليكم ترفعوا في الأسعار والمستهلك يقول عليه شفمة معناها علاش كيلو البسيسة معناها شوية قمح شوية عدس شوية كذا، ولا بعد ما كان 6,000 7,000 ولينا نلقاه ب12,000 ولينا حتى نمشيه لأكثر، معناها إذا كانت خلط بشوية فاكية وشوف عاد الفاكية كيفاش الغلاء متاع بعض المواد، ما ضيقش عليكم السوق وإلا لا خلى الناس تلتجئ لكم أكثر لأنه الناس ولات تشري توا بالمئتين جرام وتشري بالرطل، بعد ما كنا نعملوا البسيسة بشكير في في في عائلاتنا ولينا تو نشريو فيها بالمئتين جرام ونشريو بها نشريو فيها برطل وبالكيلو باش نسمعوا غناية. ونرجعوا بعد بجاوبني على هذايا قدر ما نساء هذو ما عملوا مورد رزق وكذا، أما راهي الصعوبات موجودة وموجودة زادة ماديا وموجودة في التسويق وموجودة زادة في عقلية التونسي، تبقى معنا راجعين إن شاء الله بعد شوي.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

مرحبا بكم، رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم قناديل الخير. مرحبا بكل مستمعينا، كل من يشوف في نفسه انه شارك في جمعيه، انه عنده مسيره في التطوع، انه عنده لحظات عاشهم مع التطوع، يتمنى يوصلهم لغيره ويوصل من خلاله رساله انه التطوع في بلادنا، وانه انك تكون موجود في جمعيه وتخدم غيرك راهي من احسن الحاجات اللي تبقى في الذاكره متاع الانسان، وللانسان بالتاكيد اثر بعده، الاثر هذا يحفظ المجتمع، يحفظ هو الساعه لذاته لعائلته، ويكون فاعل في المجتمع ويكون عنده بصمته. فتحيه للناس المنخرطه في الجمعيات والناس قاعده تخدم في خدمه كبيره، نحكي على الناس متطوعه للشأن العام وناس عاتية من وقتها ومن جهدها. سيدة نزيهة صالح كنا نحكي معها على انخراطهم في مجمع نسائي كامل. مجمع هدايا صراحة مع برشا نساء، وخاصة أكثر وكون والنساء خاصة المتحصلين على الشهائد العليا، اللي بفضل اللحمة هذه، بفضل اللمة هذه، اللمة النسائية، ولا يخدموا ولا عندهم موارد رزق ولا عندهم استقلالية مادية، ولا يمشيوا يشاركوا في معارض تفتح لهم، ويعني تفتحت لهم بيبان أخرى أنه يطوروا من إمكانياتهم، مش كان الذاتية فقط، حتى إمكانياتهم المادية. زاد إنسان كيبدأ عنده مدخول وعنده فلوس كده نجم يعيش مرتاح أكثر. مجمع نسائي اللي خدموا فيه خلوا الأثر الطيب، واللي خدموا فيه زادة خلوا أنه إنسان نجم يكونوا مع بعضهم أقوى وخير، ومع بعضهم في مجموعة خدموا بالكدا في الاقتصاد التضامني الاجتماعي، اللي يقول ورانا خدمنا حسيناها، مش كلماتك هو تتقال، ما نحنا حسينا رواحنا متضامنين مع بعضنا وخدمنا خدمة مزيانة. فتحية ليهم النساء هذوما الكل اللي كانوا في الجمعية. تعذر علينا التواصل مع سيدة نعيمة صالح، تعرفوا معناها خلل الشبكات الأيامات هذه، أما إن شاء الله في قدم الأيام تكون حاضرة معنا أكثر ونحكي، وخاصة نحبنا أن نركز على المكان اللي إن شاء الله بإذن الله الفضاء اللي هما يستحقوه، لابد أن يكون فما فضاء لهذا المجمع. ما زلنا مواصلين معاكم في هالليلة جميلة على موجات إذاعة المنستير بالأغاني جميلة، قيثارة الشرق نجاة الصغيرة من أحلى ما غنت، مش نسمعوا نجاة، ثم ما زلنا كذلك برشا أغاني إن شاء الله في انتظاركم. يوصل معاكم حسام قدرية، حياة الكوني، معاذ الحداد، قناديل الخير. لليلة نسمعوا نجاة.

ديما مرحبا بكم على موجاتنا في الاستماع وفي الاستمتاع. مرحبا بكل مستمعينا، مواصلين معكم قناديل الخير من إذاعة المنستير. أحلى الأغاني اللي اخترناها وإن شاء الله نرافقوكم بها. نخليكم مع وردة، مع تحيات حسام قدرية، معاذ الحداد وحياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

قلت ايه مفارق مفارق.

été mes fers, mes fers.

te me faire, me faire.

faire, mais faire.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المنى.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد الربيعان. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى الكلمة شعرا ونثرا، مرحبا بكم إلى النغم والغناء في تأبط شجنا.

كتبت تقول: ربما تنتابني لوثة من الجنون حين تكتب امرأة غيري، لكنني لا أفكر مطلقا في الدقائق التي يبحث عنك الشعر فيها فلا يجدك. لقد علمت منذ زمن العيون التي أغواها الشعر فرمدت به أن الشاعر لا يتزوج حبيبته ولا ينجب منها أطفالا، ولهذا لم أخف على غيري مني ولم أخف منك، لأنني صادقة معك أنما اتجهت. الحب أكبر فوضى بشرية، حين يحيط بنا الشجن من جهاته الأربع يبقى الحب في جهة خامسة لا نبلغها إلا عن طريق الممر المؤدي إلى البال. وحيدا على الشرفة الحائرة، وفي الأفق سور وفوق الجبين بكائية في دم ثائرة، وعيناي لا قطعة من طريق ولا هي في غيها سادرة. أضمخ بالريح وجهي، أعض الملوحة بالشفتين وأشرب من دمعة غائرة.

كأن النهار تثاءب، نام الشعاع على ساعد البحر، وانداع بالأفق لون الغروب كأن النهار. كأن النهار تثاءب، نام الشعاع على ساعد البحر، واندح بالأفق لون الغروب. تجيء من الغيب ليلى، يسيل لقلبي لعاب التذكر، تجتاح بالحزن كل الدروب.

0: أيها الشاعر الذي يكتب آناء الحزن وأطياف القرار، كن كما أشاء لك، كن كما أشاء لك مطرا بلا غيم وقمرا يخسف كلما حضرت النجوم. فالسماء التي تعرفها نجمة النجمة لم تعد تأبه بي بنجومها التي تختفي مع إشراقة الصباح وانفتاق الضوء. لا تتفاجأ، لا تكترث، فأنثى قصيدتك امرأة عركتها السنون وأنضجتها المواسم، يسكنها قلب أخضر وقنديل ترابي. لن أخفي إعجابي المطلق بشاعريتك التي وقفتها علي زمنا، لكن أنثى أخرى تسكنني تكره التخمة وتحتويها دهشة الموضة، وهي التي لم تعرفها يوما بنرجسيتك وتهويماتك ومناداتك على زمن لا يجيء ولا ينتظر.
1: على هونك خذيني لين انعي يجيه الصبح، خذي من آخر ظلالي خيال الجرح، خذي من بحري اللي صار ما يقوى على مواجه مرار الملح، خذي من صوتي الدافي حروف الشاعر الوافي، خذي حتى الوفي مني قبل ما موت. على بابي وقف مارد وقال انت على الدين، وانا ماني على الدين، انا اوهى من الاحلام والتخمين، انا ماني على الدين، اذا بطلب ابي اطلب غبار سنين، واذا بهرب ابي اهرب من اللي مات تدعيني بلا تكفين. على بابي وقف مارد وانا واحد من اللي كلهم واحد، وهو يدري عن احزانه نسى لا يحط عنوانه على بابه، سأل يا رب وش جابه، أنا ما عاد لي فيه، أنا ماني على الدين، أنا شاعر حزن مسكين يبي يكتب، يبي كل العرب تقرأ وهو يكتب، ولا يطلب يكون في ساعة كتابه على الدين. على بابي وقف جبار وقال بنبرة الواثق تبي تختار، تكون العازف اللي يدلله قيثار، تكون الصوت والتذكار، تبي تختار، وأنا ماني على الدين ولا أقدر أفك حصار، سنيني كلها شيحة انبتت بجدار، وحلمي بس لو مبكي على اللي صار، أنا ماني على الدين، أنا نادوني الشاعر وخبوا لفظة المسكين. أنا عصفور وقع من شيحة الذكرى وشاف كسور، قرب لكن طلعتي له تقولي له ترى منت على الدين، أنت الشاعر المسكين عجز ينسى ولو ينسى، ما ظني يكون لو لحظة على الدين.

قلت ذات يوم، قيل لي ذلك شاعر ينخره التراث حتى وهو يرتدي ثوب الحداثة، فلم أصدقهم حتى استيقظت بكتابك هذا على ليلى العامرية وبثينة وعزة، وكلهن من النساء اللواتي لم أحلم يوما أن أكون واحدة منهن. ولهذا أريد أن أخرج من هذا الكتاب قبل النشر لكي لا يلتصق اسمي بهن. فالتاريخ لا يكتبه الشعراء لامرأة تعرف من أين يؤكل السطر. نعم أنت شاعر مدهش، لكن ليس بوسعي يا صديقي أن أظل أنثى قصيدتك التي تطعمها الشعر كل ليلة بينما تتضور جوعا وحنينا. جراحك أوهى. هكذا نتشاطر البوح والقصائد الملقاة في النهر، هكذا نقف على ربوة معشبة نتأمل العشاق يحملون صوتي وضحكة عينيك، يتذكرون موتي وضعفي حين أسمعك القصيدة تحت تأثير المهدئات وأرتال الوجع المتكوم على وسادتك. كل الحروف قصاصات ورقية أفرزتها مصانع القلق وإعمال الدقائق الفارغة. يا سيدتي، لن يستطيع أحدنا قذفها في وجه الريح ساعة إملاق، ولن يكون بمقدورها أن تحجب الشمس عن ظلال ستارتك التي أشرعت قلبها لأول الحب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي، تقديم مريم الغامدي، صوت محمد الشهري، تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا وحدنا.

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم تفرحنا

Gine, gine, gine, ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

يا أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده، أنا خايف خايف.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا خير الناصرين، يا عزيز، يا مقتدر، انصر عبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم الطف بنا يا كريم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا أنت الذي خلقتنا، وأنت الذي تهدينا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت الذي تشفينا، وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. ورضنا من العيش بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: ولم تقع عيني على أثر لزيد، فلعله كان لا يزال نائما في أحد البيوت. وهبطت ببطء نحو الجمال المستريحة التي كانت قد احتفرت لنفسها بأجسامها الكبيرة تجاويف في الرمل تمددت فيها براحة واسترخاء، ومررت بجمل رضيع التصق بجسم أمه، وإذ وضعت يدي عليه قفز خائفا بينما أدارت الأم رأسها نحوي وهدرت بملء فيها هديرا ناعما. وأمسكت بعنق الرضيع بذراعي وضغطت بوجهي على صوف ظهره الدافئ، فهدأ فجأة وبدا لي أنه قد فارقه كل خوفه، وتخلل الدفء من جسم الحيوان الصغير وجهي وصدري، وتحت راحة يدي شعرت بالدم ينبض في وريد العنق. لقد اختلط بنبض دمي وأيقظ في شعورا طاغيا بالقرب من الحياة نفسها، وحنينا إلى أن أفقد نفسي فيها بالكلية. كنت أقترب رويدا رويدا من نهاية طريقي، لم يكن لي أي طريق آخر. لقد كانت مكة دائما هدفي وغايتي، لقد نادتني قبل أن أعي نداءها بوقت طويل. وعندما تبين لي نداؤها خلال عدد من السنين وعرفت أن أخوة الإيمان تنتظرني منذ أن ولدت، فاعتنقت الإسلام. لقد تحققت أخيرا رغبتي أيام سباي أن أنتمي إلى مدار ثابت مكين، أن أكون جزءا من أمة مؤلفة من إخوة. إن أولى خبراتي كمسلم بين المسلمين إنما كانت دليلا على متانة هذه الأخوة. ففي الأيام الأولى من شهر كانون الثاني سنة 1927 انطلقت مرة أخرى، مصحوبا هذه المرة بزوجتي إلسا وابنها الصغير إلى الشرق الأوسط. وشعرت هذه المرة أيضا بأني لن أعود أبدا. وسافرنا أياما في البحر الأبيض المتوسط عبر دائرة متألقة من الماء والسماء، تحيينا أحيانا الشطآن البعيدة ودخان البواخر التي كانت تمر بنا. كانت أوروبا قد اختفت وراءنا وكادت بالنسبة إلينا تغيب عنا في عالم النسيان. وكثيرا ما كنت أنزل من غرفتنا الجميلة إلى مكان الركاب من الدرجة الثالثة في مقدمة السفينة، وقد صفت فيه الأسرة الحديدية القاسية. ولما كانت الباخرة متجهة إلى الشرق الأقصى، فقد كان معظم ركاب هذا القسم من صغار الصناع والتجار عائدين إلى وطنهم الصين بعد سنين من العمل الشاق في أوروبا. وإلى جانب هؤلاء كان هناك جماعة صغيرة من عرب اليمن الذين صعدوا إلى الباخرة في مرسيليا عائدين إلى بلادهم. وكانت روائح الموانئ الغربية لا تزال عالقة بهم، إذ كانت أيديهم السمراء تجرف الفحم في مواقد السفن الإنجليزية أو الأمريكية أو الهولندية. كانوا لا يزالون يتكلمون عن المدن الأجنبية الغربية، نيويورك وبيونس آيرس وهامبورغ. وكانوا قد أسرهم الحنين إلى بريق المجهول، فالتحقوا بإحدى البواخر في ميناء عدن في وظائف الوقود وتجهيز الفحم. لقد خرجوا من عالمهم المألوف واستسلموا إلى أحضان عالم جديد غريب. ولكن الباخرة ستعود سريعا إلى عدن فيتركون عملهم فيها وتبقى ذكرياته. فهل يعودون كما خرجوا، أو يظهر لهم ولأهلهم تبدل أحوالهم عما كانوا عليه عندما غادروا الوطن؟ هل أسر الغرب أرواحهم، أو أنه لامس مشاعرهم مجرد ملامسة؟ إن مشكلة هؤلاء الرجال قد احتلت حيزا عميقا من تفكيري، حتى جعلتني أفكر في مشكلة أعم وأوسع. إن عالمي الإسلام والغرب لم يكونا يوما متقاربين كما هما اليوم، وهذا التقارب أحدث صراعا ظاهرا وخفيا. ذلك أن قلوب الكثيرين من المسلمين لتصدأ رويدا رويدا تحت تأثير عوامل الثقافة الغربية، إنهم يتركون أنفسهم يبتعدون عن اعتقادهم الصحيح بأن تحسين المعيشة يجب ألا يكون سوى وسيلة لتحسين مصيرهم الأخروي، وإنهم ليسقطون في مصيدة التطور نفسها التي تردى فيها العالم الغربي بعد أن صغروا الدين إلى مجرد صلصلة رخيمة في مؤخرة حياتهم، ولذلك تراهم يصغرون مقاما ولا يكبرون. ذلك أن كل تقليد ثقافي بخلاف المحافظة على الأصل الصالح لا بد أن يحقر الأمة المقلدة ويعزز شأن الأمة المقلدة. أنا لا أعني أن المسلمين لا يجوز لهم أن يتعاملوا مع الغرب ويستخدموا خبرته في الإدارة والفنون الصناعية، إن اكتساب الخبرات والأساليب المعيشية النافعة ليس تقليداً، ذلك أن الاكتشافات النظرية والعملية ليست إلا حلقات في سلسلة لا نهاية لها من الجهد العقلي الذي يضم الجنس البشري كله، إن كل عالم يبني على الأسس التي يقدمها له أسلافه سواء أكانوا من بني أمته أم من أبناء أمة غيرها، وعملية البناء والإصلاح هذه تستمر وتستمر من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر ومن مدينة إلى مدينة، بحيث إنما يحققه عصر معين أو مدينة معينة من إنجازات لا يمكن مطلقا أن يقال أنها تخص ذلك العصر أو تلك المدينة، فقد يحدث في مختلف الأزمنة والعهود أن تسهم أمة أو أمم معدودة بنصيب أكبر في صندوق المعرفة، ولكن الجميع بقدر يقل أو يكثر مشتركون في هذه العملية. لقد جاء حين كانت مدنية المسلمين أقوى وأمضى من المدنيات الأخرى، ففي الجانب الأعلى نشرت دين الله في الأمم الوثنية في الهند والصين وفارس، وفي أمم أهل الكتاب في بلاد الشام وأطراف أوروبا، وفي الجانب الأدنى نقلت مبادئ النظريات والخبرات التي قامت عليها المدنية الحديثة من التراث اليوناني، وأضافت إليها إضافات لا يستهان بها. ولو أن المسلمين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا المنجزات الدنيوية وسيلة لا غاية في ذاتها، إذن لما خالفوا الشرع ولا العقل، ولا ثبتوا في موقعهم الذي ارتضاه الله لهم هداة مهتدين. كان من بين اليمنيين على ظهر الباخرة رجل قصير له أنف كمنقار النسر، ووجه ينم عن القسوة والبأس الشديدين، إلا أن حركاته كانت هادئة ومتزنة، وعندما عرف أنني كنت حديث الإسلام أظهر لي مودة خاصة. كنا نجلس معا ساعات طويلة على ظهر السفينة، كان يتحدث لي فيها عن قريته في جبال اليمن، وفي المساء زرته في مكانه تحت ظهر السفينة، وكان أحد أصدقائه مصابا بالحمى وممددا على سريره الحديدي، وعلمت أن طبيب الباخرة لم يكن ليهتم بالنزول إلى ركاب الدرجة الثالثة، وإذ تبين لي أنه مصاب بحمى الملاريا فقد أعطيته بعض حبات الكينة، وبينما أنا منشغل به تحلق اليمنيون الآخرون في زاوية وأخذوا يتهامسون ويتشاورون وهم ينظرون إلي نظرات جانبية، وأخيرا تقدم واحد منهم وكان رجلا طويلا ذا وجه أسمر وعينين سوداوين ناريتين، وقدم إلي حزمة من الفرنكات المتغضنة.
2: لقد جمعنا هذا من بيننا، نأسف أنه ليس بالمبلغ الكبير، ولكن نرجوك أن تقبله منا.
1: ورجعت إلى الوراء من أثر المفاجأة، ثم أوضحت لهم أنني لم أعطي صديقهم الدواء من أجل المال.
2: إننا نعرف هذا، ولكننا نرجو أن تأخذ هذه الدراهم، إنها ليست أجرا بل هدية من إخوان لك، إننا مسرورون بمعرفتك، أنت مسلم وأخ لنا، وأنت أفضل منا جميعا، ذلك أننا ولدنا مسلمين، أما أنت فقد بحثت عن الإسلام فهداك الله إليه. تقبل منا هذه الدراهم أيها الأخ.
1: ولكنني إذ كنت لا أزال متأثرا بتقاليدي الأوروبية أصررت على الرفض ودافعت عن نفسي قائلا: لا يمكنني بأي حال أن أقبل هدية لقاء خدمة قمت بها نحو صديق مريض، وفضلا عن ذلك فإن لدي من المال ما يكفيني، ولست أشك في أنكم تحتاجون إليه أكثر مني. ومع ذلك فإن كنتم تصرون على إنفاق هذا المال فإن بوسعكم أن تتصدقوا به على بعض الفقراء في بورسعيد.
2: كلا، اقبله أنت منا، وإذا لم تشأ أن تحتفظ به فأعطه أنت للفقراء.
1: وكان من نتيجة إلحاحهم علي بقبول المال وإصراري على رفضه أن ران عليهم الصمت وبدا على وجوههم الحزن، كأنما رفضي لم يكن لما قدموه لي من مال بل لصداقتهم ومحبتهم جميعا. هاتوا الدراهم أيها الإخوان، إنني أتقبلها منكم وأشكركم. ونحن حول نار قلت لزيد: غدا إن شاء الله نكون في مكة، إن هذه النار التي نوقدها الآن يا زيد ستكون الأخيرة، إن رحلتنا تكاد تقترب من نهايتها.
3: ولكننا بالتأكيد يا عمي سنوقد نيرانا أخرى، وسيكون هناك دائما رحلة أخرى أمامك وأمامي.
1: قد يكون ذلك يا أخي، ولكنني أشعر أن الرحلات القادمة لن تكون في هذه البلاد. لقد مضى علي وقت طويل جدا وأنا أطوف وأرتحل في جزيرة العرب، حتى أنها امتزجت بدمي، وأخشى أنني إن لم أغادرها الآن فلن أتمكن من مغادرتها بعد ذلك أبدا. ولكن علي أن أسافر يا زيد. ألا تذكر المثل الذي يقول بأن الماء يجب أن يجري ويسيل إذا أريد له أن يبقى طيبا؟ إنني أريد أن أرى كيف يعيش إخواننا المسلمون في أصقاع أخرى من هذا العالم، في الهند وفي الصين وفي جاوة.
3: ولكنك بالتأكيد يا عمي لا تزال تحب بلاد العرب.
1: اطمئن يا زيد، فأنا لا أزال أحبها كما أحببتها دائما، ولعلي أحبها أكثر قليلا مما ينبغي لي. أحبها حبا جما بحيث يؤلمني أن أفكر فيما عساه أن يكون مستقبلها. لقد قيل لي إن الملك ينوي أن يسمح للفرنج بأن ينقبوا عن الزيت في الشرق وعن الذهب في الغرب، والله وحده يعلم ما سيكون تأثير هذا على البدو. إن هذه البلاد لن تكون هي نفسها كرة أخرى. لبيك اللهم لبيك. كم من مرة سمعت هذه الصيحة في حجات الخمس إلى مكة، ولقد بدا لي كأني أسمعها الآن وأنا ممدد بالقرب من زيد. وأغمضت عيني فاختفى القمر والنجوم، ووضعت ذراعي فوق وجهي ولم يعد حتى ضوء النار يستطيع أن يخترق أجفاني، وتلاشت أصوات الصحراء جميعا، ولم أعد أسمع شيئا سوى صوت لبيك اللهم لبيك في عقلي ودوي الدم وهديره في أذني. لقد كان يدوي ويهدر ويضج كضجيج أمواج البحر، إذ تلطم جسم السفينة وكهدير المحرك إذ يدفعها إلى الأمام.
4: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا

0: يعتبر عمرو بن لحى هو الذي وضع إسافا ونائلة بجوار الكعبة وبجوار زمزم وحث الناس على عبادتهما. ولقد قيل بشأن هذين الصنمين إنهما كان رجل هو إساف بن بغي وامرأة هي نائلة بنت سهيل. وفي دا من اليمن لإداء الحج أيام سيطرة جرهم على الحرم، ولكنهما فجرا وفسقا بحرم الله فمسخهما الله حجرين، فأخرجهما الناس من الكعبة ونصب أحدهما على الصفا ووضع الثاني على المروة حتى يكون ذلك عظة للناس وعبرة.
1: ولكن مع تقادم الزمن ومرور السنين راح الناس يتمسحون بهما ظنا منهم أن ذلك يقربهم من الله. ولما جاء عمرو بن لحى ودعم عبادة الأوثان نقلهما حيث وضعهما بجوار الكعبة وزمزم، وصار طواف الحجاج بداية عند استلام إساف بدلا من استلام الحجر الأسود، فإذا فرغ الرجل من الطواف يستلم نائلة.
0: وهكذا تدنس البيت الطاهر والحرم الكريم بالأصنام، وكان عمرو بن لحى هو رائد هذه الرذيلة، بل رائد رذائل أخرى، فهو الذي بحر البحيرة وسبب السائبة ووصل الوصيلة وحمل الحامي. ولذلك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه في ليلة الإسراء يجر قصبة أمعائه في النار.
1: ومع مضي السنين نسي أغلب الناس دين إبراهيم وعبدوا الأصنام والأحجار، ولم يكتف العربي بعبادته أحجار الكعبة وأصنامها، بل كان يأخذ منه في أثناء سفره أحجارا يعبدها مدة هذا السفر، ثم وضعوا أصناما في بيوتهم للتبرك بها، فكانوا يطوفون بها حين خروجهم من بيوتهم وحين يعودون إليها. ولأن القبائل تعودت أن تحج إلى الكعبة، فقد جعلت كل قبيلة لها صنما تعبده في الكعبة وتفد إليه في الحج،
0: كما جعلت لها صنما في ديارها. وهكذا انتشرت الأصنام بين العرب، وأصبحوا يعتقدون أنها ميراث الآباء وأنها واسطة تقربهم من الله.
2: وإلى الغد.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ونعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي.

0: خبر يثلج الصدر يا سارة.
1: أي خبر يا ماهر؟
0: ألم تعرفي بعد؟
1: ماذا؟
0: هاجر.
1: ما بها؟
0: إنها حامل، ألم تعرفي؟
1: حامل؟ عرفت.
0: ها؟ عرفتي؟ ولم لم تخبريني؟
1: أمر عادي، تزوجت فحملت.
0: ولكنك كنت تنتظرين هذا الخبر بفارغ صبر.
1: بدأت أنتظر ما هو أهم من الخبر بصبر.
0: أراك لست على ما يرام يا سارة.
1: بل أنا على خير ما يرام.
0: لهجتك تغيرت، وأخاف أن تكون نفسك قد تغيرت.
1: لم يتغير في شيء، غيري هو الذي تغير.
0: ها؟ من تعنين؟
1: أنت تعلم من أعني.
0: لعلك تعنين إبراهيم.
1: أتتجاهل أيضا؟
0: وما الذي تغير في إبراهيم؟
1: إن الصبية ليست كالعجوز يا ماهر.
0: أبدا، لا أسمح لك أن تقولي هذا، فمقامك عند إبراهيم لا يمسه أحد.
1: التدليل لهاجر، والرعاية لهاجر، والطعام الطيب لهاجر.
0: إنها في حالة تستوجب العناية يا سارة.
1: وأنا ألا أستحق العناية؟
0: من يهملك أنت؟
1: ها؟ كفى كفى كفى يا ماهر، الجميع يهملونني. إبراهيم يحب هاجر أكثر مني.
0: ما كنت أخشاه يا سارة وقعنا فيه.
1: أنا لا أغار.
0: لم أتهمك بالغيرة.
1: ولا أحسد هاجر.
0: وماذا تسمين كل هذا يا سارة؟
1: إني أطالب بحقوقي. أنا زوجت هاجر لإبراهيم، أنا ابنة عمه وهي جارية. أنا كنت أريد أن يكون له وريث من صلبه.
0: هل نزلت مكانتك عند إبراهيم يا سارة؟
1: ها؟ ولماذا تنزل مكانتي عنده؟
0: هل غير معاملته لك؟
1: وبماذا أسأت إليه ليغير معاملته لي؟
0: هل يحترم هاجر أكثر منك؟
1: ومن تكون هاجر ليحترمها أكثر منه؟
0: هل يصرف عليها أكثر مما يصرف عليك؟
1: أنا من يصرف عليه وعليها.
0: هل تلبس أفضل مما تلبسين؟
1: الجارية تلبس بقايا ملابس سيدتها.
0: إذن بماذا يفضل إبراهيم هاجر عليك؟
1: لا أدري لا أدري.
0: إنك متعبة يا سارة، عودي إلى نفسك واستريحي قليلا، وسوف تدركين أنك على خطأ.
1: وأنت أيضا يا ماهر، من بقي لي إذن؟ من؟
0: خففي عن نفسك، فأنا معك دائما، ولن أرضى أن ينتقص أحد من حقك.
1: حتى هاجر لم تعد تحترمني.
0: لا لا تقولي ذلك، فأنا لم أحترم هاجر إلا من خلال حديثك عنها.
1: كانت قبل أن تصبح زوج إبراهيم.
0: وماذا حدث لها؟
1: أصبحت تتصرف على أساس أنها زوج إبراهيم مثلي.
0: أليست زوجة؟
1: أنا وهبتها له.
0: ألم تتخلي عنها؟
1: تخليت عنها لا لتتمرد علي.
0: إنها لم تعد جارياتك يا سارة، فأنت باختيارك تخليت عنها لإبراهيم.
1: ولكن لم أعد أقدر أن أطلب منها شيئا.
0: إن لها بيتها وواجباتها، فعليك أن تسلمي بهذا الأمر.
1: أنا أحبها، ولكن لا أريد أن يحبها إبراهيم أكثر مني.
0: اطمئني يا سارة، فمقامك هو الأول عند إبراهيم.

0: لا أدري كيف أتصرف معها يا بسام.
1: إن سارة مثل والدتك يا هاجر.
0: إذا قلت لها ذلك تكاد تفقد عقلها.
1: ولماذا؟
0: تظن أني أعرض بسنها.
1: ولكنها تحبك وتمدحك دائما يا هاجر.
0: كانت كذلك قبل أن أحمل من إبراهيم.
1: وهل تغيرت معاملتها لك؟
0: أصبحت تنظر إلي شذرا وتكلفني بأشق الأعمال وتمنع عني الطعام أحيانا.
1: وكيف تتصرفين؟
0: لولا عطف إبراهيم علي لفضلت الموت على هذه الحياة.
1: ربما كان هذا ما يغضبها.
0: إنه لا يسمعني كلمة لطيفة أمامها رعاية منه لشعورها.
1: يجب أن تصبري يا هاجر.
0: كاد صبري ينفد. لقد أصبحت قاسية جافة كأني عدوة لها.
1: سنها وحرمانها وخوفها على مركزها عند إبراهيم كلها أعذار هامة تكفي لتصبري عليها وتظهري لها الاحترام والمودة دائما.
0: سأحاول ما وسع يا بسام، وعسى أن يلهمها الله الحنان والرقة والعطف.

0: ألم يخبرك إبراهيم؟
1: لم أره اليوم يا سارة، أخبريني أنت.
0: لا أعلم ماذا أقول ولا كيف أقول.
1: قولي يا سارة.
0: سنرزق ولدا أنا وإبراهيم.
1: عرفت ذلك، فهاجر حامل.
0: وأنا حامل.
1: أنت؟
0: وهل استغرب؟
1: أبدا أبدا، فرحت جدا يا سارة.
0: أكثر مني.
1: لا يمكن أن أفرح أكثر منك.
0: تحقق وعد الله يا ماهر،
1: سيرزق إبراهيم ولدين.
0: عسى أن يكونا غلامين.
1: وتتمنين لهاجر غلاما أيضا؟
0: هاجر كابنتي، أحب لها ما أحب لنفسي.
1: سبحان الله.
0: ماذا يا ماهر؟
1: كيف يتغير الإنسان بين يوم ويوم؟
0: لقد كنت على حق يا ماهر، فمنذ أن شعرت بالحمل ذهب من نفسي كل ما كنت أشكوه، وأحسست أني كنت على خطأ.
1: الناس يدفعون ثمن أخطائهم يا سارة، أما أنت فقد قبضت ثمن هذا الخطأ.
0: لا يريد لي الله أن أسيء إلى هاجر دون ذنب، فأعطاني كما أعطاها.
1: وأعطى إبراهيم مقدار ما أعطاكما معاً.

0: أعرفت الخبر الجميل يا بسام؟
1: أي خبر يا هاجر؟
0: سارة حامل.
1: ها؟ لعلك تمزحين.
0: والذي أعطاني حملي أقول الصحيح.
1: يا للبشرى العظيمة، إنها كرامات إبراهيم يا هاجر.
0: إني سعيدة يا بسام، فقد غيرت معاملتها لي تماما.
1: طبعا، فقد زال سبب المشكلة وبقيت سارة امرأة إبراهيم الأولى.
0: إني لا أزاحمها على مركزها عند إبراهيم، فهي ابنة عمه، وهي التي رافقته كل حياته وقاست معه الصعاب.
1: بورك بك من امرأة كريمة الخلق يا هاجر.
0: ها؟ هو ذا إبراهيم قادم،
1: وهذه سارة قد خرجت لملاقاته، لماذا لا تخرجين أنت أيضا؟
0: لا أحب أن تشعر سارة أني أزاحمها على استرضاء إبراهيم، فأترك لها المجال لتظهر له حبها واهتمامها به.
1: إبراهيم ليس بحاجة إلى هذه المظاهر، فهو يعرف الجميع.
2: بسام،
1: أهلا بك يا ماهر.
2: هل تخرج غدا معي إلى الصيد؟
1: أخرج.
2: إذن استعد باكرا، وسأمر بك قبل شروق الشمس.
1: سأكون بانتظارك.

0: غريبة هذه الدنيا يا بسام.
1: لا أرى شيئا غريبا يا ماهر.
0: أنت لم تعرف كيف كانت سارة منذ أسبوع وكيف أصبحت اليوم.
1: أخبرتني هاجر كيف كانت تعاملها.
0: إنما كانت تبطنه سارة ضد هاجر أكثر من الذي كانت تظهره.
1: هل تعتقد أنها تخلصت نهائيا من غيرتها؟
0: بل أرى أن غيرتها كامنة اليوم، وتستيقظ هذه الغيرة عند أقل احتكاك بينها وبين هاجر.
1: كأنما كتب على هذه المرأة الطيبة لا تستريح يوما.
0: أتعني هاجر؟
1: إياها أعني.
0: إن إبراهيم لا يبخسها حقها، فهو وإن كان لا يدللها أمام سارة مراعاة لشعورها، إلا أنه يعطيها كل حقها من الرعاية والمحبة والاهتمام.
1: وغدا سيصبح لكل منهما ولد، ويا ويل هاجر إذا كان ولدها أذكى أو أجمل من ابن سارة.
0: لا تستبق الأمور يا بسام، ولا تتشائم أكثر مما يجب.
1: لست متشائما، ولكني أحكم على المستقبل من خلال ما أراه اليوم.

0: ما بك يا هاجر؟
1: آخ لا شيء، ألم بسيط ويزول.
0: لعلك ستضعين يا هاجر، إنها أعراض الوضع يا امرأة.
1: الوضع، سأضع ولدا.
2: ماهر، بسام، من هناك؟
3: أنا ماهر.
2: أرجوك يا ماهر أن تنادي المولدة لتساعد هاجر.
3: هاجر طبعا،
2: إنها في سبيل الوضع.
3: ها أنا ذاهب فورا.
2: أرسل من يدعو إبراهيم.
3: سأرسل بسام.

0: غلام، غلام، إنه غلام يا ماهر.
1: من أخبرك؟ سارة؟
0: كلا، أخبرتني المولدة.
1: ألم تخبرك سارة يا بسام؟
0: رأيت سارة مرتبكة.
1: ها؟ لقد بشر الله إبراهيم بغلام ولم يبشره بغلامين.
0: أتعني أنها تخشى أن ترزق بنتا؟
1: من يدري ماذا يدور في رأس سارة؟
0: الله وحده يدري.
1: هل عرف إبراهيم؟
0: أنا بشرته.
1: وكيف كان وقع الخبر عليه؟
0: ركع يصلي لله يشكره ويحمده.
1: وماذا سماه؟
0: إسماعيل.
1: هيا بنا لنكون قرب بيت إبراهيم، علهم يحتاجوننا في شيء.
0: أرى أن تكون قريبا من سارة يا ماهر.
1: صدقت، وسألفت نظر إبراهيم إلى هذا الموضوع.
0: إبراهيم ليس بحاجة لمن يلفت نظره، فهو منذ أن وضعت هاجر يجلس إلى جانب سارة.
1: إنه نبي يا بسام، إنه إبراهيم يا بسام.
0: إنه أبو إسماعيل يا ماهر، أبو إسماعيل.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.
5: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون، وكفاكم شر ما تكرهون، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة والنجاح والفلاح. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم رفقة ممتعة.

اللهم في هذا الفجر المبارك نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتفيض علينا من خزائن رزقك وتغمر قلوبنا بنورك وطمأنينتك. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم وضر. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى وبلغنا ما نرجو واكفنا ما نخاف. اللهم ارزقنا سعادة لا تزول وصحة لا تتحول ورزقا لا ينقطع. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا التوفيق في القول والعمل. اللهم في هذا الفجر نسألك الهداية والثبات والرضا والقناعة والستر والعافية، وأنت على كل شيء قدير.

0: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
1: قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة ونمر عليها مر الكرام، ومن هنا نود أن نسأل: ما هي المشكاة؟ ما هي فوائدها؟ ولما ذكرت في هذا السياق؟ أطلق علماء الفنون والأثار الإسلامية كلمة المشكاة على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح، وكان من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر بهدوء في أرجاء المكان. وتشبه المشكاة في شكلها العام إناء الزهور، وهي ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع الألوان بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردي. وعند تحليل المضمون الجمالي والبناء للمشكاة الإسلامية نجد مكوناتها كالتالي: أولاً التماثل، وهي بنائية تتوافر على جميع الأشكال في الفنون الإسلامية، حيث إن التماثل قانون الحياة، وهو اتزان بين الليل والنهار وبين الخير والشر. اللون الأزرق، ويرمز إلى السماء بحالتها من قيم دينية. اللون الأحمر القاني، ويرمز إلى الحياة. اللون الأصفر الكناري، وهو أحد عناصر الألوان الأساسية في الفن الساساني، ارتبط بشجرة الحياة وما يرتبط بها من ثمار وفاكهة وأعناب. اللون البني، وهو رمز للأرض ودورها في حياة المسلم، وهو اللون السائد في الفنون العربية الإسلامية. الجامات، وهي رموز إسلامية ذات أشكال بنائية أو هندسية يكتب داخلها أسماء الملوك والسلاطين والتاريخ. شجرة الحياة، هي تأثير ساساني توصف الحياة بأنها شجرة. الخط، استخدم الخط الكوفي بأشكاله المزهر والمورق والمظفر. أما القيمة الدينية للمشكاة فهي مصدر للضوء الذي يشع نوره على جميع أرجاء المكان، وتتمثل قيمتها الجمالية في التوافق اللوني المتكامل من خلال مجموعة من الأشكال والألوان التي تعتمد أساساً على الاتزان. أيها المستمع الكريم، ليست المشكاة إلا دعوة للتدبر والتفكر في نور الله الذي يشع على الكون، والذي يبدد ظلمات النفس البشرية ويدعوها إلى الاستقامة.

قيل لأحد الصالحين: ما سر السكينة التي تعتريك؟ فقال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن العسر زائل لا محالة، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأدركت أن خير الله قادم لا محالة، وسألوا حكيما: ما هي أجمل حكمة؟ فقال: لي 70 عاما أقرأ، ما وجدت أجمل من هذه، إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها، فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. إلهنا، من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه يتعلق الراجون، نسألك رضاك والجنة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على أمواج إذاعة المونستير. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شدلي العبيدلي. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال 10 حين يصبح وحين يمسي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج، ومن قال: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفرت ذنوبه ولو كانت مثل دبيب النمل. ويقول الله عز وجل لملائكته: ويح ابن آدم يذنب ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له، لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي، أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. أيها المستمع الفاضل، أكثر من الاستغفار فهو مفتاح الفرج وسبب عظيم لتكفير الذنوب وتفريج الكروب، وهو طريق إلى الله يصل العبد بربه ويجلب له الطمأنينة وييسر له أموره ويفتح له أبواب الرزق. ولقد أحسن من قال: إن الأمور لها رب يدبرها وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر ولن يرد القضاء حرص ولا حذر، والجأ لربك في الضراء معتصما وما رد ربك من للعون يفتقر.

0: نور الصباح.
1: عزيز المستمع، كل إنسان له طلة تشبه قلبه، من طاب قلبه طابت ملامحه دون أن يتجمل. فالوجوه مرايا القلوب، والناس على قلوبهم يرزقون. فاجعلوا قلوبكم صافية مثل المرايا، فنحن والله نشتاق لأيام كان فيها الاحترام فطرة والوفاء عادة والقلوب لا تعرف الأقنعة.

قيل: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق فاجتنبوه. الخليل بن أحمد الفراهيدي. أحيانا عزيزي المستمع، لابد أن تدير ظهرك لبعض الأمور خشية التعارك مع صغار العقول، فعلاج الجاهل التجاهل، وكما يقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ.

أيها المستمع الكريم، نعيش اليوم في عالم إن فشلت سخروا منك وإن نجحت حسدوك، لكن الحقيقة أن الناس لن تصمت في كلتا الحالتين، فلا تجعل صوتهم أعلى من صوتك. تعثر وتعلم، انجح واهدأ، وعش حياتك كما تريد لا كما يريدون. يتهم الطيبون بأنهم ساذجون لأنهم يحسنون الظن بالآخرين ويصدقونهم. عزيزي المستمع، ليس العيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في من لا يقدر طيبتك. ومتى كانت الطيبة رذيلة وهي جوهر الأنبياء والأتقياء والأصفياء والأولياء والعلماء؟ نقول لكم أيها الطيبون، ابقوا على طيبتكم ولا تندموا إطلاقا على أنكم عاملتم الآخرين بقلب نقي ونية صافية، فإن الله يجازيكم على قدر نواياكم وسوف يجازيهم على قدر نواياهم. الإنسان الطيب يبقى على أصله في زمن تاهت فيه الأصول وكثرت فيه الفروع.

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. وقال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام. صديق المستمع، الصمت ليس فراغا كما يظن البعض، بل هو امتلاء نقي لا تفسده الضوضاء ولا يعكر صفه الضجيج، وهو ملاذ الحكمة حين تكثر الأصوات. في الصمت نصغي إلى ما وراء العبارات ونرى ما تعجز عنه النظرات المشتتة الباهتة. به يصفو الفكر وتنتظم الفوضى في داخلنا، فتغدو الرؤية أعمق والقرار أصدق. وقد سئل ابن المقفع يوما عن سبب توقفه أثناء الكلام، فقال: إن الكلام ليزدحم في صدري فأتوقف حتى أتخيره. أيها المستمع الكريم، إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب.

مستمعين الأعزاء، صحيح أننا نحتفل دوما بالأم، ربما لأنها الأقرب، لكن الأب أيضا قيمته من قيمة الأم. فالأب هو السند الذي لا يميل، والظل الذي نستظل به من هجير الحياة. وقديما قالوا: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. فأبوك عزيز المستمع يمنحك كل ما يملك دون أن ينتظر منك مقابلا، يرى في نجاحك امتدادا لعموره، وفي ابتسامتك مكافأة لتعبه. الأب وطن صغير نسكنه ونحتمي به من غدر الأيام وقساوة الواقع. الأب حضن حنون نتدفأ به من صقيع الليالي القاسية. الأب صديق مخلص وفي، لا نخشى غدره ولا تقلبه. الأب كالكرم ذي الإحسان يفي بعطاياه على أبنائه. وفي الأب ترى البنت نموذجا لأحلامها. ألم تقل هدباء ابنة نزار القباني مخاطبة والدها: أنت أفسدت حياتي، لأنني كلما قارنت رجلا بك سقط من عيني. ولعل عزيز المستمع من أفضل ما قيل في الأب قصيدة نزار القباني: أمات أبوك ضلال أنا لا يموت أبي، ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي، هنا ركن.

وراءك يمشي فلا تعتب، على اسمك نمضي فمن طيب، شهي المجاني إلى أطيب، حملتك في صحو عيني حتى تهيأ للناس أني أبي، أشيلك حتى بنبرة صوتي فكيف ذهبت ولا زالت بي. إذا فلت الدار أعطت لدنيا، ففي البيت ألف فم مذهب، فتحنا لتاموز أبوابا ففي الصيف لابد يأتي أبي. اللهم احفظ آباءنا الأحياء منهم، وارحم الأموات منهم، واجعلهم في الجنة مع الصالحين.

وكان بيد عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة، ضيعته المعروفة بالسهلة وكانت باليمامة، وكانت لها غلة عظيمة كثيرة عيشه وعيش أهله منها. فلما ولي الخلافة قال لمزاحم مولاه: إني عزمت أن أرد السهلة إلى بيت مال المسلمين. فقال مزاحم: أتدري كم ولدك؟ إنهم كذا وكذا. فظرفت عيناه، فجعل يمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: اكلهم إلى الله، اكلهم إلى الله. فمضى مزاحم، فدخل على عبد الملك ابنه فقال له: ألا تعلم ما قد عزم عليه أبوك؟ إنه يريد أن يرد السهلة. قال: فما قلت له؟ قال: ذكرت له ولده، فجعل يستدمع ويمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: اكلهم إلى الله. فقال عبد الملك: بئس وزير الدين أنت. ثم وثب وانطلق إلى أبيه، فقال للآذني: استأذن لي عليه. فقال: إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة، يعني القيلولة. فقال: استأذن لي عليه. فقال: أما ترحمونه؟ ليس

أو من الليل والنهار إلا هذه الساعة. قال: استأذن لي عليه لا أم لك. فسمع عمر كلامهما فقال: ائذن لعبد الملك. فدخل فقال: على ما عزمت؟ قال: أرد السهلة. قال: فلا تؤخر ذلك، قم الآن. فجعل عمر يرفع يديه ويقول: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر ديني. نعم يا بني، أصلي الظهر ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. قال: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ ثم من لك أن تسلم نيتك إلى الظهر إن عشت؟ فقام عمر فصعد المنبر وخطب الناس ورد السهلة. أيها المستمع الكريم، تأمل معي شدة ورع عمر ابن عبد العزيز بعد الخلافة، وخوفه من حساب الله، وصدق توكله عليه، عملا بقوله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: نحن نرزقكم وإياكم. فهذه القصة أيها المستمع الفاضل تضعنا أمام نموذج يحتذى في العفة وفي التفكير في الشأن العام والتضحية بالراحة الشخصية في سبيل تنفيذ أمر الله، ومن جهة أخرى تجعلنا نتدبر في مظاهر الفتن التي يمكن أن تفتن الإنسان. فلئن كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا فإنهما لم يفتنا عمر ابن عبد العزيز، ولا يفتنان أي إنسان صادق مع الله ومع نفسه. فكأننا بالخليفة عمر يدعون إلى أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا. وتدعون القصة من جهة أخرى أن نعجل بفعل الخير خوفا من فوات الأوان، فخير البر عاجله، والأشياء الجميلة تفقد قيمتها إن لم تأتي في وقتها. ولعل من أبلغ المعاني والمقاصد في هذه القصة عزيز المستمع علاقة الولد بأبيه وأثر التربية الصالحة في الأولاد. فالولد سر أبيه يعينه في السراء والضراء، فذاك الشبل من ذاك الأسد، وكما تقول العرب: من شابه أباه فما ظلم.

هكذا نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الجولة الصباحية التي نرجو أنها نالت إعجابكم، وحتى نلتقي من جديد بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع أجمل تحيات شدلي العبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المزيدية. وتنعقد الجلسة بداية من 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية والداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، وهذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. سجل المرصد التونسي للمياه 302 تبليغا مواطنيا خلال شهر مايو 26 2000 عبر منصته التشاركية بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. وتوزعت هذه التبليغات بين 266 تبليغا حول انقطاعات في التزود بالمياه، وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالية التبليغات، و15 تبليغا بخصوص التسربات في الشبكة، و9 تبليغات بشأن مياه غير صالحة للشرب. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية بإضرابا حضوريا اليوم. يأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 مايو 2020، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. وسيشهد الإضراب العام وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بداية من 9:30 صباحا، يجتمع فيها المحامون بمختلف الولايات التي ستخوض هذه الإضراب بحضور عميد الهيئة. دوليا، أفادت مصادر إعلامية صهيونية باعتراض دفعة من 7 صواريخ إيرانية استهدفت منطقة أزدود في تل أبيب. كما قالت أن 10 صواريخ أطلقت من إيران في الدفعة الأخيرة وجرى اعتراضها، وأشارت إلى تضرر 3 مباني في الضفة الغربية دون وقوع إصابات. من جهته أعلن الجيش الصهيوني عن رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 8 جوان 2026. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذا نهار جديد وصبحيه جديده، نبداوها مع بعضنا. ان شاء الله يكون نهار مبروك عليكم الناس الكل، وان شاء الله ما فيه كان الخير، وتقوموا بكل نشاط وحيويه بعد راحه نهايه الاسبوع. هذه تحيه توصلكم من عند حسام قدريه، اليوم اللي رافقني في الاخراج محمد بهيار، معكم في الاعداد والتقديم، معكم كما العادة حتى لتسعة متاع الصباح. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم، وتستناو بقية الفقرات، حلم يوم جديد، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح حتى لتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير، وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 8 جوان 2026 مش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر عامة يكون متموج إلى مضطرب بخليج جابس، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم تتراوح أقصاها بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتنجم توصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. بعد ساعة ونص تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية نواصل مع فقراتنا، تستنى فقرة حلم يوم جديد، لكن توخى لنا مع الاغنيات. مرحبا بكم في بشائر الصباح، هذه صبحيتنا ومازلنا مواصلين معكم ونونسوكم حتى للتسعة. انت صباح

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: ما من إنسان على وجه هذه البسيطة إلا يملك ضميرا، والذي أراه هو أن الضمير جرثومة في النفس قابلة للنمو تماما، كما هي نطفة الإنسان والحيوان في رحم الأنثى، أو نطفة الطائر والسمكة والحشرة في البيضة، أو جرثومة الحياة في بذرة النبات. فهناك الذين ضمائرهم لا تزال في ظلمات الأرحام والبيض والتراب، وهناك الذين برزت ضمائرهم إلى النور، ولكنهم ما برحوا في عهد الطفولة وعجزها وجهلها وأنانيتها الجامحة، وهناك الذين تجاوزت ضمائرهم عهد الطفولة فانبرت تحاسبهم وتؤنبهم من حين لحين، وأقلقهم حسابها وتأنيبها فراحوا يخدرونها بمختلف المخدرات. هؤلاء هم الكثرة الساحقة في الناس. وهناك الذين بلغت ضمائرهم أشدها فباتوا يكرهون لها المخدرات، أولئك هم القلة في الناس، وأولئك هم المعذبون في الأرض، لأنهم يحسون بشاعات الناس كما لا يحسها باقي الناس. الفرق شاسع جدا بين ضمير إنسان يتلمذ بدم إنسان مثله، وضمير متعبد في صومعته يتحاشى قتل برغوث في فراشه، لأنه يرى فيه هيكلا حيا بنته الحياة وقدسته بحضورها.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: أم كلثوم صباح الخير، نوصلوا معها لستة وسبعة واربعين دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، وقايد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: بين نيران طهران وتل أبيب، هل يحاكي ترامب أسلوب البازار لكبح الحرب؟ الرئيس الأمريكي يسعى إلى التهدئة مع اشتعال النزاع العسكري من جديد بين إسرائيل وإيران في الوقت اللي بات فيه الاتفاق الوشيك لإنهاء الحرب على المحك. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: الحرس الثوري يعلن استهداف المعارض الكردية الإيرانية بكردستان العراق. وأيضا من العناوين الأخرى: دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت. نمشي إلى موقع فرانس 24، أيضا الجيش الإسرائيلي يعمل على اعتراف صواريخ إيرانية وانفجارات تدوي في القدس. الحرس الثوري من جهته يقول أنه مستعدين لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على جميع الجبهات. أيضا في نفس السياق: قصف إسرائيلي على مجمع بتروكيميائي في بندر مهشهر بجنوب غرب إيران. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى في نفس الموقع أيضا: دعم أوروبي لدعوة زيلينسكي لعقد محادثات مباشرة مع بوتين لوقف الحرب. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصل على دعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمقترحه إجراء محادثات مباشرة مع روسيا بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار. أيضا إيران تطلق صواريخ على إسرائيل وترامب يدعو نتنياهو إلى عدم الرد. وأوكرانيا أيضا: هجمات روسية تطال موقع تخزين نفايات نووية قرب تشيرنوبيل وتوقع بخمسة قتلى وعشرة قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة بينهم مدنيين وضابط شرطة بحرية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تحكي على عودة الأزمة وعودة الحرب في بين إيران وإسرائيل وانطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. الهجمات الإيرانية الأخيرة تجي بعد تحذيرات طهران بالرد عبر قصف مناطق في شمال إسرائيل إذا تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا نفس الموقع موقع البي بي سي تكتب اليوم: فشل ترامب في الحفاظ على وقف إطلاق النار يعد جزءا من الفوضى العالمية الجديدة. هذا مقال كان صدر في The Guardian ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز أيضا اللي فيها كل تفاصيل التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط، وبعد رصد صواريخ أطلقت من إيران دوي انفجارات في إسرائيل، ضربة إسرائيلية على مصنع للبتروكيميائيات في إيران. ونختم بالعنوان هذا: بسبب المعلومات النووية مشروع أمريكي للضغط على إيران. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية.

0: العربية كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: تقريبا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. دريجين 9 دقائق بالضبط يفصلونا على موجز أخبار 7. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع. طريق السلامة للجميع. إذا كان في الثنية للخدمة وإلى القراية نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. خليكم معنا ونواصلوا بشائر الصباح حتى 9 من إذاعة المونستير.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية، موضحا أن الوزارة أعادت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 و1000. وقع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية، وحسب بلاغ للمعهد نشره أمس تعتبر هذه المذكرة خطوة رائدة تترجم تلاحم العلوم الدقيقة مع العمق التاريخي لحماية الهوية الوطنية وتجسيدا للتعاون المشترك في صون الموروث الثقافي التونسي الفريد وتثمينه. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. يعتزم المكتب التنفيذي التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 26 و2000 بهدف دعم حضور الوجهات التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. يتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات. دوليا، قالت الجبهة الداخلية الصهيونية أن صفارات الإنذار دوت فجر اليوم في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما أشارت إلى إنذار مبكر لمنطقة بئر السبع والنقب جنوبي أراضي الاحتلال. هذا وأكدت تقديرات المنظومة الأمنية في الكيان المحتل أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد لعدة أيام. من جهتها قالت وكالة مهر الإيرانية أنه تم إجلاء موظفي المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات إثر تعرض شركة لهجوم جوي حق أضرارا بجزء كبير منها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف وعناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير مع إذاعة المنستير، ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار ولقاءات الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. صباحك خير، وغنية الصباح حل معها عينيك،
3: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتسير.
2: بشائر الصباح، ابدأ معها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9، واصبح الفل للناس الكل.

0: كرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي بايرم، عمري 6 سنوات، نقرأ في سنة أولى. مش نحكي لكم على أخوي، أخوي اسمه ريان، هو ذكي كبير، ديما يلبس كل الألوان. أنا ديما نلعب مع أخوي، مثلا نلعب غميظة، أنا نتخبى اللوج علي، أنا نتخبى تحت الطاولة ويقضي لوج علي ما يقانيش، ما عارش هذيك البلافة ديما يقضي لوج علي. نقضي بجنب الطاولة، هي طاولة فيها نوب، نوب غطين. أنا نحب خوي خاطر سكي، تانا سكي أمانة، نعرف نعمل روبوتيك، نصنع حاجات لهنا، والروبوتيك أحسن حاجة عندي. إحنا في الروبوتيك نصنعو أرجع حاجات كما الروبوت يتكلم، والروبوت سكي صنعو جيراتور عينيه وراسه وكرشه وساقيه، ما عندوش يدين، والروبوت يتكلم صوت قل زي صوت، ما شوفش الأصوات، أنا نسيتها مش مذكرة. هذا نعملكم محفوظة، أما مش مذكرة، مش خلكم باي باي. وذكرت حبوا في مدرسة اللقاء بأصحابي، لهو في ساحتها وصحبة كتابي، قف كل يوم ترأني منتقبا بالبيبي، أصحابها منتظرا في العلم والأدبي. باي باي.

0: ذكرى محمد نوصل معها ل 27 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نمشي لفقرة عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى
0: كالعادة تنضم لنا زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المستير.
0: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في موضوع لكوبل والتحضير للزواج. اليوم باش نحكيه وباش نتعرفوا على الأسئلة اللي الكوبل ينجم يسألهم الرواحهم، يسألهم لبعضهم باش يفهموا رواحهم قبل الزواج.
2: جستمون احنا حكينا على شنية المعايير متاع الاختيار قبل، ولكن زادة مهم ان نتعرفوا على بعضنا ونشوفوا درجات التوافق باش نجموا نفهموا بعض كيفاش باش نكملوا مع بعضنا. دونك ولا نكملوا ولا ما نكملوش. دونك من بين الاسئلة اللي مهمة على الاخر نسألوها لبعضنا ايا كانت السيتواسيون، سواء كان يعني زواج تقليدي اول مرة نتعرفوا على بعضنا، وإلا كنا عايشين قصة حب فما كنت فودر. الأسئلة هذه مهم ومهم جدا نسألوها، لأنهم بعد هكا لي ماسك كلهم باش يتيحوا، وهكا القناع متاع الحب هذاك باش يختفي وباش يظهر الصندي. دونك أول سؤال باش نبدأ به، بما أنه احنا نوين على العرس، شنو التصور متاعك للعرس؟ شو معناتها عرس بالنسبة ليك؟ كيفاش تتوقع الأمور تمشي؟ دونك نسمع الطرف المقابل شنو يقول، ونحاول نفهم وجهة النظر متاعي ومتاعه مدى التوافق ما بيناتهم، سواء كنا راجل وإلا مرأة. السؤال الثاني واللي هو مهم زادا نسألوه لبعضنا، شنية درجة الالتزام الديني؟ وشنية الأولوية متاع العبادات والطقوس متاعك في حياتك؟ لأنه مرات يصيروا دي كونفلي عن نقاط هذية، وإحنا ديما مضابين نكونوا صادقين لو ماكسيموم ملول pour éviter le maximum de conflits من بعد. دونك سألنا شنو التصور للعرس مرة الأولى. السؤال الثاني، شنو درجة الالتزام الديني متاعك وتأثيره على كيفاش تتصرف au cours de la journée. السؤال الثالث، شنو أهدافك وطموحاتك اللي تسعى لها من خلال العرس؟ يعني autrement علاش تحب تعرف؟ بكل بساطة. دونك إذا خلطنا نجاوبوا على الأسئلة هذوما بصدق وبعمق، أكيد هذا باش يعاوننا أن نفهم أولا درجة التوافق ما بين بعضنا، وثانيا أنه هذا طبيعي حتى إذا اكتشفنا اللي احنا معنش نفس الفيجن، وإلا إسكو أني حاضر باش نقبل وإلا باش نعدل في الفيجن تاعي من أجل الطرف المقابل ولا دونك إسكو عندي possibility أني نكون سوبل ونتبنى جزء من وجهة النظر متاعه ولا. دونك هذوما يلزم الأسئلة تكون حاضرة في مخي، لأنه هذا الاستعداد الذهني باش يحذرني من بعد مرة أخرى للديفي اللي نجم نتعرض لهم من بعد. السؤال اللي بعده واللي يخص الجانب المادي، ومهم على الأخر نحكيه في الجانب المادي، شنية الخطة المالية وإلا المادية متاعك بعد العرس؟ باش نتم إدارة البيت، لأنه أكيد فما مسؤوليات مادية. احنا حكينا قبل وقلنا المسؤولية المادية بالأساس هي مسؤولية الزوج، ولكن مرات يقولك أني نحب نعرس، نحب نخدم مرات تخدم باش تعاوني. إذا أنت كنت صريح وصادق عذرا ملول، هذا حقك طبعا، وهي من حقها إذا تقبل وإلا ما تقبلش. وشنو المسؤوليات اللي تستنى مني إذا أنت كزوج مستقبلي تحب نعاونك؟ شنو التفاصيل اللي تحب نعاونك فيهم، ولا شنو هي المسؤوليات اللي تشوفني نجم نعاونك فيهم؟ واسكو نقبل ولا ما نقبلش؟ هذا يكون ملول بالكل. نفس الشيء اسكو انت حتى اذا انت باش تتولى عمليه اداره البيت بنسبه 100%، لانه فما دي سيتويشن تكون المراه فيها ما تخدمش، دونك كيفاش تجيب لي الشهريه ونقسموها مع بعضنا، ولا باش تعطيني مصروف وتقضي عوم بحرك، والا انت باش تتولى المسؤوليه بنسبه 100%. دونك التفاصيل هذه مهم على الاخر نحكيو فيها بكل وضوح وشفافيه. نفس الشيء اذا المراه ما تخدمش بكل صراحه تنجم تسال يعني البارتنير المستقبلي ولا السيد اللي متقدم لها، شنو برنامجك ناوي تخلي لي مصروف، ولا انت مصروف يومي ولا اسبوعي ولا شهري، وقديش قيمته المصروف هذا؟ اذا انت عندك شهريه قديش قيمتها؟ شنو المينيموم اللي تنجم تعيشني بيه؟ دونك كيفاش نجم نزود الدخل نتاعنا كيف كيف اذا هو متواضع؟ دونك التفاصيل هذه كل مهم على الاخر نحكيو فيها ملول، وتكون واضحه باش كل طرف يتحمل مسؤوليته بعد كامله. كيف كيف اذا المراه تخدم فما رجال من الأول يقول لك أوكي ما قلقنيش أني نخدم غير تخدم، وبعد يقول لا يلزم تبطل الخدمة وتتلي بالصغار وألا ما يساعدنيش مثلا أنك تبت البارة لأنه فما خدم فيها ديجار يعني بالليل. ونفس الشيء بالنسبة للراجل، أو ساعات تلقى الراجل عنده خدمة بالليل. دونك مهم أنه يسأل مرته المستقبلية إسكو تقبل أنت أني بيت مرات خارج الدار وتقعد وحدك، ولا شنية إذا أنت ما تحبش تقعد وحدك وين تنجم تمشي. دونك التفاصيل هذه كل مهمة على الأخر نحكيو فيها كيف كيف إذا المرأة تخدم شهريتها تفاصيلها إسكو من حقي نتدخل ولا مش من حقي كزوج نحكي لهنا وين تسمح لي نتدخل. دونك التفاصيل هذه الكل مهمة على الأخر تكون واضحة وشفافة. نفس الشيء إذا المرأة ما تقبلش تقولوا أني نخدم هذيك شهريتي على جنب، دونك من الأول الأمور هذه كلها توضح وتكون واضحة للجميع بعد ما فيهوش دي كونفلي، لأنه أغلب لي كونفلي يصيروا في النقطة هذه مع الأسف. نفس الشيء بالنسبة للسكنة والدار، إسكو أنت عندك دارك وإلا باش تكري دار، وبيان فما دي سيتويشن نلقاو دي كوبل يعرسوا وهما مازالوا كيكملوا قرايتهم ولا مازالوا في بداية حياتهم. دونك مرات تلقى فما استوديو ولا مكان مخصص مع العائلة الموسع. دونك اسكو انت تقبل ولا ما تقبلش السيتويشن هذه قديش باش تدوم من بعد. النجم ساعات دي سيتويشن كيف كيف يقول لك الراجل اني نخدم مع بابا ولا مع خويا ولا نخدم في العائلة، دونك ما عنديش استقلالية مادية بنسبة 100%. دونك التبعية هذه اسكو انت تقبلها ولا ما تقبلهاش، والى متى باش تتواصل. دونك كيف كيف شنية اهدافك وطموحاتك المادية اللي تطمح لها بعد عام اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا ما عنيش كهرباء وقتاش ناوي ناخذ كهرباء، إذا ما عنيش دار كيفاش تنوي أنك تبني دار ولا تشري دار. دونك التفاصيل المادية هذه مهمة على الأخر اللي احنا نفصلوها ونحكي فيها. مازال عندي دقيقة،
0: مازال عندي دقيقة،
2: مازال عندي دقيقة، مازال عندي برشا كلام إذا مش كملوا المرة الجاية. دونك نتعداو ونحاول بسرعة على الأسئلة اللي بعدهم اللي يخصوا إدارة الخلافات. في صورة ما إذا صاروا دي كونفلي، وأكيد باش يصيروا لي كونفلي مع إنه إحنا متفائلين باش نبدأوا الحياة الزوجية، ولكن هذا طبيعي. دونك كيفاش أنت تتعامل كزوج مستقبلي وقت اللي يصير ما بيناتنا كونفلي؟ كيفاش تشوف روحك تتعامل معايا؟ لأنه طبعا نراو إحنا نحكيو لهنا تيوريكمون، ولكن نحب نفهموه من خلال الأسئلة هذه كل كيفاش باش نتصرفوا غدوة مع بعضنا. لأنه التصور النظري وإلى الخارطة الذهنية اللي موجودة في مخي متاع إدارة الخلافات كيفاش نجم تكون بعد مش بالضرورة تطبق بنسبة 100%، ولكن باش يكون فيها جانب كبير وهذا باش يعطي مسؤولية لكل طرف. موقت لي باش تتصرف واحد اثنين ثلاثة وما فهم باش نتصرفوا بالطريقة هذية باش نرجعوا لها باستمرار. يظهر لي نواصلوا الأسئلة متاعنا في الحلقة القادمة باش ما نقولوش بعضهم وما نخليوش سيسبانس. عذرا للسادة المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، إن شاء الله نهاركم يا ربي مزيان وبأنواع الخير الكل مليان. في ودي أتربي ونواصل إن شاء الله نهار الجمعة بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك، موعد إن شاء الله يتجدد نهار الجمعة نهاية أسبوع بداية أسبوع سعيد إن شاء الله لك زهرة القرصي ولكل المستمعين. دقيقة صحة بعد لحظات وعناوين نشرة الأخبار، وتستناو أيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو. خليكم معنا ما تبعدوش.
1: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على هشاشة العظام، هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنية المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسببوا هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيه برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعمل معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
1: دقيقة صحة،
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بسبب تأثيرات المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. احتجاجا على وضعية مرفق العدالة، محامو ولاية الوسط والساحل في إضراب حضوري اليوم. معمل الأعلاف بالنفيضة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بحوالي 2000 طن. وانطلاق حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غرباء في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale.
5: Tunisie, Tunisie, معاك ربي والنبي.
3: ونهار لحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

العاشرة النصف النهار من العاشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي.

التحديد على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في صبحية 2/8/2026. نمشي إلى حول الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سيسلين بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف مستمعين ذات مرسل.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون؟

0: الطقس اليوم باش يكون مغيم جزئين بعض المناطق، بينما تكثف السحب خاصة بالمنطقة الغربية ومحليا الجنوب، وتظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محليا قوية خاصة بالجنوب، وين تثير محليا الرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية وضعيفة في معطيات لبقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم بشكون مضطرب بخليج جابس ومتموج بقية السواحل، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصور بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شرب زيت مناسير بسجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان. سوسة 28 والمهدية 27 درجة، بينما القيروان 35 درجة. بالنسبة للغدوة يكون طقس مازال طقس غيم جزئيا، والرياح تتواصل قوية خاصة بمناطق الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة صارف جيت مونستير نسجلوا 32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لنهار الأربعاء يتواصل الارتفاع في درجات الحرارة وتظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. إن شاء الله تكون أنظر الخير على بلدنا.
1: ان شاء الله. شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7 دقائق بالضبط يوصلونا على نشرة أخبار 8. نحن وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، العودة في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات، فقرة خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري طبقة. تستناو معرض الصحف التونسية، فقرة الكلمة ليك. اليوم مش نحكيه على الضريبة على الثورة، كل التفاصيل استناوها في ساعتنا الثالثة، وبتبيع أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان.

0: ياسين انفيدر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة اختيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: تمام 8 عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. احتجاجا على وضعية مرفق العدالة، محامو ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري اليوم. ومعمل الأعلاف بالنفيضة من ولاية سوسة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بحوالي 2000 طن. انطلاق حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعالم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشارية. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. ينفذ محامو المنسير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 ماي 2026 الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من هذا الشهر. وسيشهد الإضراب العام اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد صباح اليوم، ويتجمع فيه جميع المحامون بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. جهويا وفي سياق آخر، سجل معمل الأعلاف بنفيضة تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت بأربع مرات المعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن، وفق ما أفاد به كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة، الذي أكد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور.
2: في إطار متابعتنا لنشاط معمل أعلاف بنفيضة، سجلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاطه خلال شهر سبتمبر الماضي. فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن، يصل إلى حوالي 500 طن، قبل أن يتواصل نسق التطور خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف. كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف بخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيضة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريب الإنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
1: ومن أخبارنا الجهوية، ضمن نشرتنا أيضا، انطلقت بلدية القيروان في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة والناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشارية بمقدار 250 مليم لكل متر مربع في اليوم لكل من يستغل جزء من الأرصفة أو الساحات العامة لغاية تجارية أو مهنية. أكثر تفاصيل يقدمها كاتب عام بلدية القيروان حمادي عبدالله في تصريح للزميلة ندرة بالرجب.
3: قمنا بمعنى احداث فريق من الشرطه البلديه من اعوان من مصلحه الاستخلاص ومن الشؤون الاقتصاديه ومن النظافه، بدينا بالديسكتور اللي هما ذوما معاليم مستوجبه على المحلات المفتوحه للعموم باش يخلصوا المعاليم البلديه، يخلصونا في كل ليزانساني اللي هما مركزين على المحلات نتاعهم، هي في حدود 40 دينار على المتر مربع وباهي في العام. شغال الوقت الفضاء العمومي هو هدايا في حدود معنا 250 مليم في المتر مربع في اليوم، وهذوما بهم حدين في الرايد الرسمي طبقا لقانون 805 لسنه 2016 في اطار زاد استراتيجيتنا للنظافه في المدينه. داعين المحلات هذيا كيما المطاعم وكيما المقاهي وكيما المحلات التجاريه، وانا يبرموا اتفاقيه مع البلديه بمبالغ زاد باهي زهيده فضلات الغير منزليه اللي نحن نقولوها، وهم يوفروا الحاويه، والبلديات بصفه عامه نحكي ماهوش معناها خاصه هذيا بالقران، هما اللي يرفعوا لهم الفضلات هذيا. تو مبلغ 15 مليم في الايتر معناها في اليوم يضرب لي معناها اقل بكثير معناها من الكميات الفعليه اللي قاعدين نحن ننزلوا فيها. ما نطالبين شيء الا هو انه الاستخلاص نتاع المعاليم هذيا نتاع رفع الفضلات المنزليه باش البلديه تنجم توفر الامكانيات البشريه والامكانيات الماديه.
1: أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس بمقر مجلس النواب بباردو على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه التغيرات على ميزانية الدولة. ونبقى دائما في رحاب مجلس نواب الشعب، تعقد لجنة التنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم تعقد جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. القانون والمقترح القانون يتضمن جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيب المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية العمومية في تونس. أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17 لسنة 98 والمتعلق بمضار التدخين، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي وفقا لما أفاد به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيلي.
4: كيفاش نجموا نحميوا الاطفال والمراهقين من اساليب الانجذاب للمظاهر الجديده، خاصه مع ذيك لي نوفو برودوي المنتجات الجديده اللي موجوده توا واللي معناها ولات هي ظاهره معناها في العالم الكل. بقينا احنا زاد عنا موجوده في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد اخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع يا ما يدخنوا الطباق كلاسيك اللي هو السجائر العاديه، والا معناها تكون حتى معناها تقول الحاجات اخرى معناها ما اخطر. باش تلقى مراجعته ان شاء الله معناها في القريب العاجل شكاكه معناها نضعوا اجراءات ومعناها اساليب باش نحميوا بها معناها صغيرات ضمن على وجهتين. الواجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس وأنه يخرج معناها متشبع بمبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تحمي صغيرات وتحمي مراهقين وتحمي زادة حتى لزادوك.
1: وضمن متابعتنا أيضا في هذه النشرة، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يومي 8 و9 جوان الجاري بتونس العاصمة. ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي والتفاصيل.
5: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب ونأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى، نحن نتحدث على فئة عمرية إلى 5 سنوات.
1: ختاما، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيمياء بجنوب غرب إيران. يأتي ذلك بعد إعلان كيان الاحتلال شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. ومن جهتها قالت الجبهة الصهيونية الداخلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أفيف الكبرى وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما أشارت إلى إنذار مبكر لمنطقة بئر السبع والنقب جنوبي الاحتلال. وأكدت تقديرات المنظومة الأمنية أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد عدة أيام. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها احتجاجا على وضعية مرفق العدالة محامو الوسط والساحل في إضراب حضوري هذا اليوم. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 9. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
6: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
7: القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
8: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
9: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: لطفي بوشناق نوصلوا مع أهل 8:18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل, وتحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المونستير. نحن مازلنا مواصلين كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية كما قلنا باش نحكيه في فقرة الكلمة ليك على الضريبة على الثروة, وبعد شوية باش يكون معنا الخبير الجبائي أنيس بن سعيد باش نحكيه في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. وطبعا تستناو أيضا أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. لكن قبل هذا الكل نمشيه إلى فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق,
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة في فقرة خبر وتعليق ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار الدكتور مزري تبقى. صباح النور, مرحبا بك.
3: صباح الخير أخي محمد, صباح الخير سادة مستمعين, صباح الخير حسام, وصباح الخير كامل الفريق العامل معك.
0: تحياتنا ليك, شكرا على الحضور كما العادة في فقرة خبر وتعليق. نمشي إلى موضوعنا ومرة أخرى باش نرجعوا الجابس المجتمع المدني عاود يتحرك مرة أخرى, نفس الأسباب ونفس الأهداف. مسيرة كانت تنظمت نهار السبت, مسيرة احتجاجية من أمام المحكمة الابتدائية في جابس وصولا إلى مقر الولاية, وتنديدا بالنشاط الصناعي في الجهة واللي يحملوه المحتجين مسؤولية كارثة بيئية متواصلة حسب ما يقولون. نذكروا نحن في نوفمبر 2025 دكتور رئيس الجمهورية كان كلف بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول في جابس. جانفي 2026 اللجنة هذه كانت قدمت تقرير, لكن من وقتها لليوم ما فمش جديد, ويمكن هو لهنا المشكلة في الضبابية وعدم الرؤية في موضوع كان أثار أزمة كبيرة نذكره عام ناول ولليوم.
3: والله اكزاكتومون كما قلت انت, الاشكاليه في الضبابيه, في الضبابيه غياب المعلومه, لانه تبعنا الناس كلها ولا تحركات اهالي جابس, تبعنا من بعد تحرك رئيس الجمهوريه اللي انا بصراحه فاجئني عند لجوئه الى شخص معناها ماهوش لا وزاره لا من اي من الوزراء, ممكن هذا في في في انتقاد ضمني لعمل الوزارات هذوما, خاصه وزاره البيئه من جهه والوزاره المسؤوله على اللي يضم تحتها المجمع الكيميائي. ثم كما قلت انت تم تشكيل لجنه, اللجنه هذه واعتقد نوعا ما فما شويه شرعيه للجوء لاطراف من خارج الاداره التونسيه نظرا للشكوك الموجوده عموما حول الاداره, ولكن في المقابل ما هذه اللجنة المفروض كانت ملزمة وأنها تعلمنا احنا كمواطنين وتعلم أهالي جابس بما ما وصلت له. هل أنه وصلت إلى فما نتائج ممكن, فما بعض الحلول المؤقتة, فما بعض الحلول النهائية, خاصة وأنه في جابس يطالبوا بإزالة أو بتفكيك المجمع الكيميائي, الوحدات متاع المجمع الكيميائي. وأنا شفت نرمو بعض الصور لشاطئ جابس, معناها حاجة توجع القلب كي تشوف المرجين, معناها في عوض الموج هو اللي هفهف المرجين, هو اللي هفهف على الشاطئ, معناها طبعا مش نرجع لتوصيف الحل, لأن الناس كل تعرف أنه خليج جابس اللي كان من أحسن الخلجان الموجودة, وكان إضافة إلى ذلك فما في بيوديفرسيتي كبيرة برشا, اليوم
0: مات
3: ما نجموش اللوم على أهل جابس. اكزاكتومون معناها وخسرنا تنوع بيئي حاجه كبيره برشا. معناها على كل حال هذا موضوع اخر باش ما نخرجوش على الموضوع. اهل جابس من حقهم بصراحه ما نجموش نلوموهم على مطالبتهم بتفكيك المجمع الكيميائي. الدوله زاد كيف كيف ما نقولوش ما نجموش نلوموها, دائما المسؤول الاول على تسيير الشان العام في هي الدوله بمؤسساتها, والمؤسسات هنا بعد التغييرات اللي صارت اصبح هنالك مجالس محليه ثم مجالس جهويه, ومن بعد مجالس جهويه تمشي. وانا هنا سؤالي أين المجالس المحلية من هذا؟ لأنه أعتقد أنه الأمر يهمهم هو مباشرة, لأنه المجلس المحلي هو تطبيق لما يسمى بديمقراطية القرب.
0: هو غير سؤالك في محله, لأنه ما سمعناش بأعضاء المجالس المحلية اللي تابعة جهة جابس, ما سمعناهمش يحكيوا في الموضوع, واللي هما كانوا يظهر لي في صلب دورهم المشاكل المشاكل والحكايات هذم.
3: اكزاكتومون، اعتقد انه من جهه النواب اللي يمثلوا جهه قابس في مجلس النواب الشعب، النواب اللي يمثلوا قابس مختلف مدن مختلف محليات اللي في قابس، وايضا المجلس الجهوي وصولا الى الممثل نتاع قابس الموجود في مجلس الاقاليم والجهات اللي موجود في المركز نتاعو في تونس العاصمه، هذو ما سمعناهمش. انت اذا كان شوف هنيك سنسبق حسن النيه، ولكن باش نتحدث في العموم الان على الذين يترشحون لمناصب فيها انتخابات، انت كي تترشح ترشح باش تقلب باش تتصدر لكل المشاكل التي تهدد المواطنين. انت وينك ممكن تحركوا، واحنا ما سمعناهمش، هذا ممكن تقصير منا احنا، ولكن على كل حال ما دام تحركوا اهل قابس مره اخرى سيكو ما فماش يكون
0: يحرك
3: على الاقل ما اكزاكتومون. لا واضافه الى ذلك ممكن ممثليهم لم يتحرك ولا ما تحركوش بالطريقه الكافيه. الان توا شوف التوصيف حاصل والواقع حاصل، الدوله تريد ان تجد حل في ممثلة في رئيس الجمهورية فقط، ما نعرفش علاش البقية، إضافة إلى أنه أهل قابس من الشيء الأخرى أخويا عيلة بهم الصبر نقولوا احنا، ومعاش نجموا يستناوا أكثر من المشاكل وخاصة الاستتباعات الصحية، ونعرفوا الناس كل صار حديث أنه يصبح مستشفى جهوي في قابس ممكن مستشفى جامعي بليتو في قابس باش على الأقل يهتم نوعا ما بالأمراض التي خاصة الأمراض التنفسية اللي يكون سبب فيها التلوث، خاصة تلوث الهواء إضافة تلوث الخليج قابس. الآن أنا سؤالي أين وزارة البيئة من هذا الكل؟ صحيح السيد رئيس الجمهورية تحرك واستدعى شخص وكلفه بتشكيل لجنة وتشكلت اللجنة وخدمة، أما المقدرات
0: اللي هذا لا يعني أنه وزارة الغيب وزارة البيئة تغيب.
3: اكزاكتومون، انت اذا كان هذه اللجنه التي كلفها السيد رئيس الجمهوريه الامكانيات اللي عندها باش تكون امكانيات محدوده مهما كان الامكانيات الموجوده على ذمتها، ما هم الا مواطنين متطوعين، انت الان كوزاره البيئه وعندك المقدرات وعندك مقدرات الدوله وعندك الاتصال الخارجي وعندك التجارب المقارنه وعندك السفراء نتاع تونس اللي موجودين البرة خاصه في الدول اللي عاشت نفس مشاكلنا، ناخذ مثال فرنسا بوم ما عندهمش المرجين ولكن المخلفات نتاع المفاعل النووي قاعد يتم تصريفه في انهار، ولكن عرفوا كيفاش يتعامل الموضوع هذاك، علاش ما نعملش تجارب مقارنه؟ علاش ما السيد وزير البيئه او اي مدير العامل موجودين في وزاره البيئه ما يتنقلش للدول؟ خاطر راهو شوف احنا نتبوا من بعضنا، والعلاقات الدوليه والعلاقات الدبلوماسيه راهي هذا الهدف اساسا. وديما نقول لك احنا في تونس عندنا اشكال مع ما يسمى بالتجارب المقارنه، ما راهي مش باش نفسك على حد، ولكن فقط باش نمشي نشوف كيفاش هما تعاملوا، لانه اكيد فما شكون عاش فينا نفس كيفنا نفس الاشكاليات هذه. على كل حال شوف التقصير قائم، تقصير واضح، ما نحبش نسمي مش نقول، ولكن مثالش وزاره البيئه حسب الكونستالي موجود عندنا تو اهالي قابس عاودوا قاموا مره اخرى سيكو وزاره البيئه لم تقم بالدور الذي تقوم به فيها باش تلقى حل، خاطر راهو يلزم نلقاو حل، لانه الناس في قابس بطبيعه كل نهار يتعدى راهو فيه استتباعات على صحتهم هما، وكل نهار يتعدى راهو باش يزيد على ممكن شحن اكثر الوضع اللي موجود داخل قابس. دوك وزارة البيئة يلزمها تتحرك، وزارة الصناعة يلزمها تتحرك، اللي هي المجمع الكيميائي تحت إذا كان مغلطش مجمع الكيميائي يتبعها، لأنه الوزارات أنت إيش معناها وزارة؟ معناها عندك كل السلطات مجمعة عند السيد الوزير، أعتقد أنه يلزمه يتحرك. في الأخر الديمقراطية تفرض أنه المواطن يشتكي من وضعية، وخاصة هناك فما شكوى جماعية مش فرد بركة، دوك يلزم السادة الوزراء ياخذوا الأمر بمح على محمل الجد ونتحركوا. أنت كوزارة عندك برشا حاجات نجم تعملهم، أبسط حاجة كما قلنا تتلفت يمين ويسار تتلقى ناس عاش نفس التجارب اللي عشتها أنت. لهنا زاد نزيدوا، كان عندي شوي وقت نتحدث على الجمعيات المنتصبة في قابس، ايضا زاد راهو عمل نتاع الجمعيات، ناخذ جوست اكزامبل عندنا احنا نوتر ازرقنا الكبير اللي موجوده في المونستير، ونعرفوا الدور تقوم به في حمايه السلحفات من الانقراض، اضافه للدور تقوم به في محميه جزيره قوريا، تصور الدور الكبير اللي قاعد تقوم به الجمعيه هذه. اعتقد انه كان ينجم يكون هناك زاد الجمعيات المجتمع المدني، لانه فما ديفون كبار البرة في الخارج يعطيوهم لمجل مثل هالزاكسيون هذوما، كانت نجم زاد الجمعيات صلب قابس كما تهتم بالكوره كما توصل كل عموما مش كانوا هما كما تهتم بالكوره وتلموا الفلوس الكوره، زاد كيف تنجم تهتم بالوضع البيئي اللي عندك في قابس وتلموا الفلوس وتنجموا تتصرفوا وتلقاو بعض الحلول، اضافه اللي هي راهي لن تكون كافيه وحدها لتدعم ما تقوم به وزارة البيئة. دكتور نرجع مرة أخرى لوزارة البيئة، نتمنى أنه يتحركوا بأكثر جدية في الموضوع هذا.
0: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسعيدة لك، موعد إن شاء الله يتجدد معك نهار الجمعة 8:29 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح. نرجع لكم بعد شوية مع فقرة الكلمة ليك.

0: وميم الخليل نوصل معها ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين, نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك, الكلمة ليك.
0: كما قلنا بكري شوية باش نحكيو على الضريبة على الثروة وشنو جديد اللي جاء في قانون المالية لسنة 2026 باش نفهموا الموضوع الكل. سعيد باستقبال ضيفي الخبير الجبائي والاقتصادي المختص في السياسات الجبائية سي أنيس بن سعيد. صباح النور.
2: صحيح محمد, تحية ليك وكيف العاملين بالإذاعة وكيف المستمعين, وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: سنين دايما وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيه على جديد في علاقة بالتصريح بالضريبة على الثروة المدرجة ضمن القانون المالية لسنة 2026. يظهر لي ضريبة هذه من أهم محاور الأجندة الجبائية لشهر جوان, ونذكروا أن الإدارة العامة للأداءات كانت حدت نهار 30 جوان 2026 كآخر أجل لإيداع التصاريح المتعلقة بها. خلينا نفهم ساعة الحكاية هذه بالضبط. الضريبة هذه نفسروها, وخاصة نعرفوا شكون تشمل بالضبط الضريبة على الثروة.
2: شكرا. هو في القانون الجبائي التونسي عملنا في 2023 بالفصل 23 قانون ضريبة على الثروة العقارية وكانت تشمل كان العقارات بركة, وتوى في قانون مالية 2026 في الفصل 88 وقع تعميم الضريبة هذه على الثروة على العقارات والمنقولات. نقول عقارات معناها كل ما هو بناءات وأراضي يملكها شخص, وإلا المنقولات معناها كل ما هو منقولات يا أما أموال متداولة, وإلا نقولوا معنا تعريف المنقولات معنا وإلا ذهب وإلا أصل تجاري وإلا سيارات وإلا سندات أسهم وسندات في معنا شركات, هذا كله يدخل في التعريف متاع المنقولات. ولليوم معناها هو المشكل تويك أنه لليوم ما زال ما صدرش المذكرة العامة لتوضح وزارة المالية, خاطر كل عام معناها تخرج إدارة الدراسات والتشريع الجبائي مذكرة عامة تفسيرية على النصوص الجبائية, كل مرة يخرج مذكرة عامة على محور معين معناها. والمذكرة العامة اللي تخص الموضوع هذا بتاع ضريبة على الثروة لليوم اليوم 8 جوان ما زالت ما خرجتش, نحن ما زالوا معناها تقريبا 22 يوم على آخر أجل لقيام بالتصريح. شكون يشمل الضريبة هذه؟ تشمل الناس اللي عندها معناها ثروة تتجاوز 3 مليارات بالمليمات تونسية, معناها 3 مليون دينار اللي معناها اللي ثروته تتجاوز 3 مليون دينار, هذا مطالب أن يقوم بالتصريح. ومع العلم أنه فما إعفاءات, مثلا المسكن الرئيسي راهو معفى ما يخلصش عليه, العقارات اللي هي معدة لاستعمالات مهنية ما يخلصش عليهم, معناها كان عنده عقارات كاريهم ويدخل معناه وعنده مدخول متاع كراءات معناه مداخيل عقارية ويقوم بالتصريح عليهم في التصريح السنوي متاعه معناه الكراءات هذية, ما يخلص عليهم في الضريبة على الثروة. وكان عنده أراضي فلاحية يلزم تكون عنده مداخيل فلاحية مصرح بهم في التصريح السنوي باش تكون فما إعفاءات, معناه مش عنده أراضي فلاحية مخزون مش قاعد يشتغل فيهم وينتج بينهم, معناه إذا كان ينتجوا ما يخلصش عليهم الضريبة على الثروة. وبالنسبة للمنقولات القانون عفاء الحسابات البنكية معناها اللي عنده أموال في البنوك وإلا في البريد راي ما يخلصش عليها الضريبة على الثروة, واللي عنده سيارات ومعناها القوة متاعهم الجبائية أقل من 12 خيول جبائية هذوما ما يخلصش عليهم, اللي فوق ال 12 خيول جبائية يخلص عليهم معناها مهما كان العدد, معناها مش معناها عنده سيارة معفية ولا حاجة, معناها المفيد هو الكريتير هو ما تكونش أكثر من 12 معناها خيول جبائية.
0: سيانيس
2: الإشكاليات فما إشكاليات في التقييم معناها خطر كل ما هو عقارات راهو مش بثمن الشراء راهو بالقيمة الحالية كل سنة وهذا يطرح إشكاليات معناها مع ما بين المواطن وإدارة الجباية على خاطر ما عندناش نحن تقييم معناها علمي موجود, وإدارة الجباية تعتمد على معناها مذكرة داخلية اللي تقول لك تاخذ ثمن الشراء وتزيد عليه 10% على كل سنة، معناها كل عام عبارة ارتفاع الثمن ب 10%، واللي هو ماهوش قانوني معناها برشا، ولكن هذا طريقة من الطرق اللي تعتمدها إدارة الجباية. وتو باش يطرح إشكال زاد في تقييم المنقولات، خاطر حتى الذهب اللي عند الأشخاص معناها في ديارهم حتى ذاك يلزموا يدخل في التصريح بالضريبة على الثروة. وكيفاش الإدارة باش تنجم تقيم هالأموال هذه؟ ونزيد معلومة أخرى، هو أنه روى ضريبة على الثروة هذه خلصوها المقيمين في تونس على ممتلكاتهم واللي يملكوها في تونس وفي الخارج، والغير مقيمين الناس اللي هي مقيمة بالخارج إذا كان عندها ممتلكات في تونس يخلص على الممتلكات اللي عنده في تونس مع احترام الاتفاقيات

0: هي خرجتها وزارة المالية في المداولات اللي صارت في البرلمان. وزارة المالية قالت راه في الإجراء القديم كنا ندخلوا في تقريبا 20 مليار بالمئات من الضريبة هذه اللي هو مبلغ زهيد، وبتوسيع القاعدة معناها للمنقولات تقريبا باش نزيدوا 12 مليار بالمليمات، معناها في الكل باش نجيبوا 35 مليار 32 مليار هذا تقريبا، معناها هذا باش تجيب المردودية نتاعها الضريبة هذه حسب التقييم اللي قالته وزارة المالية. وهذا راهو فيه كلفة باش تحملها الدولة، خاطر كي باش تعمل ضريبة جديدة وعندك ناس باش تتبع تعمل المتابعة نتاعها، فمعناها مصاريف باش تصرفها الدولة معناها على هالضريبة هذه. ومن شيرة أخرى راهو نجم يكون في تداعيات اقتصادية على الادخار وعلى الاستثمار بصفة عامة، معناها خاطر هذا معناها أنت إذا كان الأسهم تويكا مازلنا ما نعرفوش، لأنه الأسهم تاع الشركات المدرجة في البورصة باش يقع معناها باش يدخلوا في القاعدة
1: مشمولين ولا
0: مشمولين بالقاعدة الضريبية وإلا لا هذية. وكيف كيف زاد فما ليسيكاف لبرشا ناس تحط فيهم معناها مبالغ كبيرة تستثمر فيهم وهما فيهم إعفاءات جبائية معناها وقت اللي تعمل فيهم أنت قيمة معناها تعمل قيمة زايدة معناها كي تبيع تربح فيهم الربح هذاك غير خاضع للضريبة، وهل إنه الدولة باش تخضع للضريبة على الثروة؟ معناها لهنا فما الحق عدم وضوح لليوم، معناها هذا قانون وقعت المصادقة عليه في ديسمبر دخل حيز النفاذ 1 جانفي، لليوم ما زلنا ما وضحناش، ومع العلم انه الناس راهو اللي باش تدفع الضريبة هذه لازمها تحضر القاعدة تحضر شنو الحاجات اللي باش تدخل في الضريبة وتحسب قداش الضريبة وتحضر الاموال اللي باش تخلص عليهم، معناها دونك لازم متسع من الوقت باش الناس تنجم تقوم بالواجب الجبائي نتاعهم، ولو انه انا حسب تقديري فما ازدواج ضريبي في الضريبة على الثروة، خاطر الناس اللي عملت ثروة هي ناس خدمت
1: وخلص
0: بالمداخيل نتاعها دفع الضرائب على المداخيل نتاعها، ومن بعد باش يولي كل عام يدفع ضريبه على الثروه على الممتلكات نتاعو.
1: معناتها مرتين قولش عليه خلص مرتين يقول
0: لي باش يقعد يخلص كل عام ضريبه على الثروه مش مره واحده، معناتها يخلص كل عام يدفع ضريبه على الثروه. وحتى الناس اللي ورثت اللي ورث راهو عنده معناها كي يورث لازم فما يعمل تصريح بالتركه يدفع اداءات باش تكون فما انتقال ملكيه معناها قانوني، دونك اللي ورث دفع ضرائب واللي خدم وصرح بالمداخيل بتاعه دفع ضرائب ويقعد ديما يدفع في الضريبة. وزمنا نستأنسوا بدول اللي نحاتوا خاطر راهو فما جانب ينجموا يغادروا تونس خاطر باش يلقى روحه مطالب انه يدفع الضريبة على الثروة هذه، ينجم يقول لك نمشي نستقر في بلاد أخرى ما فيهاش هالضرائب هذه، معناها خاطر التونسي للأسف ما معناها نقوله ما ينجمش يغادر البلاد على خاطر فما قانون الصرف اللي يمنعه من انه يحول ممتلكاته ويخرج، حتى كان يخرج هو وينتقل لبلاد اخرى
1: ممتلكاته تقعد
0: لهنا، معناها كانش باش يبيع ويغادر. اما الاجنبي ينجم في كل وقت ينجم يغادر ويهز معناها حتى الاموال نتاعو اللي هي بالعمله الصعبه ينجم يهزها ويغادر البلاد. دونك ماذا بينا نعملوا تقييمات معناها علميه ونستأنسوا بالتجارب المقارنه، واذا كان ما فماش مردوديه في هذه الضرائب هذه راهو نجموا جيبوا مردودية جبائية من ضرائب أخرى على غرار تصريح بالقيمة الزايدة العقارية. مثلا واحد وقت اللي يبيع عقار هو مطالب أنه يعمل تصريح بالقيمة الزايدة العقارية، معناها كالربح اللي عمله ما بين شراء عقار وباعه يخلص عليه ضرائب. نجم نزيده في نسبة الأداء وتكون المردودية خير، وهوكا كيف يبيع على قليلة عنده فلوس بشي يخلص، خاطر فما عندي حالات ناس وارثة ما عندوش مداخيل بشي يخلص، معناه توا مطالب انه يبيع ارزاقه باش ينجم يخلص هالضريبه هذه. مش معقول معناه ننزل العباد نحن نحبوا نخلقوا نمو والعباد معناها تحسن وضعيتها، ولا نحبوا العباد تفقر؟ انا هذا اللي لازم نطرحوه وان شاء الله المسؤولين يسمعونا
1: ان شاء الله. شكرا لك سي انيس بن سعيد الخبير الجبائي، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما افدنا به. كانت هذه الكلمه ليك.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7 من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق.

0: هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: لقيت هذا كيما العادة وخيت أسعار السوق، وكيما كنا نهار اثنين نمشيو للقيروان. تحياتنا لكل مستمعينا في القيروان وين موجود. سي حسين القداح، صباح النور.
2: لكم سعيد سي محمد صوبة ومستمعي ومستمعات كذا المنافسين.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذوا فكرة كيفاش صبحت الأسعار اليوم.
2: في خصوص الأسعار سي محمد، معنا تقريب ثم تهت ثم معناها تخفيض شوية الحقيقة، مش برشا، ولكن ديما الأسعار ما زالت خاصة في الفواكه والغلال ما زالت غالية. أن ثم غلال وفواكه بدات توا الغلال نتاعها لمدة ثم بعد حوالي ترخص. في خصوص الخضر، البطاطا بدينارين، الطماطم بدينارين، فلفل حار بدينارين، فلفل الحلو 3.500 دينار، البصل بدينارين، الجزر دينار 600، قرع الأحمر بدينارين، قرع أخضر 2.500 دينار، القارص 4200 غالي، القارص المحمر، البروك بدينارين، الكرنب بدينارين، بيتراب 2.500 دينار، الفول بدينارين، الفقوس من 2.550 دينار حتى 3000، سلطة والخص 2.500 دينار، ثم الخضر الورقية 600 مليون. فيما يخص الفواكه والغلال، مش 5 دينارات، الخوخ 5 دينارات، يفراول 7 دينارات، تصبح من 5 إلى 7 دينارات، الموز 15 دينار، البطيخ من دينار 2.500 دينار، الدلاع من دينار 2.200 دينار، البقلة 10 دينارات، اللوز 2.500 دينار، العوينة 5000، الكرموس 9 دينارات، اللحوم البيضاء، اللحم دجاج جاهز للطبخ 8.500 دينار، السكالوب داند أو دجاج 14.450 دينار، الفخذ أو الزر دجاج 12.800 دينار، المرقاز داند 20 دينار، ستيك داند 6.8، الفخذ داند 11.9، المرمس 14.800 دينار، الدجاج العربي من 20-30 دينار، الدجاج الأبيض للكيلو 6500 حي، البيض العادي 4 بيضات 900 مليم، والبيض العربي بيو 4 بيضات بدينار. فيما يخص اللحوم الحمراء، الرأن 60 دينار، البرشي 55، البلكوش 40، الهبرة بقري 50 دينار، الحمل بقري مخلط 40 دينار، الكبدة علوش أو البقري 65 دينار، المنجاز البقري 45، الهرم البقري 30 دينار، رفع علوش أو برشي 25-30 دينار، الدوارة علوش 70 دينار، والكرش البقري 9 دينار. فيما يخص الأسماك، الأسماك بشر جارة سردينة من 3.800-5.800، المرجان من 4.800-7.800، سورس 3.800، تشيل بخمة 8، ورثة البحر 29.8، ورثة المربية 22.8، كروفيت 28.8، السبي 38.8، البوري 14.8، النزالي 23.8، القاروس 27.8، والغزال الأبيض 12.8. بعد ملاحظة محمد، أنا العديد من المحلات القصرية ما زالوا مسكرين الحقيقة،
1: ما زالوا معايدين،
2: ما زالوا تبارك الله في حمل إفحى. الأغلبية نتاع الخريل منها اللحوم البيضاء والأسماك والخضر والغلال موجودة، إلا أن الأغلبية نتاع الجزارة نتاع القصرين المحلات نتاعهم ما زالت مغلقة.
1: واضح. شكرا ليك سي حسين، تحياتنا ليك وان شاء الله الموعد يجدد معك الاسبوع القادم. هكا نكون وصلنا نحن لنهايه موعدنا من بشار الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 8 جوان 2026. تحيات كل من كان موجود الثلاثه سوايع هذوما. شكرا ايضا لحسام مقدريه اللي كان معنا في الاخراج، نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، مدام عليا منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير. بداية أسبوع سعيدة إن شاء الله لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، في لمن

0: التاسع عبر موجات إذاعتنا الحادية عشرة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. ينفذ محامو المنستير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بالولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والصادر بتاريخ 13 ماي 2026، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. وسيشهد إضراب العام اليوم وقف احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد. كده أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات ولقديما أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمية للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. قال الحرس الثوري الإيراني أنه رد على استهداف الصناعات البتروكيميائية في مهشمر أو في مهشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا. وحذر الحرس الثوري الكيان الصهيوني بأنه بدأ لعبة خطيرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1966 في إنجلترا، مهة كرة القدم. النسخة هذه كانت مختلفة برشا، جماهير كبيرة، منتخبات قوية وأجواء استثنائية. أما زادة كانت من أكثر النسخ اللي دار عليها الجدل في تاريخ المونديال. البطولة تلعبت بنظام مجموعات وبعدها الأدوار الإقصائية، مع تقدم المنافسات فرضت أوروبا سيطرتها. وصلت أربع منتخبات أوروبية للنصف النهائي: إنجلترا، ألمانيا، البرتغال والاتحاد السوفيتي. الأنظار كانت موجهة خاصة للإنجليز، المنتخب اللي كان يلعب فوق أرضه وقدام جمهوره ويحلم بأول كأس عالم في تاريخه. جاء الموعد الأكبر، كان النهائي إنجلترا ضد ألمانيا الغربية في ملعب ويمبلي الأسطوري. ماتش كبير برشا، انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والمواجهة مشيت للأشواط الإضافية، وين جات اللقطة اللي مازال العالم يحكي عليها حتى التوى. هيرست سدد الكرة، ضربت العارضة ونزلت قريبة برشا لخط المرمى. السؤال اللي حير العالم، هل الكرة دخلت أم لم تتجاوز الخط؟ الحكم احتسب الهدف، ورغم الجدل والشكوك الهدف قام من أشهر لقطات في تاريخ كرة قدم. بعدها إنجلترا سجلت الهدف الرابع وربحت 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في تاريخها. مونديال 1966 بطولة فيها الفرجة، الإثارة والجدل اللي ما تنساش. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1970 في المكسيك، وإن كرة القدم وصلت لقمة الجمال والمتعة. إلى اللقاء.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
7: 9-6 دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، فين ما يوصلكم بث إذاعة المنستير. تحية كبيرة برشا للي يتذكر ديما اللي الطريق مش كياس وعلامات مرورية وخطوط بيضاء على لون الأسفلت ولا لون المعبد. الطريق نعرفوه بكله، في ظهره تنقل وسفره، في الباطن راهو قضاء حاجات، فيه استعجال، فيه تركيز، فيه سرعة، فيه احترام للقانون، فيه تثبيت للعلامة المرورية اللي قدامنا، فيه امتناع عن كل ما يشغلنا وإحنا نسوقه، فيه قرار بتوخي الحذر والسلامة، وفيه للأسف ساعات عكس هذا الكل. أما فيه زادة، فيه أمل بالعودة، فيه راحة البال، فيه محافظة على المكتسبات وعلى حياتنا وحياة الناس اللي معانا في الطريق. هذا هو الطريق اللي يجمعنا كل يوم ونتقاسموه الناس الكل. كنقول نتقاسموه الناس الكل مش معناها كل واحد وعنده بايو في الطريق ونرجع المولى الطريق، لا، نتقاسموه بمعنى المشاركة، نشاركوا بعضنا في الطريق هذايا في لحظات مهمة، في سفرات طويلة، في أوقات مهمة في حياتنا. احنا معاكم كل نهار سنين في طريق الأمان باش تكون هاللحظات هذية اللي نسترجع فيها ذكرى، تكون لحظات طيبة، لحظات نوثق فيها لأحداث حلوة وتواصل ومشاركة مزيانة على طرقاتنا. اليوم في طريق الأمان بعد شوية باش نحكيه مع سيد المقدم سي فراس ذويبي، رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير، على حالات حجز وسحب الرخص والإجراءات. زادا كان لازم نحكيه فيه الموضوع هذايا، نحكيه على بعض العقوبات اللي تتسلط على الناس اللي ما يحترموش قانون الطرقات، وتنعرفوا الأثر متاع العقوبة هذية والمدلول متاعها، خاصة اللي هي فيها اعتداء صارخ على حق غيرنا في الحياة وفي الحياة الطيبة. زادا شوقي الحمادي باش يكون خارج استوديو في طريق الأمان في نقطة مرورية من مدينة المنستير مع مصلحة شرطة المرور في رحلة البحث المتواصلة على السائق المحترم لقانون الطرقات. جائزتنا هي من هدايا الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. تحية فريق يعمل البرنامج باش يكون معاكم من توا حتى العشرة متاع الصباح، حسام قدرية، نجلة عطية بن محمد، علي منصوري برجب، شوقي الحمادي خارج استوديو من قدام الميكرو، حنان بكر تقول لكم ديما بالسلامة ومع السلامة على طرقاتنا يا ربي. الأغنية الأولى اخترنا توقيعها باش نسمعوها مع لطيفة العرفاوي.

0: نسلم عليكم وناس الكل مستمعينا، ونقول لكم باش تبقوا معنا في الاستماع من توا حتى العشرة متاع الصباح في برنامج طريق الأمان، مجموعة من المواضيع المبرمجة في الاستوديو لهنا، وكيف كيف اللي خارج الاستوديو نشوفوا الطريق شنو يعطي، ونبض الطريق ونبض مستعملي الطريق ومدى احترامهم لقانون الطرقات مع شوقي الحمادي. نقطة الانطلاق ديما كيف العادة مع فلاش رادار.
1: فلاش رادار،
0: فلاش رادار هو ركن قار الحقيقة ديما نقولوها هذية في برنامجنا مع حرس مرور المنستير، وناخذ ديما نقول المخالفات اللي تصير على الواقع، وهي اللي نحاول نقوم بها السلوك المروري لمستعملي الطريق، يعني هاو الخطأ وهاو كيفاش نصلح الخطأ هذا. أما في بعض الحالات نلقاو روحنا مضطرين إن باش نوسع معاكم الحديث لهنية، حكينا على العقوبات ونحكيو على التحسيس والمرافقة لكم التحسيسية، أما راهو فما جانب آخر كبير وهو جانب زجر في قانون الطرقات. علاش خاطر وقت نوصلوا لحجز وسحب رخصة السياقة كاين لهنا نحكيه على خرق لمبدأ الثقة والمسؤولية، اللي تقريب هو اتفاق ضمني ممضى بين الناس الكل في أنه نحترم قانون الطرقات وأنه نكونوا على قدر الثقة والمسؤولية لاحترام قانون الطرقات هذية. إذا كان فما اعتداء على حرية غيرنا، على حياة غيرنا، على حق غيرنا وحقنا احنا زاد في نفس الوقت، وقتها هنا كل العلامات الحمراء تشعل بلغة المرور، ونقولوا فما لازم فما حجز للرخصة على الأقل لحظة تأمل ولا وقف التأمل، رجعوا بها أرواحنا على خاطر اللي تعاقب باش يسأل روحه علاش تعاقب وعلاش سحبت الرخصة متاعه وعلاش وصلنا لسحب الرخصة واللي حجز الرخصة. سيد المقدم صباح النور.
2: صباح النور أخت حنان، صباح خير كافة مستمعي إذاعة المنستير، شكرا على الاستضافة. دونك مدام احنا في كجانب وقائي وكجانب إجراءات باش نبسطوه للسادة المستمعين، تخضع صحبة رخصة السياقة لحالات سحب وحالات حجز. دونك حالات السحب هو اللي يصير السحب الفوري من طرف العوائل المكلفين، دونك كما هذا حسب الفصل 94 من القانون لسنة 2006 يتم الحجز الفوري لرخص السياقة من طرف العوان مأموري ضابط العدلية ومن طرف أعوان حرس الوطني والأمن الوطني المكلفين بشرطة الطرقات. دونك ثم ثلاثة حالات لسحب رخص السياقة، تسحب فوريا رخص السياقة وقت اللي عند سياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات الحالة الكحولية. الحالة الثانية تصحى فيها رخصة السياقة هو الدوران والرجوع على الأعقاب والسير في اتجاه معاكس بطريق السيارة، ثم تصحب في عند السياقة برخصة منتهية صلاحية. طبعا وقت اللي ثم اختيار هذا السحب الفوري. بالنسبة للحجز، بالنسبة للحجز رخصة السياقة كيف كيف في ثلاثة حالات، والحجز هذا يصير عن طريق اللجنة اللي المفروض حسب القانون معناها المقرر تاعه سيد وزير نقل، لكن معناها يتم تكليف جهويا ثم لجان مختصة تضبط بأمر حسب القانون، يترأسها جنرال مون سيد الوالي وإلا بتكليف منه شكون ينوبه، وتضم مجموعة من الأعضاء القارين.
0: هذه اللجنة تنظر في الحالات اللي باش يتم فيها سحب الرخصة.
2: نعم في السحب هذا، يعني في السحب.
0: نعم
2: خطر قرار السحب مدام هو ديجا معناها ثم مخالفة وثم محضر يسمى السياقة خلافا لقرار السحب. دونك الحجز فوري اللي يقوم بها اعوان المراقبة على الطرقات هذاك.
0: يعني كان نجم كان فهمت اني من كلامك حاجه، نفهم انه فما حالات باش يتم فيها سحب الرخصه وتتحال صاحبها على انظار اللجنه هذه، فما حالات وفما حالات يبقى الرخصه عنده ومن بعد هو يتعرض على اللجنه، معناها نهار اللي يمشي للجنه يمشي بالرخصه نتاعه، اما وارد جدا انها تتسحب له في اللجنه وغادي.
2: بون جينيرالمون الحالات نتاع السحب في اللجنه مدام يكون رخص السياقه تكون ديجا معناها محجوزه عند العوان، خاطر الحالات اللي فيها هم ثلاثه حالات كيف كيف السياقه تاع تاثير حاله كحوليه ثابته والا رفض الخضوع لاجراء حاله كحوليه، كيف كيف القتل او الجرح على وجه خطا سيرتو كي تكون معناها الاضرار بليغه، كيف كيف دوران ورجوع العقاب هذيك كما حكينا فيها. دونك هذيك يتحال يتم تحرير محضر عدلي تمشي منه نسخ للعدالة باش من بعد معناها تعطي فيه كلمتها وتمشي رخصة سياقة كمصاحيب مع النسخة من المحضر للوكالة الفنية للنقل البري بمرجع نظر. على غرار هذاك يصير شهريا هي المفروض تعقد اللجنة هذه اللجنة الفنية هذه الاستشارية لسحب الرخص تتسمى تعقد شهريا دونك تتلم فيها الوضعيات هذوما كلهم نتاع حوادث المرور نتاع الدوران
0: تصور اللي كان فيها اكثر مخالفات ولي اكثر ولي اسبوعيات
2: هيك ثم بون احنا الحق في كولايه منستير تصير مره في الشهر ثم ولايه مجاوره بحثنا تصير حتى بالمرتين
0: فما حتى تصير كل جمعه
2: انت والكم نتاع الرخص المحجوزه والمحاضر المحرره دونك اللجنه هذه تنظر في مآل الحوادث الواقعة كيفاش صارت رخص الدوران رجوع العقاب سياق تهثير حالة كحولية ويضبطها القانون مدة الحجز بليتو مدة السحب سامحني يضبطها القانون معناها
0: من إلى
2: أي من إلى بخطايا مالية
0: حسب السلطة التقديرية للجنة
2: بخطايا مالية وثم حتى معناها السحب يوصل السحب مع خطية مالية معها السجن كي تبدي مثلا حادث مرور قاتل مقترن مثلا بمخالفه اختيار مجازة منوعة ولا اختيارك سكه والا في حاله العود ثم شكون يبدي مثلا الرخص السياقه نتاعو هي ديجا مصحوبه على ذمه الوكاله الفنيه للنقل البري ويعمل حادث في الفتره ذيك الرخصه
0: مصحوبه دونك هو
2: يسوق دونك يسوق من غير برمي نتاعو ديجا مصحوب على 6 شهور مثلا حادث مرور ولا حاجه وزيد يعاود في الفتره هذيك يرتكب حادث اخر دونك مده السحب باش تزيد مضبوطه بقوانين وبامر وتوصل فيها حتى الخطايا مالية ويوصل معها حتى السجن.
0: آه لطيف. هو احنا ايش حابين نقوله من الموضوع اليوم؟ حابين نقوله اللي راك انت حر نفسك، عندك استقلالية كاملة، عندك رخصة سياقة تخدم بها، توصل الصغار، تمشي تعمل بها ديبلاسمون متاعك الكل، يعني عندك الحرية كاملة في استغلال رخصة السياقة متاعك، والمبدأ اللي بيناتنا هو تحافظ على روحك وتحافظ على سيارتك وتحافظ على الناس اللي معاك. اذا كان ارتكبت اي خطأ من الاخطاء الخطيرة راهو وقتها نكون مضطرين، ولا القانون يكون مضطر يكون عرضة المسائلة القانونية. هذاك علاش نقول ما يلزمناش نتعاقبوا باش نحسوا خطورة الدرس. خطورة الدرس وقت اللي نهار تجي باش توصل ولادك للقراية وما تنجمش توصلهم خاطرك انت ما عندكش حق تسوق، وقت اللي عندك خرجة مهمة ويزمك تخرج فيها وما تنجمش تخرج على خاطر ما عندكش حق تسوق ورخصتك مفكوكة. رخصتك كي تتفك رخصة السياقة تنجم توصل حتى للعامين، تنجم توصل حتى لأربع سنين في بعض الوضعيات. السحب موجود في الشهرين والا في العامين ولا في العام، السحب موجود. شوف روحك انت قديش كنت عندك حرية استعمال الطريق بالمبادئ اللي متعهدين عليها الناس الكل، وفي لحظة في قرار خذيته خاطئ قيت روحك خسرت هذا الكل. استنى حتى ترجع لك الرخصة متاعك وحتى ترجع في تتعلم الدرس هذاك. ما نحبوش نوصلوا للعقوبة، قبل العقوبة نكونوا احنا ملتزمين تلقائيا بقانون الطرقات.
2: صحيح مدام، وما يخفاش عليك رخصة السياقة بالنسبة لنا احنا في تونس تمثل معناها مورد رزق العديد من العائلات اللي عايشه برخصه السياقه نتاع الاب والا نتاع الابن ولا نتاع المراه،
0: الشوفر نتاع النقل، الشوفر نتاع الحافله، اللي يخدم مع شركه اخرى
2: بالترونسبور للوفرير، الخدمه كل شهريه نتاعو ورزقه معناه بدين ربي، لكن زيد بدين رخصه السياقه نتاعو ذيك. دونك اذا كان ما استحفظش عليها واذا كان ما يكونش حريص على انه باش يطبق قوانين السير والجولان ويحترم غيره في الطريق ويكون ملتزم معناه وشاعر بالمسؤولية وعارف اللي راو إذا كان خسر رخص السياقة راو هو أصل أكثر واحد متضرر. دونك ينجم بالحالة هذه ينجم يحافظ على غيره وينجم
0: يحافظ مورد رزقه وصحته وكرهبته وغيره، هذا كله أكيد
2: وهذا الهدف متاعنا كل. دونك احنا من المنبر هذا حتى مدام سمحني أن نعاود معنا ديما نزيد نوصي السادة مستعملي الطريق والمدخلين في الطرقات وفي عمليه الجولان، راهو معناها راهي سلامتك قبل كل شيء، راهو وقت اللي تستحفظ انت على روحك راك معناها بطريقه غير مباشره استحفظت على غيرك. الطريق راهو صحيح توا ولات فيه حركه مروريه كثيفه ولا فيه برشا تداخل برشا اطراف، لكن راهو اللي نجم يلتزم بقواعد السير والجولان وينجم يسوق سياقه متزنه ويطبق قانون الطرقات ويلتزم بالمبادئ العامة وأخلاق الطريق عنتر دونك راه ينجم يساهم في الحد من حوادث المرور، ينجم يساهم في خسائر اللي صايرة واللي نسمعوا بها واللي نشوفها يومين على الطرقات، ويستحفظ على روحه اون بريميلو ويستحفظ على غيره.
0: أكيد هذا كل وهكا عهد بيناتنا ونقولوها في طريق الأمان، قد ما تكون محترم لقانون الطرقات وخايف على روحك وخايف على بقية مستعملي الطريق اللي معاك، حتى حد ما يقرب لك لرخصة السياقة متاعك لا بالحجز ولا بالسحب ولا بالإيقاف ولا بأي شكل من الأشكال. حافظوا على رخصكم، حافظوا على حياتكم، حافظوا على مكتسباتكم وطريق آمنة لكم الكل. شكرا لك سيد المقدم سي فراس البيبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير، إن شاء الله نتلقاو في موعد إعلامية قادمة إن شاء الله.
2: شكرا لك.
3: واحدة واحدة واحدة واحدة وبعدين واحدة واحدة

0: تسير انفضار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة اختيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان ما يتعوضش. طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. انطلاقا من التاسعة، نص ساعة تعديت ونزلت النص ساعة المتبقية، ولبش نعديوها مع شوقي الحميدي خارج استوديو. ونعرفوش اليوم هل أنه نجم نعديو بتقنية الفيديو المباشر وإلا لا. حسب المعطيات المتوفرة عن شوقي يقول لي تقريبا ما نجموش، مازلنا نحاولوا على خاطر التشويش الموجود على امتحانات البكالوريا، وإن شاء الله يا ربي نجح وليداتنا الكل، وإن شاء الله تكون سنة مكللة بالنجاح وصيف هكا فرحة بطرقاتنا وعلى طرقاتنا وكيف كيف بنجاح وليداتنا. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، كل ان شاء الله المشاهدين، ولو انه لاحقا
0: لاحقا اذا فما الفيديو من بعد نفرجوا فيه،
1: نجم نفرجوا فيه، لكن على مستوى البث الرقمي الخارجي ما نجموش باعتبار وانه تعرف امتحانات الباك، مش تعرف انه شويه ربما على مستوى ضعف التغطيه على الشبكه هو اللي يخلينا ربما ما نجموش نقوم بعمليه البث الرقمي الخارجي على العين المكان باعتبار البث الرقمي من نجموش، ولكن على مستوى البث الرقمي المركزي في إذاعتنا أو كموجود عندهم النجم
0: يتبعونا عبر موجود إذاعة المنستير،
1: ونجموا يتبعونا سواء كان على صفحتنا إذاعة المنستير دي منستير وإلا عبر صفحة البرنامج طريق الأمان إذاعة المنستير طبعا على الفيسبوك، وبرجع يلقاو كل التفاصيل وكل بتبيع المتابعات.
0: أعطيني التفاصيل اللي ما نجمش نشاهدها ميلا.
1: التفاصيل اللي ما نجمش نشاهدها وأنه حركية الحقيقة هي جد الخطب نوعا ما، معناها بتعرف وأنه العطلة بديت تنقص شوية كل نقولوا احنا الحركية المرورية في بداية الصباح خاصة وين ما تكون فما المدارس الابتدائية والإعدادية
0: ما زالت شوية المدارس،
1: لكن نزلت شوية على مستوى الحركية المرورية على مستوى المراكز الامتحان والاختبارات امتحان البكالوريا بطبيعة نوعا ما تلقاو فما شوية حركية مروري، لكن نقول ان شاء الله في بدايه هذا الصباح وفي بدايه الصباح ان شاء الله ربي ينجح صغيرتنا كليتيه مع تحيه لكل معناها الرجال التربيه بصفه عامه هو على السهر نتاعهم وعلى مختلف معناها المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها من اجل طبعا نجاح العمليه التربويه في الوطنيه البكالوريا وغيرها.
0: يعطينا قول لنا فين انت توي؟
1: اي ما ننساوش الدور الريادي اللي قاعد تقوم به مؤسستنا الامنيه بمختلف اشكالها المتداخله في مستوى تامين بطبيعه الامتحانات وبطبيعه من اجل نجاح العمليه التربويه في بلادنا، ومنهم شرطه المرور حرس المرور واليوم موجودين مع مصلحه شرطه المرور بالمنستير، موجودين اليوم مع بطبيعه حضرة المقدمة السيدة نجاة الهرابي اللي اليوم باش تكون حاضرة معنا في برنامجنا بطبيعة كما قلنا في تنفيذ حصتنا اليوم، واللي كما قلنا إن شاء الله بعد وقت حل الريزو معناها تقريبا أول ما يتحل الريزو ونلقاوه موجود على شبكات التواصل الاجتماعي تاعنا إن شاء الله
0: تلقاو
1: التسجيل الكامل لحصتنا ولبرنامجنا في على صفحتنا وعلى صفحة الإذاعة وصفحة البرنامج. اليوم موجودين في محيط مؤسسة تربوية، موجودين في محيط مؤسسة تربوية بالتحديد اليوم موجودين في محيط المعهد الثانوي بالبرجيبة بالمنستير، المحيط المعهد هذايا اللي هو اشتغلنا احنا أمامه في تقريبا سنة قبل الفرق
0: اي وقتها مع الباك كما هكا
1: ايوه صحيت مع الباك كنا نسترجع شويه الذكريات معناها هنا على الاقل معناها نعاودوا نرجعوا تقريبا لنفس المكان ونحاولوا باش نشتغلوا فيه بالطبيعه كما قلنا في حصتنا ديما للبرنامج طريق الامان ولكل بالطبيعه لكل من تحق له. عندنا زوز جوائز كالعادة اليوم راهو كالعادة زوز جوائز، الجوائز متاعنا اللي هما حقيبة السلامة والأمان المرورية وأيضا خوضة دراجة نارية بالطبيعة اللي بيش يفوز بها السائق المثالي نجم يكون هو إما سائق العربة وإلا
0: الدراجة النارية
1: الجائزة هذه من إهداء إذاعة المنستير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة ولاية بن عروس. وإن شاء الله كما قلنا في الأسبوع الفارق كان عندنا سائق مثالي, إن شاء الله الأسبوع هذايا والحصة هذه نلقاو فيها سائق مثالي. كما قلنا اليوم نشتغلوا في المنستير في المفترق هذايا, هو مفترق حيوي الحقيقة تعرف أنه يمروا منه عديد العربات خاصة منها سيارات الأجرة التاكسي الفردي والجماعي والسيارات اللواج باعتباره أنه هو الطريق المؤدي نحو المحطة محطة اللواجات المنستير متاع مدينة المنستير وأحوالها. وكما قلنا كما معناها إن شاء الله تلقاهم بعد الفيديو هذا اليوم في محيط مؤسسة تربوية هذه, وترافقنا السيد المخدم سيدة نجاة الهرادي في المباشر طوى بتكون معنا هي طوى سيدة نجاة بطبيعة باش تكون معنا سيدنا باعتبار أنه يقوم بالعمليات الترتيبية كما قلناها تشاهدوا فيها في الفيديو إن شاء الله تلقوهم بعض باش تكون حاضرة معنا وفي تأمين محيط المعهد وغيره. سيدة نجاة صباح الخير, مرحبا بك, كل عام وانتم حيين الخير. وامتحاناتنا الوطنية ديما الأمنيين في على
0: في الموعد ديما
1: في الموعد كالعادة في كامل الجاهزية من أجل تأمين امتحاناتنا الوطنية.
0: نعم
2: صباح النور في شوقي, صباح النور في رياض, صباح النور مدام حنان,
0: صباح النور
2: تحية لي كل كافة الفريق العام معك ولكل متتبعي إذاعة المنستير, وبداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله.
1: كالعادة سيد المقدم اليوم نشتغل في محيط مؤسسة تربوية, تعرفون قدمة ترتيبات أمنية وإجراءات بالطبيعة وغيره واحتياطات تكون تتخذها مؤسساتنا بالطبيعة بالإشراف بين وزارة الداخلية وزارة التربية ومختلف الأطراف وتحت إشراف ولاية المنستير لأنه نشتغل في المنستير سيد ولي المنستير, وبالطبيعة كل الترتيبات على أحسن ما يرام إلى حد الآن على مستوى تأمين الامتحانات الوطنية منذ انطلقة يوم الأربعاء الفارق.
2: بطبيعة الحال سي شوقي احنا ديما في الموعد كل موعد نتاع امتحانات وطنية نكون موجودين لتأمين الامتحانات, نقوم بجلب من تونس جلب الامتحانات ثم تأمينها بكافة المعاهد والمدارس الإعدادية وكذلك بنقل الامتحانات إلى الولايات المجاورة. ديما احنا في الموعد نتمنى ونجاح لوليداتنا الكل, وبالمناسبة احنا 2024 عملنا حصة الهوني هاو بعد عامين تاريخه يعيد نفسه, وكل عادة اليوم عندي ولدي عدي لكن ماهوش في الليسي هدايا
1: اما عام 24 بنتك تعدي ونشهد ان شاء الله
2: ولدي عدي ماهوش في المعهد هدايا ان شاء الله نتمنى له النجاح ولكل الوليدات الكل.
1: خلي شوف لكم في المدة الأخيرة قمتوا بحملات خاصة منها كان تركيز على الدراجات النارية الخفيفة والثقيلة, شفنا حتى في سوسة الأرقام اللي تم نشرها من مختلف الزملاء الإعلاميين في مصلحة شرطة المرور بسوسة وتحت إشراف إدارة تقريب الأمن الوطني في سوسة, كان زاد فما حملة وشوفنا حتى على مستوى الدراجات الخفيفة تقريبا فما عديد الدراجات ممكن تنبذكم بالأرقام لاحقا, ولكن زاد حتى هنا في الجهة تم تنفيذ حملة كبيرة برشا معناها الحقيقة من أجل معناها التصدي لغاية خاصة الدراجات هذه اللي بدون وثائق وإلا الدراجات اللي قاعدة قوم بالعمليات الاستعراضية البهلوانية نقول واحنا بين ضفيني كبري, فبالتالي معناها للحد من مخاطر اللي تحدث به هل الوسائل النقل هذه.
2: صحيح احنا بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك قمنا بحملات, اولا حملات توعوية وتحسيسية بمشاركة الهلال الأحمر فرع المنستير
1: وكنا تابعناها
2: وجمعية وجمعية السلام الجمعية الوطنية للسلام
1: جمعية تونس للطرقات
2: نقاية من حوادث الطرقات, وكانت شملت كافة وسائل النقل منها درجة النارية كذلك مشينا المحطات الواج والتاكسي وهذه حملات تحسيسية قبل العيد. ومن بعد بحكم ثم شوية ارتفاع في حوادث المرور احنا ما في المسير والحمد لله في أسبوع العيد لم نسجل أي حادث مرور قاتل بنرجع نظر مصلحة مرور المنستير والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: والحمد لله. لكن احنا نسبة وطنية احنا ديما نراقب نسبة وطنية انه ثم نسبة من حوادث المرور القاتلة اللي صارت في عطلة العيد. دونك هنا جاتنا تنفيذا لتعليمات الإدارة قمنا بحملات يومية بمرجع نظر مصلحة شرطة مرور المناسير ومراكزها قصر هلال والمقنين وجمال وساحلين. تم من خلالها حجز عدد هام من الدراجات النارية يفوق 100 دراجة نارية بالمستودعات البلدية نظرا لفقدانها للوثائق. كما تم
3: الوثائق معناها لهنا فما مختلف الوثائق اللي هو مطالب الاستضافة بها كما بطاقة الشراء كما شهادة التأمين كما المعلومة الجوالين
2: واللي واللي عنده عقد الشراء عملنا مخالفات على الفوضى اللي هي مخالفتها 40 دينار ثم مع محاضر عدلية في خصوص السياقة بدون رخصة أو عدم التأمين اللي يتحاز للنيابة العمومية. والحق احنا لقينا معناها تجاوب به وحتى استحسنها المواطنين والمجتمع المدني استحسن الحملة هذه وما زلنا مواصلين على خاطر نحضروا في رويحنا للعطلة الصيف العطلة الآمنة.
3: أي عطلة الآمنة هي تبدأ من 1 جويلية وطبعا إن شاء الله أكيد عند انطلاقتها نكونوا حاضرين معناها في الانطلاقة متاحة. تعرفون ديما في الانطلاقة يشرف لها السيد ولي الجهة معناها تقريبا في نقطة أو في زوج نقاط مرورية تكون مرجع النظر على مستوى شرطة المرور أو حراسة المرور. ننطلق اليوم في حملة هي الحملة الحقيقة تحسيسية توعوية ديما احنا نحاولوا من خلال هالحملة هذه انه حتى معناها الناس تلتزم بقواعد السير والجولان على طرقاتنا وخاصة منها زادة مرة بينا مدامنا احنا في محيط مؤسسة تربوية وغيره معناها تعرفوا انه المنطقة اللي احنا موجودين فيها والطرق اللي موجودين فيه معناها يؤدي نحو محطة الواجهات نحو محطة المترو نحو البنك المركزي نحو الولاية المقر الولاية البلدية إذاعة المستير السوق المركزية من هنا زاد كيف نشوفوا أنه التوجه يكون نحو المستشفى الجامعي نحو دائرة البلدية بالحي الارتيز
0: معناها قلب البلاد معناها
3: إدارة مراقبة المصاريف العمومية درجة مراقبة المصاريف العمومية معناها مفترق حيوي وكثيف جدا وفيه برشة معناها مؤسسات كما قلنا حيوية ومنها مؤسسات تربوية منها مؤسسات جمعية. ننتقل في الحملة هذه نشوفوا مدى معناها التزام المواطن بالسير واحترامه لقواعد السير والجولان على الطرقات من السرعة من ارتداء حزام الأمان وبطبيعة مختلف الشروط اللي هو يلزمه يتحلى بهم ويلزمه يتقيد بهم بالأحرى من أجل سلامته وسلامة غيره. هكذا سيدة نجاة
2: صحيح. احنا كما قلت في شوقي احنا تو متواجدين في المفترق هذا مفترق معهد بورقيبة اللي هو بشارع الحبيب بورقيبة بالمنسير. الجزء منه اللي من مفترق الفوز ومفترق البنك المركزي هو فيه جزء مؤسسات تربوية معهد ثانوي ومدرسة ابتدائية الحي التاسع
3: وفيه إدارة جهوية لأملاك الدولة
2: فيه العلامات 30 زون ترامب اللي هي متواجدة في أول في أول قبل المعهد
3: منطقة 30 معناها التحديد اللي هي 30 كيلومتر في السرعة 30 كيلومتر في الساعة على مستوى تحديد السرعة.
2: بالنسبة للزون ترونت هذه هي طوى موجودة بكافة يزمها تكون هي يزمها تكون موجودة أمام كافة المعاهد والمؤسسات التربوية والمؤسسات الرياضية والمؤسسات الجامعية. حاليا في المسير ما شاء الله تبارك الله عليهم مجموعة التجهيز ما همش مقصرين يعني حتى وإن كانت مش موجودة واللي وطوى منتشرة موجودة حتى في المعاهد الجديدة وين حي العمران وكل كانت ناقصة وعمموها. زون ترونت هذه يزم السائق يعرف شو معناها زون ترونت هذه راهي ثم صغيرات يتعديوا ثم باساجي بيتون وثم صغيرات يتعديوا المؤسسات التربوية. احنا من جانفي 26 يعني سجلت جمعية السلامة المرورية في آخر ندوة ليها صارت في المهدية مؤخرا 2500 حادث من 1 جانفي إلى يومنا هذا وإحنا لخمسة أشهر فيهم 520 قتيل 520 قتيل هذوما فيهم 30% بالنسبة هذه 30% هما سواق الدراجات النارية وثم 99 فرد هما أطفال معناها قولوا إحنا قدام رياض الأطفال أو مؤسسات تربوية. هذاك علاش يلزم السائق يركز على زون ترونت راهي هي ماهيش بلاصة محدودة وماهيش علامة محدودة وقتها راهي زون ترونت شو معناها ينتبهوا أكثر ما يمكن لأن مضمون أسر وصغيرات وتلامذة ويخرجوا تعبين وجعانين
3: يعني باش نزيدوا نلخصوها يعني منطقة 30 يعني كنقولوا زون ترونت
0: هي ناقص قدام المدرسة
3: هي أنه ينقص قدام المدرسة في محيط مؤسسة هي راهي المنطقة هذيك راهي ذات خطورة شديدة على مستوى الحركة المرورية بالطبيعة في المنطقة هذيك في النقطة المرورية هكي. فبالتالي يلزم يكون هنا زادة ما دام هي شديدة الخطورة على مستوى الحركية المرورية هنا يلزم زادة تكون فما اليقظة تكون بأكثر وفي أعلى درجة هنا زادة يلزم يزيدوا نحسوهم معناها السادة السواق بصفة عامة وراه نشوف والله الحقيقة راه نلقى في تفاعل إيجابي كبير كبير كبير كبير ونشوفه حتى على مستوى الأرقام تاو حتى السيدة نجاة بعد شوية أنا بعثهم لك حنان اللي تحفت وحبيت نزيد نراجع بهم سيد مدير إقليم الحرس الوطني منه طلبونا فيهم مثل هكذا يعني أرقام ومدى تفاعل المواطنين ومعهم أرقام الحقيقة كي نقول لك أرقام بالآلاف بالآلاف أنا إحنا آخر حصة أنجزناها تقريبا قدام المطار على فيسبوك يعني الخاص فقط عملت معناها فوق 18 ألف مشاهدة معناها هذا على فيسبوك يدون في صفحة الإذاعة وصفحة البرنامج فبالتالي معناها التفاعل شوف كيفاش بالآلاف والمعلومة قداش قاعدة تتمرر في لحظات معناها والحمد لله ننطلقوا في الحملة متاعنا فماش إضافة سيدة سيدة نجاة
2: هذاك علاش أنا قلت لك راهو هو توا احنا نعولوا على وعي المواطن خاطر احنا العلامات متوفرة البنية التحتية معناها حتى النقائص قاعدين نجاوزوها تقعد الوعي نتاع السائق سواء سائق سيارة أو أي وسيلة أو الدراجات النارية خاصة الدراجات النارية راهو احنا يلزم نسوقوهم بالبرمي البرمي اللي خاص بسياق الدراجات النارية يلزمنا نلبس الكاس
3: باش نقولوا البرمي

0: النارية الصغيرة الجديدة طوى ما نذكرش النوع نتاعها حال الإشهار أن درجة النارية الفسفة ذو مجدد أولا في ما همشي عالي وثانيا كلهم بالكارت جريزة ذو مصانديس
1: مين 110 سنتيمتر مكعب
0: كلهم خرجوا بالشات التسجيل نتاعهم الكارت جريز وكلهم مأمنين وكلهم سويقهم عندهم ما شاء الله هنا بالحقيقة هذوما معناها أنا توني دائما من إذاعتكم إذا كان ثم شكون يسمعوا فينا احنا متواجدين صراحة لاحظ برشا ناس عندهم النوعية من درجة النارية هذه وكلهم مأمنين وكلهم عاملين معلومة خلصين معلومة الجوالين ولبس اللي فات ما شاء الله
2: شوقي
1: شو عنا حملات نشوفوا
2: شوقي
1: عم فضل
2: مادامكم تحكيوا على الدرجات العادية هذوما ومادامنا نحكيوا على الشباب ومادامنا نحكيوا على الصيف أكيد أنه فما اللي حكينا عليها قبل أما باش نشوفوها أكثر على خاطر ماشي وتتزايد هما اللي تروتينات يا شوقي
1: هم اللي تروتينات راهو فيهم جانب كبير برضه خاصة وأنه تعرفوا أنه في الأسفل شركات وفي مؤسسات سوى نستكري في التروتينات هذوما
2: يعطيك صحة
1: كما احنا موجودين في المنسير فإنه زاد في المنسير أو زي ما نلاحظوا الاستعمال برشا خاصة على مستوى معناها الطرقات السياحية اللي هي تقريبا على مستوى كامل
2: حتى الصغار باش يمشيوا هكا يحوسوا ولا يمشيوا القراية ولا
1: وغيره أو باش نشوفوا مدى التزام المواطن بي بي بي مدى التزام المواطن في قواعد السير ولا الجولان على طرقاته
2: توا زيدوا شويه توا ترى تولي
1: شاحنه وغيره او تشوفوا معناها كيفاش السيد النقيب معناها ياتي في النصايح لي سائق الدراجه الناريه وخاصه منها استعمال الخوذه للطبيعه والقواعد السير والجوالات فما مفاجاه تقولوا لي ما نعرفش شنو عسامه صباح الخير مرحبا
3: عسامه
1: مواطنه معناها من المبروك وقوم هما في الباب معناها توجد التكريم هما اي موجودين
2: معناها حطنا في الصورة شوقي راني شيف داكسيون تاع هكا جمعية ولا حطنا
1: هي شيف داكسيون تاع جمعية اللي هي قطي التلفزيون مارينا
3: منسير
1: مارينا منسير اي باش يعطيكم الصحة المبادرة هذه قوموا بها البرة من الباب ولا الداخل من الباب نتاع المعهد
3: برا من الباب
1: معناها في اطار تطبيق القانون
3: معناها اطار تطبيق القانون
1: والشباب هذوما معاكم زاد ها قداش عندكم من عام تونسي
3: احنا مازلنا جديده مزكي تحل كلامنا احنا اما التلفزيون موجوده من قبل فما جديده
2: خلينا نطوعوا العمل نتاعهم للسلامه المروريه يا شوقي
1: خلينا نكونوا احنا معناها استراتيجيين في العمل وبراغماتيين وعمليين عندكمش تفكير وأنه تتوجهوا لتنظيم حملات تحفيزية توعوية في مجال السلام المرورية باعتبار وإحنا البرنامج نتاعنا هذا يبث على مباشر إذاعة المونستير وفي فيديو إن شاء الله تلقوه بعد شوية لأنه على البث المباشر للسترمينج ما نجموش نخدموا خارجين باعتبار طرف التشويش اللي قاعد يصير. أما توجه سكسيون فيما يخص السلام المرورية التحفيز التوعية في الجانب هذا.
3: الحق كما قلت لك إحنا مازلنا كتاب جديد مازلنا كحالينا حالينا جمعة هذه أول أكسيون نخدموها. أون بليس مربوطين بأكس إحنا توا عندنا أكس أكس توا. باك تشامبيون كل ما يتعلق بجماعه الباك دعم سي باش تجاوب بهم هما نفرحوهم هما نشجعوهم يكون هكا ان سوق بالموتيفاسيون لهم هما
1: بامل ان شاء الله تكون في الاستراتيجيه نتاعكم مادامكم في بدايه الطريق نتاعكم وتكون لكم كل نجاح والتوفيق وان شاء الله لما لا العمل على الجانب هذايا تعرفوا ان عطله الامنه باش تبدا نهار واحد جميل يا تصفوا مع الساده مع مصلحه شرطه المرور مع مصلحه حرس المرور الامنيين بصفه عامه في العطل الان
2: معانا زيدا
1: معناها ومعانا مع اذاعه المونستير احنا اصحاب البرنامج اللي هو طريق الاماني بس كل يوم الاثنين من التاسعه للعاشره صباحا على موجه اذاعه المونستير وعلى صفحه اذاعه المونستير وعلى صفحه البرنامج طريق الامان بالفيسبوك ديما معناها لما لا معناها تكونوا انتم مساهمين بمطويات بجوائز حتى بكورتيكلي باقلام بصور تعبيريه معناها لما لا نجموا مع بعضنا في اطار معناها عمل تنسيقي استراتيجي في حصه تكون شريط انها تكون يوم اثنين، معناها كيما الحصه هذه ما تكونش راهو سبت عشية ولا احد الصباح،
2: تكون في المباشر اي
1: ما نقوملكمش نحب نرتاح وكون في المباشر راه مش حاجه مسجله.

0: هو لأنه البرنامج يبث على المباشر في نشوف العمل بتاع السادة الأمنيين، معناها هذه ثقة متزايدة في لاعب كثير باش ننفذوا. إن شاء الله تعودونا ننفذوا برنامج كما هيك خاصة في مجال السلامة المرورية، أكيد تنزيدوا نتفقوا على تقنياتها. ومرحبا بكم، راهو بحذانا وعندنا استديو جديد إن شاء الله باش نفتحوه نهار الخميس القادم. نميلك من أحدث وأرقى ما صنف في الاستديوهات الرقمية على مستوى الإذاعات التونسية خاصة وإلا عامة تنفرد بهم الإذاعة التونسية على مستوى المرفق العمومي، معناها الخميس الجاي. ومرحبا بكم، معناها تكونوا حاضرين معنا. مرحبا شكرا لكم، حظ موفق لكم، هاتكم على الساحة. نواصلوا في حنتنا. شوف احنا هكا شوف
1: الشباب مانيش نتفرج، مضيعني انت اليوم يا شوقي.
0: مجتمع المدني هيك ديما يحب العمل الميداني، وكا جاء وقالوا نحبوا نعطيوا فكره على النشاط نتاعنا وكل شيء. ومجتمع المدني يساعدكم في مثل هكذا يعني التظاهرات، وحتى في على مستوى التنظيم المروري معاكم انتم دين المجتمع المدني. كما كنت تحكي معناها منذ قليل معناها جمعيه تونس للطرقات للسلامه المروريه وغيره، معناها
2: حتى الكشافه التونسيه زاده. احنا راهو السلام المروري راهي ما تخصش كان اداره المرور فقط، راهي كان المجتمع المدني كافه شرائح المجتمع المدني مساهمه في السلام المروري، من اداره التجهيز، من شركه التامين، من
1: المدنيه،
2: اداره التعليم
0: اداره التربيه مختلف معناها ادارات.
1: شوقي حبيت
0: لياقه زاد باش نرجعك سيده نجاة، تفضل حنان.
1: حبيت ان نشير لهنايا لمدى تاثير المجتمع المدني والجمعيات، خاطر حكيتوا على زون 30 انتوما، وكان عندنا لقاء مع مدام نجاة مع مدام عفيف بن غنيه اللي هي رئيس جمعيه سفراء السلامه المروريه، اللي الاقتراح خرج من عندهم هما وخرج معناه في شكل قانون، وهنا قاعدين نشوف فيه يتنفذ على مستوى الجمهورية الكل. احنا كنا نعرف قبل العلامة المرورية متاع البنية اللي هز أخوها، وقدام ذيك علامة متاع مدرسة، توا مع هذيك ولت قبل نقوله يبارك فيك نقص، راك متعدي من قدام مدرسة، توا يلزمك تنقص، عندك علامة 30 راك متعدي من قدام مدرسة. هذوما الأعمال والأنشطة متاع المجتمع المدني قداش يكون مؤثر، قداش يكون فاعل في المجتمع متاعه وحتى في تنقيح القوانين. إن شاء الله المصابحة اللي عملتها اليوم صباح وبقية المجمعيات اللي يسمعوا فينا زادة كيف يكون عندهم تأثير ملموس يعني في منظومة السلامة المرورية. وإحنا زادة من خلال العمل الدوري متاعنا هذي كل نهار اثنين واحنا معهم في طريق الأمان نحس ونوعي ونحذر والكل، باش يكون نهار نتلقى ونقوله كما سمعتها توا اليوم صباح. في العيد هذا ما سجلناش حتى حادث، في العطلة هذه ما سجلناش حتى حادث، في العام هذا والحمد لله فما انخفاض كبير. إن شاء الله الأرقام هذه تتسجل قريبا إن شاء الله يا ربي.
0: أكيد وإن شاء الله، وإن شاء الله تتطور نحو الإيجابي،
1: أكيد
0: نحو
1: إن شاء الله
0: تتخلص معناها على مستوى الحوادث هذه. وكما قلنا هو شوف في تكثيف المراقبة وبتنويع على مستوى تركز الوحدات الأمنية، لأنه تعرف اليوم يوقف الرمبو هذا من بعد تلقاه في رمبو آخر، من بعد تلقاه في نهج آخر، من بعد تلقاه معناها الأمني يخرج من معناها من من من, من مكان اللي ما تنتظرش إنه يكون فيه. وبالفعل هنا كما قلنا على مستوى تنويع التمركز لأمنيين هذين نقولوا ديما في العملية المرنة، الحقيقة مرنة إيجابية يعني وين يكون التمركز متاعهم في كل مكان، وأنك تتوقع وأنا ما تتوقعش إنه تلقى فيه عند المرور بالنقاط المرورية المختلفة تلقى فيه أمن، ما تلقاش إنه تلقاه يترصد من أجل معناها رصد المخالفات والمخالفات من أجل الحد من أجل الحد ونسطر معناها ذو السور حمر تحت من أجل رصد المخالفات من أجل الحد، مش كي يتم التأويل في حاجة أخرى سلبية، لا من أجل الحد من خواطر ومن مخاطر ومن حوادث الطرقات بصفة عامة. نشوفوا شنو هي فماشي حالة، قاعدين نشوفوا ونشوفوا كيفاش معناها العملية قاعدة تصير، الحديث الجانبية نشوفوا فما دراجة نارية، نشوفوا سيارة، طبعا نحاولوا نزيدوا نقربوا شوي لأنه تعرفوا في العمليات المترتبين لأنه فما زوز أشخاص حابين ربما ناخذوا معاهم معناها كلمة، لكن اعتذروا بكل لطف معناها وكانوا مشاو على رواحهم، بالتالي هي من الكواليس نتاع البرنامج ربما اللي مش قاعد يشاهد فينا المواطن، ولكن احنا هكا نعلموه بها باش معناها لأنه ديما أمور ترتيبية تصير قبل ما يكون ثم تسجيل احتراما لمستمعينا لمشاهدينا وغيره، معناها باش تكون الأمور في أحسن حال وفي أحسن ظروف ديما. شنو قاعد يصير نجمو نجيو؟ سيد انا شفت نجم نجيو نشوفوا شوف. هو قاعد يسال به هو يسال به يسال على مساله معينه به نشوفوا حاله اذا كان حاله سياره لا ترى ايجاري. مرحبا مرحبا مرحبا يا سيدي
3: عايش كويس عمر جاه
0: عندك الاسيرونس اللي ما عندكش؟
3: ما عنديش رسيرونس. نوريك الوثائق نتاع الموتو اللي عندي.
0: أي؟
3: نوريك الوثائق. مشيت هذا الثالث رسيرونس نقرق بيهم بربي راني نحب نعمل رسيرونس نحب نأمن روحي.
0: أي؟ يعني
3: نمشي بالكياس قد لا ما نعملوكش.
0: أيوة.
3: يا ندرا شنيه البلاد هذي كيفاش عايشين احنا.
0: ثم طريقة أخرى
3: شنيه إن شاء الله
0: بالإنترنت إما تدخل على الجامعة التونسية لشركة التأمين نفتزا.
3: أي؟
0: أو أنك تلقى فما ريبيك خاص أنا فما مربع خاص لأصحاب الدراجة المريض تسجل فيها كل المعطيات متاعك وتحط فيها الإيميل وتحط فيها رقم التليفون متاعك وغيره. تنجم حتى عن طريق معناها مكاتب الانترنت لتبينات معناها بصفة عامة نجمهم يساعدوك في الغرض هذايا وإلا أي حد من العائلة متاعك أو أقربائك أو جيرانك يساعدك على الموضوع هذايا عنده يعني ينجم عنده سرعة الولوج للانترنت يلقى خاص بالدراجة النارية اللي في كيلا دوما وتحط فيها البيانات متاعك وهما تجاوبك يم يتصل بك على الهاتف ولا بيعطولك ميساج ولا بيعطولك إيميل وبالتالي معناها هما يحطولك شكون أقرب مكتب تأمين اللي ينجم يكون قريب. وماذا بينا لهنا زاد راهو كلاند الجامعة التونسية لشركة التأمين ماذا بينا كيف تعطيه المواطن
1: اللي فاتته المعلومة يرجع بعد البرنامج مباشرة.
0: هابش نجي لأن لهنا حنان حب راهو كلاند لشركة التأمين الجامعة التونسية راهو فما جينا تشكيات نوعا ما يقول لك أني من ولايات
1: شوقي مضطرة أني نوجه دعوة لسادة المستمعين أنهم يكملوا معاك اللي باش تقولوا هذا اللي هو مهم جدا في الفيديو اللي باش ينزل بعد شوية على صفحة إذاعة المنستير خطة تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج أما الفيديو يبقى متواصل معاكم والمعلومة تلقوها بعد شوية على صفحتنا. شكرا لك شوقي الحميدي كان خارج استوديو حسام قدرية كان في الإخراج الرقمي للبرنامج نجل عطية بن محمد معنا كيف من الأجزاء الفنية علي منصوري برجاب في تنسيق فقرات حصتنا شوقي الحميدي خارج استوديو إلى اللقاء وبسلامة تقول لكم حنان بكار طريق الأمان إلى اللقاء.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير. ينفذ محامو المنسير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين اليوم الاثنين إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطني للمحامين بتاريخ 13 من مايو الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من جوان. وسيشهد الإضراب اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد. في إطار العناية بالفضائيات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة تنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق تصريح الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم ضمن جهود تطوير الفضائيات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة. وفي جانب آخر تدخلت مصالح بلدية سوسة أمس على مستوى واد نوار لرفع المصب العشوائي وتنظيف المكان من مختلف الفضلات المتراكمة بما في ذلك فواذل البناء والردم بهدف المحافظة على نظافة المحيط وتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات. مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المنطقة كشف المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد في تصريح للأخبار أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية حيث سجلت حرارة المياه في غرب المتوسط ارتفاعا أعلى بخمس درجات مئوية عن المستويات العادية، بينما وصلت هذه الزيادة إلى ست درجات مئوية في مناطق أخرى متجاوزة بذلك كل المعدلات الموسمية المعتادة. يكون طقس اليوم الاثنين مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. ويتوقع تسجيل انخفاض طفيف لدرجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق لتصل إلى 38 درجة بمناطق الجنوب. دوليا أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران مؤكدا أن منظومة الدفاع تعمل على اعتراضها، كما أفادت القناة 12 الصهيونية بسماع أصوات انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. ملفات تربوية مباشرة بعد الفاصل مع عرب حبد الله ومروى الزيدي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنسير. إذاعة المنسير
0: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
0: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
0: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
6: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
7: مرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا على مجموعة تجمع بين التاريخ العريق والمفاجآت المنتظرة بين العمالقة والمغامرين وبين البطولة والطموح.
6: المجموعة الثامنة.
7: إسبانيا بطلة العالم سنة 2010 وبطلة أوروبا 2024 داخل المونديال وهي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. يقودها المدرب لويس ديلافوينتي. ديلافوينتي يعول على جيل شاب وواعد يتقدم لامين يامال الجوهرة الإسبانية وأفضل لاعب شاب في أوروبا سنة 2024 ومعه بيدري وجافي من برشلونة، ورودري المتوج بالكرة الذهبية سنة 2024 مع مانشستر سيتي، ونيكو ويليامز من أتلتيكو بيلباو. اللافت في القائمة أن ما فيه حتى ملاعبي من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ. هدف الإسبان واضح، استرجاع كأس العالم بعد غياب ديم 16 عام. الأوروغواي بطلة العالم في نسختي 1930 و1950، تبحث هي الأخرى على استعادة أمجاد الماضي. مارسيلو بيلسا يقود منتخب في أسماء كبيرة كما فيديريكو فالفيرتي من ريال مدريد، ورونالد أراخو من برشلونة، وداروين نونيز من ليفربول. ورغم غياب الهداف التاريخي لويس سواريز، تبقى الأمل كبيرة باش يرجع منتخب السيليستي للمنافسة على أعلى مستوى بعد 76 سنة من آخر تتويج عالمي. السعودية في مشاركتها السابعة في كأس العالم تدخل بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وبمجموعة أغلبها من البطولة المحلية يتقدمها القائد سالم الدوسري ومحمد كن وفراس لبريكين. حلم السعوديين هو إعادة إنجاز مونديال 1994 وتجاوز الدور الأول المرة الثانية في تاريخهم، مع تأكيد المكانة المتطورة لكرة القدم السعودية. الرأس الأخضر باش يعيش لحظة تاريخية بمشاركته الأولى في كأس العالم، يقود المدرب بيدرو ليتاو بريتو اللي عول على خبرة القائد ريان مينديز صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف الدولية، إلى جانب جاري رودريغيز. هدف هذا المنتخب الصغير في حجمه والكبير في طموحه هو كتابة أول صفحة لي في تاريخ المونديال، وإثبات أن الإرادة قادرة على صناعة المعجزات.
5: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
8: ربح عبد اللاوي
9: مع ربح عبد اللاوي
8: ومروى الزيدي.
9: ومروى الزيدي.
10: 7 دقائق بعد العاشرة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. نهاركم طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام في متابعة عدد جديد من برنامج ملفات التربوية، حيث نقترب أكثر من التلميذ، من المربي، من الولي، ونصنع جسور فهم، أمل ومعرفة في ملفاتنا التي نحاول كالعادة أن نرافق فيها نبذ الأسرة التربوية ورصد النجاحات وملامسة مختلف التحديات على الساحة التربوية. صباح النور مروة.
11: صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الخيرات للناس الكل، صباح ثلاثة أيام اللي ما زالت في البكالوريا، معات ما مازال ليهم هما أكيد،
10: ما زالت النوفيام وما زال السيزيام راهو،
11: خلينا مع جماعة الباك مسكني التعب وما عادش فيهم هما وعائلتهم، إن شاء الله مربوحة،
10: إن شاء الله يكونك التعب اللذيذ اللي بعد ما يتوج بالنجاح والتميز الإنسان قداش يحس فرحة النجاح، مش النجاح المغشوش، النجاح اللي بتعب.
11: هم مش يقول، يقول لك عوجونا، ان شاء الله ما عوجوكمش اليوم، ان شاء الله بالحق موافقين. اما مادامك حكيت على الغش، هكريت البيرتورباسيون اللي صايره على على الريزو، تشكيات نتاع الناس الكل، ومع ذلك يا ربح، ومع ذلك انواع واشكال وسيناريوهات يندلها الجبين من من الغش اللي قاعد صاير، اخرها البوق، والناس كلها تندرت بحكايه البوق والبطاطا اللي هي حاجة غريبة عجيبة، معناها الحقيقة مش غريبة، ما إلى متى يعني باش نقعدوا كل مرة هكا نشوفوا أو نكتشفوا إنه فما تلامذة بالحق عندهم أفكار، عندهم سيناريوهات
10: جهنمية.
11: أي
10: دي شبيف كهذي ما يستغلوش أنا معناها في المراجعة.
11: الحق سمحني من رش ذكاء، على خاطر انت عيط يا بابا يا ميل، معناها كنت باش تكون ما يفيقوش بيه حاجه غريبه، معناها ما تصيرش انه ما يفيقش بيه، معناها تصور انت بحذا مركز امتحان وعبارات مشفره نتاع بطاطا ما تجيش، ما يقبلها حد، هو اصلا الحس هذاك نتاع البوق اللي بحذا مركز الامتحان راه ماهيش لوجيك، معناها اكيد باش تمشي دوريه امنيه باش يتقلق الاستاذ وغيره. هذه حاجه من الحاجات اللي صارت، معناها اما
10: انا بهت في حاجه برك، معناها التتبعات الامنيه والعدليه اللي صار في حق تلامذة اللي قاموا بعمليات الغش، مجموعة من الصفحات التي تندد بإيقاف التلاميذ، وعلاش يا اخي هما ما عملوا حتى شيء باش قاموا وقفوهم. يا اخي الغش معناها ماهوش تجاوز للقانون.
11: يحكيوا ايقاف
10: معناهاش معناها واحد وين التكافؤ الفرص؟ انت تجيب الغش تمشي تاخذ بلاصة واحد اجتهد وتعب وكلت على ايامه كيف ما نقولوا على امتداد العام سهر الليالي وباع النوم الغالي، وانت تجي معناها هكا بكبسة زر سحرية تاخذ له بلاصته. ومن بعد باش تقول لنا انت طبيب المستقبل وانت مهندس المستقبل وانت ندرى شنو، ما وخلي الردع والضرب على ايدي العابثين والغشاشين والمتجاوزين للقانون باش يكون عبره لمن يعتبر.
11: انا عجبتني قراءه الدكتور مراد البهلول اللي موجوده على صفحته الرسميه في الفيسبوك اللي حكي فيها على الظاهره هذه وقال هل هي ازمه قيم ام ازمه تقييم.
10: نعم.
11: وقراءته مزيانه برشا بطبيعه متعودين به الدكتور مراد البهلول في هذا الاطار، ما فعلا ازمه قيم وازمه تقييم الاثنين في الاخر نخرجوا بالنتيجه انه قيمه الصدق وقيمه انك تخو كان حقك وتخو كان حاجه اللي انت تعبت عليها وشقيت عليها، وقيمه انك ترسخ في روحك وفي ذاتك وفي ولادك وفي الجيل اللي انت تتعامل معاه تكافؤ الفرص، وانه هذاك حظك سبحان الله ما قدراتك ما تخولكش باش تنجح، عاود العام ولا شوف فرصه اخرى، شوف تكوين، شوف حكايه اخرى. وازمه التقييم على خاطر للاسف الشديد احنا عنا ماني عايشين بالهوس بتاع النجاح،
10: لا تحس كانهم ناس مخلدين في الدنيا هذه. المهم معطيش ياخذ اش يحط نتاعه ومتاع غيره بطرق لا مشروعه كيما يجي، ومن بعد يقيموا الافراح والليالي الملاح بمناسبه النجاح. اي نجاح معناتها
11: هما يحكيوا راهو بعد النجاح يقول لك انا نجحت بالكيتي، يعني مستعرفين ماهمش متقلقين معناها ربح، باش نكونوا واضحين.
10: فما ناس
11: فما تلامذه وعملناه في سيدي بوزيد تتفكر معناها نسبه النجاح الكبيره، وكانت فما وقتها اصداء تقول انه في دوره المراقبه تقول انه اغلبهم معناها كيتوا، وهما اللي مستعرفين ويحكيوا في بعضهم يعني تلامذه يحكيوا لبعضهم. هذيا ما ينجم كان يمس من مصداقيه الشهاده التونسيه، ما ينجم كان يمس من منظومه التربويه كلها في بلادنا بالحق تتزعزع تتمس، على خاطر وقت اللي توصل شهاده كما شهاده البكالوريا تتاخذ بالغش فعلى دنيا السلام.
10: نعم، كالعادة برنامجنا حافل بمجموعة من المواكبات والمتابعات التربوية، ونحاول كما العادة نقدم جملة من النصائح التربوية والمنهجية للمترشحين للامتحانات والمناظرات الوطنية بعد جمات البكالوريا باش يجي دور النوفيام.
11: أكيد باش نكون على موعد مع هذا في الجناس. ما قبلها خلينا نبدأ بعد شوية مع الأستاذ سامي الحبيب عن هيئة الخبراء بالائتلاف التربوي التونسي باش يحكينا على دورة تكوينية صارت مؤخرا في الأيام القليلة الفارطة حول إنفاذ الحق في التعليم في المواثيق الدولية والوطنية.
10: نعم، من مواعيدنا أيضا باش نكونوا على موعد مع تسجيل خاص بتظاهرة الرياضيات والمنطق اللي كنت حضرته أنت مروة، المخيم الصيفي الخامس بالجمعية التونسية لثقافة الرياضيات والمنطق وأولمبياد الرياضيات.
11: نعم، موعدكم زادة مع دكتورة منال دردور باش تحكي لنا على صغيرنا علاش يسرق، حاضر معنا في الموضوع هذايا السرقة عند الأطفال، باش نحكيوا وقتاش تكون ظاهرة مرضية وقتاش تكون ظاهرة نفسية عادية. الدكتورة منال دردور حاضر معكم في نفسية صغيري.
10: آخر فقراتنا باش تكون الإيديونيس كما قلنا، باش نحاولوا نقدموا مجموعة من النصائح البيداغوجية مع مجموعة من الأساتذة، الأستاذة سهير مليكة في مادة الفرنسية، الأستاذة نهلة قاسم في مادة الرياضيات، وكذلك الأستاذ فتحي الطيف أستاذ إنجليزية، هي مواد رئيسية. لكن قبلها يظهر لي مروة باش نكونوا على موعد لمواكبة تظاهرة تحدي القراءة في دار الثقافة بومرداس مع وفاء البحري.
11: أكيد هذوما فقراتنا، أنتم اللي تابعوا فينا مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلكم معنا على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف. النجلة موجودة لتأمين البث على الباج أوفيسيال راديو مونستير. تحياتنا لأيمن الشابي، العليا منصوري، ربح ومروة، يسلموا عليكم ويتمنوا لكم يوم سعيد وجميل ومتابعة شيقة لملفاتنا التربوية.
8: شايف بعينك نار.

0: البداية تكون مع مواكبتنا التربوية.
1: مواكبات تربوية، مواكبات تربوية.
0: الائتلاف التربوي التونسي نظم دورة أو ندوة عفوا تكوينية نظمها حول إنفاذ الحق في التعليم في المواثيق الدولية والوطنية أيام 5 و 6 و 7 جوان، وسعداء نكون حاضر معنا الأستاذ سامي الحبيب عن هيئة الخبراء بالائتلاف التربوي التونسي باش يعرفنا أكثر بهذا الموضوع. صباح النور، مرحبا بك سامي.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا وشكرا لسيدة.
0: يعيشك، مرحبا بك. إذن موضوع الندوة التكوينية هذه مختلف على العادة، خلينا نعرفوا به أكثر سادة المستمعين.
2: نعم، هو الموضوع كان موجه إلى الجمعيات الناشطة في إطار الائتلاف التربوي التونسي.
0: نعم،
2: كما تعرفوا الائتلاف يضم جمعيات ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعليم. على كل الجمعيات الناشطة في الائتلاف هي عندها علاقة بالمسألة التربوية وبالتعليم في العالم.
0: نعم.
2: كعلاش حبينا كل مرة يكون فما موضوع يهم الجمعيات تكوين. المرة هذه وكان لي الشرف أني أمنت الحلقة التكوينية هذه كانت لفائدة أعضاء أو منخرطين أو من المكاتب هيئات الجمعيات الناشطة في الائتلاف. كان كمركز سيادتك النشاط هذا التكويني انتبع لثلاثة أيام 5 و 6 و 7 جوان. كان الهدف منه هو تعميق ثقافة حقوق الإنسان عامة لدى الجمعيات الناشطة في الائتلاف، وتحديدا الحق في التعليم، لكن ما هوش كحق مطلق، حبيناه أكثر عملية. كيف يمكن لهذه الجمعيات أن من مواقعها بين الظفرين أن تناضل من أجل إنفاذ هذا الحق في التعليم. كانت الحلقة تجمع ما بين بعدين، البعد الأول هو تعريفهم بالحقوق بصفة عامة باش يتنزل فيها حق التعليم باعتباره يتنزل في الجيل الثاني اللي عندهم طابع اجتماعي. ودونك الجزء الاول كان هو التعريف طبعا في اطار تنشيطي، لان احنا كما تعرف التكوين ما يقومش على عرض فقط. التعريف بكل المواثيق الدوليه والوطنيه طبعا اللي تناولت الحق في التعليم، ومن بعد باقي الانشطه كانت كلها تقوم على استعراض وضعيات، دراسه وضعيات، وخاصه كيف يمكن ان ينظم هؤلاء الناشطون في المجتمع المدني، كيف ينظمون حملات مناصره لانفاذ هذا الحق. دونك الحلقه كانت توزع على جزئين، جزء يتعلق بمسألة الحق في التعليم، وجزء ثاني كيف يمكن من خلال حملات مناصرة وتنظيمها وأهدافها وتحديد مراحلها. ده فما جزء ثاني يتعلق بهالمسألة هذه، كيف يمكن أن نحول هذا الحق في التعليم من مبدأ عام إلى واقع ملموس. والحق كان تفاعل متكونين جيد جدا، وحسوا بأهمية هذا العمل وإدراجه ضمن أنشطة جمعياتهم.
0: نعم، ذكروا أنه الائتلاف التربوي يضم يعني أو كل الجمعيات اللي تنضمي تحت الائتلاف التربوي معناها عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة التربوية نجم نقول، ولا تهتم بالشأن التربوي في بلادنا.
2: تمام، هو يا تكون جمعية تربوية، مثلا ناخذ الجمعية اللي كنت رئيسها، مثلا جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، ما عندها علاقة إلا بمسألة التربية، لكن في مجال مخصوص اللي هو الإعلام والتوجيه والإرشاد والمرافقة لغيره. داخل جمعيات أخرى إذا يجب يكون عندهم أبعاد متعددة، لكن في قانونهم الأساسي في أهداف الجمعية فما هدف في مسألة التربية. دونك مسألة التربية وإلا طبعا وإلا مثلا يجب تكون جمعية تعنى بذوي الإعاقة، هي بالضرورة لو كان هي تخدم على ذوي الإعاقة في مختلف حاجياتهم، لكن ما بين الحاجيات اللي يشتغلوا عليها هي حاجتهم تأمين حق التعليم. وبالمناسبة بالله في حلقة التكوين كان أن الاهتمام بالمسألة هذه حاضر بشكل كبير، لأن مسألة الدمج اليوم في تونس، دمج ذوي الإعاقة والاشتغال على ذوي الحاجيات الخصوصية بصفة عامة مش الإعاقة فقط، كان من المواضيع اللي اشتغلنا عليها الكبار حق لابد أن كمجتمع مدني وكدولة وكمؤسسات أن نهتم به نعطيه المكانة، لأن عديد من صغيراتنا سواء معنا فقدين النظر ولا عندهم إعاقة عضوية ولا عندهم صعوبة التعلم من أي نوع،
0: ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا صعوبة التعلم، نعم
2: عندهم في الحقيقة ما زلنا ما وصلناش إلى مرحلة متقدمة باش نقولوا راهم حققنا لهم حقهم في التعلم تاما.
0: صحيح صحيح، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك، وإن شاء الله موافقين دائما في مختلف طبعا الجمعيات اللي أنتم يعني تشتغلوا فيها، وإلا كخبراء في الائتلاف التربوي التونسي أنكم تقدموا الإضافة للمنظومة التربوية التونسية ولما يحدث الحقيقة من تطورات في المنظومة هذه اللي نتمنوا أنه يصير عليها تعديلات على الأقل بالشراكة مع طبعا المجتمع المدني. تحياتنا ليك سيدي، يعطيك صحة وإلى اللقاء.

0: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذن في مواكبة إذاعة المنستير وملفاتنا التربوية للدور النهائي الوطني للبطولة العالمية لألعاب الرياضية والمنطق مباشرة من نزل في المنستير، سعداء بأنه تكون معنا سيدة مونيا دغموري بوزويتا رئيسة الجمعية التونسية لثقافة الرياضية والمنطق. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: شكرا على مواكبتكم لهذا المخيم، هو مخيم صيفي نجتمع فيه أبنائنا باش يتكونوا ويزيدوا يقربوا أكثر ونكونوهم ونحضروهم أكثر للمسابقات اللي باش تقع في شهر جويلي إن شاء الله. من أولها هي التحضير للدور النهائي الوطني للبطولة العالمية لألعاب الرياضية والمنطق اللي باش من خلاله هو باش يكون عنا أبناء اللي باش يمثلوا تونس في إيطاليا من 23 و 24 جويلية في البطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطقة. إذن كذلك نحضر زادة عنا زادة تلميذات أخرين بمستوى أعلى من هذايا.
2: شفت الابتدائي وشفت الثانوي وشفت الإعدادي، معناه ما شاء الله كلهم موجودين. المستوى الأعلى في البطولة في الأولمبياد.
3: في الأولمبياد، الأولمبياد هو كذلك في هذا المخيم قاعدين نحضروا في للأولمبياد الإفريقية اللي بيشتقع في الكوت ديفوار في الساحل العاج من 28 جوان إلى 4 جويلية. إذن الحقيقة عنا هنا تلامذة نوابغ اللي قاعدين يحضروا، كذلك قاعدين نحضروا في تلامذة اللي ماشيين للأولمبياد العالمية اللي باش تقع في الصين إن شاء الله، وباش يكونوا أبنائنا بناء الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات إن شاء الله يرهزوا الراية التونسية في إيطاليا في الكوت ديفوار وفي الصين.
2: مرهنين عليهم قدرة ربي. الكونكورنس مع دول الأخرى كبيرة نتصور، أما التوينسة ما شاء الله ديما يرفعوا الراية.
3: ديما يرفعوا الراية، وخاصة وتو إن شاء الله لنا لقاء آخر بعد المباريات هذوما ونعطيك بالنتائج ونعطيك مثال. احنا السنة الفارطة مليكة الرياضيات في إفريقيا هي من بنت الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، يعني هي الأولى إفريقيا في الرياضيات. وعنا زاد كذلك ما ننساوش ولدنا آدم بيزيد اللي تألق في العالمية، وكان وتو ما شاء الله عليه يقرأ في أمريكا في أعلى الجمعيات في
2: جامعات
3: في أمريكا. وسنين نزيد نحب نذكر بالحق خطر راهو أبنائنا هذوما كي نغرسوا فيهم حب الرياضيات من الابتدائي راهو يولي النتيجة دي وحدها. إيش معناها مثال؟ احنا عنا زوز أبنائنا من جيبس اللي وقع اختيارهم وقبولهم، مش اختيارهم قبولهم في MIT أكبر جامعة في العالم قبولهم قبل ما هم سنة باك قبل ما يعديوا الباك بمشاركتهم في الليزولمبياد هذوما ومشاركتهم في الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وصلوا وقبلوهم
2: استادوا في النوابغ أترافير الجمعية دول العالم.
3: هم استادوا في النوابغ، وهذا معناها أن نقول فيه
2: إيجابي وسلبي،
3: ولكن رانا نغرسوا فيهم الوطنية، راهو هما كيف يهزوا العلم والراية التونسية في الخارج، ما عندكمش فكرة كيفاش دموعهم يبدأوا هابطة وشيء وفرحانين. إذا الوطنية مع مستقبلهم يظهر لي يولي ويرجعوا.
2: هكا ماشيين رام، هما هكا ماشيين، دونك هما خلي يمشيوا بطريقة أجمل وأفضل وأرقى والحقيقة وبسمعة كما قلت أنت قبل الباك، معني ما شاء الله حاجة تفرح ياسر. قداش نشكركم وقداش نتمنوا أنكم تكثفوا من النوادي هذه أنها تكون موجودة في الصيف، فما نوادي صيفية للثقافة الرياضية والمنطق وإلا لا، خاطر برشا أولياء يقول لك أنا نحب لوجيكي تخدم مع صغيري كل يوم كل جمعة، ما نقولش هاو بوز ولا هاو راحة ولا فتنا الباك ولا فتنا الامتحانات، لا نحب ديما عندي صغيري عنده أنشطة في النوادي.
3: احنا كما قلت لكم عندنا المحطات هذوما ويلزمنا احنا كمسؤولين وكأعضاء الجمعية نكونوا مواكبين للأولمبياد وللبطولة، معناها مانيش باش نكونوا متواجدين حتى آخر جويليا. دونك من بعدها باش نحلوا إن شاء الله الكلوب في ولاية المنستير وتو نعلموكم مع عن طريقك إن شاء الله.
2: أنت عن طريق إذاعة المنستير نورتنا مدام مونيا.
3: شكرا الحقيقة
2: بالتوفيق ليهم، الحقيقة حاجة تفرح وفخر كبير، إن شاء الله نشوفوهم بالحق رافعين الراية الوطنية إن شاء الله يا رب.
3: نحب نضيف اللي جمعيتنا هي راهي عضو في اللجنة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق سي جي ام، وعضو في الاتحاد الإفريقي عن طريق سي رؤوف ثابت الحقيقة اللي هو يبذل في مجهود كبير معنا في الجمعية.
2: بالتوفيق ليكم.
3: شكرا
2: بارك الله فيك. تعرف عليك
4: يسو يوسف حمرون.
2: شو تقرا؟
4: بريمير
2: شنو؟
4: بريمير
2: فين معناها؟
4: جيبس.
2: من جيبس جيت المستير، شنو جيت تعمل؟
4: عندي كوما اولمبياد وكله
2: اولمبياد في الرياضيات. احكي لي على التجربة، اول مرة جربها ولا قبل شارك؟
4: ديجا مشيت مرة.
2: والكون هذايا شنو الاستفادة اللي تاخذها فيه؟
4: انتي ياسر كورس معين ومبتليك للأولمبياد نجم يزك ليس حاجات
2: مغروم بالرياضيات.
4: هاي
2: شنو زادتك الجمعية هذه؟
4: ما زدني في مخي، القراية بتاعهم تحل مخك وكل، مش كيف ما دعا الليسي
2: تقري التفكير المنطقي.
4: هاي بالضبط.
2: من وقتش معهم
4: من آخر مرة اللي هو في ربيع.
2: ما عندكش برشة تتسمى؟
4: لا ما عنديش.
2: منيت لو كنت خلت عندك برشة؟
4: اي
2: من الصغر معنا.
4: اي
2: شكون قالك على الجمعية؟
4: عندي صاحبي قال احكي لي، قال لي راهو فما وقت نحكوا كيفاش مات، قلت له كيفاش نجم نوظف مات يعني السكيلز نتاعي في المات وكل، قال لي راهو فما اولمبياد هيك، قلت له تمشي تشارك شوف.
2: ان شاء الله موفق، الاجواء باهيه.
4: اي
2: بالتوفيق يا سيدي، بارك الله فيك.
5: السلام.
2: تعرف عليك
5: يوسف بالحاج من ليسي بيلوت جابس، نقرا بريمير باس دوزيام.
2: ليسي بيلوت معناها قرر تساوي مش بشرته
5: برشا قراية، أما الحق أني هني منش قراية ومنحبش هذيك المحريث برشا، وهني بيلوت معنا.
2: ربي يوفقك إن شاء الله. شكون قالك على الجمعية؟
5: أني فما أصحابي قالوا لي، وحتى جدي سي عمر عرضاوي قال لي عليها وقال لي معناها، وزاد شجعني زاد باش ندخل في الأولمبياد متاع مات.
2: عندكم انتم فرع في جابس؟
5: في بالي لا ما عندناش.
2: جو للمستير باش
5: نجو للمستير الكوم هذا، يخلي نزيدو ناخذوا باز ونتعرفوا على لي ديزكسيرسيس وكل.
2: الاجواء كيفاش لقيتها في الكوم؟
5: الاجواء باهيه برشا، خاصه معايا اصحابي وكل.
2: بون كوراج.
5: بون كوراج.
6: سوي حمادي.
2: شو مكون لهنا؟
6: اي مكون هي بون، طبعا عندي برسك 3 سنين معنا في الجمعيه وفرحان برشا نخدم فيها.
2: اعطينا علاش الفرحه هذه؟
6: اول حاجه اي استاذ معناها يلوج على الاحترام والتقدير في الجمعيه هذه، وزيد الاستديونات اللي جينا معناها الطلبه اللي جونا والكلام ده، دونك يكونوا انتريسي بالمات ويكونوا زاد معناها يحبوا يقروا،
2: تحس روحك تتعامل مع فئه معينه مغرومه وتحب تطور من غرامها.
6: اي نجم نقول عنهم النخبة.
2: تشجع انه الصغار من عمر اظافرهم يعني من عمر صغير يدخلوا للجمعيات هذيه، ولا تقول لا فما عمر اكبر شويه يكون ماتشور اكثر يزيد يفهم اكثر؟
6: بو احنا الجمعيه هذيه نقروا من نيفو كليكا، دونك من اللي حتى من اولى ابتدائي حتى البريباراتوار معناها مازالوا في التحضير حتى النيفو على تروازيام، والا دونك انا نشجع انه يدخل من الاول باش بعد يولي عندي الريفلكس نتاع المات معناها نتاع ليز اولمبياد نتاع البروبليم ماتيماتيك.
2: والثقافه هذه ثقافة الرياضيات قديش لازمها تترسخ معناها في صفوف أطفالنا وولادنا؟
4: ما فهمتك.
2: معنى الثقافة هذه متاع حب الرياضيات لازم نرسخوها في صغارنا، لازم نحبون فيها أكثر أكثر، إنه عدد كبير متلم ذي ينفروا ويخافوا منه الرياضيات.
6: وهذا مع الأسف إني بش نقولها إنه إحنا الأساتذة كنا سبب بش إن باش نبعد شوية تلامذة على المات، على خطر المات إذا كان ما يكونش غرام معناها البروف ما نجيبش وصله بالطريقة المحبذة لتلامذة، معناها مو جست نعطيه حاجة بروبليم صعيب وإلا حاجة صعيبة، لا نعطيه التكنيك اللي باش يحل حاجة صعيبة، مش أنا فقط نجي نعجزه، وهذا اللي قاعد يصير مع الأسف معناها.
2: عسلامة.
7: عسلامة.
2: عارف عليك.
7: أنا محمد أمين يوسف من القيوين ومغرم ياسر بالمات.
2: شكون اللي حبب فيك ولا غرس فيك محبة المات؟
7: والله هي بابا أستاذ مات، معني معني في دمي المات. معني
2: وقتش اكتشفت في روحك المحبة هذية للمات وتقولت خليني نخدمها بعيدا عن المؤسسة التربوية معناها مع الجمعيات؟
7: بعد ما كملت نفيم بتاعي قررت نعبي وقت فراغي نخدم في المات، معني نطور الموهبة بتاعي. لقيت جمعية TCCM، جمعية بيه تكون معناها، وليت نشير قديم ولاحظت اللي هما زادة يحضروا فينا معناها المسابقات العالمية كما إيمو ولا بامو فريقية، وبخلف معناها مسابقات وطنية زادة.
2: انت فيش باش تشارك توا؟ تحضر في روحك لشنو بالضبط في المخيم اليوم موجود؟ لشنو تحضر في روحك؟
7: نهاية 28 جوان باش نشارك في إفريقية في كوت ديفوار، قاعدين يحضروا فينا وإن شاء الله ربي يوفق.
2: حاضر ولا لا؟ ولا ما زلت تحب تحضر؟
7: مازلت حمد تحضر معني، مازلت ما حاضر معني.
2: بالتوفيق. أول مرة تشارك في مسابقة على صعيد أفريقي؟
7: أي أول مرة.
2: وعالمي معني أول مرة تخرج نجم نقوله، تحس عندك هكا تحدي قوي كبير؟
7: هي تحدي معناها كبير معناها، وإن شاء الله نقدم أداء به باش نفرحوا أساتذتنا
2: ان شاء الله. يعطيك صحه وان شاء الله تجيب حظنا وتبدا انت من المتميزين. تحياتنا. اهلا وسهلا. تعرف علي.
8: مرحبا. لطفي الشويحي استاذ رياضيات متقاعد
2: وعضو في الجمعيه التونسيه،
8: عضو في الجمعيه التونسيه لمسابقات ثقافه الرياضيات.
2: اليوم في المخيم موجودين لتاطير ولمساعده التلاميذ اللي باش يتعداو للنهائيات في الاولمبياد والا في البطوله نتاع الالعاب الرياضيه المنطق، كيفاش راه في الاجواء؟
8: والله جوية بطبيعة جوية طيبة، لأن نخدمه راو على زادة مش كان للي مش معناها نخدمه على أكثر من عكس، يعني دورنا المغروم بالرياضيات أنا نكونوه ونمشيه مليح ونعدوه للأولمبياد، واللي مش مغروم أنا نغرموه نخدمه بنيفول، يعني نخدمه على دو زاكس أنك تغرم التلميذ في الرياضيات، لأنه اللي يجي لهنا يزن في نهاية المطاف يطلع مستفيد حتى على مستوى الدراسة نتاعه، يعني يصبح متميز، يصبح لمش يخدم بنيفو أقوى من اللي عنده في القسم، وسيلوي كيفو لبليس فو لموا معناها هذي. دونك نخدموا عنا التلامذة اللي هما مترشحين للأولمبياد البام والليموا، وعنا في نفس الوقت التلامذة اللي نكونوهم.
2: علاش ما همش مغرومين حسب رايك انت كي ترى في العامة في عامة التلامذة معناها اون جينيرال مش النخبة هذه، علاش الصغير ما يتغرمش بالمات؟
8: ما هي هذه المشكلة، المشكلة مش عندي انا، المشكلة كومون اون انسيني لي ماتيماتيك كومون فير ايمي لي ماتيماتيك، وهي تو دور جميل اضافة تعملها. انا نحاولوا مثلا نخيل قبل ما يمشي الاولمبياد لي جو ماتيماتيك فير ايمي لي ماتيماتيك. احنا المشكلة نتاعنا المستوى العام هو كجعل الرياضيات غول، وقت ما يقعش اجتهاد من طرف البرنامج من طرف توجا احنا لهنا وفي بطامل دو شوز اللي اودسي دي بروغرام. احنا مشكلتنا البروغرام اوفيسيال نتاعنا فرانشمون ما يمكن حد يلزمه مراجعه كبير باش تشوف المغرب هارب بينا برشا، لانه لوتيليتي دي بروغرام سواء اون سيبر سواء بور ليزونبياد احنا اوني تيلمون ديفازي اون اسبير في سا شونج.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك، عايشك. مرحبا يا لالا. تعرف علي.
9: نسرين جمعة، وليد محمد ياسين عزايز.
2: شنو يقرا؟
9: يقرا سنة سادسة
2: فين؟
9: في طبولبة مدرسة الهداية. وترشح الحمد لله للنهائي وفرحانين برشا اني جينا نشاركوا في المخيم الصيفي.
2: انا سمعت اللي انت جايه لهنا عندك اسباب اخرى بخلاف ان ولدك ترشح.
9: اي جايه
2: جايه نسنسني
9: جايه نشوف مدام مدام منيا بزويته اللي قراتني صافي لونطون.
10: قديم من عام توا
9: تقريبا
10: ذكريته مثلا
9: اني خرجت الباك 2004 قريتنيش عام الباك قريتني عام دوزيام اني
10: معناها نحكيو على الفينات معناها 2001 2020
9: عام 22 عام 22 عام
10: ومازلت تفكرها
9: شو متفكرها اني ديجا توا انسيتريس وين نوقف على التابلو اني ديجا مع اختصاصي علوم ونوقف على التابلو ديما بين عيني الابتسامه نتاعها ديما نحاول نمرر حبي للرياضيات للصغار أتيني صغير يحب الرياضيات معناه المضيبين بعد وعلى حكاية العدد حكاية النوت يحبها وكهو يزي فقط يحبها يعني وحمد لله صغارة محبوبة برشة مع عند الصغار للحاجة هذيك
10: على خاطر حطيت في مخك أوبجكتيف إنك تخدم على
9: وإنه معناها أني كي قريت في البريمير مش كيما قريت في السيكوندا الحقيقة كنا نخافوا برشا من حاجة اسمها حساب ونحن في المدرسة أني دخلت على أساس كل خوف هذاك نحب نحيه فما يلزمناش نخافوا أكيد نحي أنت الهاجس العدد من الصغير ويحبه صحيح يقدم مرتاح شعنا فيها النوت العدد شعنا فيه أتينا نحن يحبها ويجي نهار اني تميزت في الرياضيات مش في الابتدائية
10: شفت انت توا
9: في الاعدادي وفي السيكوندير
10: توصل في رساله للاولياء اللي يسمعوا فينا معناها انت ما كنتش متميزه
9: في الرياضيات ما كنتش متميزه لا كنت برمي لي برمي اما تميزت في الرياضيات في شويه في الاعدادي وبعد عملت قفزه في السيكوندير ديجا اني باك مات معناها اني وصلت معناها عملت نقله نوعيه في الرياضيات في السيكوندير
10: من ناحيه الخوف
9: الاولياء توا يقولوا لي لا ولدي في حاله في حاله لا ما تقولش ولدي في حال تقولش ولدي ها لا مازلت عنده ما
10: مشوار طويل
9: مشوار طويل صحيح سورتو في الرياضيات يبدا كلاسي ولده ولدي بيه محاشاك ولدي ها لا لا لا مازال عنده سبع سنين لقدام
10: الحقيقه العائله الكل جات لهنا سمعت زاد
9: العائله الكل ما شاء الله
10: هنا
9: تروا مترشحين ترواز انفون مترشحين للنهائي ولد خويا وولد اختي ما شاء الله
10: عندكم في الغرام في العائله ولا انتم حببتوهم
9: نحن قبلنا شاركوا في الاولمبياد حاج علي سوا وكل انا هم غلبونا ترشحوا للنهائيات نحن قبلنا ما نترشحوش للنهائيات
10: هو مجرد انك تشارك تكسر حاجز الخوف صحيح. تحب الماده تجرب معلش لي تعيش التجربه وحدها هذيك كافيه
9: صحيت اني بنتي تاو مثال ما ترشحتش اما شجعتها قلت لها جرب المره هذه تجرب مره دي ما تنجحش مره جايه تنجح نشجعهم الصغار محلاها المسابقات والمناظرات محلاها مراه
10: احنا نحبوا ياسر العلم ونحبوا ياسر روح المنافسه ونحبوا نغرسوها في صغيراتنا برافو كبارونت وبرافو زدك هكا ذكريات جميله
9: انتوما هكاك كيفاش تاثروا كيفاش ما توصلوا
10: نوصلوا في الثقافه هذه للناس لعند الناس باش اللي ما سمعش يسمع واللي خايف ما يخافش واللي ما يحبش واللي يحب دونك نحبوا نغيروا معاك تعالي على السلامه
11: انا غاليه سنه ثانيه ب
10: شنو تحب تقول انت في الاذاعه
11: الحساب اساس الدنيا
10: الحساب اساس الدنيا ما شاء الله عليك صحيت يا غاليه انت تحبوا الحساب شكون علمه لك
11: ستين تاع الحساب
10: ستين شو اسمها ستين تاع الحساب
11: الفا
10: سلموا عليها برشا ستي الفا

0: نسعد كثيرا عندما يعني نجد تظاهرات فيها شغف بالكتاب، فيها حب للمعرفة. وأخيرا مدينة بومرديس احتضنت فعاليات تظاهر تحدي القراءة. وفاء بحري تتابع هذا الحدث وهذا الموعد اللي يعتبر عرس ثقافي وجمع الأطفال واليافعين حول الكلمة الجميلة وقيمة المطالعة.
1: مع السلامة، مرحبا. نحن اليوم متواجدين في دار الشباب بومرديس، وين صارت تظاهرة حول تحدي القراءة. معنا سي عبد الوهاب مدير دار الشباب باش يقدم لنا التفاصيل شوية عليه.
2: السلامة، مرحبا بكم. اليوم في دار شباب بومرديس تظاهرة في تربوية، تظاهرة تربوية بمناسبة اختتام السنة الدراسية. تحدي القراءة هي تظاهرة تجمع بين مدارس ابتدائية في ولاية المهدية، تخص أربع مؤسسات تربوية. جاء وحدنا اليوم في اختتام عام كامل معنا من المتابعة، واليوم يختتم بامتحان في تحدي القراءة.

0: الوليدات ما شاء الله اليوم كانوا حاضرين تلامذتنا أدوا الأداء الحسن إن شاء الله بالتوفيق لهم. أكيد لجنة التحكيم هي تعطي معنا في الأخر النتائج النهائية في جو التلمذي في جو عائلي. أيضا نشكر العائلات اللي تنقلت وجات بحثنا لدار شباب ومرداس. إن شاء الله ربي يحمي تونس ويحمي تلامذتنا وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وتتكاثر الحكاية كمان هكا في مناسبات أخرى.
1: نعم هو تتويج لهم بعد نهاية العام الدراسي طبعا عام حافل.
0: أكيد عام حافلكم وقلت لكم متعدوا مراحل السابقة في وسط العام الدراسي واليوم باش يكون لهم يعني كامتحان شبيه بالامتحانات الكبيرة اللي تصير في تحدي القراءة. مشكورين جمعية علي السلام اللي كانت سند لهم في التظاهرة هذه دار شباب ومرداس المؤطرين الأساتذة المكونين لجنة التحكيم الإدارة التربوية العمالية الناس الكل ساهمت في التظاهرة هذه.
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين.
0: عايشك ومرسي بكو عايشك.
1: اسمعنا تلميذة مزيانة إيش قد منا روحة؟
2: اسمي سجود الجندوبية سنة ثالثة باء.
1: شنو عندك إيش قد منا؟
2: شعر.
1: تفضلي.
2: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقال وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم فكم تيمون وزيل عقيقال قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرمي والخود مال طاربا من فعل هذا الراجل فولولت وولولت ولي ولي
1: أنا تلميذ آخر شقد منا روحه؟
3: اسمي محمد صالح الشحيمي سنة 5 أ.
1: بأقرأ لنا شوية ترى.
3: يحكى أنه كان في قديم الزمان في ناحية من نواحي بلاد السند واد نظير خصيب تحيط به جبال صخرية عالية ذات ذؤابات حادة ومنحدرات وعرة وكانت هناك عين ماء في قمة أعلى هذه الجبال يتدفق منها ماء غزير عذب صاف إذا هو كالشلالات ينهمر على المنحدر مكونا نهرا صغيرا يصب في بحيرة كبيرة عند سفح الجبل لا أحد يذكر أن هذه البحيرة عرفت الجفاف يوما بل كانت مياهها الزرقاء لامعة كالمرآة تنعكس على صفاحتها خضرة الأشجار والأزهار الناظرة يا لهذا الجمال الخلاب كل من رآه خال نفسه في فراديس الجنان.
1: أحسن أحسن.

0: المنسيب
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: الفحص، النافور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صباح الخير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إضاءة المونستير. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. شهد شاطئ سليمان بولاية نابل أمس نفوق عدد كبير من أسباك السردين والبوري، وأوضحت بعض المصادر أن الأسباب تعود إلى حالة التلوث الذي يشهده الشريط الساحلي بالجهة والمتأتي من واد الباي وسلطان في الوقت الذي يشهد فيه البحر تغيرا في اللون والرائحة. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالة الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. قالت إذاعة جيش الاحتلال أن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باليستي باتجاه الأراضي المحتلة منذ الليلة الماضية مع إطلاق صاروخ واحد من اليمن. وأفادت القناة 13 بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مواقع عديدة وسط الأراضي المحتلة. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع حظر الملاحة بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر، واعتبار تحركات إسرائيلية أهدافا عسكرية لقوات الحوثي. وكان الاحتلال أعلن في وقت مبكر اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الأنظار في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي الختام، أكد سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي اليوم أن فتح مضيق هرمز سيخضع لشروط جديدة تتضمن دفع رسوم عبور تحددها إيران وسلطنة عمان، كما أعلن تمسك طهران بتضمين حقها في فرض رسوم تختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غرباء في بشائر الصباح بعد نشرة نصف نهار، إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:00. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات أنه يلعب مع المنتخب الإيطالي وعلاش لا يفوز بكأس العالم، لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرأ اقتصاد، وغادي واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم زمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يسحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة، واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات من غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام، أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورق صفر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
4: ربح عبداللاوي
5: مع ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي.
5: ومروى الزيدي.

0: شخصية صغيري.
1: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتائج مدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
2: من عند الطبيب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسي ميديكال ويقع دمجهم في المدارس.
3: سعادة في نفسية صغيري، يسعدنا أن نلتقي الطبيبة النفسية دكتورة منال دردور. اليوم موضوعنا حساس يمس برشا عائلات، سؤال علاش ولدي يسرق؟ كيف نفسر هذا السلوك؟ هل هو انحراف؟ هل هو طلب اهتمام؟ ولا نداء استغاثة من الطفل؟ باش نفهموا أكثر إذن تفاصيل مع دكتورة منال. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخيرات ربح، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا.
3: سؤال الأول اللي يتبادر للأذهان دكتورة، كيفاش نفسروا سرقة الطفل من الجانب النفسي؟
4: أول حاجة لازم نبينه أو نوضحه وقتاش يعتبر سلوك طبيعي وقتاش يعتبر سلوك مرضي أو مش طبيعي.
3: نعم.
4: الصغير قبل عمر تقريبا 6 سنوات ينجم ساعات يهز حاجات مش نتاعو، راهو كنقول 6 سنين. انت والعمر الذهني والوعي نتاع الصغير تعرفوا، ساعات ثم صغار يبداو فايقين بالكدا 5 سنين، ثم صغار 6 سنين مازالوا 6، اما عمره الذهني قد يكون اكثر او اقل.
3: نعم.
4: اما تقريبا مثلا في عمر 3 سنين الصغير ينجم يمشي بلاصه حاجه تعجبه يهزها، خاطر مازال ما يعرفش اللي هذاك حاجه عيب ما تجيش، مازال كيما نقولوا الصغير وما يحكرش اللي يجي ولا ما يجيش، فهو فرصه باش وقتها نعلموه اللي حاجه مش نتاعك ما تهزهاش وترجعها. وهكذا بالصغير بشويه بشويه الصغير يولي يفهم اللي اي حاجه مش نتاعو ما عندوش الحق يهزها، قد يطلب الاذن، اما اذا كان حاجه مش نتاعو يهزها فهذاك يولي سلوك خايب، وهذا اللي نفسره له كي كل مره يهز حاجه مش نتاعو نقول له ما عندكش الحق باش تهزها وترجعها.
3: نعم. هل كل سرقه عند الطفل تعتبر مشكل ولا فما فرق يعني بين سرقه عابره وسلوك متكرر؟
4: بعد 6 سنوات يولي فما اشكال، اي صغير ينجم يغلط، ينجم يغلط مثلا صغير عمره 7-8 سنين هز حاجه مش نتاعو، فكيصير مره في الفيل او كان اكسبسيون يعني استثناء مره برك مش مشكل، اما كي يولي سلوك متكرر تعاود 3-4 مرات فاكيد وقتها يولي اشكال. ولهنا ما لازمش أمباناليز أو نعتبره هذه حاجة تافهة ومثالش، خطر سلوك هذاك عند العائلة قد يخلي صغير يتمادى في الهزان. أنا نعطي مثال له، ثم عائلات اللي صغير ملول يهز ماكلة، قد يسرق ماكلة مثلا العائلة شريت باغ إكزومبل حلويات، فهو ينجم يهز حاجات ويأكلهم بالسرقة أو يهز حاجات متاع أصحابه، مثلا ثم صغار يهز أدوات أصحابه. في بعض الأوقات بعض العائلات تقول لك ليه ميسالش وصغير وما يعرفش، بينه هو تقاه يقرأ في المدرسة. إذا كان ما فسرنالوش احنا ملول كيفاش نبدأ، ملول نفسرولو ونبهو راهو الحاجة هذيك مش نتاعك ترجعها، دونك نصاحبه صغير مثلا هز أدوات أصحابه نمشيه معاه للمدرسة ونطلب منه كونه يطلب السماح من الصغير اللي هذه الأدوات وإلا يطلب السماح من أنيسه ويرجعها.
3: نعم.
4: إذا كان العائلة تصرف التصرف من نوع اللي تقول لك مثال شو تفيزه وإلا زادة قد ما تحرصش على كون الصغير يرجع الحاجة، فالصغير ينجم يعتبر ذلك سلوك طبيعي وهكذا يولي عنده عادي ويتكرر ويتمادى.
3: نعم.
4: أو بعض العائلات مثلا قل لك عادي بعثته يقضي في قضية من الحانوت، مثلا صغير عمره 9-10 سنين بعثته يقضي في قضية ب10,000 خلى البقية عنده يطفيه الضوء. أو بعض العائلات اللي ما تعسش مثلا يخليه فلوس صرف في كل بلاصة في الدار وما يحسوش أو ما يفيقوش وقت صغير يهز بالدينار أو بـ2، للأسف الصغير وقتها يتعود وكي أم أبوه ما يفيقوش به أو يفيقوا وما يعاقبوش، فوقت ينجم يتمادى وبطبيعة يولي سلوك ذاك سرقة يولي سلوك مرضي بطبيعة.
3: نعم. شنو أبرز الأسباب اللي تخلي الطفل يمد يديه الحاجة مش متاعه؟ يعني ينجم يكون السبب مثلا بحث عن الاهتمام؟
4: ينجم يكون من جملة الأشياء، أما أغلب الأوقات يكون أهم الأسباب هي يا إما مشكل تربوي. إيش معناها مشكل تربوي؟ هما الأولياء اللي كيف صغير يهز حاجة مش متاعه ما يعقبوش، يا أما زيل مثلا فما أولياء يقول لك مثال شذوك فلوسنا وبركة نهز دينار ولا 2 هكاكا باش يشجعوا.
3: نعم.
4: وإلا زيدها فما بعض الأولياء اللي يجيب حاجات صغير مش متاعه وهي للأسف الشديد ثم أوليه حتى تفرح به جيب لها أدوات أخرين يعني رتاحها من شرين أدوات فهي أما مشكل تربوي. الأسباب الأخرى زادت نجم تكون الإحساس بالنقص نجم يكون مشكل في الصغير في حد ذاته لأنه حاسس بالنقص
3: ولا بالحرمان زادة
4: ولا بالحرمان بعض بالحرمان مش بالضرورة المادية هو بالعكس
3: حرمان عاطفي
4: بالضبط أغلب الصغار اللي هزوا الأولياء يقولك ما نقصوا شيء ماديا أما الحرمان العاطفي الأصغار اللي عندهم حرمان عاطفي ينجم يميلوا كانوا يهزوا حاجات ساعات ما تصف لهمش بمعنى
3: ساعات حتى المقارنة بينه وبين أصحابه تنجم تأثر عليه وتخليه يتصرف هكا
4: قلة ثقة في النفس أو الأحساس بالنقص العاطفي بصفة عامة ينجم يخلي الصغير يهز زادة ثالث سبب هو من أهم الأسباب هي الاندفاعية شو معناها؟ ثم صغار وبالذات الذكور أكثر من الإناث عندهم ميل أكثر بالذات في نقل بالعمر المراهقة أو في عمر المراهقة اللي هما يتصرفوا بدون سابق تفكير نعطي مثال هو مغروم يمشي للبلاي باش يلعب بعض الجو فيديو الألعاب الإلكترونية أمه قالت له ما عنديش فلوس مانيش عاطيتك شاف 2000 فرنك يمشي يهزهم باش يلعب بيهم مثلا أو شاف حاجة عجبته يهزها من غير ما يخمم في العواقب من غير ما يخمم اللي هو حلال ولا حرام فمن بعد قد يندم أن يكون هز وفاء وهي نعطي مثال آخر بالأخص في عند المراهقين فعمر المراهقة مثلا تعرفوا ثم أولاد قد يتيحوا في الدخان من الأول بطبيعة يخاف من الولي لا يقول له كيفاش تتكيف ويعاقبه فيولي يتفتف وين يلقى دينار يهز باش يمشي يشري بيهم سيجارو فهذه تقريبا أهم الأسباب
3: بوقت اللي الوالدين يكتشفوا أن ولدهم يسرق شنو أول خطوة لازم يعملوها؟
4: أول حاجة يفسروا له وينبهوه يقولوا المرة هذه هني سمحتك لازم ديما اسماح من الأول أما راهو مرة أخرى كانت عاودها راني نعاقبك وبالفعل لازم يكون العقاب تدريجي المرة الأولى نفسروا له ونوعيوه أما ما نعاقبوش المرة الثانية العقاب قد يكون تدريجي
3: هذي في صورة ما معناها كان صغير لكن كان أكبر شوية معناها في فترة مراهقة كيفاش نتصرف
4: كيف يتعاقب مثلا عنده تليفون في قفوله نقعدوا نهار ما نحكيوش معاه نحرموه من المصروف ثم أولياء ساعات هنا يقول كيفاش ماني نحرم المصروف يولي هز أما زاد راهو هو من نواحي الكل حتى كان عطيته مصروف راهو باش يهز يعني من الأفضل الصغير ما نسنسوش بالفلوس حاجتك بحاجة نشروه لك يكون أفضل من نعطوه أرجون دو بوش فلوس خاطر ساعات الصغير زاد كي تكثر في ديه الفلوس يولي بالحق يولي وكأنه يولي مادي فبالطبيعة لازم ديما نعسو زاد خاطر ثم أولياء يبداو فلوسه مش محسوبة فراهو كيما يقولوا المال السايب يعلم السرقة لازم ديما فلوسنا محسوبة وكي نلقاوهم ناقصين وصغير صادف هز نقولوا له هات الفلوس شعملت بها خاطر بمجرد باش تقول له أنت هزيت ولا ما هزيتش أكيد باش يقول لك باش يكذب ويقول لك ما هزيتش فلازم يكون بالحق ديما تثبت إذا كان الصغير لاحظ عنده سلوك هذايا لازم ديما تعس وديما تبربش وديما تثبت خاطر إذا كان هز برشا مرات وانتي ماكش فايق راهو باش يولي عنده عادة
3: نعم فما برشا أولياء يلتجؤوا للعقاب الشديد وحتى الإهانة معناه يوصلوا هينو صغار من ناحية النفسية علاش العقاب القاسي نتصور يزيد يعقد المشكلة
4: لا مثلا كي تجي للصغير تقول له يا سريق باش يقول لك أنا سارق ويولي يزيد يسرق دونك نحاولوا بدون إهانات وبدون عنف زيادة خاطر راهو ثم أولياء يبالغوا في العقاب أنا نتذكر مثلا سنين التالي شفت أم اللي كيف يكتب ولدها يسرق كبيت إيده بالنار يعني إذي
3: بصراحة
4: أي عنف كبير اللي صار كانوا بالعكس زيد
3: مش في بالها معناها كي تعمل له هكيك ما عادش ينساها الحكاية جملة باش تقعد له أمارة
4: بالضبط هي ذاك اش ماشي في بالها أما الحقيقة العكس اللي صار كان ولا
3: فيش عطاها قلبها نتسائل أنا
4: أي شفت اللي صار كانوا نقموا ولا بالعكس معناها عقاب للأم ولا هو يعاقب فيها بالسرقة ولا يسرق حتى البرة من الدار يعني ولا يمشي أي بلاصة يسرق
3: نعم أما السرقة كي تتكرر دكتورة نجم نقولوا الوضع خرج على السيطرة ولابد من استشارة مختص
4: وقتها أي إذا كان الحكاية عنده صغير 6 سنين ولا كانت حاجة استثنائية مش مشكل أما إذا كان تكرر السلوك هذايا وبالأخص إذا كانت مادة يعني برا من الدار فأكيد لازم استشارة مختص خاطر وقتها بالحق لازم ثم علاج نفسي
3: هو حتى المدرسة تنجم تعاون في الموضوع هذايا عندها دور أكيد من خلال ربما النصائح التوعوية اللي نجم يقدمها المربي
4: أي أكيد المدرسة عندها دور وزيدة إذا كان فيق بأي صغير يهز حاجات متاع أصحابه لازم توعي الوالي زيدة
3: نعم، شكرا لك دكتورة منال على التدخل هذا. وماذا بيها كلمة أخيرة للأولياء اللي يعانيوا اليوم من سلوك السرقة عند أطفالهم، شنية الرسالة اللي ماذا بيك توجهها لهم؟
4: الرسالة اللي صغير كي يكون عنده شبع بالحنان والعطف ويكون المناخ العائلي مستقر وما ثماش خلافات وما ثماش الدال كبير، احنا نقولوا سمحتي في الكلمة كالدال يخلف لهبال، راهو في الحالات هذه عادة يكون الصغير بعيد على السلوكيات هذه. وحتى إذا كان صار راهو ثم ديما حل، ديما ثم حل، اللي هو إذا كان الصغير بدايه السلوك هذايا من الاول نجم نوعيوه، ومن بعد اذا كان تجاوز الحد وعاود السلوك هذا نعاقبوه، ما كانش اذا كان السلوك تكرر برشا مرات وما عرفناش كيفاش نصرفوا، فراه ثم حساس علاج نفسي اللي تنجم تخلي الصغير يخرج من الدائره هذه ومن السلوك هذايا.
3: شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله الاثنين القادم نلتقي من جديد
4: ان شاء الله.

0: يعطيك الصحة مروة على الاختيار الغنائي. والله ما احلى الصوت هذايا. صوت حلو
1: اكيد. وصلنا لتوقيت 11:28 دقيقة في إذاعة المنسير مع الإيدي ناس. نكملوا معكم
2: إيدي ناس.
1: نحكيو نوفيام اليوم ربح. نحكيو
0: بعد البكالوريا ملا ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. البكالوريا في اخر مراحلها ان شاء الله ربي يوفقهم. وديما نقول من غير غش ان شاء الله الناس الكل تحقق الفرحه وتعلو الزغاريد في مختلف بيوتنا التونسيه. نصائحنا البيداغوجيه والتربويه اليوم للمترشحين لمناظره النوفيام وسعداء باستقبال مجموعه من الأساتذة الأجلة لتقديم مجموعة من النصائح البيداغوجية والتربوية. تكون معنا الأستاذة سهير مليكة في مادة الفرنسية. مرحبا مدام سهير. أهلا وسهلا. الأستاذة نهلة قاسم في مادة الرياضيات. مرحبا بك. ونسعد أيضا باستقبال الأستاذ فتحي الطيف أستاذ الإنجليزية. مرحبا بك.
3: شكرا على استقبالك.
1: نورتونا ومرحبا بكم. قداش مازلنا على نوفيام؟ تقريبا
4: ايام عديو لو 18
1: لو 18 معناها قريب من الايامات. بديت
4: في المرحله الاخيره للمراجعه نورمالمون.
1: بالضبط هذا هو. نحب اليوم نقدموا اكثر ما يمكن من نصائح في كل ماده ونصائح تكون بيداغوجيه وتعاونهم على المراجعه. هكا ولا باش ما شكون نبداو ربح
0: بالرياضيات؟
1: نبداو بالاولى اللي خافوا منه الناس الكل.
0: لا والله نفرح برشا كرا أستاذة معناها مرأة في الرياضيات. خاطر ديما ما نعرفش علاش مربوط في ذهني الرياضيات بالرجل. ديما أغلب الأساتذة نتاع الرياضيات هما يكونوا من الرجال. علاش نقولوا غول هكاك؟ للأسف الشديد معناها في ذهنيتنا ديما المات صعيب. الرياضيات مش اللي يجي ينجم يتقنها. تلامذة في حد ذاتهم يبدأوا خايفين من نهارة الرياضيات بالذات. وما نعرفش حسب التراهنتي ويدك في العجينة كما يقولوا. تلامذة تحسهم نفسيا خاصة حاضرين باش يعديوا مادة الرياضيات من غير هكا خوف ولا
4: هو الخوف ديما موجود من الرياضيات بصفة خاصة. علاش؟ خاطر الرياضيات ما تعتمدش جيس تحضير تحضر تمارين مثل معينة ولا تفهم درسك بطريقة باهية وتقوم تعدي. مش لم ذا الكل تحضر تنجم تحضر نفس التحضير لكن ما نلقاوش نفس النتيجة. خاطر ديما مرتبطة بالتلميذ وطريقة تفكيره. دونك معناها
1: الذكاء المنطقي عندك
4: صحيح. اي ماهوش معناها مش موجود عند معناها. فما ناس تسعى تخدم تخدم تخدم تخدم باش توصل مثلا نيفو معين بتاع ذكاء تلميذ اخر. دونك هذا هو اللي يخلي ديما المشكله في الرياضيات.
1: أما احنا قبيلة سمعنا في التسجيلات اللي كنا قدمناها في أولمبياد الرياضيات وفي المخيم انه قد ما تكون الخدمة موجودة والتلميذ يحب المادة هذيك ويبدأ مغروم بها ودخل المخ انه هو قادر انه ينجحها فأكيد باش ينجحها. حتى كان في مرحلة متأخرة فما مدخلة قالت حتى معناها ما تقولش في الابتدائي ضعيف معناها باش يكمل. لا بالعكس ينجم يلقى حظوظه
4: أي وقت.
1: خصوصية المادة تو في النوفيام يعني خلينا نحكيو عليها صعوبيتها أو الباز نتاعها يكون انطلاقا من ستيام ويتيام مرتبطين ولا فما
4: أكيد فما ساعة باز في الستيام باز في الويتيام بطريقة مسترسلة. معناها المعلومة تخرج من السنة السابعة تتواصل شوي في الويتيام وفي النوفيام نوظفها مثلا في في درس معين ولا
1: يعني حاجة. الخدمة من ستيام باش تخدموا على البيلوت بطريقة مسترسلة
4: ماذا به التلميذ يكون بازي.
1: تو نحكيو على المناظرة في حد مدام نهلة. المناظرة نهارة لوجور جي باش يلقى روحه تلميذ قدام قديش ساعة ساعتين مش عادي
4: ساعتين
0: مش باش يلقى روحه قدام حاجة جديدة. المفروض راهو مش يلقى معناها تمارين مخدومين وأكثر منهم ربما أصعب في عالم تدريب العام.
4: صح اكزاكتومون. دونك مرتبطة باش محبة التلميذ للمادة طريقة التحضير ونوعية التمارين اللي يخدمهم. يعني هذا الكل يزم يكون متوفر. دونك احنا مثلا في الفترة هذية تو مثلا باش يحضر روحه التلميذ شنو يلزمه؟ يلزمه تو نورمالمون شارف على انهاء مراجعته اون برينسيب. معناها دونك شنو ننصحوه؟ ننصحوه يخدم المناظرات القديمة الأخيرة معناها
0: يحفظ القواعد
4: هذا يسعى يخدم يحفظ القواعد أكورداني يراجع دروسه أكورداني تو جوست طلع خفيفة في الفترة هذه
0: روتوشات.
4: اي يعطيك الصحة. دونك يخدم الفروض يخدم المناظرات القديمة بنفس الكونديسيون تاع المناظرة. يقعد ساعتين يحط المونجالة قدامه يخدم بدون انقطاع. يخدم كيف كيف عنا فروض احنا موحدة مثلا احنا من دبي الجهوية توطيلة برشا اعوام نخدم في فروض موحدة مع السنوات الكل تحت اشراف السيد المتفقد سي سامي عبد السلام نجموا نرجعوا لهم هذوكم زادة الحقيقة الفروض نخدموا بهم الموحدة علاش خاطر يبدأوا نفس مواصفات المناظرة جنرالمون.
0: المنهجية هي اهم نجم نقوله ما في مادة الرياضيات
4: اي مهمة المنهجية أني نعرف كيفاش نخدم دفواري نعرف مثلا جات ورقة الامتحان قدامي نغزر لها أول حاجة نشوف التمارين شنين المجالات تخص شنين المجالات نغزر كل تمرين على قدش من نقطة دونك باش نقسم وقتي أني يزم يكون متزامن يكون متناسب معناها مع مثلا على ثلاثة نقاط يزم يكون متناسب على ثلاثة نقاط في برشة معناها في برشة
0: شنين الأخطاء الصغيرة اللي راها تلميذ صغيرة لكن هي تضيع له مجموعة من النقاط أثناء الامتحان
4: يتسرع مثلا ما يخدمش مثلا السؤال يخدمه ما يخدموش بار ديتاي احنا خاطر ساعات لي ديتاي هما اللي نمشيو عليهم اكثر من النتيجه احنا اهم النتيجه اللوجيك اهم النتيجه معناها طريقه الاجابه اهم النتيجه هذه نجم يسرع في معناها في الاجابه ينجم يغزر هكا يقول لك لا الاجابه في ساعه في ساعه من غير ما فكر بطريقه بتاني هذه نجم يغلطوا فيه
0: كي يلقى صعوبة مثلا أثناء الامتحان كيفاش يلزمه يتصرف
4: كان الصعوبة يلزمها شوية خدمة نخدم يسالش نحاول لقيتها فاتت لي لوقتك صعوبة على حساب تبقيت التدريب
0: نمشي للي بعده
4: نمشي للي بعده ونركز في اللي بعده أكيد نركز في اللي بعده أكيد مش نخلي زاد شوية وقت في آخر 120 دقيقة نخلي 5 دقائق 7 دقائق نرجع نشوف عندي شي معناها حاجة خليتها سؤال صعيب ولا حاجة
0: نعم يعني فماش تأثير للتنظيم متاع الورقة
4: أكيد ورقته يلزم تكون واضحة يلزم كتابة واضحة ترقيم الأسئلة يلزم يبدأ واضح سؤال واحد سؤال اثنين معناها ورقته ماذا بي ما يشطبش برشا لكن حتى كان وصل الشطب ما يسالش الطريف وتكون قلت لكم واضحه برشا اللي باش يصلح له.
0: نعم احنا مشكلتنا راهو تلميذ معناها يلقى روحه خايف يلقى روحه متوتر خاصه ليله الامتحان فما ضغط الاولياء فما كل المقارنات
4: أكيد.
0: اللي تضغط برشا على نفسيه التلميذ ماذا بينا بخلاف انك استاذته انت عباره على ام
4: اكيد
0: اللي تنجم تقدم نصائح معناها النفسيه تخفف من هالتوتر هذايا وتخليه يدخل اكثر ثقه وراو الرياضيات ماده كيما المواد الكل اذا كنتي احسنت الاستعداد نفسيا ومنهجيا باش تلقى روحك
4: اني نبدا اول حاجه ننصح لي بارون بربي حضروا لاولادكم ظروف ملائمه طيبه اش معناها ملائمه وطيبه يعني بدون ضغط عليك صغيره وصغير هو وهو كيمشي يخدم كيما قلنا الفروض للموحده باش يخدم المناظرات القديمه ما يبعدش معناها الكونكور هذاك هو معناه مش باش يبعد على هذاك
0: نعم
4: المفيد معناها تدخل بنفسيه باهيه بحول الله النتيجه تكون باهيه
0: مش لازم علينا معناها صغار في العمر هذا يبداو يشربوا فيهم في القهوه ويسهروا فيهم
4: لا الحقيقه
0: حتى ليله الامتحان معناها اخر دقيقه ما يسلموش
4: ديجا ننصح اني لي بارون ليله الامتحان ما يعمل حتى شيء
1: خاصه في الرياضيات فيهم برشا تركيز برشا كونسنتراسيون اكثر ربما حتى من مواد ادبيه اخرى معناها المخ يلزم يكون ناشط وفايق وقادر
4: باش معناها باش يشرب قهوه باش يشرب
1: لا لا لا لا لا
4: فهمت معناها
1: نوصل لك فكره التركيز
4: حتى عارفه فهمتك حتى
1: بالنوم بالراحه
4: وخاصه الطاقه منين يجيبها الطاقه الباهيه يجيبها من البارون تاعو كانوا البارون مرتاح ويبدا يكلم معناها موفر له ظروف باهيه وكل وكان هو البارون يبدا تشنش ماشي نورمال الصغير زاد الحقيقه باش يتقلق
1: اكيد خلينا نشوفوا القلق هذايا مازال موجود والا لا مع مادة الفرنسيه مرحبا بك مدام اهلا وسهلا بك
3: ما يعيشش
1: شنو احوالك منورتنا
3: الحمد لله
1: يخافوا منها يحسوها
3: انا بالنسبه لي الفرنسيه نصورهم ما يخافوش منها هي ضرب نتاعها ضرب واحد مش يعديوها في النهار الثاني دونك سايي كت ستريس نتاع النهار
1: مشغول
3: ما فماش مشغول وهنا بحول الله باهيه في الفرنسيه ما
1: نعرفش يا ربي شنو نقول لهم الا تو تلين دري قاعدين يراجعوا
3: نحب نقول لهم وانتم تحضروا في رواحكم هم ركزوا مليح. عندنا دي كونكور كما قالت زميلتي نهلة خدمناهم سابقا, تاخذ لي كونكور دو 9 ماني المخدومين سابقا. انت توا عندك المعلومات, عندك اللغه, ما نتصورش اللي توا مش جديد في اللغه نتاعك, دونك مش تبدا تخدم. احنا الفرنسي فيه نص, فيه كومبريونسيون بارتي, وفيه فيه لونغ وفيه اسي. انا شنو ننصح تلامذتي؟ نقول لهم راهو الكومبريونسيون واللي سي 7 صافي 14 نقطه. دونك انت كي تخدم لازمك تحاول تركز مخك مع اكثر عدد من النقاط. اللغه تجيب طبيعتها, بعد 6 نقاط تنجم تحصلهم تحصيل حسن. نقراو النص مره اولى, نقراه مش نفهمه فهم جنرال عام, نربري فيه وين صارت الحكايه, شكون, شنو الموديول, يندرى باش نحكي على لي زونفون, يندرى باش نحكي على الميتي العمل هذوكم, نفهم انا المكان الزمان, نحط الاطار. نقرا قراءه ثانيه اللي هي بالنسبه لي انا مهمه تخلي لي نفهم. نصيحتي لهنا للتلامذه, تعرضك كلمة ما تبلوكيتكش, نقى كلمة صعيبة مثلا هكا, ناخذ الكونتكست متاع الجملة, السياق متاع الجملة, السياق متاع النص,
1: حتى سينونيم ولا أنتونيم يفعل فيه.
3: لا لا ما نحلش, أنا النص ما هوش كلمة, راهو النص جمل كاملين. دونك أنا نحاول نفهمك الكلمة في السياق متاعها, ما نبعدش بعيد برشا. السؤال الأول, الفقرة الأولى, الثاني, نتبع التمشي متاع النص. نصيحتي أخرى, كي كلمتني على الورقة راهي كتابة مهمة, نحن شاركنا جلنا في اصلاح الكونكور, راهو سي تري امبورطون, حاجه مهمه جدا اني انا كاستاذ كي نقرا الورقه نراك في الورقه هذيك, نرى ورقه نظيفه, نرى كتابه نظيفه, نرى تسلسل في الافكار. ذكرتني توا في حاجه اخرى, نصيحه اخرى مهمه, لا للباغافراز. قلت صاحبتي استاذ عربيه, لا للسلخ,
1: سلخ سلخ
3: لا لسلخ النص الا اذا كان هو طلب منك, مش تعمل جوستيفيكاسيون, نجاوب الاجابه نتاعي جوستيفيكاسيون, قول ما جوستيفيكاسيون اي لا جوستيفيكاسيون اي دو بوين, نحل لك المعقفات لي غيومي, نكتب الجمله نتاع النص اذا كان قال لي ديتاي, راهو سي تان ديتاي. اذا كان قال لي جمله تبدا بماجيسكول توفى بنقطه جمله, اذا كان قال لي اون اكسبرسيون ان ادجكتيف سي اون اكسبرسيون سي ان ادجكتيف. فما حاجه اخرى مهمه صارت قبل يغلطوا فيها التلامذة, هو يقول لك اون تو ريبيرون او باراغراف نيميرو 2, التلميذ عنده الجوستيفيكاسيون في الان يكتب الان يخسر, علاش وهو الباراغراف 1 و 2 وتغوا سهلين مالين. بالنسبة للعربية نقولوا الطرة لليني الباراغراف نيميرو 1 لليني متاع واضحة كل زوز سوابع هكا مسايبين, باراغراف 2 هو اللي بعده فيه زوز سوابع, تغوا فيه زوز سوابع, انا نمشي الباراغراف اللي يعطاني هو, مش نمشي ما غير ما نقرا نكتب الإجابة متاعي, ناخذ وقتي في كتابة الإجابة. نرد بالنا من حاجة, ما لازمش الإجابة تكون هي نفسها الجوستيفيكاسيون, ما ينجمش يعطيك دو بوين تكتب الإجابة إلي جنتي وجوستيفيكاسيون إلي جنتي, مش نعطيك دو بوان على نفس الجملة. لازمك تكتب مثلا إني با دو تو ميشان ولا جوستيفيكاسيون هي إلي جنتي. نعرف كيفاش نتصرف, نكتب لي ماجسكول, نحط لي بوان متاعي, نبدأ أليز شيخ في قراءة النص, نتعدى بعد البارتي اللغة 6 نقاط, نحاول نحصل منهم برش حاجات. نردوا بيننا كي يطلبوا منك سينونيم, الجملة اللي طلب منك سينونيم يقول لك جينيرالمون سينونيم اللي لقيته استعمله في جملة أخرى. دونك أنت تنتبه, ساعات يقول لك نفس الكلمة عاود استعملها في جملة أخرى, تنتبه أنت ما تمشيش هكا تبدأ فرحان تكتب له
1: سؤال مهمة برشا باش تركز في
0: ساعات يجاوبوا معناها ما غير ما يثبتوا بالبيه شنو المطلوب.
3: ساعات يفرح يقول لك سهل, دونك يستسهل الواحد, هو لا لازم يكون يركز مخه. في الجرامير عندنا حاجات سهلة واضحة, هذوكم التلامذة اللي عادي ونفهم يفهموني. دونك عندنا الاكسبرسيون دو تون, عندنا الاكسبرسيون دو كوز دو كونسيكونس, عن الاكسبرسيون دو بوت اللي هما واضحين في الاجابه نتاعهم, نركز فيهم مخي. فما الكونجوغيزون زاد كيف كيف تلمدتنا يخافوا اذا كان يقول لهم كونجوغي اوتون كي كونفيان, يقول لك شنو لا واضح. انا كي نقرا ما نجمش نكتب ديريكت, فوالا ينقز يكتب الباسي سامبل, لا عيش ولدي انت مش تقرا, مش تقراها مثلا فما حاجه هي كي دور, مش استعمل لامبارفي, من بعد تقرا فجاه سودا ان جور, مش تعرف اللي هو ولا باسي سامبل, حاجه اقدم لبلوس كو بارفي, هذو ما حاجات دي ديتاي بسيطه ما يخافوش منها.
0: نعم مدام ساعات معناها في البروديكسيون يستعملوا جمل معقده مركبه, اور كنت تنجم تاخذ العدد نتاعك بجمل بسيطه ما فيهاش اخطاء, تضمن روحك اقل اخطاء.
3: اكزاكتومون, انا نقول لهم لا سامبليسيتي في لا بوتي, هذه ملي انا صغيره كان يقولوا هنا. دونك جملتك سامبل, جروب نومينال سوجي, جروب فيربال, اكسبرسيون, تكتب خاطر قد ما تطول جمل قد ما تشتعب الكوريكتور انه هو يقرا ويتبع الحومه نتاعك وين مش توصل. دونك انا جملتي حومه قصيره تك, حط نقطة نتعدى اللي بعد ننظم روحي. فما نصيحة أخرى نحب نوجهها لهم، أقرأ مليح. إذا كان السوجي يقول لك راكونتي سو كي سي باسي، اللي صار، ما تستعملوش البريزون عيش ولدي، مش تستعملو باسي كومبوزي. إذا كانك مثلا مكش ضالع في الباسي سامبل، وإذا كانك تحب تاخذ بلوس ونوتات باهية وتوري اللي الإكسبرسيون بتاعك مخدومة مليح، تستعمل باسي سامبل. نصيحة نعطيها لهم، كي تكتب في البرويون، كملت البرويون بتاعك، سطر لي فيرب الكل، سطرهم وابدا ثبت. ساعات تقى تغوا فيرب في الباسي كومبوزي، وزوز في الباسي في البريزون، وواحد اخر في الباسي سامبل. انا نعملو كاينو اكزرسيس دو كونجيغيزون، نعاود لي فيرب الكل. اذا كاني انا متمكن من الباسي كومبوزي، نعاود فيربيتي كل في الباسي كومبوزي بالطبيعه وانا نحكي في الباسي كومبوزي. اذا كان نحس روحي متقدم، نصرفهم في الباسي سامبل، وسي اكسيسيبل، معناتها في المتناول، نجم يخدم، ينظم، يحط لليني، يخليها مش الفقره الاولى تبدا ظاهره، الثانيه اعطاك ديال استعمل 2-3 فيرب انتروديكتيف دو ديالوج شفناهم، اعطاك مش توصف، لازمك توصف الوضعيه اللي هو عطاها لك، مش عندي انا بورتري حاضر في مخي نقوم نحطه غادي ونسترسل في الخدمه نتاعي، نكتب السوجي دونك نورمالمون نوتين مضمونه.
0: كان نقول لك شنو النصيحه الذهبيه اللي تنجم تقدمها التلميذ داخل باش يعدي الفرنسيه في النوفية؟
3: به نصيحة ذهبية هي بتاتر انه ما يخافش. نصيحة
0: اهم حاجة،
3: اهم حاجة. ومن بعد راهو الكونكور متاع الفرنسي جينيرالمون اكسيسيبل، ماهوش صعيب، دونك ما تخافوش.
0: في النهاية ماهوش عمل تعجيزي هو.
3: اكزاكتومون.
1: واللي نجح في البيلوت متاع سيزيام محسن شوية بارابور، معناها تحسوا في النوفية يقدر يروحوا هكا ولا
3: ممكن ايه ممكن لا. انت والمادة، انا عندي تلامذة مثلا يقراو نوفيام اني، فما تلامذة يقراو نوفيام اني في كول دي زيتابليسمون ايتاتيك عاديين، اللي ما ينجموا يكونوا خير منهم في الفرنسي، ماهوش معناتها
1: مش معيار، مش مقياس.
3: هي لغة، دونك تنجم تكون مكتسبة عند عبد خير من عبد ينجم يكون يحكي هو وبو وام. والله عندي تلميذ محليه توا نتذكر وخدا 19.5 في الفرنسي، وهو يقرا في كوليج، معناتها مش كوليج بيلوت، كان هو يحب اللغة الفرنسية، كان ديما عنده كتاب. والله يبدا شد كتاب، وهنا نتصدمق ولا يفهم، معناتها مازلت
1: تلميذ
3: مازل شد الكتب وتقرا، يقرا ومغروم. وقتها نذكر الكاتب الجزائري توا ضاع اسمه، اكيد رقم تعرفوه معروف، هو ياسمينة خضراء.
1: ياسمينة خضراء
3: عنده كتاب نتاع ياسمينة خضراء، قلت له تقرا ياسمينة خضراء؟ قال لي اي مدام، راني قريت له كتب وراه كي جاي لسوسة مشيت له. قلت والله ست، معناتها حاجة هائلة جدا.
1: دونك
3: نصيحتي الذهبية بتاتر فات عليها الوقت، هو طالعوا اقراوا، راه قد ما تقرا قصص في اللغه، قد ما تقرا روحك عندك ما تقول،
0: يبدا عندك زاد لغوي مهم اللي تنجم تتصرف
3: تواجه بيه.
0: ماهوش ليل تصلل هذا، ما يجي معناه على امتداد
1: الصحه. فينا توا قاعدين في الدار وباش عدوا 3 شهور تقريبا في الدويره، ما عندهمش اكتيفيتي، خليهم يقراوا. مدام سهير يعطيك الصحه، نمشيو للانجليزيه. ربحه
0: مرحبا،
1: اهلا وسهلا سيدي. مرحبا سي فتحي، شنو احوالك؟
5: الحمد لله.
1: صعيبه ولا مش صعيبه؟
5: هو الانجليزيه الناس الكل تعتقد انها طوق النجاه كيقولوا احنا، لكن طوق النجاه هذا اذا كان مثلاً تخطيط مسبق، هي لغه، دونك هي ماده تراكميه نقولوا احنا، يعني يلزم تحضير من قبل، مش في عام نوفياماني، يعني من ستيام وتيام نوفياماني فما تحضير مسبق. كما اي لغه يلزم مطالعه، يلزم تحضير معناتها من قبل.
1: اما نحسوا اللي الانجليزيه مقارنه بالفرنسيه، شنو شويه مقارنه توا تحسها تنجم تخلط لها الفرنسي
0: اقرب راهو الى قلب التلميذ
1: الحقيقي، تنجم تخدم لها حتى معناها مثلا ما تكونش مغروم بها من الاول، وبعد تغرم عندك السرعه هكا باش تنجم تتميز فيها. صحيح ولا غلط؟
5: صحيح صحيح، لكن في العوام الاخرى، العامين ولا 3 سنين الاخرانيين، معناتها اللي حضروا في الامتحانات انت طلعوا شويه، معناتها في النيفو نتاع
1: صعبوا شويه
5: لي زيكزام، دونك يلزم تحضير، يلزم تخطيط.
1: علاش يصعبوا؟ خلينا نسالوا علاش.
5: بما انه المستوى طلع، بما انه البرامج في السنه السادسه مثلا تبدلت، دونك معناتها وهنا يلزم بصراحه تبديل حتى في البرامج نتاع السنه السابعه والثامنه
1: هو في المدارس الخاصه يقراوها حتى من السنه الاولى والسنه الثانيه، يبدأوا يلعبوا بها معناها بشوي بشوي الإنجليزية، فبالحق النيفو قاعد يمشي ويتحسن. خلينا نحكيوا على الاكزام نهارتها، لوجور جي، شنو نعمل، شنو باش يعمل التلميذ قدامه ساعه قديش؟
5: هو التحضير اهم، التحضير يعني ما كل ما تكون فتره التحضير اطول، يعني كل ما تكون معناتها نتائج خير. مثلا ناخذوا اكزامبل، احنا انسان يحضر عنده 20 يوم بمعدل ساعة كل نهار، خير من الإنسان يجي في آخر جمعة ويولي يعمل 4 سوايع 5 سوايع في كل يوم،
0: ولا يبدأ مرة قدش ويسهر ودرشنو، حتى الأعصاب تتعب برشا ويفقد كل تركيز.
5: بالضبط، وإحنا هو منظمة اليونسكو فما رقم 66% من المتعلمين اللي يجتازوا الامتحانات معناتها عندهم ظاهرة التسويف، يعني ما يخطوش ما ياخذش المادة متاعه من فترة طويلة ويحضر بشوي بشوي، دونك هذيك تأثر حتى على النتائج.
0: فما شكون يقول لك راهو كي نحضر على بكري ننسى، هذاك علاش نخلي روحي باش يكونوا المعلومات فريش.
5: هو هي أمور علمية هذه، يعني هذه بالأحصائيات الإنسان اللي يحضر على مدى أطول معناتها حتى نتيجة تكون 50% 40%.

0: معناتها ما يبداش يجاوب ديريكتومون دونك يقرا التكست برشا مرات ما يهموش فيك الكلمات الصعاب جينيرالمون الكلمات الصعاب في التكست معناتها ما يسالهمش عليهم دونك ياخذ الكونتكست جينيرال ويجاوب الاسئله نتاعو خاصه فما ملاحظه أنت العدد يطيح برشا في خاصة في الكوريكسيون العوام الأخرى تلميذ كيف يكتب الريبونس ويأخذها حتى من التكست يكتبها بالغلط
1: تقصر
0: أنت قبل كنت تتعدى لبس العوام الأخرى دونك ولات معناتها
1: معناها نفس الجمله مثلا عمل جوستيفيكاسيون من النص نفس الكلمه نفس الجمله اكتبها غلطه ننقص
0: احنا بحكم كنا معناتها في لجان الاصلاح وكل شيء قبل كنا نعديوها العوام الاخرى ما عادش دونك حتى كانت قارن عامنا مثلا العدد في الانجليزيه ما كانتش كيما العوام الفارطه خاطر تبدلت طريقه الاصلاح وولات اكثر ستريكت نفس الشيء تعود في اللغه معناتها في اللانجويج معناتها فما كلمات باش يكملهم في الفراغات ينقلها بالغلط تحسب له غلطه تلميذ يخرج فرحان يقول باش ناخذ عدد معناتها به برشا برشا يلقى روحه معناتها
2: يتصدم
1: هذه هذه دعوه باش يزيد يركز اكثر والا صعوبيه منكم مفرطه شوي
0: لا لا لا دعوه ليه باش يثبت الاسئله نتاعو
1: سخفوني يعني هتعرفها المعلومه
0: دعوه باش يثبت لا دعوه باش يثبت الاجابات نتاعو
2: الرايتينغ
0: الرايتينغ هي هي هي كيما نقولوا احنا معيار التميز معناتها هذاك اللي باش يعمل فرق ما بين تلميذ وتلميذ يلزم تخطيط يلزم مايند مابينغ يلزم يعرف نوع معناتها الرايتينغ شنو خاطر في الرايتينغ في الانجلي عندنا ايميل عندنا عندك بوست عندك ارتيكل معناتها فما انواع وكل نوع يلزموا معناتها استراتيجية معينة هنا يلزم التلميذ يحفظ كل الاستراتيجية معناتها 4-5 استراتيجية متاع كتابات هذه يلزموا يحفظها يحفظ الروابط يحفظ الكلمات اللي يربط بها لهنا النجم ننصح التلميذ انه يحفظ في الباقي لا ما يحفظ حتى شيء
1: بخلاف الرايتنج فماشي أخطاء ديما يغلط فيها التلميذ ديما يعاودها غلطة هكا تحس لي تلميذ بالحق ينجم يربح بها بونتويت
0: بالنسبة للكومبريونسيون بالنسبة للكومبريونسيون خاطر كل إجابة على على بونتو وهو الانجلي اذا كان مش تاخو انت عدد معناتها فوق نقولوا احنا 17 ولا 18 ما معناتها مش باش يكون معناتها فارق كبير معناتها مش باش يخليك معناتها هي مناظره دونك يلزم تاخو اقصى عدد دونك يرد باله كل ريبونس على ان بوين معناتها كل غلطه ان بوين مع الرايتنج تولي تاثر برشا
1: يعني العشرينات موجوده في الانجلي
0: موجود للتلميذ اللي يطبق النصيحه قلنا يعمل فيريفيكاسيون
1: قولي قولي مع الصعوبيه اللي عملتوها انتم نقصت قلت لي
0: نقصت بالنسبه للعامنه والبراتيك ما فماش انت براتيك ما عملناه نذكر في كوليج بيلوت سوس اكثر عدد صحيح فما 19 نص حاجه كما كاملي 20 بارابور العوام اللي قبل كنا 7 8 10 فانيت معناتها موجوده فهمتني دونك هذاك علاش يرد بالهم راه صحيح هي ماده سهله لكن اذا كان انت ما تعملش فيريفيكاسيون بعد ما تكمل الامتحان نتاعك كنت معناتها نطيحوا في الاستسهال ونطيحوا معناتها في
2: تقسيم الوقت في مهم اثناء الامتحان
0: في المواد اي مايند مابينغ يلزم التخطيط من اول تحط الامتحان قدامك تشوف لي تروا بارتي تكتب قدامهم قديش يلزمك وقت وتعطي وقت اكثر معناتها للرايتنج اللي هي معناتها الاهم تعمل البريوم نتاعك كما قالت زميلتي سهير يلزم تثبت معناتها السبيلينغ نقولوا احنا معناتها الاورتوغراف نتاع كل كلمه نتاعك خاطر يتيح عليها برشا العدد بالنسبه للاورتوغراف ويحترم العدد نتاع الاسطر المطالب بها احنا عندنا مشكله مثلا في جماعه الكوليج بيلوت تلمو معناتها يحب يكتب برشا يرضي نفسه ما يرضيش معناتها ينسى اللي باش يصلح له
2: يعني. المطلوب 10 سطور
0: ما يكتبوش 20 سطر
2: خاطر حتى أثناء عملية الإصلاح المصلح راه شوف قديش عنده كم كبير من الأوراق
0: بالضبط.
2: يلزم تحترم المطلوب وهذايا للأسف الشديد في المواد الكل تقريبا يقعوا فيه التلامذة ينسوا شنو المطلوب ويتعدوا يكتبوا كما يحبوا هما
0: بالضبط
1: نعم بيه خلينا نختم توا معهم ربح مع كلمة في علاقة بالنصائح العامة كما نقولوها للتلامذة اللي يسمعوا فينا نرجع للرياضيات أعطينا هكا نصائح عامة في كلمتين للتلامذة توا اللي يسمعوا فينا يركزوا فيهم بالكدا بالكدا
3: نصح قلنا تو بدون ضغط نخدم الفروض موحده ونخدم مناظره القضيه
1: اسمع بدون ضغط قولها للاولياء
3: للاولياء حسيلي ولا للاولياء ليله الدفوار يعمل حد شيء اكيد يراجع شويه يراجع شويه قواعده نجي نهار الدفوار ناخذ ورقتي قلنا نشوف نعمل نظرة خفيفة هكا من فوق لفوق معناها كل تمرين شنو المجال متاعه
1: يبدأ بالسهل ولا
3: في المات خير. في المات هو الحقيقة ما تنجمش تفرض على كل تلميذ خاطر كل فما تلميذ ما تحبش تبدأ بالصواب خاطر التمرين الأولاني اللي فيه اقتراح

0: راحت. فما تلام ذا تحب تبدأ به معناه هذي مش باش نقوله أعمل هيك ومتعمل شكاك نغزر للدفوار
1: الأفضل بالنسبة لك أنت
0: يغزر للدفوار يشوف قد شنو المجالات معناها كل تمرين شنو المجال الخاص به يغزر كل تمرين قداش فيه من نقطة دون قداش يزمو يستغرق وقت متناسب معك النقاط هذوك بربي نصيحة للتمرين الأول عنا هو تمرين شنو فيه فيه أسئلة متعددة الاقتراحات اي متعدد اكزاكتلي دونك تلمذا ساعات تلمذا تجاوب مثلا بي بي جي اور شو معناها متعدد الاقتراحات معناها مثلا سؤال لول واحد عنده ثلاث اقتراحات اي بي جي يلزمه يكتب واحد ويكتب يا اي يا بي يا جي احنا صارت واحنا نصلحوا للنوفيام يكتبش واحد واثنين وثلاثه يكتب مثلا بي بي جي ويبداو مسترسلين صحاح ما نحسبهمش صحاح
1: فما صعبكم
0: خاطر السؤال انقل على ورقة الامتحان رقم السؤال والإجابة
1: يعني تحط السؤال لول كذا
0: هذه النصيحة الأولى في التمرين لول نفس النصيحة يلزم تتماشى مع بقية الفرض يلزم الأسئلة الكل يلزمها تكون مرقمة فماش كل سؤال واحد ب جيم باش يعرف اللي يصلح لك ما يقعدش ما يلوج لكش معناه هو على الإجابة وي.
1: أي أي وحتى كان مش يلوج لك مش يحسب لك صحيح معناه
2: نعم
0: كان ضربي مثال جيست يكمل عندنا احنا في المات الاسئله بين احسب ذكاء التلميذ حر كيفاش يجاوب المفيد يخدم طريقه منطقيه وصحيحه عندنا سؤال استنتج يلزمو اوبليجي يرجع للسؤال اللي قبله ما عندوش الحق هو ما عندوش الحريه باش يبدا يجاوب كيما يحب هو دونك سؤال اللي قبله الهندسه يثبت ساعات الورقه نغزر لها من زاويه هذه ساعات من زاويه هذه سؤال صعيب كيما قلنا من بكري نخليه وبعدين نرجع له اخر الوقت وان شاء الله بالتوفيق لتلميذاتنا يا ربي
1: الفرنسيه شنو نقولوا لهم
3: الفرنسيه مش نقول حاجات بيداغوجيه شنو نقول لهم كلوا مليح
1: كلوا الزوزه والشوكولاته
3: شوكولا انوار ولا باش نقول لك شوكولا انوار عن تجربه دونك تابع شوكولا انوار قدامك
2: تحس هذه كنت عطي انا في كل امتحان ناكل شوكولا انوار والله
1: هذيك فيلم الحلوى يا جماعه حلم الحلوى
3: فلاي وحلوى هذيك دونك شوكولا انوار تابع
2: كاين نجم خاطر تخلي الذاكره منعوشه
3: انا نحسها اللي انا نبدا مثلا ستريسيه وداخله بعضي كي ناكل لك الشوكولا نحس والله ورسوله اعلم
2: والله
3: دونك التغذيه عندها دور مجال كبير في تنقيص ستريس شوكولا نوار شكون نقول اخر يشرب مليح ياكل مليح
1: يرقد مليح
2: خاصه
3: يتنفس زاد مليح اذا كان ستريسيت وهبط عليك الضغط اعمل ريسبيراسيون ميساج راهي تظهر بنال ما ولا نجبد هكا ونسيب ثلاثه مرات المخ يدور فيه الاكسجين ونبدا نخدم ما نسترسيس بالنسبه للمات بالنسبه للانجليزيه الكل معناتها وهو سي ان كونكور كوم لي كونكور دو لا في انا خدمت قدمت نجحت فيه ان شاء الله الناس كل موافقه نجحت ما نجحتش صارت لي فيه كونترات نتعلم منها للمستقبل فقط معناتها ماهيش نهايه العالم وربي يوفقهم نحب نحيي النوفيام بي سيت كوليج بيلوت سوسه تلامذتي نحبكم برشا وربي يوفقكم في ماده الفرنسيه وبقيه المواد
1: شكرا ان شاء الله ختامها مع الانجليزيه
4: اي ومازالوا 10 ايام يعني مازالت المراجعه متواصله ناكدوا على النوم خاصه قيلوله النجاح
2: ايوه
4: اما معناتها النوم يثبت الذاكره بالقدام معناتها يلزم ياخذ سبعة ثمانية سوايع متاعه ويزيدها القيلولة هذيك باش يسترجع طاقته باش يكمل بقية النهار
2: حتى بتاعه. كي تقوم معناه باش تراجع تلقى روحك في فورم
4: بالضبط والفطور الصباح خفيف معناتها مش بالضرورة يكون معناتها حاجة معناتها تقلق
2: فما ساعات شكون تلام ذا يقولك ما نحبش نفطر اصلا انا كي نفطر نتقلق
4: هو ذاك قلق من الامتحان
1: ذاك على المعده والعصب معده يجي يتقلق
4: هما 30-40% راهم ممتحنين عندهم قلق الامتحان هذا العادي معناتها وفما نسبه اخرى عندهم قلق شديد معناتها فما شكون يتاثر بدرجه كبيره معناتها قبل الامتحان واثناء الامتحان للاستسهال صحيح للإنجليزية لغة معناتها كماتير يمكن تكون أسهل حاجة لكن الاستسهال برشا
1: نهار يعديوها
4: لا يعديها أول نهار
1: أول نهار
4: أول نهار يعديوها الحصة الثانية ياخذ وقتهم
1: ما عنديش ترتيب متاع معاودونا لونجلي
4: نهار لا سيونس وبعده لونجلي
1: فرد نهار
4: فرد نهار
3: نهار العربية
4: العربية ولا الإنجليزية سامحني
0: في نفس اليوم اليوم الأول
4: ثاني فرنسية وعلوم واليوم الثالث
1: الغول
0: الغول وحده والله مش غول رياضية إن شاء الله ربي مع
2: الدار كالغول بالمينو.
4: وكلمة أخيرة، هو امتحان، يعني مش حرب مع متسابقين أخرين، هو معناته تحدي الروح والإنسان، أول تحدي، ما زلت برشة تحديات في الحياة، وربي يوفقكم.
2: شكرا جزيلا لكم على الحضور بيناتنا، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا الأستاذة سهير مليكة، الأستاذة نهلة قاسم، والأستاذ فتحي الطيف، نورتونا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلمذتنا. نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء بعد قليل زميل علي جلاسي وثاني نشرت الأخبار على موجاتنا. تحيات زميلنا أيمن الشابي، زميلتنا عليا المنصوري، زميلتنا نجلة عطية بن محمد، ربح ومروة، يقول لكم بسلامة وبقاو ديما مع إذاعة المنستير.
0: شكرا.
5: من عشرة نص النهار برامج إذاعة المنستير، لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي.

0: الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: أبو حجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3.
3: انتصف النهار على موجة إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
3: مع تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين: المحامون في ولاية الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا احتجاجا على الوضعية التي بات عليها مرفق العدالة. قفزة حرارية غير مسبوقة في مياه المتوسط تثير قلق الخبراء. بعد إيقاف عدد من التلاميذ على خلفية الغش في البكالوريا، رابطة حقوق الإنسان تؤكد أن مكافحة الغش في الامتحانات يجب أن تتم في إطار تربوي لا زجري. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. ينفذ محامو المنستير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من الشهر الجاري. وشهد الإضراب العام وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد اجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي خاضت هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. زهير بن حاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون فتح سعد.
5: وضع العدالة حقيقة وضع منها أصبح وضع يضر بالخطر، سواء في إطار المحاكمات، سواء في إطار الجلسات، سواء في إطار إيصال الحقوق لأصحابها، وعديد المشاكل يعني منها قطاع العدالة اللي نعرف الكل أنه قطاع منها مهم في البلاد هذه. ولذا قرر مجلس الهيئة بعد ما استنفذ سبل الحوار وبعد ما أرسل السيد عميد الهيئة الوطنية جملة من المطالب في إصلاح هذا القطاع إلى وزارة العدل من جانفي اللي فات، ولكن للأسف إلى حدود الساعة لم يلقى رد، وبالعكس ربما هناك رفض صريح للجلوس أو محاولة حل هذه المشاكل مع بعضنا. وسوسة الآن تختتم تحركات الإقليمية، التحرك يسبق التحرك أيضا الوطني في الإضراب اللي قرر مجلس الهيئة الوطنية اللي باش يكون يوم 18 جوان بخصوص كامل القطاع وكامل جمهورية تونسية مع تجمع في المحكمة الابتدائية بتونس. حتى حد ما ينجم ينكر أنه وضع العدالة وضع طلب تدخل عاجل، نأمل أنه يكون هناك تحلحل وأن السلطة التنفيذية تحاول تسمع وتحاول تجلس، لأنه كي تجلس أنت مع عميد المحامين راه تجلس مع أكثر من 10,000 محامي موجودين تحت إمرته، ينجموا بطبيعة الحال يقدموا حلول في جميع المجالات اللي تهم البلاد هذه.
3: نبقى في مدينة سوسة، ففي إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بالمدينة تنطلق شهر جويلية القادم مشغل تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق تصريح الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها مراد بن سالم تندرج ضمن جهود تطوير الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة.
6: فضاء ابن الجزار تم تشجيعه من طرف الولادية بعد ما كانت نشطة فيه في مناز على الدين، نظرا من الحالة المزرية لوضعية العرب وعدم تقديم تحسينات من طرف المستغل تهينا سرجع للعقارة ذاك ويعد يبدعه ودخل في البلدية في مرحلة أولى جذب الأشجار، جذب أشجار الكراتوس منها تحت أنظار من المصالح الفنية للبلدية، ثم تنسيق مع بعض الأطراف قمنا بدراسة وصلنا منها تضفي للطلب العروض. طلب العروض انطلاقا من شهر جويلية يبدأ في إعادة تهيئة المدرسة اللي باش يكون بدأ خاص بسكنين الحي ذاك وخاص بوقت منطقة صدرة اللي تثبت لهم. هذا تقريبا التوزع العام، وخلينا مساحات كان جاي مناج ولا جاي حد يرغب في انتصاب وبعد دراسة الملف نشوف واش موافقوا ولا أما ديما بشوط فضاء تروح للعموم.
3: بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة نادي الأطفال بالرباط 60% بكلفة جملية تناهز المليون دينار على أن يكون جاهزا بنهاية السنة الجارية حسب تصريح مندوبة الأسرة والطفولة بالمنستير بهجة بن عبد القادر. وأضافت بن عبد القادر أن النادي المغلق منذ سنة 19 و2000 سيكون نموذجيا في حولته الجديدة وسيساهم في حماية أطفال الحي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: نادي أطفال بربط هو نادي نموذج إن شاء الله باش يكون بحلة جديدة، تم غلقه هو في 2019 إن شاء الله يكون حاضر بالتقدم 60%. كلفة المشروع 992,658 باش يحل مشاكل كبيرة، باش يكون عنده إشعاع كبير على الجهة، باش يكون ضمان نماء الأطفال فتيات وفتيان ومرافقتهم، باش يحمي سلوكياتهم المحفوفة بالمخاطر، فضاء للمسرح، فيه للإعلامية، مواكب للعصر، فيه فضاء رقمي، فيه خطر غديكية صالة متاع بوليفالون. باش تكون عندنا فرصة باش نعملوا تظاهراتنا الجهوية. نادي أطفال الرباط معروف بقصور الرملية، إلا احنا حتى هو ما وقفتش التظاهرات هذه اسمي ديما يقعد باسم نادي أطفال الرباط. تظاهرة جهوية إن شاء الله يوم 23 جوان باش تكون أمام نزل من نزل المنستير، تظاهرة باش تشارك فيها تقريب حدود
3: في المنسير. دائما تتواصل وشغل تهيئة الملعب الفرعي عدد 2 بمركب مصفى بن جنات بتعشيبه الصناعي وبناء السور الداخلي بتكلفة جملية تناهز 650,000 دينار على أن تنتهي الأشغال قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم حسب تصريح مندوب الشباب والرياضة بالمنسير محمد الهادي السقا. وأضاف السقا أن هذا المشروع وغيره من مشاريع التهيئة التي يشهدها المركب ستوفر فضاء إضافيا لمئات الشبان من مختلف الجمعيات المدنية والمدرسية التي تستغله.
7: الأشغال تاعو تشتمل على تعشيب الاصطناعي وتهيئة السور الداخلي للملعب كلفة جملية تناهز 648,000 دينار. الأشغال بالنسبة للتقدم ممكن تناهز 50%، في طور مقابل أشغال الأرضية والنوازح الدريناج، كيف في طور زادة إنجاز أشغال تهيئة السور الداخلي. المهم نقول قبل الموسم الرياضي القادم باش تكون إن شاء الله بإذن الله عندنا ملعب أنكس ثاني يكون جاهز باش يحتضن تمارين الأصناف الشبان الاتحاد المنستيري وكافة الجمعيات الرياضية المدرسية والمدنية الأخرى اللي تستغل المنشأة هذه، وإن شاء الله ما نتبع عن عديد المشاريع الأخرى اللي بس إن شاء الله يشهدها للمركب هذا وبشكون إن شاء الله فيها بأخلة معنا خلال السنة القادمة.
3: في مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، كشف المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة لدرجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية، حيث سجلت حرارة المياه في غرب المتوسط ارتفاعا تجاوز 5 درجات مئوية عن المستويات العادية، بينما وصلت هذه الزيادة إلى 6 درجات مئوية في مناطق أخرى متجاوزة بذلك كل المعدلات الموسمية المعتادة.
8: حرارة البحر سجلت درجات حرارة استثنائية بفارق 5 درجات أعلى المستويات العادية، لأنه البحر الأبيض المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري، وقاعدة موجات الحر البحري تنطلق في فترات مبكرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة. يعني البحر الأبيض المتوسط لما يخزن كميات كبيرة من الحرارة ممكن تتحول لاحقا إلى ظواهر مناخية غير مستقلة. نزلنا في بدايات فصل الصيف، درجات الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها إلى حد الآن تعتبر أعلى شوية من المعدلات العادية، ما زالت تقريبا في المعدل العادي نوعا ما. طبعا معناها ارتفاع درجه الحراره في الوسط البحري باش يكون عنده تاثيرات كبيره على الكائنات الحيه، طريقه عيش الكائنات هذيك وفترات التكاثر نتاعها ومواسم التزاوج والبيض ووضع البيض نتاعها ترتبط او مرتبطه بدرجه كبيره بدرجه الحراره. يعني اي ارتفاع غير طبيعي ممكن يشكل اختلال على مستوى المراحل اللي تكثر من الكل دوره حياه مجموعه من الكائنات، وبالطبيعه معناها درجه الحراره ممكن تعطي افضل بعض الكائنات الحية الأخرى باش تتكاثر بطريقة أكثر من العادة. يعني مثلا الشاهد في كندا البحر يعطاه أفضلية كبيرة جدا، هناك تأثيرات على الحياة البحرية وهناك كذلك تأثيرات على مختلف العناصر التجارية أو الاقتصادية اللي يمارسها البشر ومتعلقة بالبحر. الاستيفاء ده ممكن يقعد فترة طويلة نوعا ما، اللي هو يجب يكون شرارة لانطلاق أو تكون مجموعة من الظواهر الجوية الأخرى خلال فصل الخريف أو فصل الشتاء من الموسم القادم إن شاء الله.
3: دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالة الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. وقالت الرابطة في بيان نظرته اليوم إنها تابعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ. وأكدت المنظمة أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي بيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: المحامون في ولايات الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم نذيل الفتن بجديد أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في نشرة أخبار الرياضة سبور أنفو من إذاعة مونستير. بداية جولتنا تكون مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وآخر الاستعدادات للمونديال. البارح كانت انطلقت رحلة عناصرنا الوطنية في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية، ومنذ قليلة البعثة كانت وصلت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ومنها سينتقل الوفد إلى مقر الإقامة بمدينة مونتري المكسيكية، أين سيخوض مواجهة الأولى في المونديال يوم الاثنين القادم 15 جوان أمام المنتخب السويدي في ماضي 3 بتوقيت تونس. ومن المنتظر أنه غدوة تبدأ التحضيرات لهذه المواجهة من خلال إجراء حصة تدريبية أولى في إحدى ملاعب مدينة مونتري. بالنسبة لمنتخبنا الأقل من 23 سنة واللي يشاركوا في دورة تولون الفرنسية، البارحة نصرنا الوطني في إطار الجولة الثالثة لهذه الدورة الودية الدولية فاز على نظيره السيني بثلاثية نظيفة، أهداف كل من الشاطي في دقيقة 14، وليد الذويب في دقيقة 50، وهيثم ضو في دقيقة 90+2. منتخبنا سينهي هذه الدورة يوم 10 جوان الجاري بمواجهة أخيرة ضد المنتخب الكولومبي. نواصل مع أخبار المونديال. أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عن استقرار الوضع الصحي للاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن بعد تعرضه لسقوط مفاجئ البارح في إطار لقاء ودي ضد أوكرانيا، حادثة توقفت على إثرها المقابلة في دقيقة 65. وبعد الفحوصات الروتينية فإن اللاعب وضعه الصحي في استقرار، حادثة رجعتنا لبطبيعة اللورو وقتها تم الكشف عن أنه اللاعب عنده تشوه على مستوى القلب، فإنه المرة هذه حسب آخر الأخبار والبيان اللي أصدروا الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على موقع رسمي على منصة إكس فإنه الوضع الصحي للاعب مستقر للغاية. الاتحاد السويسري من جهته لكرة القدم أعلن اليوم أنه قرر تغيير ملعب تدريباته في مدينة سان دييغو الأمريكية بسبب وجود أفاعي سامة في الغابات القريبة من الملعب. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليوم في إطار الاستعداد لكأس العالم، في 8 غربع مقابلة همنا هو المنتخب الهولندي في مواجهة لمنتخب أوزبكستان، وفي 48 فرنسا تواجه منتخب إيرلندا الشمالية. نختم جولتنا بأخبار التنس ضمن دورة رولان جاروس المفتوحة الثاني بطولة الجراند سلام لهذا الموسم. اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا حقق اللقب بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كابولي بثلاث مجموعات لمجموعتين، يعتبر هذا اللقب الأول في بطولة الجراند سلام في مسيرة الألماني ألكسندر زفيريف. كملوا ما خبر نجم نقوله عاجل بالنسبة لأخبار الكرة العالمية، فإنه الرئيس الحالي نحكيه على فالنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان أعلن منذ قليل فوزه وانتصاره في رئاسة نادي ريال مدريد بنسبة 65% من الأصوات على نظيره أريكي ريكيرمي اللي تحصل على 35%، وبذلك فإنه فالنتينو بيريز سيواصل ترأس نادي ريال مدريد لأربع سنوات أخرى حتى 2030. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية. المتابعات والمواكبات مازالت متواصلة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس. أجمل التحية توصلكم من أيمن الشابي في الإخراج التقني، القائد نجلة عطية بن محمد على مستوى الديجيتال. بالأخير أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. شاية طيبة للجميع وبسلامة.

0: جاستين في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
1: سياسيا
0: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: أهلا بالأحبة الكرام، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: أجمل كلمة هي الكلمة التي تتحول إلى وردة في كف طفل، وأبهى حرف هو ذلك الحرف الذي يتشكل أملا على شفة يائس وبسمة على قلب بائس. الكتابة الأنقى هي التي تنقل قارئها وكاتبها من أوضار المادة إلى نظارة الحياة، ومن سديم العناء إلى سلاف الإشراق الروحي. حررت نفسي من قيود عشيرتي، وبسطت أجنحتي على الآفاق، فإذا هم غضبوا فلست بغاضب، وإذا هم رحلوا فإني باقي. الناس كل الناس إخواني، فهل أخشى فراق أحبة ورفاقي؟ أنا ذهبت فلقمتي مكفولة من كف أكرم واهب رزاق. لا يزهون علي صاحب ثروة، ليس المتاع من القضاء بواقي. إني لأكره كل قيد في الورى إلا قيود الشعر والأخلاق. ورقة من دفتر قديم، هل نخاطب الصغار بعقلية الكبار، أم نخاطب الكبار بعقلية الصغار؟ الكثرة الكافرة تأخذ بالفرضية الأولى، لأن الكبار يتميزون عن صغارهم بالنضج والتجربة، إلا أن شريحة لا يستهان بها تأخذ بالفرضية الثانية، باعتبار أن الصغار أنصاف ملائكة تحكمهم سجية لم تلون وعضوية لم تلوث بسوداوية الحياة ومزاجها المتقلب. إنها وجهة نظر تحتاج إلى إعادة نظر. يخدع الرجل المرأة وقد تخدع ضعفا أو خوفا، هناك تكون الطامة لأن ظلمها يجعل الرجل حقيرا. يا صاحبي، لا ينفع الدعاء صاحبه، ولا المال ولا القوة، إلا إذا بنى هذا كله على رد اعتبار الذين لا ينامون الليل يبكون من ظلم أصابهم. ليست متعة المال بامتلاكه، ولا بمتعة إنفاقه، ولا بمتعة صرفه ومصارفه، ولا بطمأنينة أمنه، لكن من أين جاء ولماذا؟ همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تاء تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

0: لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: أي معنى للحياة إذا لم ننسى ونغفر؟ المغفرة فعل عجيب، إنها تدفئ القلب وتبرد الجرح. من لا يغفر خطأ لسواه يهدم الجسر الذي يعبر عليه. التسامح أجمل الفضائل وأسماها، فلا شيء ممكن بدونه. يستند التسامح إلى اللياقة والاحترام، واحتمال أن يكون الآخر على حق. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: النوارس ترحل عن شواطئ البحر، ولكنها تعود إليها، ترتمي بين عينيها، وأنت تظل غائبا لا يعود، وغيمة شوق لا تهمي، ونغم وله لا يزهر. رأيت كيف يصير الوهج هجيرا، وكيف تتحول لهفة الشوق إلى بقايا أشلاء. لكن الأروع فيك أن قلبك لا يستطيع أن يكون قبرا.
2: يا نورس يا أبيض، يا بو قلب أبيض، بحب البشر وبالخير بينبض. يا نورس يا أبيض، يا بو

مثل النوارس أعشق الشطآن أحيانا، وأعشق دندنات الريح والموج العنيد. مثل النوارس لا أحب العيش في سفح الجبال، ولا أحب العشق في صدر الظلام، ولا أحب الموت في صمت الجليد.

إحدى النوالس، أقطف اللحظات من فم الزمان لتحتويني فرحة عذراء في يوم سعيد. مثل النوارس تعتريني رعشة ويدق قلبي حين تأتي موجة بالشوق تسكرني وأسكرها وأسألها المزيد. مثل النوارس تهدأ الأشواق في قلبي قليلا، ثم يوقظها صراخ الضوء والصبح الوليد. مثل النوارس لا أمل مواكب السفر الطويل، وحين أغفو ساعة أصحو وأبحر من جديد. كل النوارس قبل أن تمضي تغني ساعة، والدهر يسمع ما يريد.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت تجربة حديثة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي سهولة التلاعب بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد ما نجح صحفي في إقناع شات جي بي تي وجيميناي بأنه بطل عالمي في تناول النقائق، وذلك عبر مقال واحد نشره عبر موقعه الشخصي. وأوضحت التجربة أن الأمر لم يتطلب تقنيات معقدة أو اختراقات متقدمة، إذ اعتمد الصحفي على صياغة مقال يبدو موثوقاً لمحركات البحث تتعامل معه أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفه مصدر حقيقي للمعلومات. وشملت التحقيقات روبوتات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وميزة الاي اي اوفر وايفز في محرك بحث جوجل، إذ تبين إمكانية دفعها إلى تقديم معلومات مظلة أو محيزة خاصة في موضوعات حساسة تتعلق بالصحة والتمويل الشخصي. وأشار خبراء تحسين محركات البحث إلى أن المشكلة ترتبط بطريقة عمل الروبوتات، إذ تلجأ أحيانا إلى الأنترنت للحصول على الإجابات بدلا من الاعتماد الكامل على بياناتها الداخلية، مما يجعلها عرضة للاعتماد على صفحة ويب واحدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه مصدر موثوق. وتجي المخاوف هذه بالتزامن مع تركيز جوجل خلال مؤتمر الـ IOI 2026 في تطوير تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اللي يتوقع أنه تحل تدريجياً محل محرك البحث التقليدي اللي استخدم الملايين طوال العقود الماضية. وعقب تحقيق البي بي سي، حدثت جوجل سياستها لتؤكد أنه محاولة التلاعب بإجابات الذكاء الاصطناعي تعد مخالفة للقواعد متاحة، مع إمكانية خفض ترتيب المواقع المخالفة أو حذفها بالكامل من نتائج البحث. ومع هذا أظهرت التجارب لاحقة استمرار المشكلة، إذ تمكنت التجربة ذاتها خلال الأسبوع من اقتناع أدوات جوجل بأنه أحد الأشخاص أفضل صانع قلاع رملية في العالم، مما يشير إلى أن أنظمة الحماية الحالية ما زالت غير كافية. وينصح الخبراء بعدم التعامل مع إجابات الذكاء الاصطناعي بوصفها حقائق مؤكدة، خاصة من الموضوعات المتعلقة بالصحة أو القرارات المالية أو القضايا المصيرية، مع ضرورة التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة ومتعددة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: إذاعة المنستير
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسيا،
1: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام، والتي ستدور نهائيتها في أمريكا والمكسيك وكندا، تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزيونية اليابانية فوجي تي في الضوء على تونس من خلال برنامجها الإخباري الشهير إيت، وذلك يومي الاثنين الثامن والثلاثاء التاسع من جوان جاري في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، 11:48 صباحا بتوقيت تونس. على وقع طموحات كبيرة وترقب جماهيري واسع، يستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض واحدة من أكثر مغامراته المونديالية تعقيدا وإثارة، حين يشد الرحال إلى ملاعب أمريكا الشمالية لمواجهة ثلاث مدارس كروية مختلفة تركت إرثا كرويا متباينا لكنه متجذر في كأس العالم. تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 10 الجاري جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية عدد 057 لسنة 2025. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة هذه السنة بمختلف مناطق الإنتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. ختاما، تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل يوم الخميس 11 الجاري فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
5: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
5: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
5: في برمجتنا،
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
6: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
7: 8 غربة في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف النهار،
7: 4 متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
1: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
8: والأستاذ حاتم فتح الله.
9: أيمن الشابي في إخراج حلقة اليوم. ولن نخرج على الأجواء الرياضية اللي كانت فيها الومضات، حتى الاقتصاد سيتلون بالرياضة. لن نلبس لباس الرياضيين، بل سيكون فكرنا رياضي. موضوع حلقة اليوم باش يكون الاقتصاد في الرياضة ولا الاقتصاد الرياضي. يبقوا معنا في المتابعة والاستماع.

0: 16 دقيقة بعد الساعة الواحدة على مواجدات المنستير. مرحبا بكم معنا في المجلة الاقتصادية. مرحبا بك أستاذ حاتم فتح الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله مستمعينا في ذات المستير الكل يكونوا لباس وفي حالة جيدة جدا
0: يا رب العالمين. قبل ما نمشي لموضوع حلقة اليوم وهو الاقتصاد الرياضي ولا الرياضة في الاقتصاد، أنا كنت نعرف الرياضة من الجسم السليم من أجل العقل السليم، ولكن أحيانا الرياضة الباهية من أجل الجيوب المعبأة. ما حبيت أسألك على مسألة شغلت الناس هذا الأسبوع، خلتني أنا حتى غيرت من برنامجي أنتم وشمس الدين. خلي نسألك في بداية المجال الاقتصادية، لأيام تذية بعض التونسيين عدوا ساعات قليلة من دون الكاتجي والسانجي، شفت بغضب البعض منهم، حسيت أن الناس كل تنتج هكا بالإنترنت يا أستاذ فتح الله إنتاجا غزيرا.
1: هو مش معناها هي تكنيك ما مش بلاش 4G، لكن وسائل الاتصال كيما
0: الواتساب وخارج
1: المساجات والفيشيه اللي تبعثوا، معناها قاعد يخدم مكان الميل. والميل ماهوش اون طون ريال، معناها ما تنجم ما تفيقش، نجم الواحد ما عندوش لابوات ميل نتاعو اون بيرمانونس، لكن احنا استنسنا بالواتساب بالمسنجر، ثم شكون عندهم تليجرام، ثم شكون عندهم الفايبر، الكل مذوك تقصوا معناها
0: من هنا. حبيت نسأل سيادتك باش يبدأ تعرضي في برنامجنا هذا للمسألة كنقطة اقتصادية. اقتصاديا في العالم الشركات حتى كانت صغرى يبدأ عندها نورماليزاسيون أو وسائل اتصال معتمدة ثابتة وغير قابلة أن يطلع عليها منافس، أو عن احنا لا
1: احنا ما زلنا بعد على الشيء ذاك. أنا خليني أذيع سر، في أيام الكورونا ثم يابانيين كانوا موجودين في تونس وعملوا، معناها هما عندهم استثمار في تونس من قبل، حكينا عليهم احنا هنا، يخدموا في الديفلوبمون انفورماتيك. في أيام الكورونا كيف تشدوا في تونس وما نجموش يروحوا نظرا لأن المطارات مسكرة وكذا، استعانوا بالإنجنيور متاعهم اللي يخدموا معهم وعملوا اون بلاتفورم دو كوميونيكاسيون نوميريك كيما الفيزيو وكيما الجوجل ميت وكيما كذا، لكنها سيكوريزي
0: خاصة بهم، ما يعرف مداخلها وأبوابها
1: بالضبط، خاصة بهم. وبعتالي تباعت في العالم
0: تباعت
1: كمنتوج وضرب ضربة رهيبة. معناها الشركة هذية في اليابان عملت اون لوفي متاع تقريب 42 مليون أورو مليون دولار عام 2020 آخر 2020-2021. معناها الفكرة استساغها مؤسسات عالمية في في اليابان وفي أمريكا وفي كذا. معناها أنت توا كيف نستعملوا الوسائل متاع الكونفرنس الفيديو كونفرنس كيما مثلا الفيزيو ولا كيما الميت ولا كيما ذوك، يقعدوا ديما متاحين للهكر
0: بطبيعة الحال،
1: لأنهم معناها حتى فيهم مود باس وفيهم كذا يقعدوا ديما متاحين
0: ومتاح الأرشفة كي إنسان يغادر الشركة يقعد عنده كل ما بقي، في حين كي تبدأ فما منظومة اتصال داخلي يخرج إنسان ذاك الشركة حتى قبل إعلام ويتم فصله باش ما عندوش نسخة منه إلى آخر
1: بالضبط. وهو كذلك
0: وإحنا اكتشفنا أستاذ حاتم فتح الله بعض الرؤساء الحكومة التواصلي لبعضهم ملاحق اليوم حتى قضائيا، قبل كان يقول له بعث لي على الأخضر، الأخضر كان يقصده به واتساب. واحدة من أكبر الغرائب معناها في أنه حتى اتصالات الدولة تنقل على هذا. هو الأيام اللي فارتها شفنا في فرنسا مظاهرات يحملوا فيها موظفين فرنسيين شعارات ويندوز ليقولوا وداعا لويندوز، لأنهم انتقلوا إلى البرامج الحرة المفتوحة واللي معظمها مجاني لتشغيل الإدارات. أنا أسأل فيك من هذا السؤال، أنك اكتشفت مدام نقصد على البعد الاقتصادي، لأني أنا في برنامجي تحدثت على البعد الإنساني، ناس كلها ما تنتج شيء بالكاتجي والسانجي، تستهلك يا في أفلام يا في فيديوهات يا في
1: لا في الخدمة في الخدمة
0: في العمل هذاك. علاش نطرح معك في السؤال، في العمل الوسائل هذه سواء كانت حلول أمريكية أو روسية أو صينية هي تعتمد كحلول احترافية، في حين كل إنسان كي يعمل اشتراك على انترنت إذا أعطاه اسم الدومين يعني اسم موقعه، وإلا بدون اسم موقعه يفترض عنده إيميل وطني غير واثق فيه، ما هذا هو سببنا الحقيقي.
1: إيه أما هو شوف احنا الساعة في حكاية لدومين وحكاية لسيرفر، في حكاية لسيرفر وتخزين المعلومات، رانا ما عندناش سيرفر سيادي تونسي حقيقي يستوعب الشبكة التونسية ويستوعب، معناها احنا تونس نخزنوا في معلوماتنا حتى الرسمية منها في سيرفر امريكي مخصص لنا احنا، ذوك يسميوه 354 في
0: اي، لكن حتى في معناها احنا السيرفرات البسيطة اللي في ليسال بلانش في شركة اتصالات تونس لمقدمي الخدمة كله سي حاتم فارغين. معناها شكون الناس كلها يفترض عندهم مجانا ايميل ات الموزع خدمته على اسمه
1: خاطر ما تمش التسويق لها بالطريقه اللي يلزم تكون
0: والخط ساعات مش فيها تطيحهم بان بالاي
1: لا معني انا ما نقولش هكا
0: ما جربتوش انت
1: جربته لا جربته احنا خدمنا على باش نعطي باش نسمي خدمنا على بلانيت وبعد ولات اورانج وبعد كذا صحيح معناها ما عندناش اشكاليات كبيره في الايميلوات وكذا لكن نستسهلوا الجيميل احسن لانه اسرع لانه سيرفر نتاعو معناها يرفع برشا في العالم لأنك تنجم تبعث ميل الأورانج ولا تبعث معناها يسمحوني مانيش نعمل في الموفيس بيبليسيتي عم تبعث أني ميل ولا في لينون دو دومين تاع البنوك ولا كذا ولا كذا تبعث ديزي ميل ينجموا يخلطوا بعد 20 دقيقة بعد ساعات ساعة بعد أكثر لوركو تبعثوا بجي ميل اون طون ريال يجي عند ذا وذاك كي نحكيو جي ميل نحكيو ياهو نحكيو على ذوكا
0: إيه معناها لكن في دول أخرى حتى لو كانت اقتصاداتها صغرى هي اقتصاداتها كبرى لكن الشركات قد تكون صغرى كي ندخل لنا على علي بابا باش نشوف بعض الموزعين وسعر الشاي بقداش وقداش يوصلنا في بلادنا ما نلقاش حط واتساب يا أستاذ حتى الله ولا بيسنجر لقى حطت حاجة معظمها ديما صينية مخصصة إلى آخر ذلك اليوم معناها بلا خطر عن التوانسة سواء كان مقاول سواء كان أي نوع من الشركة يبعث ملفاته أو تعليماته على واتساب ولا بسنجر هي
1: إحنا عنا مسألة الوعي ما زالت ناقصة في خصوص السلامة المعلوماتية وسلامة تخزين المعلومات وبالنسبة لنا المفيد القضية تتقضى في ساعة
0: هذا هو أي وساعات نعتبروه جزء من التطور معناها حتى المؤسسات العمومية كي يجتهدوا أعوانها يعملوا جروب على واتساب ولا على بسنجر بالضبط. فالشركات هذه لكن تطلب من أي برمجية داخلية في وسطها تقول لها ثبت لي مؤسسة الدولة اللي عاملة عندك مجموعات
1: أي
0: تشوف هي الدولة كيف تفكر وتشوف حتى نقاباتها كيف تفكر لأن مزوز موجودين في نفس الشركات اللي هي مجانية فإذا لم تدفع المثل اللي أنا قلت ناسبتك معي أيمن إذا لم تشتري السلعة فأنت السلعة وإذا لم تكن جالسا على طاولة الغذاء فأنت في قائمة الغذاء
1: صحيح
0: فأحنا عايشين بهالمجاني هذا وبعد اكتشفنا اللي هو انقرض عنا يوم تعطلت الانترنت بعض ساعات معظم دول العالم قاري حسابها أنه يقع بيج بانج في الانترنت أي تتعطل كلي قارين حسابه من حيث الإذاعات من حيث كذا يبدو لي احنا مؤسساتنا اليوم لو كانت تتوقف الماكينات والآلات الرقمية اللي تعمل عبر الشبكات الإنترنتية ما عند الماكينة القديمة ما عاد يعرف خدمها حد
1: لا هو وحش مخيف هذايا وحش انه مع وحش الانقطاع كابوس ليلي معناها احنا بيدنا ساعات تقوم الصباح تجي تكونكتي تلقى روحك انا هاك المره نقصت معناها يلزمني نزيد نشري 4G باجاش البالي دونك نخسايب ثم مشكل في الانترنت تفجعت فجعه كبيره خاطر النهار هذاك يلزمني نخدم بال معناها يلزمني نبعث جدوى ايشانجي دي انفورماسيون مع لي كولابوراتور نتاعي اللي بهمش بحذايا معناها تفجعت وبعد
0: 16 سنه التالي كان قال للناس العباد التوانسه راكم تدفعوا كذا شهريا في شبكات انترنت فقط يستحيل كان يصدقوا ويقبلوا هذا
1: صحيح هو مثلا نقول انا 25 سنه التالي ما كناش اسرى التليفون البورتابل معناها احنا اليوم اسرى البورتابل
0: انا مشكلتي اللي بدون انتاجيه قداش يقعدوا الناس من ساعه يلعبوا في تتريس ولا يلعبوا في سوليتير وحتى اللي يلعب في الشطرنج ويسحب روحه يلعب في لعبة أذكى يفترض بعد وقت معين معاش نشط له في ذاكرته لتستنزف في عقله وفي وقته
1: ثم حاجة أخرى حكاية الفيديو معناها أنا باش نضحكك كي يبدأ عندي خدمة الصباح نخلي التليفون في الكهرباء
0: أحسن
1: لانه اذا كان يبدا التليفون بحذايا ويجي وليزاليرت وكذا ما نجمش نركز بالكل
0: هو كان نعملو يوم وطني بدون 5G
1: أي.
0: ولا نهار حد هكا يرتحوا الناس
1: وبعد نولي
0: باش يكتشفوا جيرانهم وحديقتهم والحيوانات الاليفه اللي دايره بيهم يحلوا عينيهم اللي يغمضوها وما يغزلوا للشاشه تو تقريبا الانسان ينهض من الفراش فيسحب الهاتف
1: صحيح بالضبط هذاك
0: ويمتد يتمدد في الفراش ويمكن يطفئ الضوء وبعد يحط الهاتف في الشارج بجنبه معناها يا إلهي يا أستاذ. خلينا نمشي للرياضة لأنه عكس الإنسان اللي شدد التليفون وإلا التلفزة وإلا الإنترنت بأنواعها المختلفة. فما ناس خلين رياضيين مهتمين بصحتهم ويعملوا الرياضة، لكن هم تقام بعضهم، قال أحد الزعماء الراحلين على أرضنا، هذه رياضة كرة القدم لا أحبها. بقصين هو كان ابنه رئيس جماعة كرة القدم، أما هو قال أنا نفهم اللي فما 5000 يلعبوا في الرياضة وفما 22 مريض ومعاق غير قادر على اللعب يتفرجوا، أما شنية هذه 22 يلعبوا 5000 يتفرجوا، هذا عكس الطبيعة. في الحقيقة اليوم احنا 22 يلعبوا أكثر بقليل، وملايين يا أستاذ إذا مش مليارات تشاهد، مما جعل من الرياضة بابا للاقتصاد بصفة كلية.
1: أكيد.
0: موضوعنا اليوم الرياضة والاقتصاد، من وقتاش ولا من بدايتها كانت الرياضة مربوطة بالاقتصاد ولا؟ أنا بمناسبة أنك أشرت لي للموضوع كفكرة جميلة مش نبحث عليها، قمت حتى بالبحث ومشاهدة بعض الأفلام اللي تهتم بالرياضة لنجوم كبار، هي أفلام قديمة. قبل كانوا الممرنين المعروفين والمشهورين واللاعبين السابقين يلقاوا صعوبة باش يلفوا على شركات ويدوروا باش يلقاوا شكون يشري لهم بعض الأحذية وشكون يعاودهم ببعض القمصان أو يكري له الكار باش تهزهم يلعبوا. وسبحان الله في نصف قرن أصبح العكس بالعكس.
1: بالعكس، ولات الشركات هي اللي تجري في جرة الرياضيين وفي جرة المدربين وفي جرة العدائين وفي جرة السباحين، باش يعملوا معاهم سبونسورينج باش يقويوا لريفينيو نتاعهم ولشيفر دافير نتاعهم. الرياضة تحولت من الهواية إلى الاحتراف في العالم، وبالتالي أصبحت مصدر، أصبحت اندستري، أصبحت صناعة، وعندها نواميسها الاقتصادية، عندها نواميسها المالية، وفي الأخر حتى لين خلطنا للفساد، للوضعيات متاع شو اسمه الرهان الرياضي. وشوف تو احنا قبل أنا صغير وقت اللي تعملت البرومو سبور قلنا هاي شنية هذه، ولينا نبدأ ونستناه كل حد باش هذاك عمر ورقة وذاك ربح وذاك ما ربحش. اليوم البرومو سبور ولا كل يوم كل ساعة كل لحظة.
0: يعني أنت تحب ترجع لي إلى أبواب المال دخلت في الرياضة كانت حتى عبر التاريخ بالرهانات، المراهنين نجموا يرهنوا على كل شيء
1: بالضبط،
0: ثم انتقلوا إلى الرهانات. انت والقدره الاقتصاديه زاد استاذ،
1: لا لا انت وشرف
0: معنا الاغنياء ماليا يرهنوا على الخيول. قصدتنا
1: انا نذكر قبل حتى المعدمين،
0: اي المعدمين يرهنوا على الكوره،
1: وحتى المعدمين يرهنوا على الخيول.
0: على الخيول
1: انا نذكر وانا نقرا في تونس دونك ثم قهاوي في تونس العاصمه تلقاهم معناها من الصباح والدخان طالع منهم والناس الوجوه نتاعها مكفهره، وهما يمشيوا يلوجوا على لابريس باش يشوفوا في سباق
0: الخيل
1: كيفاش التطور. اول ما مشيت لفرنسا ثم قهاوي ديدي في فرنسا، معناها قهاوي في باريس وفي غيرها من المدن الفرنسوية ديدي لسباق الخيل، ومعناها يبدأوا عندهم شاشات فيهم النتائج كما البورصة، كما النسداك وكما الكذا وكما كذا.
0: لكن مقدم الخدمة محلي أو باهي ذي، معناها في بلادنا كانت فما ديمقراطية حتى في الرهان الرياضي بأنواعه، على خاطر المراهنات في الغرب اللي في موناكو هم أمراء إلى آخر ذلك، هم على الملعب يهبطوا للبوك ميكر أو للمقامر أو لصنع اللعبة باش يدفعوا الأموال أو يبعثوا مساعديهم باش يدفعوا الأموال من أجل الرهانات.
1: هو كل قدير وقدره.
0: أي
1: أنا في تونس كنت معناها نتصدم بناس كهول وشيوخ تحسوا معناها حتى ماليا من من من من من هيئته من كذا ما تحسوش من الأثرياء ولا حتى من المرتاحين ماليا، بل بالعكس أقرب إلى المعدم والفقير منه إلى الثري والمرتاح ماليا. وتلقاه معناها السيجار على أخوه وهو يده ترعش وهو يقرأ ويطبع في الإكران
0: على ورقة الرهان،
1: معناها على ورقة الرهان.
0: لأن زرعنا الحلم لن يخرجك العمل مهما عملت من هذا الفقر اللي أنت فيه، لكن قد يخرجك الحظ
1: بالضبط.
0: فحاول كما نجح غيرك.
1: وكنت نعرف معناها زملاء للوالد وزملاء حتى الخوالي والعمومتي في فترة البروموسبور، ثم شكون يراهن بشهريته وبعد يدور يتسلف من عند أصحابه ويقول لهم راني مخبي على المرأة ما عندي شهرية بربي عاونوني لأنه خسرها خسرها لأنه ثم مقابلة حطها باز وهي في آخر دقيقة شريكة أخرى عد معناها الفريق الآخر عدل دونك ضاعت العملية.
0: ومن هنا جاءت حتى عمليات التلاعب بهذه اليانصيب الدولية والعالمية وفي إيطاليا توقفت لاعبين إلى آخر ذلك وفي رق وما شبه ذلك
1: وصارت وتوى تدعمت العملية ولينا ما عادش نراهنوا حتى على الرابح والخاسر ولا على النتيجة فقط ولينا نراهنوا على عدد الركنيات وعدد
0: في جديد
1: وعدد الأهداف وعدد الضربات الجزاء والفارق الفارق معناها فهمت الراهن وأنه بين الفريق واحد والفريق اثنين ثم زوز هدف فارق ولينا الراهن واسكو تتعدى إلى ضربات الجزاء والحصص الإضافية ولا ما تتعداش وما عادش الراهن في تونس برك ولا الرهان يبدأ واحد قاعد يلعب في مقابلة في كازاخستان معناها مراهن على مقابلة في كازاخستان وفي تونس.
0: الرهان الرقمي الجديد لمن لم يسمع عنه هو أنه إنسان يقوم في مكان في العالم ويعلن الرهان ويدخلوا ناس ضده
1: بالضبط.
0: فتخيل ما شئت محرك البحث يبحث لك على الرهانات اللي انت كما تو كنت تفرج على فيديو على يوتيوب يبحث يجيب لنا فيديوهات مشابهه في الرهانات هكاك يقول لك فما فلان حل الرهان على 5 دولارات ولا 10 دولارات اللي فما هدف في دقيقه 23
1: بالضبط.
0: تدخل شيء ضده وانت وتقول له لا مش في 23 به جزء الرهان وهو جزء معقد في الرياضات اختارت الدولة في تونس انها تخليه بالاساس تحت سيطرة الدولة
1: بالضبط
0: كبيع الخمور وبيع الدخان وغيرهم ما يسمى بالمونوبول ديتا وكانت زادة صرفت من جرائدها الرسمية وشبه الرسمية ومن قنواتها التلفزية باش تدعو الناس على البروموسبور. فقرة البروموسبور كانت في أول لحد رياضي لازم يشاهدها كل رياضي مهما كان فريقه ويطلعوا زادة سيسبانس اللي قداش الكانيوت أو الجائزة كبرت للجمعة
1: بالأخص كي تقعد للجمعة جاي واللي بعدها تولي تونس تونس الكل تشارك لأن الكانيوت بيانسور الكانيوت كبيرة برشا. أنا نذكر ثم أسابيع اللي على مرتين ما تتشدش أي متى نقرأ في السكوندير في تونس على مرتين ما تتشدش وتولي أسبوع الأسبوع اللي بعده حديث الساعة في الإعلام وفي المقاهي وفي الأقسام وحتى في قعدات النساء والرجال حتى في السهرات حتى في العائلة رأي جمعة جاية باش تفوت المليار
0: والروايات والأساطير على فلان الفلاني الذي ربح وكان فقيرا مدقع فأصبح مليونير. ما كان يعجبني في طفولتي الذي ما تسمع بعد الرواية اللي بعدها اللي هو خسر كل شيء لأنه فلوس الحرام ما تثمرش. ما نعرفش كانت هذه مقصودة من قبل المؤسسة الدينية في الدولة ولا كانت تلك هي الحقيقة في الدولة في المجتمع يعني الدولة مش كنظام كشعب وسلطة وأرض. هذه قيلة اللي تساهم في تنمية الرياض أصل اسمها تنمية رياضية في البلاد التونسية
1: احنا خذيناها من ذلك
0: احنا باش نحلوها شوية
1: احنا في تونس خذيناها من ذلك الجانب وثم امبريليفمون كان يصير كل سنة من مرابيح الشركة هذه متاع التنمية الرياضية تخصص لتمويل ميزانية الدولة تخصص للاستثمارات الرياضية تخصص لكذا. بعد 2011 ولو يقولوا أنه النظام السابق كان يتلاعب ياخو إن بارتي اللي هو ترابلسية وكذا
0: هي مازلت موجودة اليوم مازلت أنا معاش نتبعت لحد الرياض
1: مازلت موجودة
0: نعرفش كون يقدم
1: مازلت موجودة لكن معنى ما نعرفش أسكو مازال عندها نفس الإشعاع لانه الكلاندو
0: لانه دخلت الالعاب
1: سوق السوداء والالعاب العالميه دخلت برشا
0: الشركات الكبرى ولكن جت في فتره انتشرت تقريبا مش تقريبا العجال يبدل لك الفلوس بتاع الالعاب هذه وتشارك من عنده يعني مهن اخرى حتى واللي يبيعوا واللي يلعبوا عندهم اطفالنا الالعاب الكمبيوتر زاد كثيرين منهم حملة الإغلاق يظل اللي طالت حتى في الأحياء الشعبية برشا منهم اللي يسمعوا فينا يتذكر كان في كل تقريب حي فما شكون عنده قاعة ألعاب بالكمبيوتر بلاي ستيشن معظمهم تم إغلاقهم للحملات المركزة السنوات الأخيرة لمقاومة
1: يعني خطر ولت وسيلة لتبييض أموال وتسرب في الدفيز
0: هذه مسألة تبييض الأموال في الرهانات الرياضية تنجمش فسرها لنا يعني يقول القائل الناس يقول لك أنا أي أموال بيضت أنا إنسان معدم مشيت شكون صرف لي صحيح دينار على يورو غالي حاولت إلى بعض الأوروات واني ندبر في مصروفي ونخسر شوية ونربح شوية أصلا أنا في أحد المرات اتصل بي شكون يشرف على شركة من الشركات هذه وقال لي لازمك تعملنا برنامج في الإذاعة لأني النجم دخل برشة فلوس لبلادنا في إطار نربح ورانا في برشة فلوس وتقعد البرة شمس الدين. وبعد كيف اتصلت ببعض لإعداد الحصة قالوا لي شمس الدين رد بالك من الموضوع هو باب كبير لتبييض الأموال. ما أكيد. المقصد بتبييض الأموال عبر الرهان؟
1: وفات هي شنية تبييض الأموال في معناها في مفهومها؟ هي أموال تنجم يكون المصدر متاعها ما هو شبهي ويلقوا لها آلية باش تدخل في دورات مالية واقتصادية قانونية. وبعد معناها يكون واحد عنده شكارة فلوس كاش،
0: عنده شكارة فلوس مثلا حشاكم بالتجارة من البشر ولا المخدرات، يدخل بها يلعب في
1: ينجم يدخل يلعب، ينجم يشوف آليات التبييض راهم كبار برشا.
0: بس لنا قد مخنا
1: كيف يقسمهم، شوف
0: يدخل يلعب يربح ويخسر، وبعد اللي يجيبه عنده نظاف تغسل هكا مقصود.
1: أنا هو بحنا نعطي مثال في الرهان الرياضي الانترناسيونال ما ينجموش يبيضوا بالطريقة هذيك، لأنه في تونس ما نوافقوش على صبان فلوس دوفيز في البلاد إلا ما يكون المصدر متاعها معلوم.
0: بلادنا ترفض هذا، لكن في المستوى الدولي شنو المقصود به؟
1: هو في المستوى الدولي كيفاش؟ هاب نعطيكم معنا مثال السادة المستمعين تو يفهمونا، معنا يفهمونا أسهل. تذكرش وقت اللي صاروا دي فيديو في تونس على مثلا واحد في منطقة من المناطق عنده فرح وجات الناس عملت رموء.
0: أي نذكرها.
1: رمو يخلط معناها كيف يبدأوا يحسبوا، يبدأوا يتبشحوا يقولوا 500 مليون و600 مليون في السهرة و700 مليون ومليار و200
0: أي أنا ما صدقتش حقيقته في الفيديو.
1: وغدوة السيد مولى الفرح مدام أعلن أمام الجميع أنه دخلوا فيديو كذا، كيف يهز فلوسه للبنكة، البنكاجي كيف يقول له منين لميت الفلوس، يقول له ما كنت تتفرج في البورج اللي صار البارح والعوادة والمزود والكذا، وبعد في الأخر أني لميت فلوس.
0: هذه توقعات ولا حقيقه؟
1: هذه حقيقه، هذه حقيقه.
0: خاطر كنت تشتري واحد غادي راك.
1: لا لا هذه حقيقه، هذه حقيقه. احنا معناها ثم دي فيديو، انا ثم دي فيديو اللي صاروا
0: إيه؟ وانه من هنا جاء القبض عليه، مش خاطر رشقوا عليه، خاطر الحكايه هذ
1: بالضبط. هو في الاخر معناها هذيك واحده من اليات قالوا وقتها هذوما في بلاصه اللي الكونترا فيها.
0: عجبني التنسيب نتا قالوا
1: اي
0: ذكرت روحك ستعود الى
1: بلاصه اللي الكونترا فيها مدوله برشا وثم برشا مداخيل جايه من الكونترا.
0: اي نعم.
1: ولا بد من هاك المداخيل هذيك حاشتهم باش يدخلوها في السيركوي بانكير مناسبه الفرح والرمو والكذا والكذا، لانه لفات اللي تتحط برشا فلوس ويحضروا برشا ناس والعشاء يكون كبير ما تنجمش تحدد المسؤوليات.
0: هي الأساس اللي أنا فهمته ببعض البحث كذلك، الأساس في العالم أنه ديما فما شكون إقامر ضد ناس أخرين في البوك ميكر، مش كيف نحن ضد النتيجة. فإنه هو كيف يدخل يبعث 20 من عصابته ولا 50 يشاركوا في المنافسات ضد أنفسهم، فهو متأكد بدخول أموال كما هي أو قد تربح فتصبح معلومة المصدر بورقة معاد البوك ميكر، لأنه النظام الغربي سمح وانت داخل الكازينو أو سمح باش ما يسلوكش من أين لك ذلك وانت داخل الكازينو أو لأي باب متاع ألعاب.
1: معنا كيما نعطيه مثلا ديز اكزامبل أقرب أقرب لواقعنا، إنسان من عمالنا من مواطنينا بالخارج وعنده شوية فلوس في الخارج، معناها عنده تفتوفة باهية، يجي يتفاهم مع مكتب متاع قمار في تونس ولا متاع رهان رياضي، يقول له وانت يخوذ الدينار وانا نعطيك الورو.
0: ايوه فرق وفرق كبير في الصرف
1: يا سيدي،
0: او فرق هام في الصرف.
1: يدخل اللاعب يقول راني نحب نبدل مثلا، نحب نلعب ب 100 اورو. وقت اللي يبدا لورو يخدم ب 320 دينار ولا 350 دينار 100 يبدلها له هو ب 420. دونك شنو يصير؟ صاحبنا اللي في الخارج يشارك يلعب والفلوس هذيك تقعد له على ذمته في تونس
0: بفرق صرف كبير،
1: بفرق صرف كبير. وهو بالفلوس هذيك ينجم يبني عقار، ينجم يستثمر في الفلاحة، ينجم يشجر هنشير، ينجم كذا،
0: هو عمل صراف غير قانوني.
1: بالضبط، صراف معناها منشيرة غير قانوني، لأنه دون دي كونديسيون نورمال الفلوس الدوفيز هذيك تدخل تونس ماذا بينا لو كان تجي وتتعدى بالبنك المركزي وتتحسب لنا في أيام التوريد وتتصرف فيها الدولة بطريقتها العلمية القانونية الكذا المنظمة. لكن هو في الأخر ربح أكثر من اللي تربح البنوك
0: أي.
1: وما تعديتش على سيركوي فورمال وفي الاخر ما يفيق وكان ثم هنشير كبير ولا ثم عمارة كبيرة ولا ثم فيلا
0: في الشاب اللي يقبض عليه هو قاعد يشري في النقاط ويشري في اللعبة اللي يمشي يشارك فيها يلقى روحه في قضية تهريب عملة ويدهش
1: بالضبط
0: يقول لك انا يعني جايب 10,000 باش نقصر بها
1: الورك هي ريال ما هي موصوفة شلون قانون 76 قانون الصرف وشلون لي سيركولير نتاع البنك سنترال واللوائح العمومية واللوائح القانونية اللي جات كذا هو تمنع منعا باتا هذه العملية.
0: هذا تاريخيا دخول المال في الرياض عن طريق لبوك ميكر المقامرين، لكن بعدها تضخمت المسألة ولات مش في الرياضة ولات وسيلة سيطرة اجتماعية واقتصادية كبيرة ياسر.
1: هي ولات صناعة.
0: ولات انت تقول صناعة بيتم معنى الكلمة.
1: انا هبش نقول كيفاش معناها هو في الغرب وفي الدول اللي هي متطورة اقتصاديا ثم عندهم معنا مود اوبيراتوار احنا ناخذ منه ما يلائمنا ونخدم به. شوف اولا نساء المضاربة الكبرى الاولى في عقود الاحتراف وهك الغناية اللي غنيوهانا ويقولوا عمر اللاعب مش كبير مدامه قاعد يبعث البهجة وقاعد يصنع في الحدث وقاعد في بلدان ينوم في الشعوب دونك ما نستغربوش كيف يبدأ الدكتور وشهادته معناه قاري 20 عام بعد الباك ياخو في 3,000 دينار ولا 4,000 في الشهر على رك الملاعب ياخذهم في الساعة ولا ياخذهم في النهار ولا ياخذهم في صبحية ولا ياخذهم في
0: تحت الدوش
1: تحت الدوش وكي تقول علاش هي مضخمة بالطريقة هذه يقول لك هو عمر الملاعب 10 سنوات من اللي يطلع للسنة
0: هذه ثقافتنا احنا لكن الثقافة الاقتصادية يقول لك هو جزء من المكاسب اللي يحققها الفريق هو حق بالضبط. يوازيه ما يحققه من مكاسب للفريق أو للبطولة فولت لهنا شو عرض
1: كيفاش العائدات العائدات فيها سكون ابل ايكونومي ديشيل كبيره اش معناها يجيو يستثمروا دينار في الرياضه قادرين باش يربحوا 100,000 دينار على الدينار هذاك لو كان المشروع الرياضي ينجح شنو معناه احنا عندنا جمعيه باش نعطي مثال بسيط يجيك يقول لك الجمعيه كذا سنه تحب تلعب على البطوله اكزامبل يجيو يستثمروا في شراء ملاعبيه وفي في في مدرب باهي وفي كذا وفي كذا قول يا سيدي 3 مليون دينار 4 مليون دينار جودي نامبورتو كوا اوكي اخر الموسم شنو يصير ونحكي على نحكي على الاكزامبل مش كان في تونس اخر الموسم وقت اللي تبدا جمعيه تلعب بالكدا استاد يتعبى دونك العائدات بتاع استاد بتولي الجمعيه ذي مقابلاتها منقوله اكثر من غيرها على التلفزه
0: حقوق دونك البث
1: دونك ثم حقوق بث واكثر من هذا ما دام الجمعيه ذيك في استادها قاعد الناس تتفرج فيها وساعات تعرض في العالم وساعات كذا في العالم العربي وكذا دونك تولي لي بوبليسيتي اللي في استاد تجيب اكثر اكثر عائدات تولي البوبليسيتي سبونسور اللي على المريول يجيب اكثر عائدات وبعد هكل الناس اللي الملاعبيه اللي شدوا الاهتمام وشدوا الانتباه وفيهم واحد جاء هداف الموسم وفيهم واحد عاطي اكثر اسيست وفيهم احسن حارس وفيهم كذا اخر السنه يجيوا السماسرة ويجي المقاولين يشريوا هاك الملاعبية من الجمعيات
0: والملاعبية ذوكم كي يعملوا إشهارات لماركات فما جزء يدخل للفريق إجباري بالضبط. لأنه ملك للفريق هذا
1: وبعد وقت اللي وقت اللي تكبر الحكاية وتولي أندوستري كما في الخارج تولي حقوق البث فرامينوز
0: كبيرة ياسر
1: تولي حقوق مثلا معناها كي ناخذوا دافيد بيكام ولا ناخذوا ما نعرفش انا رونالدو ولا رونالدينيو ولا ميسي ولا كذا معناها ناس هذوما عملوا زين الدين زيدان هذوما ناس عملوا ثروات مكوكيه عملوا ثروات استرونوميك
0: احيانا حتى في رقم لانه انا مثلا ساعات تستغرب بعض الاصدقاء كي يمشي لاسبانيا لازم يزور احد الفرق باش يجيب التريكو من حانوت اللي تحت المدارس اللي هو سعره قد تذكره الطياره اغلى تذكره الطياره والاقامه نفس الحانوت يتباع في حانوت الثياب الرياضيه لهنا نفس الشكل نفس القماش نفس الاسم كل شيء كي نحطهم مع بعضهم ويخلطهم ما عرفش تريكوه
1: ما تجمش فيه لكن
0: هو جد صحيح يشير اللي هو مشى شراه مغادي وهي تجاره كبيره في الغرب لكن نفس الاطار هذا سي حاتم اللي تحدث فيه انت الاستثمار في الفريق ولا عبر للدول بل عبر للقارات وفي بعض الأحيان تكون أهداف في حد ذاتها تبيض أموال كما متهمين بعض أصحاب الثروات الضخمة الروسية في شرائهم لفرق
1: البريطانية والفرنسوية وكذا،
0: وقد يكون للضغط السياسي أو للتموقع السياسي كما في مثلا دول أخرى كما قطر
1: اللي شريت البي اس جي مثلا،
0: شارية بي اس جي.
1: وثم ما أكثر من هكا توكي تلقى أنت في ألمانيا والملعب هو إميريتس.
0: اي نعم.
1: معناها استاد عظيم في ألمانيا ملعب ملك إميريتس.
0: وكذكرت أن هذا يدخل زاد باب لهنا الصراع الفكري السياسي القومي القومجي قدام هذه العولمة، لأنه القطريون أعطوا عروض مالية كبرى باش يأخذوا ملعب باريس اللي تلعب فيه بي اس جي، ولكن في كل مرة قرارات كانت للبلدية ولمجلس النواب، وبعدها أجبر السلطة على ذلك لعدم بيع الملعب القطري واعتبروه مسألة قومية ولا يجوز.
1: صحيح، عم تشوف الملعب انت ما
0: نعملوا هكا تصينيين يشيلوا استادتنا كله.
1: أنت تشوف الملعب هذا كما تبعش، لكن بدخول القطريين في الرياضة في باريس شوف الافنيو جورجو سانك قداش من بطيمة ولات ملك القطريين،
0: هو في الافنيو دي شانزليزية منه يسار
1: بالضبط، في بولفار عثمان في كذا، معناها في الاخر وكأن باريس أصبحت ان بروبريتي قطري. معناها
0: ساركوزي يرد على ذلك، سئلة وهو كان رئيس هو اللي كان عراب هذه عملية البيع، قال القطريون لن يضعوا هذه الدكاكين وهذه الأحياء على أكتاف هم يحملوها إلى قطر، جاوب هكرا سيبقون هنا وإحنا أخذنا أموالنا. فقد كانوا يدفعوا في الكراء الناس اللي في وسط المحلات هذه لطرف ما باش يدفعوا لصندوق الاستثمار القطري، لكن هنا هزنا الرياضة لهنا تبقى باب إما لتبييض أموال كبير اللي أو كذلك لضغط سياسي في بلادنا. ساعات الإنسان بعض الناس اللي عندهم أموال يدخلوا للجمعيات للحصول على رخص، للحصول على تسهيلات.
1: احنا قاعدة الرياضة متاعنا اليوم برشا ناس يتسألوا وش بها ما تطورتش وش بها كذا وكل شيء، لأنه القوانين التي تعالج الرياضة والجمعيات الرياضية والمقابلات الرياضية والرهان الرياضي والأمور هذه الكل قاعدة متخلفة جدا مقارنة مع ما يحدث في العالم. وفي فترة من الفترات أصبحت وسيلة سياسية، وخاصة بعد 2011. قبل 2011 كانت وسيلة للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والتوازنات السياسية.
0: بارك الله فيك. أنا قبل ما نسمع ليلى مراد في أنا قلبي نحب نناقشك في هذا الرأي العكسي يا أستاذ. اليوم الرياضة أصبحت كارثة في جبيد الإنسانية. اللاعبين اللي روحوا من بي اس جي هزين الكاس يا سي حاتم هما ديجلادياتور، هما مصارعون صمر يذكرونا في عهد الرومان، كل مغزل وجوههم ما فيهمش فرنسي يا سي حاتم، كلهم ديجلادياتور. يعني يدفع عليهم المال ليركضوا فوق 90 دقيقة ويحطوا أجسامهم في خطر مطلق، هذا إذا ما استعملوش المنشطات، لأنه فليقرأ المغرمون كتاب زين الدين الزيدان الجميل الراقي ويحكي كيف أثر من بداياته بشيخ المنشطات، وممكن في الساعة الثانية تحكينا على المنشطات. احنا شفنا مؤسسات عالمية بفلوسها شريت

0: عملية دموية
1: ماي؟
0: كانوا النبلاء وكانت القياصرة.
1: ما تقول لي أحمد ربي في عوض قاتلوا بعضهم
0: أي في عوض قاتلوا بعضهم ولا يسيبوا عليهم
1: لعبوا الكورة
0: أي يسيبوا عليهم قبل كانوا يسيبوا عليهم الوحوش يسيبوا عليهم كذا لا هو هو مش رأسمالي هو حتى في معناها في الدول اللي ما عندهاش الرأسمالية ينطحوا الكباش ومعناها ويعركوا سرادك
1: ورجعنا للرهاب
0: يعملوا
1: ديما معاش رياضة
0: بالضبط.
1: ما نرجعك المقدمة اللي قالها أحد الراحلين قلت لك معناها يفترض كل الأمم تمارس الرياضة يفترض الملعب هذاك مرحلة بلدي هو ملك بلدية ملعب بلدي
0: شوف.
1: في كل مدينة ملعب بلدي سي حاتم يفترض نلبس زي الرياضي بما أني أنا ولد البلدية ونمشي نجري فيه نعم دورة بالبيست في تونس تراها عمل
0: احنا ما نش
1: شوف او في اي دوله اخرى سيدا
0: احنا ما نش
1: باستثناء نبدا باستثناء البلديات القرويه في برشا في اوروبا وغيرها عندك الحق
0: احنا ما نش نشجع على القمار اما راهو الرياضه بدون رهان حقيقي ما تخليش النزعه نتاع انه الانسان إل سو سيرباس يقاوم نفسه باش يحسن من البيرفورمانس نتاعو
1: واحنا ما نش نشجع على حد شيء فقط نشجع في سادة المستمعين باش يدخلوا احدهم في النقاش او مع اللي يسمع معاهم في حصتنا هذا هدفنا وفي بعض الاحيان نعبر على ارائنا في تقاسم الادوار
0: انا باش نعطيك مثال
1: الرهان يكون بيني وبين نفسي
0: لا
1: انا اليوم جريت نفس المسافه في ربع ساعه غدوه لو كنا عملها في 14 دقيقه هذا رهاني
0: يا سيدي هاك نعطيك مثال واضحك عليه انت وسادة المستمعين انا زدت في الـ في الـ في البوا
1: اي
0: في فترة من الفترات
1: مكتنيت.
0: لقيت أيوة الحمد لله
1: أيه.
0: لقيت واحد من أصدقائي عنده نفس المشكلة وإحنا قاربنا شرفنا على 50 قلنا ما يزمنك نقعد وهكا لتولي عنا أمراض
1: أيه.
0: دونك عملنا رهان بيننا باش نقوم ونمشي كل صباح في الأيام اللي هي دافية وبدينا في ماي 1900 في ماي 2025 وعملنا صيفية ممتازة
1: عملتوا العام قريب تو
0: لا كي بردت الدنيا واحنا ضعفنا ولينا لباس ونشطنا وكذا وكذا ولا ما عادش عندنا رهان وليت نكلم نقول له باش تقوم غدا ويقول لي لا عندي ما نعمل يكلمني هو يقول لي نتعدى لك نقول له لا والله البارح ما رقدتش بالباهي خليني نرقد دونك وقتاش رجعنا وقت اللي رجع الواحد سمنه وطلع على الكوليسترول سمن على السادة المستمعين ولا كذا وليت وقت كلمت واسمع يا راجل لازم نرجع
1: عدت لرياضتك
0: الرهان عنده ابعاد معناها فيها المالي وفيها اللي يحب كما اللي قال لي الاخر شافنا تصويره في البحر قال بدناتكم مش بتاع بحر قلنا له رانا احنا الهدف نتاعنا مش باش يكون عندنا سامر باديز
1: واحنا شنو الساعه الثانيه شنو نحكيوا على الاقتصادات واقتصادات المسابقات لكن الحمد لله اللي انتم توقفتوا على خاطر مع سن الخمسين وبعض الرياضه نخاف عليكم من ازمه الخمسين بعد ما كانت سابقا
0: اذا كان المدام تسمع فيك تشكرك على الملاحظه
1: ان شاء الله ما تفهمنيش نقص عود بعد الاخبار

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
2: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف نهار
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
3: ثانية بعد الزوال على موجاتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزيونية اليابانية فوجي تي في في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 2026 تسلط الضوء على تونس من خلال برنامجها الإخباري الشهير إيت وذلك يومي الاثنين الثامن والثلاثاء التاسع من جوان جاري في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان 11:48 صباحا بتوقيت تونس. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة تحتضن بلدية العين التابعة لولاية صفاقس الدورة الأولى من مهرجان السماد العضوي كومبوست تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات وذلك يوم 11 من جوان الجاري. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. تنظم جمعيات تنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث مسابقة أحسن قصيدة شعرية وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. ختاما تنظم الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ندوتها السنوية لهذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 من جوان الحالي بالعاصمة. نهاية الموجز شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة المنستير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
6: مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
7: مرحبا بكم. في أول مونديال في التاريخ سنة 1930 في الأوروغواي، المنتخب الفرنسي تحول لكأس العالم ب 16 لاعب فقط، معهم زوز مدربين وطبيب. منتخب الدياكا من المفروض ما يشاركش، لكن الضغط اللي عمله رئيس الاتحاد الفرنسي جور ريمي اللي وقتها هو رئيس الاتحاد الدولي عطى أكله، والرحلة بين الباخرة والمشاركة في كأس العالم دامت تقريب شهرين، الشيء اللي خلى عدد من اللاعبين اللي هما بالأساس موظفين وموسيقيين ورجال أمن وعملاء في مصانع سيارات ما تمكنوش باش يقنعوا مشغليهم باش يغيبوا شهرين كاملين وباش يشاركوا في كأس العالم في مستوى الهواية.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
8: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
9: والأستاذ حاتم فتح الله.

0: هذه الكرة الرياضة في اللعبة مشهورة، كان من المفروض أنها تكون لعبة الملايين في البطاحي والأحيائي وفي كل مكان، هي ورياضات أخرى اليوم أصبحت لعبة المحظوظين والميسورين وما شابه ذلك. حتى في المنظومة العالمية
1: الدنيا تبدلت، يعرف شو نقولك، معناها قبل حتى كان معناها لاميناجمون والسيكوريتي في البلاد، ونذكر احنا مثلا معنا في الصيف في المكنين معنا كي تتغشش علينا الوالدة نعمله في الحس تقول اطلع لي للشارع، اطلع في الشارع فارق وجهي.
0: إيه لكن ما كانش فيها حومة، ما فيهاش بطحة،
1: صحيح
0: كنت تطلع للشارع.
1: وكانت الناس معناها تلعب في الشارع، وكانت الناس تمارس في الرياضة. نذكر أن الوالد يحكي لي على عبد المهيد الشتالي، ربي يذكره بالخير، وإن شاء الله إن شاء الله في صحة جيدة وإن شاء الله صحته لباس. كان يبدأ في البطاحي متاع الساحل، مش كان في سوسة، وجاء القصر هلال وجاء المكنين وجمال يتفرج في أولاد الحوم يلعبوا في الكرة. أنا كي تجي تاخذ أنت مثلا الأولاد اللي عملوا كأس عالم قوية في عام 2005 في تونس، أحسن كأس عالم في كرة اليد عملتها تونس. كي نحكيه على هيكل مجنم ونحكيه على الكل مولاد الحومة في المكنين، معناه كي نقولوا هاي نلعبوا الكرة نرش موزون ونبدأوا نلعبوا. هذيك خلقت جيل متاع أنور عياد ومتاع وليد بن عمر ومتاع الأولاد اللي أنا بعد وليت نتفرج فيهم في التلفزة ويلعبوا في أعتى الأندية العالمية، ونقول أنا هذوما كنت نتقارش أنا وياهم في الحومة ونلعبوا كذا. معناها
0: لتتحول الرياضة من لعبة شعبية يدخل عليها رجل الاقتصاد ويحولها إلى كما قلت لي أنت مؤسسة الشركة.
1: هو بخلاف رجل الاقتصاد، هو فكر كامل. معناها اليوم
0: شكون اللي يدخل عليها الفكر؟ معناها الرأسمالية،
1: المجتمعات تبدلت، هي الرأسمالية. تو باش نعطيك مثالا، قبل كنا نمشي ونلعبوا في الحومة، وكان ثم دي تيران اللي ماهمش اميناجي، كانت الطبيعة اللي زميناش. كنا احنا صغار نلعبوا على راحتنا حتى يجيوا الكبار يبمبيونا الكره في الملعب خاطر هم مش يلعبوا، دونك نحترموهم.
0: شو مشي مناجي تعتقد ما خليتهاش البلديات والمفكرين؟
1: لا يودي ثم حتى وحي. بطاحي اللي طبيعيه مثلا انا تربيت في القيروان، ثم قداش من بطحه في القيروان طبيعيه. وكانت الناس تجي من حوم تتكنتر يكنتروا بعضهم في البطحه نتاع حومة سيدي سعد وفي البطحه نتاع كذا، وكانت المقابلات كبيره، وكنا نتفرجوا في برقو يخرج من الشبيبه من لونترينمون باش يجي يلعب في الحومه، ونتفرجوا في محمد الدندان وحافظ الهواربي. كانت معناها كانت
0: انت شوشت المستمعين تو، ما حدوكش كنت في بطاحي المكنين اللي تنا في،
1: يعني خاطر انا
0: شركي
1: انا بابا مكني وامي قرويه، مولود في قيروان،
0: قريت
1: في القيروان صغري، قريت في القيروان، وكنا في الصيف
0: نمشيو معلقين بنحسب روحي المستمع الاول اللي
1: تفضل بالضبط. معناها التمازج هذاك من شبيبه القيروان وسبورتينغ المكنين اللي كانوا نواتات للمنتخب الوطني وكذا، كانت من البطاحي. اليوم تغير حتى لاميناجمون تاع البلديات، تغير حتى عدد السيارات في الحوم. قبل كنا نلعبوا في الحومه، كيف تتعدى كرهبة مره بعد قداش، وقف خلي الكهرباء تتعدى ولا خلي الكاميون يتعدى،
0: كنتوا تحتربوا
1: بالضبط. اما اليوم ثم انهج اللي كنا نلعبوا فيهم، اليوم ما نجموش نلعبوا نظرا للفليوم تاع السيارات. المشكل انه البطاحي هذيك ما تمش تعويضها بنفس الطريقة اللي هي على ذمة المواطنين والشباب والصغار. أصبحت يا أما تعالوا نشوفوا في سوسة مثلا دي كلوب، وإلا مدرسة اللاعب الفلاني، ولا مدرسة كذا، ولا الأكاديمية يعني تدفع كذا، تدفع فلوس باش تلعب. طوى بعد وليت حتى ثم فكل تخلقت موضة في تونس العاصمة وحتى في سوسة وكذا، كل لتيران
0: أينا.
1: مثلا ثم قهوة في سكرة كنا احنا نقتطع، وكنا أبوني عندها الكابينيه اللي كنا نخدمه فيه، كنا أبوني عند القهوة هذيك اللي في سكرة، باش كل حد نجيونا يعطيونا ساعتين من زمان باش نعملوا طرح متاع كرة. معناها اليوم كي تجي تقارن نمو الدخل الفردي في العائلات وفي تونس مع نمو الطريفة متاع استادات هذومة ومتاع الملاعب هذومة والأكاديميات هذومة، تلقى كأن الرياضة أصبحت سيليكتيف. أصبح ما عادش أكل فقير المعدم اللي بوه ما عندوش باش يشري له سبادري، تستقطبوا الجمعية وتشري له سبادري، واللي كما ما نعرفش أنا معناها رمضان التومي متاع صفاقس الله يرحمه، كانت ثم دي ستار اللي خرجت من فقر متقع إلى نجومية عظمى من غير ما أهاليهم ساهموا في ذاك، البلاد والبطاحي والدنيا هي اللي ساهمت في ذاك. اليوم
0: كان الاختيار الأفضل، فكان الأفضل هو ما يتم عليه الاختيار عليه في بعض الأحيان.
1: كأننا اليوم يا شمس، كأننا اليوم إذا كان جوار طفل صغير بوه ما عندوش باش يصرف عليه باش يدخل الأكاديمية، وبعد ولا وقت اللي يدخل يلعب في نادي كبير بوه يلزمه يبذل مجهود، باش نقوله بيستاق في الحكاية في المجهود باش يلعبوا المدرب وباش الجمعية تسمح له أنه يكون تيتولير ويكون كذا. معناها طول سيستامي اللي بيزي تبدلت العملية ولات مربوطة كان بالفلوس. في الدول الغربية الدخل الفردي لرب العائلة وللمواطن يسمح له باش يصرف على ثقافة ولده وعلى رياضة ولده وعلى للوزير متاع صغاره، يسمح له باش يدخل صغاره للبيسين، يسمح له باش يدخل صغاره كذا. أنا نحيي بالمناسبة الكلوب ناتاسيون متاع بستير،
0: نادي السباحة،
1: نادي السباحة بالمنستير، لأنه ثم أولياء تصرف وثم نادي السباحة يمشي يجيبك الناسك مع ذوي الاحتياجات وذوي الاحتياجات المالية ولا الخصوصية ويلعب ويراني فيهم بلاش، وقاعد يقف على كاريرهم بلاش فلوس. نحييها في المستير الحكاية ذي، ونتمنى لو كان جات الجمعيات الكل تنسج على المثال هذايا. الوضعية هذه خلات وأنه ولد اللي عنده فلوس كيما ينجم يقرأ الدروس الخصوصية، كيما ينجم يقرأ في جامعة بريفية خاطره ما توجهش سكورو مكفاشي باش يدخل الفاكولتي الفلانيه كذا، كيما اليوم حتى الكوره وحتى نادي الموسيقى حتى نادي درشنوه حتى كذا ولا مرتبط بالدخل الفردي لرب العائله. هنا نقول ما عادش نحكيوا على ابداع.
0: نرى زاد فما زاويه اخطر شي حاتم من اللي تحدث فيه سيادتك، هو اللي بعد ما كانت التربيه والتعليم والنجاح في الدراسه هي الاستثمار للاسره، بعض ارباب الاسر اختاروا انه يكون انه يجعل من ابنه رياضي هو الاستثمار للاسره باش ينجح نهار اخر. فما شيء شد انتباهي في بعض المساحات والمستشفيات، كي تولد مولود جديد يجي مصور محترف بمقابل مالي محترم باش يصور لذلك الطفل المولود في صور جميله تقعد للذاكره. من تلك الصور انه يلبسوا زي رياضي وكره صغيره هكا ويصوروا معها. يعني انا اذهلتني اللحظه متخيل الخيال المجتمعي اللي سيصبح لاعب كره عظيم نتيجه اللي ولينا نشوفه تغير حياه انسان بدخوله عالم الرياضه، مهما كانت كره حتى رياضات الأغنياء ورياضات ورياضة ترامب اللي هو يلقي بكرة صغيرة في حفرة على أرض بالمليارات. يعني رياضات قد تختلف لكن كل من يتفوق فيها يصبح مليونيرا كبيرا نتيجة لدخول عالم المال.
1: صحيح،
0: عالم المال وصل له أستاذ حاتم فتح الله اليوم عالم الاقتصاد أنه حرم الشعوب مش من ممارسة الرياضة،
1: من الفرجة،
0: من الفرجة على صحيح. على رياضتهم وعلى منتخباتهم. ويطرح السؤال هذه الأيام مثلا البلاد التونسية هل تصرف المليارديرات باش تشاهد الناس على قنواتهم الرسمية الوطنية مباريات كأس العالم ولا تبني بها معاهد؟
1: هي ما في البلاد التونسية الحكاية مفضوضة بالشيرينج،
0: بالشيرينج
1: المجتمع لقى الحل في بلاصة الدولة
0: ما دام هو
1: كانترو الناس كل تكانتر والقاوي والكذا والواحد والشيرينج حتى في الديار تشري ابونمون في العام 60
0: لكن القاوي لا قاوي غير شيرينج، قاوي شيرينج اخر يعني شيرينج من اشتراكات رسمية
1: فوالا شيرينج واحد اخر.
0: بالشيرينج تسمع صيحة الجمهور من المقهى وبعد دقيقتين تشوفها في
1: الدار تكون مركز. انا نذكر انا اول كأس عالمي تفرجت عليها في عمري معناها هي سنة 86 القناة التونسية وقتها نقلت كل المقابلات عن بكرة أبيها كأس العالم في المكسيك كل المقابلات، وبعد وين نسمعوا في رضا العودي ونسمعوا في جماعة في كؤوس العالم اللي بعد تتحدث على اتحاد التلفزات العرب واتحاد الإذاعات العرب إلى حدود
0: في 78 كان حدثا ثقافيا، يعني بمعاشرتي أنا للناس اللي كانت على سدة القرار في ذلك الوقت كان حدثا ثقافيا لدرجة أنه خطت له الدولة باش ترسل مجموعة نخبة من الشباب التونسي إلى إحدى الدول الأوروبية وقتها كانت في المعسكر الشرقي وتعلموا إصلاح التلفزيونات وتصنيع وتركيب التلفزيونات، ودخلنا أو أنشأت الدولة مؤسسة الأثير.
1: الأثير أي.
0: بش صنعت أول تلفزيونات بالألوان.
1: كارتاج مذكرة.
0: وتم صنعت مجموعات أخرى وتم تشجيع الباعة المختلفين بش يبيعوا بتقسيط مريح للتونسيين، وكان هدف الزعيم الحبيب بورقيبة في ذلك الوقت، وهذا نقلا عن من نقل لي عنه، باش نهار اللي تبدا كاس العالم ويظهر المنتخب التونسي، التوانسه تشوف العلم التونسي الاحمر والابيض، يحبوا يشوفوا بالالوان في ذلك الوقت. وحديث حتى قيل البارحه في توديع المنتخب التونسي، هما زاد لعبوا على الجرينتا مش على الكونتراتو، معناها ما كانش
1: خاطر كانوا هوات هما في حد ذاتهم.
0: نعم.
1: وكانت تفتوفه الفلوس اللي تجي البريم اللي تحت الدوش اللي هي غير مكلفه لا للدوله ولا حتى الرجال الاعمال اللي قايمين مقارنه بمداخلهم وقتها، تمثل بالنسبه للاعب هدف كبير. زاد ما ننساوش، ومؤكد اللي اكبر مني يعرفوا، انه كانت المؤسسات العموميه تشغل في اللاعبين موظفين عندها وقت اليوم لا يمشي.
0: مازال عنا اليوم زملاء في ذات الورستير كانوا أولاد المنتخب وتويكا معنا، يظل يلعبوا نهار السبت في مباراة وخسروا أولاد المنتخب السابقين، مش هكا أيمن؟
1: أنا
0: خسروا ضد فريق صفاقس، إذاعة صفاقس، لاعبين المنتخب السابقين ضد ديوان خسروا، في حين ربحتوا انتم مؤسسة التلفزة التونسي. اي خطر عنا منهم
1: دوم. انا نذكر،
0: ولكن وكان محظوظ فيه بياخذ رخصة قهوة سيحة.
1: بالضبط. انا نذكر في وقت اللي كنت نخدم في مهمات التدقيق في شركات النقل الجهوية، تقابلت مع ملاعبية كنت اتفرج فيه مقبل معناها ملاعبية كسوسوا في القيروان، في باجة، في بنزرت، في قفصة، في شركة النقل بالساحل، معناها لقينا ملاعبية اللي هما دخلوا يخدموا في المنظومة العمومية على خاطرهم كانوا كوارجية في الأندية متاع الجهات هذيك. اللي وبعد ثم حاجة أخرى مهمة، أنه كان تذكرش بداية من كاس العالم 98 ولينا التلفزة التونسية ما تنقلش المقابلة الكل، ولينا اللوجو على الأيارتي واللوجو على كانال وريزان وقت اللي كانت، وبعد بشوية ولات ولا الشيرينج ولا
0: البارابول ولا كذا. هي توكل يد شدت أختها، خاطر في الشيرينج زاد ولا في غيرها مذوما، هو يفرض عليك المعلق حتى لو كان ابن جلدتك شنو يقول، وينجم يعمل أزمة بين دولة ودولة وما بين جمهور وجمهور إلى آخر ذلك. وللأسف شديد زاد احنا كان بإمكان كانت القنوات قبل تبث ما هو فضائي مختلف على ما هو أرضي، كان ولا زال بإمكان التلفزة التونسية باش تشري الماتشوات وتبثهم كان على الانترنت.
1: صحيح.
0: ولو كان نعملوها في وقت فيه نصف شهر وشهر الناس تمشي تشري الانترنت، خاطر تكون مازال مركبه زاد، خاطر عندنا شبكة تي ان تي اللي هي عالية الجودة. لكن انا خليني نحب تفضل يا استاذ نرجع
1: انا باش نعمل لك الجملة الانتقالية. طبعا احنا وصلنا حتى لسنوات 90.
0: اي نعم.
1: انا نتذكر ثم زوبعة صارت في كاس العالم 1994 اللي نظمتها الولايات المتحدة.
0: أي 94. أي
1: 94. كانوا إلى حدود 6 ولا 7 شهور قبل كاس العالم ما عندهمش لي ريزرفاسيون تاع
0: الطيران والإقامة،
1: الملاعب مش معبية، ثم عزوف كبير حتى من الجمهور الأمريكي، لأن كرة القدم ما هيش الرياضة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية،
0: حتى مش الثانية،
1: وحتى مش الثانية وحتى مش الثالث. البيسبول
0: والفوتبول هو معناه الركبي بشكل آخر،
1: والهوكي وكذا وكذا، كانت والباسكيت خاصة معناها كانت من اللعبات الشهيرة. أما كرة القدم متاعنا احنا من منطلق متاعنا احنا معناها ما كانوش يحبوها برشا. دونك وقتها كان ثم قرار،
0: وحتى الجمهور العالمي ما كانش مهتم، في امريكا وما في اش دي ستار، فيش نجوم كبار كيما قبل نستناو باش تفرجوا فيهم.
1: بالضبط يا اخي. مع كاس العالم هذيك ثم شكون جاتو فكره من من من من اصحاب القرار السياسي والسيادي غادي
0: والتسويقي،
1: وقالوا يلزمنا نجيبوا نجم. دونك خموا في مارادونا وقتها كان البوا متاعو زايد، كان مارادونا عنده يجي عام ونص ما لعبش الكره، كان مارادونا الكونديسيون فيزيك متاعو لا تسمح باش انه يخلط على كاس العالم. كي ندوه وحكاو معاه قال لهم راني النجم على شرط سيبوني نستهلك المنشطات كيما نحبان.
0: خاطر كبر في العمر
1: اي خاطر كبر وخاطر ما كانش يلعب دونك تعملت بروباغندا على انه مارادونا سوف تقع دعوته وهو طلب منهم قال لهم يا جماعه راهو يعني مش نعمل منشطات دونك ماذا بكم ما تعيطوليش للتحليل لانه اي تحليل باش يصير لي باش تلقاوني دوبي
0: لانه عمليه التحليل اللي تم اختيارين اللاعبين هما داخلين مارين يقولوا اجا انت اجا انت
1: ولا بالضبط بطريقه الياتوار
0: نظريه
1: سي معناها مارادونا وقت اللي يخدم خدمته وحذر وكذا وكذا شفنا ثلاثة ماتشوات متاع الدور الأول كيفاش مارادونا كان رهيب كان معناه مارادونا خير من سنوات سباه
0: يقطع الملعب من نصف الملعب إلى
1: وسجل أهداف فرامينوز إلى أن ظهر وكأنه لو كان يسيبه مارادونا معناه يلعب في الدور الثاني وكذا الأرجنتين بيكتس كاس العالم وبيتقع مشاكل كبيرة وقتها على جدارة الأرجنتين وعلى كذا وعلى كذا ويلزم يعملوا له تيست بتاع دوباش دونك نذكر وقت مارادونا هزينه وتصويرة شهيرة المرأة هزته باش يمشي حلل وهو يغمز في الصحفيين معناه رايح كي فارغ مش يلقاو له شيء لكنه صدم
0: بالنتيجة
1: بأنه لقوه بوزيتيف ومنعوه باش يكمل كاس العالم وقال راني تعرضت إلى خيانة اليوم عندنا نفس المشكلة في أمريكا وهذه مشكلة كبيرة قاعدة تتحدث عليها الصحافة العالمية أنه بعديد الأحداث اللي صارت إليزوتر معناها بارامتر ثم وضع اقتصادي ومالي في كأس العالم 2026 توقعات كانت كبيرة برشا لكن اليوم ثم برشا مشاكل في كأس العالم هذه أولا الساعة المشكلة الكبيرة مقارنة بكأس العالم اللي صارت في قطر كأس العالم اللي صارت في قطر كانت الملاعب الكلها في محيط ما يفوتش 300 كيلومتر دونك ثم ملاعب ما بين الملعب الأول والملعب الثاني 500 متر على السقين دونك الناس اللي وصلت لقطر واللي كانت اللي عملت حفاوة كبيرة بالمشجعين في العالم كان ينجم يتفرج على ماتش كبير مع ماضي ساعتين ومع الأربعة يمشي يتفرج على ماتش أكبر منه ويمشي على سقيه من با ياخذ مترو
0: ولا يروح يبات في دبي تنجيز
1: بالضبط اليوم في كأس العالم بشت أمريكا تتنظم أمريكا والمكسيك وكندا
0: بالضبط ما شاء الله دونك على قارة
1: دونك في نفس المجموعة ثم مسافة نجم تكون حتى 1200 كيلومتر لنفس الفريق اليوم يلعب في مكسيكو غدو يلعب في دالاس ولا غدو يلعب في فانكوفر معناها تلقى حتى المشجعين متاعه كيفاش بش يلقاه إمكانية أنه بش يتنقل معاه من المكسيك إلى أمريكا إلى كندا بش يتفرج في معناها في الأطراح وصارت برشا مشاكل أخرى بش نحكيهم لك تباعا كيفاش احنا اليوم في العالم يحكيه على أنه كأس العالم هذايا ينجم يمثل مأزق كبير اولا الساعه الفيفا سنة خذت مش سنة معنا في كاس العالم هذه خذت برنامج مش تعملوا انه التسعيره الديناميكيه لتذكر المقابلات دونك ولات ثم بورصه لتذكر المقابلات قبل كان ثم تسعير واضح مقابلات الدور الأول في الملعب الفلاني ما يفوتوش 100 يورو تذكرة ما يفوتوش 100 دولار اليوم ولات ثم بورصة ثم شركات ودي سبيكولاتور وسماسرة دخلوا على السيت متاع الفيفا وشراوا كل المقاعد وداروا يبيعوا فيهم في مارشي يسميوه مارشي سيكوندير اليوم ولينا نحكيه على 300 دولار و400 دولار و600 دولار
0: بشكل شبه رسمي سيحات
1: بشكل شبه رسمي ولكن هذا يخلى أنه العباد اللي ما فقدش من لول اليوم باش يدفعوا 2500 دولار معناها لمقابلة في الدور الثاني ثم تذاكر للدور النهائي تتباع ب 30 ألف دولار و 40 ألف دولار وقت اللي احنا والمتعارف في العالم أنه هذه سوق سوداء لكن هي في الأخر بورصات اليوم اكتشف أنه الملاعب تشريت تسيكل كلها تشريت بريسك كوزوموا ولكن فيفا هي اللي حقت الأرباح
0: دخلت سماسرة شريت مع الفيفا الكل وقالت هي تبيع
1: والفيفا داخلة حتى في السوق السكوندير لأني مؤكد قال لك ثم ملفات أني مع المضاربين عندهم اقتسام متاع مرابيح وبعد نجي ونلقاو أنه سعر النقل اللي زاد التضخم اللي صار في الدول اللي فيها المشجعين اللي تمشي المشاكل متاع الفيزا اللي عملها دونالد ترامب وفرض على عديد الجنسيات ان كونسيون دو 15000 دولار وكذا دونك معناها ثم ناس اللي قانون الهجرة جديد في أمريكا منحهم على الحدود اليوم، ثم ناس سافرت ديجا ما خلاهمش يدخلوا وهما شارين ليبيا متاعهم وعندهم حتى الفيزا، معناها ثم إشكالية كبيرة. كيف كيف صار ارتفاع من لول
0: كبير في كل حالات المؤكد في تقارير لشرطة الآيس موقفتهم لفترة قد تطول جدا حتى يأخذوا الأذون بالدخول ويشوفوا له انترنت وتليفونات وفيسبوك إلى آخر ذلك بالإضافة للفيزا. وإذا أطال لسانه في حقوقه كمواطن عالمي وش بيكم تعملوا هكا، وجه بعض من صرح على الانترنت بطباعة الرف حق أمريكي مطلق بالضبط. أنت غير مرغوب فيك،
1: وهذا يخلق مشكلة كبيرة عند الفنادق لأنه أون جنرال كانت الناس تجرب تشري تسكر
0: أي.
1: تشري ليبيا دافيون وبعد يخليوا الفنادق إلى آخر، معناه ما نقولش إلى آخر وقت لكن يشريهم بعد، هذه العادة. اليوم جاءت الفنادق الأمريكية كانت تتوقع أني باش تتعبى وصرفوا مصاريف لتحويل حتى فنادق أن تكون عندها قدرة على استيعاب الجماهير وما
0: يحضروا الخدامة أسباب نزول البطالة يقولوا الأيام هذه في الولايات المتحدة
1: اليوم الأمريكية. وقت اللي ثم المشكلة متاع التأشيرات وثم المشكلة متاع أسعار ليبيا وثم مشكل خاصة نحكينا عليه لنا هو ارتفاع في أسعار النقل ثم بوكو دانيولاسيون في الفنادق الأمريكية اليوم ثم ناس حتى شاري تذكرته يا ما خذاش فيزا وإلا يستغل السيجور مع شي نجم لأنه حتى أسعار النقل بين المدن في أمريكا ارتفعت بطريقة رهيبة
0: لأنه سوق حر
1: بالضبط. دونك اليوم نلقاو أسعار الغرف في أمريكا انخفضت بنحو الثلث في مدن كما أتلانتا ودالاس وميامي من ذروتها السابقة مقارنة مع معدل أسعار 2025 في هيوستن كيف كيف. دونك معناها ثم وضعية اللي هي خلقت انه تنجم تكون كاس العالم هذه ان غرون تيشيك اشكاليه كبيره في اسكو.
0: هو كاس العالم ما كنا نحكيه على الفوارق ما بين اللاعبين والمشاركين في الحق في الرياضه سي حاتم، ولا زاد اليوم فما فارق في القادرين على مشاهده هذه المباريات. فما انسان يعاني من انه قداش باش تكلف له باش يشري سانكجي ويشري شيرين جي بي، وفما ناس اخرى تفكر قاش يتكلف لها الإقامة في النزل وكيفاش باش يسافر ويعني هذه الرياضة في 2026. لكن بلغة الأرقام حدثني على قطر. قطر هي تعلن بكل فخر اللي صرفت حوالي 220 مليار دولار على تنظيم كأس العالم. 220 مليار دولار، احنا طلبنا من صندوق النقد الدولي 2 ملياردوات كسلفة وقعدوا جبدوا علينا في الاخر قلنا لهم حاش نشبيكم، ومصر طلبت 4 220 مليار. فنتخيل اللي هما صرفوا في 4 سنوات على اي شيء في الدنيا. لكن امريكا تقول لي صرفت او الفيفا خليني اقول الميزانية بكلها 3.8 مليار دينار ومتوقع باش تربح مليار دولار عفوا ومتوقع تربح بين 11 و15 مليار دولار رغم ما تقول سي حاتم من مشاكل موجودة للجمهور باش يربحوا.
1: صحيح خاطر هي على خاطر هي باعت في المارشي بريمير.
0: اي بالضبط
1: معناها باعت في المارشي بريمير خذات حقوقها الأولية. دونك الفيفا ماهيش خاسرة وذاك علاش برشا ناس يتهموا في الفيفا اللي هي حادت عن الهدفها الرياضي وأصبح الهدف متاعها هي تكتيس الأرباح، بل ثم ناس يتهموا فيها في إشعال نار المضاربة وفي مسؤوليها بأنهم قاعدين يتحصلوا على أرباح تحت الطاولة من عند السماسرة اللي دخلوا يضربوا في الأشواء.
0: باش يكثروا دول أخرى تنتقل لعين المكان القارة الأمريكية. أستاذ لأول مرة هذه الكاس ب 48 منتخب يعني زادوا حتى عدد بشتولي المباريات ما تنجمش تخلط تبعها من كثر 48 كيف
1: صحيح.
0: في إطار هات انكثروا الناس هذوما اللي يكونوا موجودين في هذه الكأس. والفيفا في حد ذاتها هي بدها باش تصرف بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية. تقول الميزانية التشغيلية للفيفا برك باش تتراوح بين 3.76 إلى 3.8 مليار دولار باش تغطي كافة عمليات اللوجستية وباش تنجم تقوم بإدارة استادات وتنفق على تشغيل المباريات من الناس اللي تدخل إلى الحكام إلى آخر ذلك، بالإضافة إلى مبالغ قياسية في الجوائز اللي تبلغ 871 مليون دولار كجائزة ومكافآت للمنتخبات المشاركة. فيها خطر حتى المتأهلين باش ياخذوا 12.5 مليون دولار كحد أدنى وباش ياخذ البطل 50 مليون دولار. وفما تعويض الأندية اللي باش توصل 355 مليون دولار لبرنامج ارباح التعويض الانديه اللي افترض كان تلعب في المده هذه. والمدن المضيفه 16 المدينه اللي تستضيف المباريات اللي هي في امريكا وكندا والمكسيك باش تاخذ تكاليف اضافيه خارج ميزانيه الفيفا باش تتعلق بالبنيه التحتيه، تعزيز وتطوير الامن وشبكات النقل المحليه. يعني كلها ولات مصاريف. ممكن بعد نلقى فرصه ولا سيد المستمعين نجموا يمشيوا يشوفوا الايرادات الفيفا وحدها تتوقع باش تدخل 8.9 مليار دولار من البطوله نفسها تسكر وما تبع ذلك بخلاف العقود الاخرى الاشهارات
1: بالضبط بالضبط. هي معناها هاني قلت لك هي صناعه كبرى. ولعل كاس العالم لكره القدم هو اكبر حدث عالمي رياضي بامتياز كي تقارنوا حتى مع الألعاب الأولمبية اللي هي فيها كل اختصاصات لكن مش بالضرورة المداخيل متاع الألعاب الأولمبية رغم النجاحات كما اللي صارت في طوكيو، كما اللي صارت في سيدني، كما اللي قاعدة تحكي بها الناس، كما في الأخر معناها مثلا الألعاب الأولمبية اللي في فرنسا صارت قلت عمناه وما حققتش نفس الـ النوتوريتي العظيمة اللي حققتها الألعاب الأولمبية في أتلانتا مثلا ولا في سيدني ولا في طوكيو، معنى هذوما جدد اللي صار، ولا في ميونيخ اللي اشتهرت جدا وحتى صارت فيها حتى عملية إرهابية في السبعينات وكذا وكل شيء.
0: الألعاب الأولمبية هي كانت تنفذ وتتميز فيها دول الحقيقة اللي مشيت لباريس.
1: أي.
0: في باريس بخلاف فجأة العالم بحفل افتتاحهم الغريب الشاذ بكل معاني الكلمة اللي خلى قنوات أمريكية تقطع البث.
1: أي.
0: صرفوا مليار من الأوروات باش ينظفوا السين باش تعوم فيها الملعبية في رياضات السباحة وفشلوا لأنه في الأخر بكل لعبوا في المسابح لأنها تلوثت رغم اللي رئيسة البلدية اللي باش تتخلى ووزيرة الرياضة لبست لباس شبيه بالبوركيني لأنها خايفة من الماء باش هبطت عنه تغطس. وثم عاهدت باريس بأنها تبني شبكة لنقل المترو معاملت كان الدائري وباقي ما تعاهدت به باش تنفذوا في أو نفذته في هذا الشهر الفارط. ينجم يلقاو سادة المستمعين الافتتاحات. نقول في هذا لخاطر لو كان دولة أخرى من الدول النامية عملت إخلال بما وعدت به بما فعلته باريس يستحيل كانت تقعد لها البطولة.
1: صحيح.
0: كانوا يحاسبونا على البوتو مش بلاستو. أما في دول أخرى كما ذكرت باريس رغم كل ذلك تم تنظيم البطولة. هو اللي يستغرب من مرابيح اللي باش تتحقق يجبهم يعرفوا اللي الفيفا بعت النقل التلفزي وحده يسيحات ب 4.2 مليار دولار
1: وهو كذلك
0: والتسيكرات باعتهم مش يما بقدرش يشريهم المواطنين بقدرش بشي يربحها. أكيد اللي شروا تسيكر الكل بشي يربحوا أكثر من الفيفا. باعت تسيكر الكل 3 مليارات دولارات قبل ما تبدأ البطولة.
1: إيه أما توا ثم إشكال
0: اللي هو
1: أنه وقت اللي الناس اللي تعطلت في الحدود والناس اللي ما نجمتش تتنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والناس اللي ولا عندها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية للحرب الإيرانية والأحداث 7 أكتوبر وكذا خطر راو العالم معناه يغلي على شرعية أمريكا والارتدادات وكذا باش نلقاو شرواحنا في ملاعب فارغة. معناه باش نلقاو شرواحنا اليوم في أنه كاس العالم باش تتلعب كما تلعبت كاس اوروبا في زمن كورونا. يحطوا البافلوات يحطوا البافلوات باش
0: يسمعوا الجمهور.
1: معناها باش يسمعوا الجمهور باش يلعبوا لانه اذا حدث كما هذا في كاس العالم ثم مدن كما اتلانتا ودالاس يتوقعوا انه المقابلات باش يصيروا وبملاعب معنا ممتلئة 30% و 20% فقط.
0: أنا شفت مؤخرا شهادة يا سي حاتم لأحد المهاجرين المصريين لكندا اللي كان يدخل الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل 6 إلى 8 مرات في شحنة كبرى لنقل البضاعة ونقل السلع الأمريكية إلى كندا. تم إيقافه على خاطر على شاحنته موجود علم فلسطين. فهو سألهم قال لهم أنا أدخل بهذا العلم دائما عمركم وقفتوني خافوا من كاس العالم لكي لا يرفع هذا العلم باش تشوف الايس فاش تخدم معناها
1: بالضبط
0: ووقفوا ساعات طوال. شاهدته منشوره على انترنت بتفاصيلها لانه من الاساس من خريجي الجامعات الدقيقه في القانون. يعني تقول لي الارتدادات سنة في 2026 الاقتصاديه يا شمس الدين باش تكون كذلك ارتدادات جيوسياسيه بامتياز في كأس العالم 2026 بخلاف الاقتصاد بخلاف الفلوس
1: أكيد وبش يكون عنده أثر حتى على السياح التقليديين فك الفترة هذيك. بحنا أعطيك مثال أنا مشيت لباريس في أخر للعب الأولمبي في النهارين الأخرانين
0: وقتلي وليت على بلغتهم باريكادي محاصرة
1: فلا.
0: بالجدران من الحديد
1: النهارين هذوك صحيح احنا ما عندناش الباس وما خطر ما مشيناش للألعاب الأولمبي ما شفنا شيء من باريس
0: أنا.
1: ما شفنا معنا ما نجمنا ندخلوا حتى بقعة
0: هم حتى ابنائها ما شفوش يسكنوا في الأحياء وقعتوا له مشكلة
1: هي اللي يسكنوا في الأحياء قالوا له ما عملوا تاني ترافاي والمترو ولا ريزيرفي كل الناس اللي عندها الباس بتاع كاس العالم وكذا
0: وأنا عاجبت لأني ما ريتش على الشعب حر كي قام يقول ما هذا الحصار اللي عشنا فيه عاشوا في حاجة غريبة
1: خطر ما زالوا كي صار لهم اللي صار في كورونا دونك الناس استنست شوية أما في أمريكا اليوم يحكيه زادة أنه التضخم والازدحام المصاحبين للمونديال تسبب في هروب سياح الأعمال والسياح التقليديين الذين ينفقون عادة مبالغ كبيرة في المطاعم وفي المتاجر وحل محلهم مشجعي الكرة اللي هما معناه مش الكل بش يدخلوا اليوم معناه وقعت اون ساتوراسيون في الريزرفاسيون
0: بالضبط
1: معناه حتى السياح التقليديين ما مش بيجيو وكي تجي تشوف سيدي سوبوزون سوبوزون انهم يدخلوا الكلهم مثالش المداخيل السياحية متاع السياح التقليديين بيش تكون أكثر من مداخيل السياحية متاع متاع متاع مشجعي الكرة.
0: يعني مشجعي الكرة ما يفطر كسبروت إلى آخر ذلك هو هذا علاش سياحات بعض يتهم الاقتصاديين المشرفين على التضارع وعلى الدولة باستغلال الفرصة لخطر منظمة التجارة العالمية توقعت البطولة باش تنعكس على النشاط الاقتصادي للدول المستضيفة. برفع الحركة التجاري بما يتجاوز 40.9 مليار
1: بالضبط
0: وبعتبروا لهذا بما أنه تقريبا محقق فنحسن من نوعية من يدخل لها من جمهور يعني دخلنا في
1: عنصرية
0: أي أحسنت التعبير
1: معناها في الأخر كل الأهداف النبيلة للرياضة اليوم حدنا عليها ولنا معناها ان نفافوريزيو في الغني على الفقير نفافوريزيو على العنصر الآري من العنصر على خاطر شكون هما اللي شادين اللي مشدودين في الحدود هما الافارقه هما العرب
0: حتى المكسيكيين
1: هما الاسيويين هما المكسيكيين اي امريكا اللاتينيه بالتالي معناها في الاخر يا اخي هذه الرياضه التي خلقت من اجلها واحد وانت طبعا زاد الكلام اللي قلته الخلاصة متاع مقال توا كنت نشوف فيه يقول لك في الأخر الرابح الوحيد في كأس العالم هذه هو الفيفا يقول لك المونديال الأمريكي لعام 2026 يواجه مفارقة غريبة فهو ينجح تجاريا بامتياز بالنسبة لمؤسسة الفيفا وأدى في النهاية إلى إقصاء المشجع الدولي ذي الدخل المتوسط والاعتماد بشكل شبه كامل على الغني وعلى الناس اللي عندها الحق في الفيزا والناس اللي تقدر اني تقاوم ارتفاع تذكرة الترام وتذكرة
0: من هجاه جاءت تأكيدا لكلامك اللي يقول لك رياضة الشعوب هذه لماذا تقام بطولتها عند الأغنياء
1: بالضبط
0: من قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كيف استبشرنا بأنه شقيق المغرب اشتعمل كاس عالم وضيفت لها فجأة أوروبا ولات معها كذلك إسبانيا في شراكة تخلي ديما لازم في أوروبا يحدث الحدث ولا تدخل كأس العالم إلى أفريقيا مفردة
1: إلا هي صارت مرة في أفريقيا الجنوبية لأسباب سياسية بحتة أفريقيا الجنوبية نظمت كأس أفريقيا 98 وفازت بها ونظمت كأس أفريقيا 2010 معناها نظمت كأس العالم 2010 لأسباب سياسية
0: حين أنا أعتبرها لأن بإدارة بيضاء
1: بالضبط
0: العرق الإنجليزي ذاك عشان حسبه
1: العرق الإنجليزي الهولندي السكندينافي معناها ولكني معناها
0: وكأنك قاعد تقول لي في إيلون ماسك زاد مواطن جنوب أفريقيا وفعلا مواطن جنوب
1: أفريقيا
0: كي كاس العالم
1: هو يظل أم وبوه مولودين في جنوب أفريقيا أصلا
0: أما جنوب أفريقيا واللي ساهم واللي شفناه مع المنصة باستثناء الراحل مانديلا كانوا من سكان الأصليين للبلاد هذا يأخذنا إلى ثقافة أو سؤال حب يكون عام يخص الاقتصاد والرياضة استاذ حاتم فتح الله كي كنت شاب كانوا ديما يحثونا الياباني في المؤسسات اليابانية لابد من قاعة رياضة، بل أثناء وقت العمل لابد من وقت ينزل فيه العامل إلى ممارسة الرياضة. من زمن كان فيه جزء من القدرة على الإنتاج هو جسم سليم للمواطن، تشرف عليه الدولة أو المؤسسة أو المدرسة. اليوم وصلنا إلى أنه هذه الرياضة هي طرف كما حدثنا عليه يستطيع أن يصل إليه القادر ماليا. هل هذا جيد للاقتصادات النامية؟
1: بالعكس
0: تحديدا،
1: بالعكس، راهو كل حاجة فيها انتقائية راهي في الأخر ما معناها ما تجيبش الرفاه، راهو الرفاه يصير عبر تعميم كل الثروات اي كومبري للوزير، اي كومبري التعليم، اي كومبري الثقافة، اي كومبري المسرح. لأنه شوف، ما تنجمش تخرج كفاءات، ما تنجمش تخلق حضارة بالانتقائية فقط.
0: شكرا، انت تعديت لي للثقافة. انا شبدالك بحق المواطن باش يبدأ منتج حقيقي، لان احنا هدفنا انه التونسي بالذات ينتج ويفهم ما يحيطه ويتخذ قراراته وهو حر وعنده المعلومات. نتحدث فقط على الترفيه يا سي حاتم. اليوم باش تسمع الموسيقى لازمك تدفع فلوس،
1: صحيح؟
0: باش تلعب رياضة لازم تدفع فلوس، باش تتعلم موسيقى تدفع فلوس يا سيدي، باش تقعد على شاطئ البحر ما تلقاش كرسي مجاني، تلقى كان أماكن سعر المشروبات فيها يساوي تخليك تلم باش تشري لولادك بروتين أفضل، ما تقعدش انت وزوجتك وأطفالك. باش تلعب الكارتة تمشي للمقهى باش يشريك كارتة كل طرح، يعني في عائلات تفككت ما عادش اللمة العائلية يتلموا في الناس باش ينجموا يعملوا مجموعة ترفيه أسري. ثم نوصلوا إلى ما تتحدث عليه سيادتك أنت، الثقافة، الفن، الإبداع، الإنتاج، باش يولي عنا جسم سليم في عقل مرتاح ينجم يفكر وينتج ويحرك اقتصاده الوطني.
1: والمفارقة الغريبة هو أنه معدل الدخل الفردي ما هوش قاعد ينمو مع ارتفاع الأسعار حتى مع الأساسيات. بالتالي أنت اليوم قاعد تشوف أنه كل حاجة ثقافة ولا ترفيه ولا رياضة ولا كذا أصبح عندها ثمن، والثمن متفاوت من الأحياء الشعبية، من القهوة الشعبية اللي يفرض عليك بلوت جديدة ولا رامي جديد وتشريه بسبعة وبثمانية آلاف وكذا واحد وكل شيء، إلى لصالون دوتي الكبار وإلى المراكز الوزير الكبار. كيف كيف معناها كل قدير وقدره. ولكن كي تجي تقارن المصاريف هذية بمعدل الدخل الفردي للناس اللي تمشي للبلايس هذية تلقاه مشحف مقارنة بالقدرة الشرائية. دونك لابد من إعادة النظر في هذا الكل، لأنه ديمقراطية الديمقراطية الاقتصادية لازم يكون عندها دعائم، ديمقراطية الوزير وديمقراطية اللي هذوما كانت مكتسبات قبل، معناها اليوم ولينا نتعبوا باش نخلطوا لها.

0: الغربي. جاءوا اختاروا المتفوقين في البكالوريا وقالوا لهم راكم عندكم باش تمشيو تقراو في الاكاديميه الفلانيه. بعد جاءوا قالوا لهم لا راهو ثم تيست نتاع سبور. لي بيرفورمانس اللي مطلوبين في التيست نتاع السبور في الامتحان الرياضي ما هي معناها لا تتلائم. معناها عندنا حتى اولاد اللي هما يلعبوا في الرياضه في السيفيل ما نجموش يخرطوا للي بيرفورمانس اللي طالبتها الجامعات هذية نظرا لاني مقارنه بالجامعات العالميه البريطانيه ولا حتى الاسيويه ولا كذا كان التلاميذ والطلبه يلقاو الوقت في النهار باش يترناو باش يحسنوا في البيرفورمانس نتاعهم. وهذا
1: بشكل رياضي وهذا حتى بيتكسيت وزير الدفاع الامريكي يقول في نفس الكلام قال لك انا ما عادش نحب جنرالات كرشهم قدامهم
0: بالضبط. انت اليوم معناها كانت فرصه لهالتلاميذ هذوما وما نجموش ما نجح حد عملتها ذكرها بكدا خاطر انا كنت فيها طرف انه لي بيرفورمانس اللي مطلوبين هما جاوا للمعهد النموذجي باريانا وقالوا نحبوا منكم ناس باش يمشيوا يقراوا معناها تابعين وزاره الدفاع وانخرطنا في هذا
1: كما ولات عندنا اكاديميه وبعدها
0: نجحنا في
1: 92 عشت تجربه الاكاديميه لكن بعد 6 شهور من العذاب الجسدي يتحول التونسي الى رياضي قبل في عهدي
0: احنا نجحنا في الامتحانات النظرية والعلمية بامتياز لكن في امتحان سبورت احنا الكل
1: ربحوك الشركات
0: على خاطر احنا وقتها ودير قلناها حتى للناس اللي سهروا على
1: انت الامتحان احنا عنا وقت ولا معناش. انا اعتقد رأيي الشخصي يا سي حاتم اللي كثافة الدروس الرسمية والدروس المضافة
0: الخصوصية
1: إليها. بصراحة ما تخليش حتى تلميذ باش يفهم الدروس الهدف البيداغوجي مما يقدم
0: وعذاك علاش لابد من إعادة النظر في المنظومة التعليمية فيها باش نعطيه فرصة باش نخرجوا مواطنين سليمي العقل والجسد.
1: وبعد تخرج مواطنين ما فيه مهل اختصاص ما يعرفش للموتور بتاع كهربته كيفاش يدور ولا التلفزه كيفاش تخدم ولا الكمبيوتر شو يسطو يعني ما يجهل بما يحيطه وهو يحمل كل الشهادات حصل عليها بقدراته ولا حصل عليها بتكنولوجيا الكيت اللي جاته من بر. يعني هذا سؤالك عميق وكبير لكن احنا عملنا جولة في اقتصاديات الرياضة. ان شاء الله الجمعة الجاية تبدأ كأس عالم طيبة كلها رياضة
0: وان شاء الله المنتخب الوطني اللي بحنا سهروله للصباحي
1: امين وان شاء الله شوف الخمسه بتاع بلجيكا ان شاء الله تكونك الخمسه في عينين كل من يحسد تونس
0: صحيح
1: ونبداو نلعبوا على المريول ان شاء الله
0: ان شاء الله. الله
1: انت باش تقوم ثلاثه بتاع الصباح
0: اي
1: انا ما تلقاني وقتها مازلت ساهر قبلوا ان شاء الله الجمعه الجايه نكونوا في غياب لانك ماكش تمشي لكاس العالم
0: لا لا الجمعه الجايه باش نكون في مهمه مهنيه في خارج ارض الوطن ونرجع الجمعه اللي بعدها ان شاء الله.
1: اعانك الله وسدد خطاك وامضائك على الوثائق القانونيه والماليه. نلتقي في اسابيع قادمه. اجمل التحيات تاتيكم من مخرج الحصه ايمن الشابي وهي هويدا بن ساسي كانت معنا تهدينا في طريق حوارنا في هذه الحصه. الى اللقاء.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا بكم في موجز الأنباء. تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزية اليابانية فيجي تي في في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 26 و2000 الضوء على تونس من خلال برنامج إخباري شهير، وذلك اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، أي 11:48 صباحا بتوقيت تونس. قال مدير عام الصحة وليد نعيج أنه سيتم قريبا إطلاق خدمة رقمية عبر منصة نجدة لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى الخاصة بالجلطات القلبية. وأضاف في تصريح اليوم على هامش النسخة الأولى من قمة ذا بريتش 26 و2000 أن هذه التقنية ستمكن المريض من الوصول السريع وتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، تنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في المنستير تتواصل أشغال تهيئة الملعب الفرعي عدد 2 لمركب مصطفى بن جنات بتعشيبه اصطناعيا وبناء السور الداخلي بتكلفة جملية تناهز 650,000 دينار، على أن تنتهي الأشغال قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم، حسب تصريح مندوب بالشباب والرياضة بالمنستير محمد الهادي سقا. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربات تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. في عالم كرة القدم هناك مباريات وهناك معجزة بيرن. تخيل أنك تواجه الفريق الذهبي للمجر اللي ما خسرش في 31 مباراة متتالية وتتأخر بهدفين لصفر في أول 8 دقائق. شنو تعمل؟ في نهائي كأس العالم 1954 بسويسرا اللي تلعب نهار 4 جويلية، فعلت ألمانيا الغربية المستحيل تحت أمطار مدينة بيرن السويسرية وبإرادة لا تعرف الاستسلام. قلبت ألمانيا نتيجة المباراة على بوشكاش ورفاقه في واحدة من أعظم العودات، الريمونتادا التاريخية في تاريخ الساحرة المستديرة، وفازت ألمانيا 3-2. هذه مش مجرد مباراة، بل هذه قصة إيمان وعزيمة غير التاريخ كرة القدم للأبد. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملوهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجموا يسببوا هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيستو برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، مع ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
2: دقيقة صحة.
1: أجندة

في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الموعد الاستثنائي من أجندة. موعدنا ينطلق الآن ويتواصل بإذن الله إلى غاية الخامسة. مجموعة من الفقرات والمتابعات في هذه الأجندة تأتيكم طبعا هذه الأجندة بإخراج لطفي المكي وهويدا بن ساسي في التنسيق وروف غديرة في الإخراج الرقمي عبر فيسبوك ويوتيوب إذاعة المنستير. من استضافتنا باش يكون معنا بعد قليل سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير حول التظاهر بيئية، كذلك معه الأستاذ حسين بالحاج يوسف رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بالمنستير، باش نحكي معه حول العادات والتقاليد التي يقوم بها الحاج إذر رجوعه من البقاع المقدسة. كذلك من ضيوفنا إن شاء الله بشيكون معنا عبر الهاتف الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي من المدينة المنورة فور خروجه من مزار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفور خروجه من هناك سيكون معنا مباشرة لنأخذ فكرة عن هذه المناسك التي قاموا بها، مناسك الحج والأيام المقبلة كيف ستكون. طبعا رحلة العودة ستكون بالنسبة لولاية المنستير يوم 12 جوان في حدود 2:30 بعد الزوال. من مصافحاتنا كذلك السيدة منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، نحكي معها حول التظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال. كذلك باش تكون معنا عبر الهاتف إن شاء الله في الساعة الثانية السيدة أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير حول مجموعة من الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. هذه تحيات سليم الحيزم في الإعداد والتقديم. ننطلق مع العبدليم الأسمر.

0: 23 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في أجندة. يحضر معنا مشكورين سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير. مرحبا بك سي فتحي.
1: مرحبا بجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: كذلك الأستاذ حسين الحاج يوسف، طبعا أستاذ الموسيقى وهو في نفس الوقت كذلك رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بالمنستير. مرحبا بك سي حسين.
2: شكرا لكل مستمعي ذات المنستير.
0: نحكي معك حول العادات والتقاليد التي يقوم بها الحاج بعد الرجوع طبعا من المناسك.
2: حكينا قبل وقت اللي هم ماشيين تم زيد نذكر شوية
0: باهي،
2: وبعد نشوفوا العادات والتقاليد الرجوع شنو يعملوا
0: باهي. وان شاء الله كان فما بعض الحجاج اللي روحوا من البقاع المقدسة ناخذوهم في المباشر، الحجاج مش الاهالي متاعهم اللي بشيانيهم بالعودة، الحجاج نشوفوا الظروف كيفاش عاشوها في البقاع المقدسة. ينجموا يتصلوا بنا 473-460-800. هو إذا بن ساسي طبعا في انتظار مكالماتهم. نبدأ بالتظاهر البيئية سي فتحي بسباس، والتظاهرة فما نهار 14 جوان
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله وفما تظاهرة قمت بها الاسبوع الفارط
1: بالنسبه 5 جوان هو يوم العالمي للبيئه. قمنا كالعاده بحملنا مقاومه البلاستيك وتقليع الاعشاب برباط السيده اللي هو معلم اثري للاسف وهذا سي سليم على طريقه كنا بعثوا رساله للسلطات باش يرجعوا للحفريات كما كانت قبل علاش وقفوا عليهم، لان هذاك كما يقولوا عليه راهو معلم محبوب معروف. أنا حتى الوكالة وإلا معهد التراث كان عنده ربما في يصير مدخول للسياح ويدخل في مصر حتى السياح.
0: علاش لا علاش لا فهمتش علاش التو مهمل وكنت عملت دورة تقريبا غادي وشفت
1: أنا هكا علاش خلاني
0: وشفت التوريست يضلي فاش
1: التوريست اللي قاعد يصوروا قاعد. أنا استغربت خرج من مركز الولاية نلقى في حذبة قلت شما مشيت باش نكتشف وانت عرضتني وحكيت لي اللي نلقاو يصوروا في حنش خارج من من من بير من البيار الموجودين عندنا.
0: ايوه
1: هذاك اللي خلانا اسرعنا. وهذا نشكر لونجيت واداره البيئه بسوسه ولابال ونامبيو اللي عاونونا بالاليه 41 اللي خاطرهم عندهم اختصاص، خاطر مش يجي نجم يقلع الحشيش في المناطق الاثريه، هم عندهم اختصاص اللي ما قصوش. خرجنا كنقول لك زوز كاميونات بوالور خرجناهم حشيش برك في 4 ساعات. وهنا زاد ساهموا معنا مذكرة للحصر للذكر للحصر هي جمعية أرزقنا كبير اللي نثوا فضاء سيدي ذويب اللي شيء مدرسة قرآنية كما ديك. كيفاش برمامان الفضاء متاحة ما قصروش، وما كانوا 40 تكون شاب اللي قضاوا على رجعوها. قل على الأقل يلزمنا نردوا اعتبار تاف الأماكن الأثرية متاعنا لنا والله مكسب مدينة المنستير. هذيك كنا نعرفوا كيفاش نقولوا راهو شو مدخول سياحي حتى في السيركوي التوريستي كيما يدخل. احنا برشا انا في مصر سألوني علاش بقى كيما هذيك متروكه. هذا السؤال
0: هو تو نزيد نوضح للمستمعين لما يعرفوش رباط السيده اللي خرج من الجامع الكبير على يد اليساء
1: هذيك هو
0: اللوطة ذاك
2: وفي جامع سليم. نحب نوضح حاجه للسيده هي اسم السيده مش للسيده الفاضله معنا اسم السيده ام ميلال.
0: ايوه
2: وكي وكان جاو يعرف التاريخ نتاعها بالباهي في الوقت هذا حقنا نقوله رئيس الجمهورية. كيفاش عم حسين رئيس الجمهورية حكمت في الوطن التونسي 9 سنوات؟ هكي يلزم الناس تعرف
0: هذي اللي غنيوا عليها يا أم ملالة ولا يا أم
2: دلال الأخرى أم دلال
0: أم دلال
2: الأخرى القوس نتاع باب حمط رب السيلم قبل أجيب.
0: أيوة
2: كانت ما كانش شمه باب كانت ولية أم دلال
0: أم دلال ذيك هذي
2: أم أما هذي أم ملال عمة المعز بن بديس وقرات بالقدا وهي اخوها بديس معناها وصلوا للاقصى حد في الامور العلميه والثقافيه.
0: ايوه
2: سي المعز كانت تقع برشا حروب قبل ما بينه وبين ولاد عمه
1: بديس
2: في الجزائر. مشى للجزائر في قلعه بن حماد في بجاية وعمل الحرب مع بن عمه وغادي قتلوه في المسيله في البلاد اخرى توا ولايه ولات اسم المسيله مات غادي ما حبوش يقولوا له هو مات باش ما تقعش فوضى وما تقعش كذا. جمدوا الامور 9 سنين هي اللي تحكم في البلاد وتسمي في الوزراء وتسمي في القناصل وتستقبل وربات المعز احسن تربيه المعز بو تميم وبتميم بو يحيى وبكلهم مدفونين في مدينة المنستير. هذا معناها عنده تاريخ كبير ياسر، حتى في عدة مراجع قديمة موجود أم ميلال معروف ياسر.
0: وعلاش ما يرموش من جديد؟ علاش
2: على مرد
0: الحفريات وين مع مرد التراث وين وزارة السياحة؟
2: كانت تخلط حتى للجامع الكبير وكان فما البرج وكان فما سيد السراج وفي سيدي عامر ولالا الخلوية. معنى هذو معنى حمتي عشت فيها معنى ودارنا كانت تنجم تقول في نفس المكان متاع البقاء كلا تهديت انتي هديت تشتر الاسبلاناد مبني على انقاذ الوحدة هذيك
0: الرباط هذيك
2: على الرباط هذيك. وزيد السيد دبيب كما كان يحكي أخويا سيد دبيب كتاب احنا صغار راني قريت غادي قريت غادي في سيد دبيب وكان فيه طابق أول كانوا كل البياتة تاع فرع جامع الزيتونة يسكنوا غادي. وجامع الزيتونة الفرع وين كان؟ ما بين قصر الرباط والجامع الكبير، هكا اثنين من بناتهم ما تعديش هذيك. كانت اقسام غادي يقراو غادي ويباتوا فهم. نبداو احنا نقراو تلمذة صغار في الكتاب. هذا نحكي لك عام 49 و50 فك البرد هذيك
0: قبل الاستقلال.
2: كانوا الطلبة يطلوا علينا من فوق، منهم شو نقول لك سعمد زيتون، وكان كان معنا في الاذاعه قبل بحجر فرج بوزيد كانوا معروف، كان امام جامع الحمام، كانت مشايخ معنا تخرجوا من غادي لبس هكا البلد. كانت اصل البلاد القديمه كان سور قبلي يسمى باب حر قبل، ومن بعد ولا اسمه باب السور، ومن بعد ولا اسمه الباب القبلي، ومن بعد ولا اسمه باب الشهداء. وقت هذاك الباب السور اللي قتلوا قدامه الشنوار لو عبد السلام تريمش واحمد الغندر، وباب الخوخ اللي دخل حومة الشبانة، وفما باب الدرب، وكان سور ما بين باب الخوخ وباب الدرب. تد 1900 باش بنات فرنسا هيك المدرسة متاع البنات اتنحات، كان فما السوق باصل السوق اللفة والسوق متاع وذا التاريخ.
0: والباب اللي مقابل في حومة طرابلسية مش من شير دار الزعيم، شير الأخرى شو اسمه القوس هذاك أوكا طاح منه السقف الفوقاني طاح والتو ما رجعوه
1: من الفلاز يحكي طاب ببريخش لا طاحت منه
0: طاح منه السقف
1: متاعه اللي مقابل الجيب
0: مقابل هوا
1: هذاك مش سبب بريخش
0: قوس
2: وين مقابل
1: ومش قوس قبل الجيب
0: القوس هذاك اللي طاح من السقف متاعه طاح والتو ما رموه التو ما رجلوه
1: الجيب بش تدخل
0: بش تدخل تمشي لدار بورقيبة
2: اللي مقابل الجيب ما كانش كان بني كان واحد برك كان سور وما كانش باب
0: ما كانش فيه لقوس
2: عمره لا كان فيه لقوس ولا باب تبنى توا بعد الاستقلال هكي كانت
0: ولي بعد الاستقلال تبنى
2: كانت ولي لولي هذه أم دلال وانا عملت عليها الغناء كانوا غنوها يا ليلة يا أم دلال يا ليلة يا أم دلال على لحن يا العميم يا العمام
0: هكا لا يستاهو مصبوب الياجور معناتها ما كانش
2: جيت بدلتها كانت ليله الحنه نتاع العروسه بعد ما تكمل الحنه تمشي الغادي للمدلال هذه تعمل خمسه حنه غادي وتروح لدارهم بعد ما يروحوا المشطاطه والكذا وبعد كيف ولا باب كانوا هذو اللي يعملوا في باب تونس خاطر ضم الباب تونس باب الكرم اللي اضافهم هو المرحوم زاد رئيس دوله كان مش كلمه ملك كان الحسن ولد حسين بن علي تركي هو اللي بني جامع الحنفية هو اللي عمل الريستوراسيون تاع الجامع الكبير هو اللي بني سليمان المازري وقام بالنقلة نتاعو من البحر للغادي والإمام بن يونس هو متكلف بالنقلة نتاعو وهو
0: الرباط نلقاو القبر لاصق في حيط الرباط
2: اي لاصق في لو ما كانش غادي هكا كان بعيد على الباب هكا كانت قبة وكانوا المساترية اللي عندها بنية كبرت شوية وتحط الزباج تهزها نهار السبت العشية يعملوا ميدانية وتبدلها ويختاروا من غادي كانت وبني الإمام بن يونس هذا اللي بن يونس وبني سيد أحمد بوزيد اللي تو في التربة متاع برقيبة عالمي وبني جامع الحنفية اللي تو ولا جامع برقيبة وعمل الحوم تربط دورها بالسور اللي فيها تو باب الكرم وباب وباب تونس. هذا شكون؟ سي علي ولد حسين بن عتركي. بعد ما فكوا الحكم الولد عمهم قال لولا المنستير ما كنتش انا نولي بي وحاكم. كيفاش هو قصة طويلة هذه.
0: بعد بوزقندة زاد الحاج
2: لا توك في جامع برقيبة.
0: اي جامع برقيبة.
2: اما محمد زيتونة هذا اصل كان صغير ولد جامع الزيتونة فرع سر عمره 8 سنين لكن نابغة كبر وكمل قروان اخذ الاهلية والتحصيل نقل تونس ولا مفتي ولا امام كبير ياسر في جامع الزيتونة. انتخبوه في الوحد انتخبوه في برب اسمحني كلمة بركة انتخبوه عضو في مجلس الشورى.
0: أيوة.
2: ولا وقدروا في وقت الدولة المرادية شد وقتها بعده هو واحد آخر سيت اسمه عادوا ما عندهمش ما عندوش ولاد عنده كل بنات. قالوا هو محمد زيتون الكبير الإمام تاعنا هو يختار لنا واحد ولي عهد تاع إبراهيم الشريف ولا هو تفكرت اختار هو شكون يختار حسين بن علي تركي. كيف علي هذا نقل سيد المازر قالوا كيفاش تعمل الكل في المس قال لولا المنسير لولا محمد زيتون ما كنتش انا نوصل للبصه هذه
1: الحكم
0: به نرجع لل
1: ولا نعود مره اخرى اذا تسمح.
0: أيه.
1: السيد الوالي دخلنا للسيد المدير العام المعهد التراث.
0: أيوة.
1: باش يعاودوا ان شاء الله واحنا كجمعيه مساعدين ناخفوا معاهم ونساعدوهم
0: او سي حسين
1: على ربا السيد. أيوة. خاطر مش معقول كل مرة احنا نقعد ننظفوا فيه الى متى واحنا ننظفوا ننظفوا ننظفوا نحبوا نعملوا حاجة تقعد تاريخ مدينة تونس.
0: ورباط ابن الجعد في جزيرة الغدام
1: نفس الشيء. هذاك كنقول لك تو شيء يوجع القلب.
0: ايه.
1: اللي فما شطر باب احديه ما لقيناش حتى كاميون باش يهزون والله محطوط في الرباط تو قاعد نقرق بحداد بيجي حتى ركبون.
0: ايوه.
1: باش نشوف انا ناخذ موعد مع المسؤولة ببلدية المنسير تعاوناش في نقل شطر الباب راهو ناقص باش نقلوا حتى للغد.
0: ويزم سيد الوالي كما خذي قرارات في التنظيف
1: ودخلنا ان شاء الله
0: والقرعيه
1: كذلك
0: يلزم ياخذ قرارات اخرين في الامور هذه
1: على الاقل نخلي نرجعوا مدينه منسير كما قال خويا حسين طوال المجد نتاعها
0: قبلة سياحيه وجايه دوره نتاع التنس تو باش يجونا من العالم الكل.
1: اي احنا ما عندناش كن قصري برك عندنا برشا
2: ابن الجعد 400 سنه قبل الميلاد معناها مش ابن الجعد مبني على انقاض رومانيه معناها تقريب حضرات مرت بالمسير كل في
1: وسيد خدامسي نفس الشيء
0: فلوس معناتها ماشي
1: لا سيد خدامسي قبه باش
0: تدخلوا بين الفلوس
1: سيد خدامسي قبه باش تطيح كلمنا حتى وزير الشؤون الدينيه تو لو حاطين مدريات تصين على اللي قدر نار رغم جات او يعرف صحسين دو شان دي تلفزيون اوروبيان ار تي فرنسا ار تي المانيا كلها
2: جابهم
1: صوروا وعملوا جابوا ولدهم وصوروا سيد خدامسي.
0: أيوة.
1: تصور عندنا مكاسب راهو في مدينه منسيرة لازم نحافظوا عليها ونحمد ربي عندنا المكاسب هذوما الاثريه.
0: باهي نحكيوا على التظاهر النهار
1: 14 احنا يوم نورمالمون كان هو يوم 12 كانت هو اليوم الوطني للبيئه كنا احنا كل يوم ناخذوا نمشيوا للبحر الخاطر مع ان بيو لونجيت ولا بال نخدموا الشط وبالخاصة احنا توا عضو في احنا اعضاء نجي في جمعية الشمس والبحر تابع البحر المتوسط في 9 دول باش نعمل في نفس اليوم يوم 14 جوان انطلاقة مقامة البلاستيك في البحر في اعماق البحر هذه باش تكون مثلا وهذايا ان شاء الله بعد شهر سبتمبر من 19 سبتمبر باش يخرجوا من مدينة طبق تقريب 200 دراج على الدرجة نتاعهم باش يوصلوا حتى بعد شهر يوصلوا لتبرقة من تبرق إلى تبرقة مقاومة البلاستيك على البحر باش ياخذوا في المناطق في 6 مناطق في ليبيا وخمسة مناطق إن شاء الله في تونس وباش يوصلونا مسير إن شاء الله يوم 15 أكتوبر باش يكونوا هنا في مسير باش نستقبلوهم ونعملوا كما عملنا عمناول خدمنا في المارينا خرجنا مش تونس احنا مصريين وليبيين وجزائريين خرجوا راهو البلاستيك والاثار اللي خرجوه من من من من مارينا منصير راهو شيء يوجع القلب فنحن نفس الشيء باش ناخذوا يوم يجي بنحبوا ناخذوا من شط زعيم حبيب بورقيبه الى غاله البرت القديمه نسميوها احنا توا احنا هاك بدينا نصف في توا عندي صاحبي
0: المارينا معناتها تقرص برت القديم المارينا ولا تزيد تقدم قرعيه
1: لا لا لا, لا نتكلم لا لا لا شط بورقيبه والبرت البور اللي لعبت فيه جوج سيزار اللي البور اللي في القصر
0: ورا الرئاسه
1: ورا الرئاسه هذاك في القديمة كلها سي حسين يسمى القديمة في القديمة هذاك توا. وأنا خلت صاحبي توا سي رضا مخلوف نتكلم من النظر تاعو وزيد فما رسالة شكر إلى الفنان اللي هو النعمان اللي قاعد يعمل في السيراميك في الوخا سامي خاطي واحنا شنو ان شاء الله يوم 14 هما ساعتين موافق معنا باش نعملوا بتي دي جيني لعائلات للشباب فوق الستين نسميتهم في نفس الشيء نعملوا مشي مشي للنساء هذوما وبعد نعملوا غطسه في البحر وبعد باش يعملوا باش الناس تتعرف على العباده الكل. احنا علاش الانطلاقه باش تكون ان شاء الله يوم 14 جوان من الساعه 9 صباحا مع مجموعه من الشبابيه من مجموعه جديده اسمها كوني بليس هذوما جايين من سوسه واكثر مهندسين هذوما شباب عاطلين على العمل راهو مهندسين 15 مهندسه معطله على العمل داخل في الجروب سمير واحمد كوني بليس باش يعاونونا في مقاومه بلاستيك في بحر البحر. هذا معروف بالتنسيق مع الاداره الجويه للساحل الاوسط ومع مع وكاله حمايه التهيئه الشريط الساحلي بالمنصير اللي تنبل من وزير باش يعطيونا الشط هذاك كتشاركي واحنا تعهدنا بالنظافه نتاعو يوميا وان شاء الله مرحبا بالجميع نجم يشاركوا معنا نهار الاحد باش يكون الانطلاق وهذا باش يكون التنظيف نتاعو يوميا خاش باش نتسقوا بالمستشفين مرحبا بالجميع
0: يوميا وان شاء الله نخلطوا. البارح مصطفى نابي تو الناشط في المجتمع المدني قاعد يصور في الشط نتاع القرعيه وسخ في كل مكان
1: ورغم نزل سيد الوالية نهار الجمعه لا شيء جلسه
0: الحاويه الحديد غادي موجوده والوسخ بحذاها ما فهمتش انا
1: نفس الشيء
0: من المواطنين
1: لا نفس الشيء ها وين سي حسين
0: مصطفى حاط لهم اربع حاويات البارح بلاستيكيه ان شاء الله ما يهزوهم
1: احنا حطينا 10 حاويات صدقني طولها ميتو وكتبين عليها راهو النظافه عقليه مش بلديه والله صدقني يا لازم ديكوتي على جهه
0: ربما تتعبات خاطر زعما ولا
1: وعلاش ما
0: نكمل الحاوي هو حط كوتي ولا
1: لا لا لا لا انا مره خلطت الصباح نقى واحد حشاك يغسل في سقيب البلاستيك عطى لولده باش يكمل ولده جاي باش يمشي الحاوي قال له ماشي هذو ما فيش يعملوا كل يوم يهزون جماعه البلديه ارمي
0: ارمي يربي فيه ولدك التربيه
1: فما سويل عطيته انا النعمان علاش حطيت قطوس غادي تعرف علاش لان قالك فما حاجه فقتش بها وفما حجر فما الفيران علاش فما الفيران خاطر فما ماكله ملوحه غادي
0: ايوا القطوس بالشهب والفيران
1: تقول هي هي سيمبوليك سوره قطوس قد كي ترى بالحق وكيف قلت السؤال قال لي خاطر لقيت هذاك لان معبي ياكل بلوك معبي بالفيران لان الله يسامحهم اللي يجيو يصادوا يخليو الماكله نتاعهم غادي
0: شيء اسف شنو تقول عم حسين
2: والله
0: اني عقليا فهمت ثاني
2: غادي يقول حاجه كما هكا أنا راهو من الصغير وحتى كي كبرت تربيت في الجيش يلزم فما نظام ترتيب كما كانت قبل علاش قبل ما كناش نتشكاو من الأمور هذه أوان الترتيب تنحات علاش تنحي فيهم
0: مش تعاقب مش تخالف على
2: تخالف وتعس وتشوف واحد عمل حاجة تنصحه حتى وقت لو واحد يجي مرة أخرى بشرمي حاجة أخرى أوه يمشوش يراوك وكذا كذا
0: يفهموا كم بالردع على المشكلة
2: ما شنو
0: بعض
2: المواطنين هي التربية مع التربية والأخلاق والكذا يلزم عمل ترتيب أخي هيك عشنا وتتربى كان بالأمور هذه إذا فمش مراقبة ولي إنسان يطيش
0: تسيب
2: إيه
0: لا الخيط لقيت الشط نظيف خلاه نظيف كيف الخيط
1: يلا غلب
0: جبت ساشي حط الوسخ
1: لا لا لا عقلية لا ما فماش رد على السيسين باش نقعدوا هكرا
0: بالحق
1: شوف رواندا كيفاش كانت كيف صبحت
2: حتى اللي هزوا الحاويات قبل فما واحد الله يرحمه توفى كان بموبيلات ورا الكاميون نتاع الزبله بعد ما يتعدى من هو يعرف الطريق هذا يتعدى منه الكاميون الفلاني يمشي ويشوف خلفش بعد الحاويه هذيك اليوم برا شوف في اي بلاصه مش كان الزبله برا تضوي يشعل تو في صخانص الشمس الزرقاء وتضوي يشعل ايوه شنو ومش كان في صخانص في برشا بلايص والله عيب هذا علاش قلت انا يلزم الترتيب ترتيب راهو
1: ردع ردع ردع
2: ردع
1: ردع ردع
2: ردع
0: باهي نسمعوا نغم ثم نرجعوا

0: 43 دقيقة ونبي ذات المونستير. توا محسن بالحاج يوسف باش يحكي لنا على العادات والتقاليد اللي يقوم بها الحاج كي يرجع من المناسك.
1: ايوه عنا الحجاج نعرف وقت اللي يرجعوا, وهذا وضحناه قبل في المشي شنو يعملوا كالشواقة ويستدعوا معناها ناس وتجي من غير فلوس بنيفول ويخرجوه من الجامع كل واحد لان الجامع ينتمي اما نتاع الحنفيه ولا الجامع الكبير
0: في المشي
1: في المشي ويمشيوا به ويمشيوا به تحت السمعة وسط السوق تو المقابل لجنه التنسيق القديمه وصلوه لدارو ويقع تشويق ويفرقوا البسيسه ويحكن عليه هذا وكاش يمشيوا على رجليهم وعلى الجمال واللي حصل جمل كانه وش حصل لانه الثنيه كانت كلها مخاطر وخاصة في طريق الصحراء كيف حسوا بالمخاطر هذيك وبرشا ماتوا ولو يتلقاوا تزيرية ومغاربة وتوانسة في جبل شمامة باش تكثر المجموعة
0: أيوة.
1: ويمشيوا على الجمال للحج آخر العشرينات والثلاثينات متاع القرن الماضي ولا البابور ومن بعد البابور ولو بالطيارة والبابور يوصيهم ردوا بالكم من قلدة فرعون في قناة قبل ما يدخلوا القناة السويس حصيلهم حكينا عليه قبل فرجوع يقولوا الحاجة وبش يجي في الوقت الفلاني يبدأوا يغني ونساء في الدار وهذه موجودة في المسير في القرن فما غني متعته

0: الولدية عني شور الباب والبشير اللي جانا لمحمد صلح الحلب. أنا عملت البيت لخرته.
1: أيوة.
0: لأنه في المستير وقت اللي جي الحاج طيب محمص بالزعفران يبدأ أصفر وبالزبيب وبكل مرقاز اللي ذبحوه أهله في الواحد.
1: محمص أزهر.
0: محمص أزهر هو مدام وصل الباب الغربي خاطر الهبوط في باب الغربي وكان اسمه باب الفرج. علاش باب الفرج؟ لأنه اللي يفرج عليه ربي ويجي من الحج ما ماتش غادي وما قتلوش هكا يفرج عليه ربي ولا باب الفرج فرج متاع الحجاج. وبعد ولا باب الغرب تساكل من باب الفرج وما يعرفوهش كما باب جديد باب ريكشا هكا. وكيف يجي الحاج ما يجي هذا البشير اللي جانا المبشر يبدأ يعس في باب الغربي. ها والحاج وصل هو يجري للدار متاع الحاج قل لهم راهو الحاج يجيب دوك المحمص ويطيبه من حكاية نصف ساعة يطيب. هو الحاج يهبط غادي طاردوا الفرقة متاع عيسابية والعوامرية هو شنو الطريقة اللي ينتمي إليها.
1: أيوة.
0: وتمشيوا بالصف ويمشيوا ويقف حتى يوصل سيد المازري لازم لأنه قبل ما يمشي من سيد المازري يخرج باب الغربي. ما وصل سيد المازري وعمل ركعتين وبعد من سيد المازري الدار بالطريقة هكي تحب أقل ما يمكن ربع ساعة. إلا المحمص طاب إلا لبس عليه يذبحوا بين سقيها علوش يسيلوا دب
1: كما توا فما لا
0: يعمل يعمل ويأكلوا المحمص. ولك وقت اللي يدخل أنا أحكيه على المستير توا وقت اللي يدخل الدار يقعد ثلاثة أيام يحلش الأشياء اللي جابهم الوهم وكل ماء وكل السبح خاطر كان تكثر الخاطر يكثر.
1: أيه.
0: إذا كان بشي حل مثل ثيم هكومة الحسبة تفيات معنا للدار متاعه ما خاصلت حتى شيء. يكو بعد ثلاثة أيام بعد جمعة يخرج للي ويسمع باللي مات واللي نزاد هذا نحكيه على المستير.
1: احنا نهار ويفرق شنو جاب اللي يحب يعطيه
0: وشنو جاب بعد يفرق على القرب ليه. وفما أغاني احنا نهار الخميس هذايا باش نعملوا قدرة ربي كامل أنحاء الجمهورية عادات وتقاليد كامل أنحاء الجمهورية نتاع الحج
1: مش كان في مستقبل كامل الجمهورية
0: كامل الجمهورية إن شاء الله في نادي الأجيال النادي المتقاعدين طريق القروان وتتخلى القاعدة دي فما أغاني باش يقوم بها فرقة مادي بيزيد الفرقة جديدة ولبس بها زاد عندها عناصر ممتازين في المشي عملنا لهم مشي متاع عادات وتقاليد كيفاش يمشيوا الى غير ذلك. معنا فما برشا حاجات وفما بلدان اخرين هو نوضحوا شويه في برشا بلدان هذه وقت قبل ما يمشي ويعرف روحه ماشي يطلق المراه يطلقها تولي حارم عليه. علاش؟ خاطر عام تحب بين المشي والجي عام باش يخليها المراه غادي لشكون يطلقها ويحكم عليها من الدار ما تخرجش لا تعزي ولا تهني ولا تمشي للحمام وما تقابل الا الحرمه البو والولد ولا في الدار ما نمشيش. كيف يرجع يولي يعملوا قصه حلاليه ويعاود يكتب الصداق من الاول جديد. وفما في بعض
1: يرجع مرته
0: يرجع مرته في بعض جهات يعملوا حتى التياس احنا ما عندناش
1: في يقدموا برشا
0: قدم بلا نحكيوا على تو
1: عندها برشا
0: هات من مشاه القدم مني مش مجدد معنا فهم برشا عدد تقليد والمأكل تتغير من جهة إلى جهة. فهم ناس في الرجوع متاع الحاج يعملوا عصيدة فهم ناس يعملوا بسايس وكسكسي والحم وانت والجهة باش مشهورة هذا من جملة العدد والتقليد. إن شاء الله نهار الخميس مع الفرقة متاع سي مهدي بيزيد.
1: أيوة.
0: ومع المداخلة اللي باش نقوم بها نقول له مثلا في تطاوين اش يعملوا في الكاف في بنزرت في الوطن القبلي في جهة القروان في جهة المهدية ويعرفوا عادات وتقاليد وتولت بالطيارة وهذه الكل حكاية تلاقوا الواحد وقت شوفات بعد الاستقلال طلعت مجد لحواج شخصية هون الرحمة على بورقيبة من جملة الحاجات اللي تنحات كانت حاجة مش مليح شنو تلقى المرأة أم أولادي يقول لها بر مشي لدربوك ولا ما تخرجش من الدار وحتى وفي جهات يزمها تدخل بين ساقيه وتبوس ما تقابلوش تبوسه من تالي من ظهره فما برش عادات وتقاليد هذا ما قتشت نحاو مع مجال تحول الشخصية من بعد الاستقلال
1: من الدعوة للناس كل بشي
0: دعوة للناس الكل في نادي الأجيال والمتقاعدين طريق القيروان
1: لا 9 إلى 10 وقتاش تبداو
0: الأربعة نتاع العشية أثر صلاة العصر
1: بعد العصر
0: أثر صلاة العصر علاش خاطر عندنا زوج نوادي غادي ينشطوا معناها منهم يجيو النساء باش يعملوا نادي نتاعهم 6 نتاع الشيء
2: قبل 120
1: نهار 11 جوية خاطر فما طيارة الأخرى نتاع المنستير
0: 11 جوية
1: نهار الجمعة يوصلوا آخر ولاية المنستير نهار الجمعة
0: 11 جوية فما جماعة مجموعة جات من ولاية مسيرة
1: فما المجموعة الأولى وصلوا
0: وصلوا نهار الخميس اللي فات
1: نهار الخميس
0: نهار الخميس اللي فات وان شاء الله يرجعوا سالمين
1: وان شاء الله حتى
0: امين يا رب هو فما غناء سالمين رجعوا الحجاج سالمين رجعوا الحجاج سالمين
1: رجعوا الحجاج
0: الدنيا حاصلوا تو نسمعوا لهم هذين نهار
1: حجيت وجيت لطفي نسمعوا رجعوا الحجاج سالمين هذه سلاميه حسين سلامه
0: اي مشوت

0: 53 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. حبيت نشكركم يعطيك الصحة سي فتحي بسباس، شكرا لكم إن شاء الله ديما ناشطين.
1: شكرا لإذاعة المنسير ونهنيكم باستديو جديد إن شاء الله.
0: ربي فضلك عايشك يعطيك الصحة ودار داركم عاد أنت مرحبا بك. نهار الخميس إن شاء الله ندسنوه ندشنوه استديو. وشكرا لك عم حسين الحجوش.
2: حبيت نقول لك كلمة تو سي فتحي سألني قال لي الواهي طلق فيه المرأة، قلت خاطر مجملة العادات والحاجات اللي سألتهم ونسأل على الشقيقة والرقيقة. يطلق المرأة وكيبدأ هو لبس عليه وعنده باش كيف هي حشاك يتوفى غادي في الحجز ما ترثوش تأخذ ثمن وتولي تأخذ الرجل آخر وتهز ولداتها معاها معاك الورثة اللي ورثوها من عند بوه ولي الآخر غنية واللي معناه يهز في يديه ويقولك شكوناني يزمو يطلقها قبل ما يمشي. وبعد وقت إذا كان رجع لبس فما جهات كيف يرجع والجمل ما غدروش يعلق له خرصة ذهب في خشم الجمل، وهذه موجودة في برشة جهات حصلوا التراث واحد وبر.
0: باهي توا يعطيك الصحة محسن الحاج يوسف، شكرا لك على كل هذه المعطيات. بعد الرابعة إن شاء الله باش نحاولوا نتصلوا بالشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي من المدينة المنورة، كذلك من لقاءاتنا مدام منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر الهلال حول تظاهرة تهدف إلى مناهضة عمل الأطفال. ونختم هذه طبعا الأجندة مع مديرة المركب الثقافي بالمونستير سيدة أميرة البكوش حول الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. نسمع باش نسمع أغنية أخرى.

0: الحج تعرف نتصور شيخ حجيت وجيت، يقول حجيت وجيت كما
1: ايه
0: سمعنا بكري حسين اسلام، وقبله سمعنا كذلك محمد الفرشيشي حجك مبرور ذنبك غفور، توا نسمعوا حجيت وجيت ان شاء
1: حات
0: الله.
1: من الفرشيش ولا محمد؟
0: حجيت لا هذه محمد، لا محمد الفرشيشي حجك مبرور، هذيك اغنيه قديمه قبل حتى، وتو هذه حجيت وجيت ما عادش تعرفوش تو تسمعها الاغنيه نتصور تعرف.

وشفت نور الهداية وشفت نور الهداية وشفت نور الهداية فوق

صفا يا فرحتك صليت وفروضة المصطفى يا فرحتك صليت.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحقوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: الرابعة عصرا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم اليوم بتونس النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية بحضور 250 مشارك من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. وبين رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين جويعان الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى تونس على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. أعلن المدير العام للصحة وليد نعيجة بأنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة تيان التي تعنى بالجلطات القلبية. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة أصدرت في 5 جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق التلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. أعلنت جامعة منوبة عن أحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد تتمثل في الأعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والأثار والأعلام والسرديات الرقمية. الجامعة أفادت في بلاغ أنه تم تجديد 55 مسار تكويني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنه مركز بالعاصمة الكورية سيول من 4 حتى 7 جوان. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنسير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
6: 8:15 في بشائر الصباح
5: بعد نشرة نصف النهار،
6: 4:00
5: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:00. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع. ثالث مواعيد رياضية لموجات إذاعة المنسير. نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصلت اليوم بعثة المنتخب للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم استضيفها كل المكسيك والولايات المتحدة والكندا. ثم تحول البعثة مباشرة لمدينة مونتيري عبر رحلة داخلية دامت تقريبا ساعة وعشر دقائق. شقيم المنتخب الوطني التونسي استعداداته الأخيرة قبل انطلاق المنافسات. المنتخب الوطني التونسي باش يخوض منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخب السويد المنتخب الهولندي المنتخب الياباني، ويستهل المشوار بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان في مونتيري الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس. تأتي وصول نصور كارتاج المكسيك بعد انتهاء المرحلة التحضيرية الأخيرة وسط رغبة على طي صفحة الهزيمة الودية أمام منتخب بلجيكيا والتركيز على تحقيق انطلاقة إيجابية في كأس العالم. نعطيكم التراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بمركزين، يحتل المركز 46 في التصنيف الأخير أزرو اليوم الفيفا. أضحى المنتخب الوطني التونسي يحتل المركز التاسع إفريقيا خلف كل من المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوديفوار والكامرون والكونغو الديمقراطية، والرابع على مستوى العربي في التصنيف الأخير صدر الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق النتائج اللي حققتها جميع المنتخبات في الفترة الأخيرة. يحتل المنتخب الأرجنتيني الصدارة، إسبانيا في المرتبة الثانية، فرنسا في المركز الثالث. ذكروا منافسات كأس العالم لكرة القدم 26 باش تنطلق يوم 11 جوان الجاري وتتواصل حتى ل 19 جويلية القادم في الولايات المتحدة كندا المكسيك. وكما قلت المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة السادسة بمعية المنتخب السويدي المرتبة 38، المنتخب الياباني المرتبة 18، والمنتخب الهولندي المرتبة 8 عالميا. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن تمديد عقد الناخب الجزائري فلاديمير بيكوفيتش رفقة كامل الطاقم الفني لغاية 31 جويلية 2028 في خطوة تعكس ثقة الهيئة المشرفة على الكرة الجزائرية في العمل الإنجز خلال الفترة الأخيرة. هذا القرار بعد النتائج الإيجابية اللي حققها المدرب السويسري منذ توليه الإشراف على المنتخب الجزائري في فيفري 2024. قاد المنتخب الجزائري في 28 مباراة حقق من خلالها 21 انتصار مقابل 4 تعادلات و3 هزائم. طم أن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم جماهير المنتخب على الحالة الصحية لنجم خط الوسط كريستيان إريكسن بعد تعرضه لسقوط مفاجئ خلال المباراة الودية اللي جمعت المنتخب الدنماركي والمنتخب الأوكراني. وأكد الاتحاد الدنماركي عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمناسبة إكس إريكسن بصحة جيدة في ظل هذه الظروف، مشيرا أن اللاعب يخضع لمتابعة طبية دقيقة بعد الحادثة اللي أثرت قلق الجماهير والمتابعين. شهدت المباراة في دقيقة 65 من لحظات من التوتر بعد مسقط إريكسن على أرضية الميدان، توقفت المباراة بعد هذه اللقطة. ونختم بكيد بالنسبة للفريق ريال مدريد. بيريز يواصل قيادة ريال مدريد حتى 2030 بعد منجح البيريز 79 عام في الفوز بانتخابات رئاسة ريال مدريد بالجيرمن، ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات حتى العام 2030. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: 24 دقيقة بشمشي مباشرة إلى المدينة المنورة أين موجود الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. أهلا وسهلا دكتور، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي سليم، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير ولما يحب ويرضى رب العالمين.
0: شنو أحوالكم؟ شنو أحوال حجاج بيت الله الحرام؟ إن شاء الله يكونوا في صحة جيدة.
1: الحمد لله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أخي سليم، أكيد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام نعمته وعلى القيام بمناسك الحج. الحمد لله، الحمد لله، أكيد يعني بالنسبة للجانب الصحي يتفاوت حسب الحالة الصحية وحسب الأدوية اللي يأخذها الحاج وحسب الوضع الصحي يعني السابق اللي يكون عليه الحاج.
0: الحمد لله. هو نقاطك دكتور، برشا حجاج من روحوا تعبوا فما اللي مشاو للمستشفيات.
1: نعم نعم،
0: سخانة أكيد يعني. برشا غادي في الحج. نعم
1: صح، هو سخانة والجهد، وبك تعرف خاصة التعب يظهر من بعد، يعني يظهر من بعد الأيام اللي خاصة فما اللي يعني ياخذ في الأدوية، واللي كما تعرف الوضع المناخ بصفة عامة يعني ارتفاع درجات الحرارة، فأكيد هذا يأثر مع عامل السن. كما تعرف يعني بالنسبة لمعدل الأعمار بالنسبة للحجاج التوانسة يعني يعتبر مرتفع نسبيا مقارنة لو كان ناخذ بدول أخرى، لكن هذا الكل نقول الحمد لله على إتمام المناسك على أكمل وجه، وهذا هو جهاد، هو الحج يعني تعب ومشقة حتى اللي يكون إنسان يعني صغير في السن ويكون يعني بصحة جيدة، فأكيد أنه بشي حس بيتعب، وهذا كل إن شاء الله مخلوف كما يقولوا مقدور عليه، إن شاء الله ربي يبارك فيه، وربي إن شاء الله يجعل على قدر هذا النصب والتعب يكون الأجر إن شاء الله، وربي إن شاء الله يبارك لنا في صحتنا. آمين. وإن شاء الله ربي كل حجيجنا الميامين يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. فما شكون حتى اللي في المطار مثلا يكون في المطار يتقلق يحس بتعب، يعني هذا موجود نظرا اللي فما اللي ياخذ، فما شكون اللي يتحير عليه مثلا بعض كما قلنا احنا الامراض، يكون مثلا عامل عمليه قبل على مثلا الرئه مثلا فتتحير عليه الاوجاع، يعني ماك تعرف التغير على مستوى المناخ، وحتى بالنسبه للجهد يعني العضلي والبدني اخويا سليم، يعني فما شكون اللي ماهوش متعود يمشي خاصه نحكي في مكه او في المدينه ما شاء الله، يعني يكون يعني قريب ماهوش ما يمشيش برشا، لكن في مكه اكيد انه باش يمشي الحاجه، اذا كان باش يتنقل يمشي مثلا المسجد، فالمشي وجاي مثلا باش تلقاها مشى يعني مئات الامتار، فهذا الأكيد أنه فما اللي مش متعود بهالتنقل هذا يأثر نوعا ما. وعلى كل حال إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله تممتوا المناسك
1: وشكان يرجعوا كل على أكمل وجه
0: إن شاء الله، تممتوا المناسك الآن في المدينة المنورة، وقمتوا بزيارة الروضة الشريفة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم منذ قليل.
1: والحمد لله كما تعرف أخوي سليم بالنسبة للرد الأول فما اللي يمشي للمدينة قبل وبعد يمشي لمكة ويروح مباشرة، يعني بعد إتمام مناسك الحج مباشرة، وفما الرد الثاني اللي هما يمشيوا لمكة ثم بعد ما يكملوا مناسك الحج ينتقلوا إلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ويكون العودة من مطار المدينة المنورة. فبالنسبة للحالية يعني الحجيج الحمد لله ما عادش عنا الآن شكون من حجاجنا اللي موجودين في مكة، تقريبا اليوم يعني آخر الحجيج اللي تنقلوا من مكة إلى المدينة المنورة، وهنا شنو باش يقوم تقول لي الحاج في الأيام اللي باش يقعدها في المدينة. أيوة. عندنا حاجتين مهمين، عندنا زيارة الروضة الشريفة في البقاع المقدسة، طبعا زيارة الروضة الشريفة إضافة إلى المزارات كما مثلا قباء، مثلا يعني نمشي لمسجد قباء، وكما نعرف أنه الصلاة في مسجد قباء تعد الأجر حجة بإذن الله أجر عمر عفوا. فكذلك يعني المزارات التقليدية اللي يعرفوها الحجاج ولا حتى اللي يقوم بها المعتمرين يعني في موسم العمرة، وإضافة إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كما نعرف أنه أجر الصلاة بألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام، فالأجر هو بمئة ألف صلاة. فهذا هو يعني تقريبا عن الروضة وكنا عن المزارات والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى جانب التسوق كما تعرف كويسليم اللي عنده شوية قضيات ما كملش ففرصة باش أنه ياخذ بعض الأغراض ويفرح كما قولوا احنا الأهل والأحباب في أرض الوطن، وإن شاء الله ربي يتقبل منا الناس الكل، وإن شاء الله ربي يوصلوا الناس كل إن شاء الله سلمين غالمين لأرض الوطن، فاللهم أمين رب العالمين.
0: أمين. حبيت نسألك دكتور على خاطر فما مواطن وقت نهار الخميس مشيت نستقبل في حجاج في ولاية المنستير الدفعة الأولى، قال خلونا في عرفات، خليتوهم غادي في المخيم وما خرجوش، ما نجموش يخرجوا باش يمشيوا العرفة، يمشيوا للجبل عرفة. نعم. كنت تفسرنا هذه باش نوضحوا للمستمعين كيفاش تكون العملية في عرفة، تكونوا في المخيم ولا تنجموا يخرجوا؟
1: هو شوف بالنسبة يعني نعرف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، وإحنا عرفة موجود طبعا المخيمات كلها في عرفة، هذا مما لا شك فيه، هذا يعني حاجة مهمة. بالنسبة للخروج فإنه هناك تأكيد من وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج على التنبيه عدم الخروج من 10 صباحا إلى 4 مساء باعتبار أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا. فعرفة كلها موقف، ما فماش علاش باش انه الحاج يعني يقولوا نحن يخرج ويمشي مثلا جبل الرحمة وربما يعرض يعني صحته الى الاخطر الى ضربة شمس، ربما ربي يحفظنا اجمعين. ولكن بالنسبة للمخيمات بصفة عامة فالحجاج اللي يخرجوا فماش يكون باش يمنحهم طبعا من ذلك، هو في نهاية الامر هو الحاج هو حر اذا كان يحب يخرج خارج المخيم، ولكن احنا ننصحه وننبهه ونقولوا لا تحفظوا على صحتنا باعتبار أنه الحاج لما بيمشي العرفة طبعا مازال عنده المناسك مزدلفة وعنده ميناء، فلازم ديما في كل وقت احنا الجانب الصحي والمقاصد الشريعة كما نعرفه يعني حفظ النفس في عرفة أو في غير عرفة مما لا شك فيه. بالنسبة إلى أداء المنسك والحج عرفة يكون في عرفة في صعيد عرفة، في يقوم الحجاج يقوموا بخطبة عرفة كل خيمة، مش كل مخيم، لا كل خيمة فيها خطبة عرفة يأمنها السادة المرشدين الدينيين، فما كذلك الأختام القرآنية، فما الأذكار الجماعية، فما الأدعية اللي تكون في كل خيمة كذلك، وأيضا اللي تكون في المخيمات بصفة جماعية. فالتأمين هذا الجانب بالنشاط الديني وما يتعلق بالأذكار في يوم عرفة يكون صلب المخيمات ومن غير يعني تشدد، وبش نقولوا لا يجب نخرج ونمشي لجبل الرحمة وشيء من هذا، فلا، رأي المخيمات هي بتبعتها في عرفة وعرفة كلها موقف، وإن شاء الله ربي يتقبل وإن شاء الله ربي يبارك وإن شاء الله ربي يرزق كل مشتاق إن شاء الله للحج إلى بيت الله الحرام رب العالمين.
0: إن شاء الله العودة متاعكم للدفعة الثانية أنتم من ولاية المنستير يوم الجمعة 12 جوان إن شاء الله، ماضي ساعتين ونص تاع القائلة.
1: هو إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للآخر رحلات اللي تخص مدينة ولاية المنستير باش تكون إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله 12 جوان، الوصول تقريبا يكون بعد الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس. والآن الحمد لله كما قلت لك يعني الحجاج والحمد لله الآن في المدينة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ويقدرنا إن شاء الله على حسن استغلال هالأوقات هذه في الأداء يعني الصلاة والأذكار، وخاصة زيارة الروضة الشريفة نساء ورجالا إن شاء الله، وكذلك المزارات اللي يستنوا فيها أكيد الحجاج الكل ويحبوا يتعرفوا على هذه المواقع اللي هي طبعا مشاهد عظيمة وذكرنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. وآخر الطائرة تقريب للعودة على تونس قرطاج يوم السبت 13 جوان.
1: اي نعم يعني هذا بالنسبه لاخر طائره. وان شاء الله بالمناسبه ديما نقول اخويا سليم يعني ان شاء الله كل الحجيج ان شاء الله يكونوا في صحه وعافيه وان شاء الله نطمنوا يعني اهليهم. وفما الحقيقه الرعايه الطبيه ان كان ذلك من قبل السلطات السعوديه الحمد لله، الاسعاف يعني موجود، الطواقم ما يتعلق بالانعاش والجانب الطبي الحمد لله بارك الله في الجانب السعودي.
0: وانتم يعطيكم الصحة زادك مرافقين ومجدين.
1: نعم
0: حصلت على الميدالية البرونزية.
1: هو مكتب شؤون حجاج تونس خويا سليم يعني متكون من المرشدين الدينيين، متكون من المرافقين، متكون من البعثة الصحية وخيانة كذلك وزارة النقل يعني ما شاء الله. فكل الجهود الظافر يعني من رئاسة الجمهورية كذلك وغيرها من يعني كل جهود أكيد الظافر لأجل يعني إنجاح الموسم إن شاء الله ربي يتقبل. وإن شاء الله يعني يكون هالمكتب بإذن الله يعني وفق فيما يعني قدم إن شاء الله. وبإذن الله إن شاء الله الجائزة اللي خذوها سنة إن شاء الله يا ربي السنة المقبلة تكون أفضل وأفضل. والأكيد أنه فما في كل عمل خويا سليم فما أكيد فما نقائص وفما وفما يعني حاجات اللي تحتاج إلى المراجعة وإلى التحسين. هذا كل عمل بشري أكيد نرنو دائما إلى أن نحسن وأن إن شاء الله تكون الخدمات تكون إن شاء الله يعني في مستوى يليق بحجاجنا وإن شاء الله يكونوا يؤديوا فيه المناسك إن شاء الله في أكمل الظروف اللوجستية والصحية وخاصة وأهم حاجة الجانب الإيماني والشعائري والتعبدي، لأنه هذا المهم أن الحاج يروح. لأنه نحكيه في الجوانب اللوجستية وكل شيء، ولكن خلينا نقول خويا سليم حاجة المهمة أنه الإنسان يستحفظ على هالرزق الكبير هذا وهالحاجة العظيمة يا رب يعطيها له وهي حاجته. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق كما نعرف الحديث رجع كيومي ولدته أمه. فهذا أهم حاجة هذا هو أهم حاجة واحدة احنا نقوله يروح ويكون من الناس اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن شاء الله ربي يتقبل منا أجمعين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. أعطيك صحة دكتور الشيخ عبد الكريم التربلسي، كنت معنا مباشرة من المدينة المنورة. إن شاء الله حج مبروك ومغفور لكل حجاج بيت الله الحرام. إلى اللقاء.
1: بارك الله فيك. شكرا.
2: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

فينا لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور افرح يا زهور
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمرة.

0: بس يا حلاوتنا انا وانت وانا وانت وبس.
1: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
2: إذاعة المنستير
3: 99.
4: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا،
3: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
3: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مازلنا معكم بعض الدقائق في أجندة تلتحق بنا عبر الهاتف السيدة منى مصطفى، مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال. مرحبا بك مدام منى.
6: عسلامة ومرحبا بك في تكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذاعة المسير، شكرا على الاستضافة، ودام صوتكم النابض بالخير والمحبة في كل بيت. يسعدني ويشرفني أني نتدخل معكم اليوم عبر الأمواج المتميزة لنفتح معا نافذة للأمل ونسلط أضواء على قضية تمس قلب المجتمع ومستقبله، قضايا الأطفال.
5: بالفعل تظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال، وطبعا أنتم جبتوها قد تقريبا 12 جوان اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، هيك ولا؟
6: نعم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي إطار حماية طفولة طفولتنا وسون براءتهم، تشرف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمسكير بالشراكة الفاعلة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصر هلال على تنظيم يوم تنشيطي توعوي كبير، وذلك يوم الجمعة 12 جوان 2026. هذا اليوم ليس مناسبة عابرة، بل هو صرخة وعي ورسالة حب نطلقها معا. نريد أن نؤكد من خلاله أن مكان الطفل الطبيعي هو مقاعد الدراسة بين أحضان اللعب والمرح، ليس في سوق الشغل ومشاق العمل. هذا الحدث الاستثنائي يأتي بشراكة استراتيجية تجمع بين نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصر هلال. هذه الشراكة تعكس الوعي العميق بمدى الأهمية الكبرى لهذا الموضوع. حماية طفولتنا هي حماية لمستقبل تونس بأكملها. الشارع إن شاء الله، التظاهرة هذه إن شاء الله باش تكون في حي الرياض قصر هلال، سيتحول إلى خلية نحل حقيقية تؤسس لثقافة حقوق الطفل. والورشات ستكون فما برشا ورشات، بخلال ورشات مختلفة ومتنوعة في الرسم، التعبير الحر، الشعر، المسرح، وباش يدخلوا أخصائيين حضور قوي، لأخصائيين نفسانيين واجتماعيين، وقدمونا إضاءات توعوية مباشرة للأولياء وللأطفال وللمجتمع حول المخاطر النفسية والجسدية لعمالة الأطفال. من المؤكد أن التنشيط الجماهيري والأنشطة المختلفة تشتعل حماسا بالموسيقى، الألعاب التفاعلية والمسابقات اللي تمرر رسائل توعوية بطرق مرحة ومحببة للأطفال وعائلاتهم. احنا اليوم حابين ندخلوا في إذاعة المنسير، الأهداف متاعنا من خلال اليوم هذايا هو رفع الوعي المجتمعي وتحسيس العموم بمخاطر تشغيل مبكر للأطفال وانعكاساته السلبية على النمو النفسي والجسدي والفكري، وتكريس حقوق الطفل، وتعزيز العمل الشبكي بين المؤسسات وبناء الوعي الذاتي، وتمكين الأطفال من التعرف على حقوقهم وآليات حماية أنفسهم والتعبير الحر والفني، وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم ورفضهم لعمالة الأطفال من خلال الورشات. كذلك الدعم النفسي والاجتماعي، توعية الأولياء بالمسؤولية المشتركة ونشر ثقافة الوالدية الإيجابية وتوفير الرعاية والحماية والتعريف بالآليات القانونية والرعائية.
5: هي منظمة العمل الدولية تطلق تظاهرة رمزية ارفعوا الورقة الحمراء في وجه من يستغلون الأطفال، ومجلة الشغل كذلك التونسية تجرم تشغيل الأطفال، توصل حتى العقوبات مالية وعقوبات حتى بالسجن.
6: أكيد هذاك علاش احنا يعني اليوم التنشيطي التوعوي هذايا حبينا يعني نقوله للناس اللي معناها من خلال زي ما نقول يعني من خلال إذاعة المنافسين حبينا نقوله اللي الطفولة فترة قصيرة جدا لا تعاد، وحق الطفل في أن يعيش طفولته ليست منا بل هو واجب وطني وإنساني. كل طفل يحرم من تعليمه ويزج به في سوق الشغل هو خسارة جيل كامل. من قصر هلال نرسل طاقة إيجابية فياضة ونداء لكل عائلة لكل طفل لكل مواطن لنكن نحن الدرع الحامي لهؤلاء الملائكة.
5: ويجب يجب الضغط على أصحاب العمل والمؤسسات تطبيق القانون بأكثر صرامة على هؤلاء اللي يشغلوا في الأطفال. وأنتم الشعار حلول لهذه التظاهرة الطفولة بناء وليست عناء، باش نبنيوا أطفال الغد شباب الغد رجال المستقبل
6: ان شاء الله. وهذا هو اللي معناه هذا هو ان شاء الله البرنامج اللي باش يكون يوم الجمعه 12 جوان 2026 في حي الرياض قريب لمركز الدفاع والادماج الاجتماعي في قصر هلال
5: امام نادي الاطفال.
6: لا لا احنا غيرنا المكان، غيرنا توا المكان على خاطر يمكن يعني المكان نتاع نادي الاطفال هو مكان استراتيجي، لكن المكان اللي نمشيو له فيه برشا يعني الفئه الهشه والفئه بالحق اللي معناها ماهيش فاهمه بالباهي شنو هي المخاطر نتاع التشغيل المبكر للاطفال، شنو الانعكاسات السلبيه على النمو النفسي والجسدي للطفل. كذلك الأولياء اللي باش يكونوا موجودين معانا باش يقع توعيتهم بالمسؤولية المشتركة ونشر ثقافة الوالدية الإيجابية وتوفير الرعاية والحماية وكذلك التعريف بالآليات القانونية والرعائية.
5: نهار الجمعة الوقت وقتاش منى؟
6: إن شاء الله باش نبدأ من 9 متاع الصباح تسجيل الحضورات بطل التدخل وفما ورشات ويصاحبها تدخل الأخصائيين يعني النفسيين والاجتماعيين باش يقدموا إضاءات توعوية مباشرة للأولياء والأطفال حول المخاطر النفسية والجسدية لعمالة الأطفال.
5: شكرا لك، إن شاء الله الدعوة مفتوحة للجميع طبعا باش يحضروا. يعطيك الصحة مدام منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، إن شاء الله بالتوفيق في هذه التظاهرة، تظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال.

0: صريحة وصلنا ل 54 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. باش نستقبلوا الآن سيدة أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمونستير حول مجموعة من الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام أميرة.
1: مساء النور سي سليم وشكرا على الاستضافة ومكافة التظاهرات الثقافية المركب الثقافي.
0: شكرا هذا واجبنا. إذن يوم السبت المقبل حفل اختتام نوادي الاختصاص، ناخذ فكرة على حفل اختتام هذا.
1: إن شاء الله كما العادة كما عودكم المركب الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وتحت شعار للمخدرات نعم الإبداع، ينظم المركب الثقافي نهار 13 جمعة نهار السبت حفل إنتاج نوادي الاختصاص، يتمثل في معرض فنون تشكيلية، معرض الخط العربي، الصور الفوتوغرافية

0: زيد معناها باش يكون معناها مفتوح للعموم ينجموا حتى مش مشاركين في النوادي يجيوا معناها يواكبوا النشاط هذا نهار 13 ومن هذا معناها نحاولوا نحثوا معناها الاولياء على الانخراط في النوادي الاختصاص معناها قداش ما توفر معناها من فرص للتعلم كذلك نحاولوا ديما احنا من عام لعام نحاولوا نطوروا البرامج نتاعنا باش يكونوا اكثر اشعه كذلك معناها في ديما عندنا تصور من سنه لسنه ديما نحاولوا نعملوا تصور جديد باش نستقبلوا اكثر اطفال
1: وخاصه توا في العطله الصيفيه باش يتعرفوا على مختلف النوادي فرصه باش يجيوا نهار السبت التوقيت ذكرهم بالتوقيت
0: التوقيت ماضي 3 نتاع العشيه ان شاء الله الانطلاق بالمعرض وكذلك معرض الفنون والخط العربي للصور الفوتوغرافيه الكل كورال معناها كل نوادي أطرو معناها أساتذة مختصين ذو خبرة نشكرهم برشا كذلك وإن شاء الله يتحدى معناها عرض ممتاز وإن شاء الله ينال إعجاب الأولياء اللي معناها ينتظروا صغيراتهم معناها من هذي زاد اكتشفنا فما مواهب بالحق اكتشفت برشا مواهب من الصغيرات معناها من النشاط هذا المتكرر نتاع كل جمعة اكتشفنا مواهب واللي معناها يمثلوا المركب الثقافي في برشا تظاهرات برشا محطات معناها نجموا برشا محطات معناها في الخط
1: يشاركوا في مسابقات أخرى يعني في مختلف الولايات
0: أخرى
1: يعني.
0: ولا أي ولا يمثلوا مثلا مركب الثقافي في يوم جهوي في يوم فهمت هذا هو ديما معناه ديما نحاولوا نرتكزوا على ديما النوادي الاختصاص بالحق معناه تبني الصغير فهمتوا نحاولوا نبعدوهم على الهواتف وعلى الميديات وهذا هو
1: 21 جوان اليوم العالمي للموسيقى تظاهر أخرى
0: إن شاء الله ذاك بالشراكة مع معهد الرقص والموسيقى بالمنستير مركب السياحي باش يكون في المركب السياحي مارينا اليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى باش يكون فيه ورشات رسم باش يكون فيه عرض موسيقي كذلك بعنوان ميتيساج إن شاء الله لقتي يقرب الموعد نوافيكم بالتوقيت
1: بالتفاصيل أكثر
0: ونهار 26 إن شاء الله باش يكون معرض جماعي فن تشكيلي باش يجمع بين المحور نتاعو المعمار يجمع بين معناها الفنون الحديثة المعاصرة والفن الكلاسيكي باش نلقاو معناها برشا فنانين مختلف اللي كورون ارتستيك نقولوا احنا مثلا مازال نتبع التونسي الاخر معناه المعاصر برشا الاخر التكنولوجيا باش نلقاهم يعني كلهم اما يجمعهم هو المعمار نفس الموضوع هو المعمار ان شاء الله باش يكون نهار 26 نهار جمعه 5 نتاع العشيه وزاد نوفيكم باكثر تفاصيل معناه باش يكونوا معانا فنانين تشكيليين معروفين
1: ان شاء الله
0: ومعناها اسامي معروفه برشا ان شاء الله تواكبوا معانا كالعاده اذاعه المنستير ديما حاضره معانا
1: يعطيك الصحة شكرا لك أميرة البكوش مديرة المراكب الثقافي بالمنسير إن شاء الله موفقين في كل هذه التظاهرات هيك نوصلوا نهاية هذه الحصة من أجندة تحية الكل قاعدين يتواصلوا معنا شكرا لهم الكل أحمد التوزي جلال السقا منيا بالرحال كذلك الكل يعطيهم الصحة الكل ما نجموش نذكرهم الكل شكرا لهم يعطيهم الصحة هيك نوصلوا نهاية هذه الحصة أجمل تحيات لطفي المكي رؤوف غديرة هويدا بن ساسي سليم الحزم إلى اللقاء

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليان الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة بسليانة أصدرت في 5 جوان بطاقات إيداع بالسجن في حق التلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية بعد أن تم ضبط التلاميذ والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عام بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وعبرت عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. دعا حزب التيار الشعبي إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة وأهمها تعديل القانون عدد 7 لسنة 1968 والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية نظرا للتطورات التي طرأت على ظاهرة الهجرة في العقود الأخيرة. كما طالب الحزب في بيان أصدره اليوم باعتماد سياسة اتصالية واضحة في التعامل مع هذا الملف. أعلن المدير العام للصحة بأنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد النجاح الذي حققته منصة نجدة بوانتيان التي تعنى بالجلطات القلبية. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، تنتظم الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس من 11 حتى 28 من جوان بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. وعروض هذه التظاهرة الثقافية والفنية ستجوب 12 ولاية تونسية، وهي تونس وبن عروس وأريانا وبنزرت ونابل والكاف وسيدي بوزيد والقيروان والزغوان وسليانة وصفاقس وسوسة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم وصلنا لمونديال 1966 في إنجلترا، مهة كرة القدم. النسخة هذه كانت مختلفة برشا، جماهير كبيرة، منتخبات قوية وأجواء استثنائية. أما زادة كانت من أكثر النسخ اللي دار عليها الجدل في تاريخ المونديال. البطولة تلعبت بنظام مجموعات، وبعدها الأدوار الإقصائية مع تقدم المنافسات فرضت أوروبا سيطرتها. وصلت أربع منتخبات أوروبية للنصف النهائي: إنجلترا، ألمانيا، البرتغال والاتحاد السوفيتي. الأنظار كانت موجة خاصة للإنجليز، المنتخب اللي كان يلعب فوق أرضه وقدام جمهوره ويحلم بأول كأس عالم في تاريخه. جاء الموعد الأكبر، كان النهائي إنجلترا ضد ألمانيا الغربية في ملعب ويمبلي الأسطوري. ماتش كبير برشا، انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والمواجهة مشات للأشواط الإضافية، وين جات اللقطة اللي مازال العالم يحكي عليها حتى التوى. هيرست سدد الكرة، ضربت العارضة ونزلت قريبة برشا لخط المرمى. السؤال يحير العالم، هل الكرة دخلت أم لم تتجاوز الخط؟ الحكم احتسب الهدف، ورغم الجدل والشكوك الهدف قام من أشهر لقطات في تاريخ كرة قدم. بعدها إنجلترا سجلت الهدف الرابع وربحت 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في تاريخها. مونديال 1966 بطولة فيها الفرجة، الإثارة والجدل اللي ما تنساش. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1970 في المكسيك، وإن كرة قدم وصلت لقمة الجمال والمتعة. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي،
6: عند الإشارة تكون الساعة.
4: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
7: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. بالتوقيت المحلي من توا حتى للسبعة متاع العشية كالعادة، مع مواضيع وفقرات تعودتوا بها في هذه البرمجة. بعد شوية خريطة وطن، وباش نستقبلوا زميلنا وصديقنا ماهر جعيدان، باش نحكيو في موضوع جديد وفي الحقيقة مواكبة لتظاهرة، باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل. وموضوعها تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية، موضوع باش نترقوله مع ماهر إن شاء الله في أولى فقراتنا في ساعتنا الأولى. أيضا من الأركان عين على الجهات مع ندرة إسماعيل، وجولة كالعادة في المهدية، بوكير مع محمد أحمد مخلوف، الفقرة اللي توصلنا الأخبار الستة. أما في ساعتنا الثانية الموعد يتجدد مع محمد وليد الجاموسي في خارج النص، وفي الاستضافات ضيفتنا في تحت المجهر سيدة عفاف الفتحلي، الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، باش نحكيه على تأثير ارتفاع درجة الحرارة في مياه البحر على الكائنات البحرية، وأكيد باش ناخذوا معلومات تهم البيئة البحرية في بلادنا خاصة مع التغيرات المناخية. وآخر الفقرات أسماء ومسميات مع غادة العيشية. كالعادة فريق يرافقكم في هالتوقيت، نلقاو لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، ومعكم في التقديم أحمد موسى. كالعادة الموسيقى حاضرة في بالتوقيت المحلي. متابعة طيبة للجميع، وأكيد فقرات مفيدة ومهمة باش تلقاوها في حصة اليوم.

0: 15 دقيقة في إذاعة المنستير. نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع، إن شاء الله تلقاو الإفادة في مختلف الأركان والفقرات اللي محضرينها اليوم في بالتوقيت المحلي. وأولى الأركان خريطة وطن.
1: خريطة وطن.
0: خريطة وطن مع صديقنا ماهر جيدان. ماهر، بداية أسبوع موفقة، مرحبا بك.
2: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شحكي شوية على الأرقام، خاطر نعرف الأرقام والمعطيات هي أساس أي قرار صحيح من التخطيط للمشاريع للتنمية وحتى لتحسين الخدمات. وكعليش موضوعنا اليوم هو تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية. واختيارك الموضوع هذا مبني على تظاهرة كنت واكبتها يومي 5 و6 جوان.
2: نعم، مستنسين نتناول الإحصاء والأرقام في كل المواضيع التي نتناولها كمؤيد لعدة استنتاجات في جميع المجالات. اليوم مش نحكيه على المعلومة الإحصائية في حد ذاتها، لأنه الأسبوع الفارط بداية الأسبوع تعتبر بامتياز هي أسبوع المعلومة الإحصائية.
0: والمقصود من خلال
2: نعم من خلال الملتقى اللي صار في مدينة المهدية يومي 5 و6 جوان 2026 تحت شعار بيانات من أجل العمل وإحصاءات من أجل التغيير. بالنسبة للملتقى هذا، الحقيقة معناها تضمن مشاركة عدة مختصين في جميع المجالات، من خبراء وباحثين وجامعيين ومختصين وجمعيات، وكذلك هيكل الدولة المشرفة على المعلومة الإحصائية. إحنا باش نبدأ الموضوع متاعنا يلزمنا نفسه ما نعرف. معنى نعرفه بالمعلومة الإحصائية. مش هي المعلومة الإحصائية، هي ملخص، هي مجموعة من البيانات والمعطيات التي يتم جمعها وتنظيمها وتحليلها وفق منهجيات علمية بهدف وصف ظاهرة معينة أو قياسها أو تفسيرها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. والمعلومات عادة تستمد من التعدادات السكانية المسموح الميدانية، كذلك السجلات الإدارية، الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. يعني تكتسي المعلومة الإحصائية الأهمية الكبيرة في دعم التخطيط والتنمية في كل مجال ولكل بلد.
0: وهنا نحكي على تحسين الخدمات. نعم. والتخطيط الصحيح للمشاريع القادمة، معناه مستقبل يمكن اقتصاد والتنمية يكون أساسه المعلومة، والمعلومة اللي تكون إحصائية بطبيعة حسب المعطيات المتوفرة.
2: إيه، لأنه هي تساعد صناع القرار والباحثين والسياسيين والمؤسسات على فهم الواقع وتحديد الاحتياجات ورسم السياسات العمومية على أساس علمي دقيق. هي لأن المعلومة الإحصائية هي الباز، هي القاعدة لكل قرار صائب على المستوى الإداري أو المستوى السياسي أو مستوى توجه الدولة في ذلك المجال. المعلومة الإحصائية زادة لا تقتصر في استغلالها، لا تقتصر على الدولة في حد ذاتها، ولكن كذلك المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالأساس هي التي تستثمر تلك المعلومة من أجل تنمية مستدامة ومستقبلية لهذا المجال. بالنسبة للمناهج العلمية كذلك، فما عدة لتطوير المعلومة الإحصائية. يلزم تعزيز جودة البيانات، مواكبة التحول الرقمي الموجود، تطوير الموارد البشرية، تحسين النفاذ إلى البيانات، وهذا من أهم ومن أدق المسائل في هذا المجال. وهذا الكل بتعزيز التنسيق بين المؤسسات، ولكن هذا الكل ما يجي إلا بتطوير التشريعات. لذلك احنا حطينا في العنوان اليوم في خريطة وطن هو تطوير التشريعات المتعلقة بالمعلومة الإحصائية. هذا بالأساس، لأنه الاستفادة من المصادر الجديدة للبيانات يلزمها تكون مواكبة لتشريعات حديثة على مستوى القوانين لرسم السياسات والتطوير من قدرات صناع القرار في توظيف تلك المعلومة. وهذا ما يكون إلا بنشر الثقافة الإحصائية، إذ نعتبر أن الثقافة الإحصائية مهمة جدا للفرد، من اللي يكون تلميذ، الطالب، المتخرج، الدكتور، إلى جميع المستويات. أنت حتى الإنسان العادي من يستثمر المعلومة الإحصائية، ولكن كل بمجهوده وكل ما نحسب
0: سؤال ماهر، هل المواطن التونسي يثق في الأرقام والإحصائيات، وهل المعلومة الإحصائية متطورة زادة في بلادنا؟ يمكن هذا هو السؤال نطرحه من خلال حتى مواكبتك للملتقى.
2: نعم، هو ثم تأرجح ما بين الثقة، ومش نقوله انعدام الثقة، الثقة المتوسطة في ذلك. لأنه أنا إذا كان نقول انعدام ثقة، أي مسح كل المعلومات الإحصائية وحطها في خانة واحدة أنها خاطئة. لا، نقول إحنا فما معطيات إحصائية ولكنها ناقصة وتتطلب الكثير من الشفافية وأدوات العمل التقنية باش تكون المعلومة هذيك صحيحة. وما يكفيش أنك عندك المعلومة الإحصائية فقط، يلزم الطرق نشر تلك المعلومة الإحصائية وطريقة النفاذ إليها وطريقة استغلالها وتوقيت نشرها كذلك وتوقيت العمل بها، راهي أساسية جدا. نحن في عالم متطور تقنيا بشكل كبير، يعني المعلومة الإحصائية إذا كان ما تكونش متطورة ومواكبة بتطبيقات إعلامية حديثة ومواكبة بطرق تفصيلية، رانا كيف كيف إذا كان عندنا معلومات منقوصة راهو تؤدي بنا إلى نتائج منقوصة.
0: صحيح.
2: إذا كان عندنا معلومات خاطئة مش أدي بنا إلى معلومات
0: إلى مسارات غلطة.
2: إلى مسارات غلطة. وإحنا نعرف أنه أهم مؤسستين تعتنى بالإحصائيات في تونس هي المعهد الوطني للإحصاء اللي هو معناها مؤسسة حكومية ذات اعتبارية ذات فاعلية مباشرة في هذا المجال، وكذلك عندنا المجلس الوطني للإحصاء اللي هو تبع وزارة الاقتصاد والتخطيط، اللي هو يرسم السياسات الكاملة في هذا المجال، واللي هو يتكفل بتطوير التشريعات في هذا المجال بالتعاون مع عدة مؤسسات سواء محلية وطنية أو إقليمية أو دولية في هذا المجال
0: حسب الشراكات. نرجع شوية زادة للملتقى ماهر، وانت واكبت يمكن أكثر من الفعاليات واللتام اللي تم طرحهم فيما يخص المعلومة الإحصائية. حكينا على التشريعات اللي هي مهمة على خاطر اليوم باش تاخو معلومات وباش تبني معناها قاعدة متاع بيانات، لازم برشا مجهود وبرشا معلومات يتم أخذها معناها وانتقائها من الناس، وهنا يمكن التشريعات تعطل شوية العملية هذية. لكن في الجانب التكنولوجي مناش طرحوا الذكاء الاصطناعي اليوم دوره على الأقل في العملية هذية في جمع البيانات، هل تعتبر الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير المعلومة الإحصائية أو تحدي؟
2: نعم، السؤال متاعك وجيه جدا لأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حول المحاور التي طرحت في هذه في هذا الملتقى أو في هذه الندوة العلمية، والجزء الثاني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو بحجم المعلومات الحديثة بيج داتا في هذا المجال، لأنه هو من ضمن المواضيع ولكن هيمن على الملتقى بصفة عامة، والمحاور كلها يجب أن تخدم التشريعات. لأنه بالنسبة للملتقى تنظم على مدى في اليوم الأول على مدى جلستين عامتين، تم تناول التوجهات الاستراتيجية لتنظيم المنظومة الإحصائية الوطنية للفترة 2026-2030، يعني على الأقل في الحقبة متاع السنوات الأربعة الجاية، وضبطت خطة العمل متاعها ذات الأولوية بالإضافة إلى مناقشة المبادئ الأساسية للإحصاء وإصلاح الأنظمة الإحصائية في العالم العربي واستعمال مصادر البيانات الحديثة في الإحصاء العمومي. هذه الجلسات العامة كانت موجهة للجميع، للكل، الخبراء والمختصين الموجودين. في الجزء الثاني كانت فما مواد مستديرة، المواد المستديرة هي اللي تناول كل مادة مستديرة تضم مجموعة من الخبراء تناولوا موضوع من المواضيع. من المواضيع أفاق توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة هذه بيج داتا في المجال الإحصائي، وكذلك يهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين مختلف المتداخلين في المنظومة الإحصائية الوطنية وتبادل الخبرات في ذلك، لأنه تبادل الخبرات في ذلك هو اللي يعطي القرارات الصائبة والمخرجات الصائبة في هذا المجال. في اليوم الثاني نظمت جلستين فما حواريتين متوازيتين مشاو مع بعضهم، تناولت الأولى موضوع النشر والثقافة الإحصائية واللي هي احنا اشرنا اليها في بداية الحصة، وكذلك من خلال مناقشة قضايا النفاذ الى المعطيات والسرية الاحصائية، وكذلك سبل التعزيز في مختلف فئات المستخدمين. هنا ايش نكتشف؟ نكتشف انه المجال متاع الاحصاء راهو مربوط بطريقة أخذ المعطيات من جهة، وكذلك طريقة النشر فيها والنفاذ إليها من جهة أخرى، مع المحافظة على السرية الإحصائية لأنها استراتيجية وطنية وذات أمن قومي بامتياز. لكن مجال النفاذ إليها للباحثين وللخبراء وكذلك زاد للصحفيين في استعمالها، لأنه بدون استعمال إحنا بين قوسين أو بين ظفرين الحرب التي يقوم بها الإعلام عادة هي النفاذ إلى المعلومة والوصول إليها لبناء استراتيجيات نقدية في هذا المجال، والمهمة توفير المهمة الرقابية للصحفي في هذا المجال.
0: ولازم نعرف حدود استعمال المعلومة الإحصائية.
2: بالطبع هي
0: يعني الأصل في الشيء. الثقافة يمكن اللي لازم تكون عند المواطن التونسي والآن حتى عند الشخص اللي يستعمل المعلومة الإحصائية باش يوظفها في العمل المتاعه، لازم تكون ثقافة مبنية على معرفة وخلينا نقول معناها برشة معلومات ياخذها باش يتعلم كيفاش يستعمل المعلومات الإحصائية في العمل المتاعه.
2: أنا نعتبر أنه المعلومات الإحصائية تنطلق من المحلي الجهوي ثم الإقليمي والوطني، وأصل المعلومة تخرج من القاعدة من المكان اللي إحنا فيه. مثلا إحنا قاعدين نعمل توا حاليا في حصة إذاعية، قديش من حصة إذاعية خدمناها وشنية المواضيع اللي اتطرقنا لها؟ إذا كان ما عندناش الداتا متاعها وطريقة الرجوع إليها، صدقني ما عادش نعرفه معناها شنية الاستراتيجية ممكن المستقبلية في بناء البرامج. هذا مثال من الأمثلة حبيت الواقعية. لكن المسألة الأساسية هي أني نعتبرها في النفاذ إلى المعلومة. راهو قديش عنا من إشكالية اليوم في البيئة، في المجتمع، في الاقتصاد، في كذا، نفتقر إلى المعلومة اللي هي بالقانون يلزم نشرها. إحنا حتى النشر الأساسي للمعلومة مش موجود، وهذا يخلق فجوة رقمية في هذا المجال. إذن من ضمن كذلك المحاور الموجودة مثلا نرجع لهنا رهانات التنظيم والحوكمة اللي كنا إحنا توا نحكي فيه، كذلك تطوير الإحصائيات الجهوية بما يواكب التحولات التنموية ومتطلبات الحوكمة المحلية. راهو أي بلدية أو أي جماعة محلية إذا كان ما تنشرش المعلومات الإحصائية متاحة اللي هي مستقات أساسا من المواطن ومعاملة المواطن مع الإدارة هذيك أو مع الجماعة المحلية هذيك، راهو نوليه ما عادش عنا ضبط استراتيجية مستقبلية في هذاك المجال، لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد. إذن إحنا كانت في حواراتنا خلال الملتقى هذايا كنا مع الدكتور البروفيسور فوزي السبوعي، هو رئيس جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المطبقة والمنسق العام لملتقى المعلومة الإحصائية. هو كان ضيف خريطة وطن في الأسبوع الفارت، وقدم لنا برنامج الدورة بصفة عامة، وكذلك كان عنا لقاء مع علي بالشيخ اللي هو الرئيس بالنيابة للمجلس الوطني للإحصاء. قعدنا نحكي معاه في هذا الموضوع، أساسا ركزوا على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء مع اهتمام خاص بتحديث المنظومة التشريعية والمؤسساتية، لأنه نحن الآن في انتظار تقديم مشروع قوانين في هذا المجال لتطويرها وفي جميع المجالات وفي جميع الجوانب، لأنه القوانين القديمة راهي لم تعد مواكبة للاحتياجات الجديدة في هذا المجال. النقطة الثانية اللي تطرقت لها اللي هي تطورات التكنولوجيا الحديثة وتنوع الاحتياجات، يعني التحول يلزم من طرق الإنتاج التقليدية للمعلومة واستغلال المصادر البديلة لإنتاج المعطيات الإحصائية. المصادر البديلة شنية هي؟ اللي هي الوسائل الرقمية والتطبيقات الحديثة من الذكاء الاصطناعي للبيك داتا لربط المعلومة الإحصائية وتطويرها على مستوى الإدارات ومستوى الرقمنة. وبيش يكون التطوير هذا؟ إلا بتدعيمها بشراكات ما بين الجمعيات هذه، الجمعيات المهتمة، مؤسسات الدولة، وكذلك الجهات المانحة في هذا المجال.
0: وقت نحكيه على تحسين البنية التحتية الرقمية، معناها
2: البنية التحتية الرقمية تتطلب تمويلات ضخمة جدا بميزانيات دولة، وهذا بالأساس. وراه الغرب أو الدول المتقدمة بصفة عامة، الصين وغيرها، راهو ما تقدموا إلا بتطوير البنية التحتية في هذا المجال، ولو محتكرين المعلومة ومحتكرين الأداة ومحتكرين السبل في هذا المجال. لكن إحنا زادة الدعم التنافسية في هذا يلزم يقوموا به المجلس الوطني للأحصاء والمعهد الوطني للأحصاء اللي كنا نحكيه عليهم، وكذلك المندوبية العامة للتنمية الجهوية، وكذلك المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اللي هو عنده علاقة مباشرة بذلك. وما يكون هذا إلا بدعم من منظمات الدولية كما منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.
0: موضوع مهم وموضوع كبير، وكما قلنا راهو باش ناخذوا قرارات معناها مهمة من أجل تحسين الخدمات، التخطيط للمشاريع وللتنمية، راهو لازم تكون عنا قاعدة بيانات بأرقام ومعطيات صحيحة، والمعلومة الإحصائية هي أساس كل قرار صائب.
2: نعم نحب أن نوجه معناها ثلاث نقاط أساسية في هذا المجال، اللي هي تطوير المعلومة الإحصائية هي ضرورة حتمية، ما عادش معناها ماهيش خيار. إذن هو لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي من الخيارات، هو مفروض علينا،
0: لازم تتأقلم،
2: وهو واقع يجب التعامل معه لربح الوقت واقتصاد الكلفة. هذا من ناحية. كذلك مبدأ السيادة والسرية. وقت نقول السرية راهو مش معناها حجب المعلومة، راهو السرية في مجالات ما هيش هي الحجب، راهو فما معناها فرق. يلزمنا نفهم المصطلحات هذه بشكلها الصحيح. نحن ندعو إلى الشفافية والنشر ومزيد من الحكمة، يعني مش السرية في نطاق حجب المعلومة اللي احنا اليوم ممكن المعلومة اللي البديهية اللي يلزمها تنشر ما نلقاوهاش اصلا. لا، هذا ما هوش حديثنا على المجال، مش هذا للمجال، لانه يطرح هنا استخدام هذه التقنيات اشكاليات تتعلق بالسر الاحصائي وحماية المعطيات الشخصية اساسا، اللي هو جزء كبير، وكذلك مسائل تتطلب هذا إطار قانوني متطور جدا، ويفرق ما بين المفاهيم هذه، ما ناخذوهاش بالمفاهيم السطحية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكون هذا إلا بالتعاون الإقليمي في هذا المجال. إذن هذه ممكن أهم الأفكار اللي طرحناها. كان عندي حوار كبير مع علي بالشيخ اللي هو الرئيس بالنيابة للمجلس الوطني للإحصاء اللي تابع وزارة التخطيط والاقتصاد، اللي أكد هو بالأساس على مجالات البيانات الضخمة والمصادر الجديدة للبيانات اللي ما كانتش مطروحة يقول سابقا، لكن اليوم اطرحت بقوة، لأنه القانون الجديد حسب قوله يوفر الإطار القانوني والشرعي اللازم للنفاذ في هذه البيانات، وتنظيم كيفية استعمالها، والربط بين مختلف الهياكل في ذلك، مع تحديد دور القطاع الخاص في الانتاج الإحصائي. لأنه إحنا لاحظنا أنه القطاع برشة معلومات تهم القطاع الخاص غير مدمجة بالضرورة في المجال الإحصائي اللي نقدمه فيه، وهذا راه يضر بالتخطيط خاصة في المجال الاستثماري وكذلك المجال الاقتصادي. ويلزمنا نأكدوا كذلك أنه دور راهو دورنا إحنا كصحفيين هو استثمار المعلومة الإحصائية ومتابعة هذا المجال، وكذلك تطوير المساهمة. إحنا يلزمنا نساهموا في تطوير الثقافة الإحصائية باش ما يقعش بها ديراباج نحو معناها
0: الثقافة الإحصائية. ماهر يمكن في علاقة بدور الإعلام في الموضوع هذا هو تبسيط الأرقام، تقديم الإحصائيات للمواطن بطريقة سلسة وبسيطة وفيها شفافية. دونك من وقت تولي عنا ثقافة معلوماتية ولا ثقافة متاع إحصائيات،
2: خلينا عنا فرع كامل سيد أحمد، عنا فرع كامل اللي هو صحافة البيانات.
0: أيوة.
2: صحافة البيانات على ماذا تقوم؟ تقوم على تحليل المعلومة الإحصائية وبناء فرضيات وتأسيس معناها رأي صحفي في هذا المجال، وكتابة تقارير صحفية تكون مدعومة بالبيانات لأنها تكون أكثر مصداقية ووصولا الى الراي العام
0: وتحليلها واقعي
2: الموضوع هذا.
0: يعطيك الصحه ماهر، موضوع مهم، والملتقى زاد نتصور مهم جدا. ان شاء الله المخرجات بعد الملتقى تكون فيها على الاقل بعد توجهات جديده، شراكات جديده لتحسين القطاع هذايا والمجال هذايا، ونحكي وقت على تطوير المعلومه الاحصائيه وسد الفجوة الرقمية، وخاصة في الجانب الرقمي والإمكانيات لازم تتحسن شوية زادة في الجانب هذا. شكرا ماهر.
2: شكرا. كلمة أخيرة، التحرك التشريعي هذا يلزم يمشي بالتوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء للفترة 26-30، واللي هي تمشي جنبا إلى جنب مع المخطط التنموي القادم لضمان منظومة إحصائية عصرية تدعم اتخاذ القرار الوطني.
0: يعطيك الصحة. بعد شوية طلل المهدية مع نادر إسماعيل.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
1: إشهار
3: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوى
4: مع بيش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
5: تحية جد لكل ما التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى للسبعة وقيت، باش نمشيو المهدية في عين على الجهات.
6: عين على الجهات.
7: عين على الجهات.
5: جديد ولاية المهدية كالعادة مع نادرة. نادرة مرحبا بك ومساء الخير.
8: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
5: شعرنا جديد في المهدية.
8: الجديد في الحقيقة عنا برشا أكتواليتي، أما قررنا باش نبدأ بالجديد قصور سيف. قصور سيف اللي تم مؤخرا الجالية التونسية بالخارج تبرعت بحفلة، حفلة لفائدة القاصرين ذهنيا بقصور سيف، جمعية القاصرين ذهنيا بقصور سيف. الحفلة هذه معناتها تقريبا الجمعية أو المركز متاع القاصرين ذهنيا قعد تقريبا 3 سنوات دون حافلة، ما تسبب في انقطاع العشرات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ونحكي هوني على القاصرين ذهنيا عن الدراسة وعن الالتحاق بالمركز. وحتى اللي التحق تمكن من الالتحاق بالمركز فإنه للأسف الشديد معناتها يقرأ في العام يقرأ شهر نظرا لصعوبة التنقل. كي نحكي قصور سيف ونحكي معتمدية ونحكي أهمية الحافلة اللي هي يقول لك القائل هي حافلة معناتها وسيلة نقل بسيطة، لكن في الحقيقة بالحافلة هذيك عشرات التلامذة في العمادات وفي المناطق اللي معناتها تبعد عشرات الكيلومترات على معتمدية قصور سيف، كما البرادعة، كما صلقتة، كما أولاد صالح. معناتها الحافلة هذه تمكن من التلامذة إنهم يلتحقوا بالمركز هذا. معاناة كبيرة تعانوها الأولياء، خاصة أولياء التلامذة، معاناة كبيرة أيضا للإطار التربوي بالمؤسسة. المركز معناتها كي نقوله مركز احنا نقوله معناتها تدريس، نقوله إحاطة نفسية اجتماعية إلى آخره، راهو خاطر اللي ذوي الاحتياجات الخاصة يعني القاصرين ذهنيا معناتها يطلبوا أكثر اهتمام، وكما نقولوا احنا بلغتنا الدارجه اكثر لهوة احمد. مش سهل التعامل معاهم حتى في المنزل، مش سهل التعامل معاهم معناتها خارج الاطار المدرسي، لازم مختصين، لازم نفسانيين، لازم يعني اطباء، لازم مشرفين، مربيين، معناتها يحاولوا يتعاملوا ويدمجوا هالفئه من الاشخاص. الجاليه التونسيه بالخارج قاموا بهبه في شكل حافلة، والحافلة هذه هي البداية، وإن شاء الله باش تصير شراكة بين الجالية التونسية بخارج بقصر الصيف نحكي طبعا والمركز والجمعية هذه بمقتضاها بمقتضى شراكة هذه باش يتم توسيع المركز وإحداث مشاريع جديدة لفائدة المركز ولفائدة القاصرين ذهنيا. بالحق معناتها خبر مزيان برشا
5: يفرح
8: برشا ومن حال ومن شأنه أنه يحل مشكل كبير كبير كبير ومن شأنه زاد أنه يعيد الحياة ويعيد الأمل لفاقديها. هذايا الحاجة الأولى.
5: هذه حاجة باهية وخبير باهية يعطيك الصحة نادرة. دونك الأهالي في قصور الصيف اللي خاصة في الخارج يعطيهم الصحة على المجهود وهذه شراكة أولى خليني نقول وأكيد باش تتواصل مع الأنشطة الأخرى في المستقبل.
8: وإن شاء الله أحمد في الحقيقة من قصور الصيف إن شاء الله تتعمم على باقي المعتمديات خاطر أكيد ما فماش كان مركز قصور الصيف معناتها المركز الكل تعاني ثم معناتها مشاكل مادية بالأساس ثم معناتها في عنا جالية في تونسية قادرة راهو قادرة باش تعمل يعني هذه رسالة بالحق راهو ما فيها باس كما نقولوا احنا معناتها كل انسان مش كل انسان معناتها المجموعه تلتفت لمناطقها لمدنها لمعتمدياتها لما لا ونشوفوا شنو نجموا نعملوا كما صار في قصر الصيف.
5: يعطي الصحه صاحب الفكره الاولى معناها اللي اختار باش يجمع الناس اللي يعرفهم في الخارج باش يعملوا الاوبجيكتيف هذايا ويكون نافع للجهه وللجمعيه. يعطيهم الصحه.
8: هذا هو.
5: نمشيو للخبر اللي بعد.
8: الخبر الثاني اللي هو غدوة إن شاء الله مش ينطلق موسم الحصاد
5: إن شاء الله
8: موسم الحصاد السنة ومش ينطلق من معتمدي قصر الصيف 9 جوان. للأسف الشديد أحمد للأسف الشديد نصابها ما هيش معناتها كما السنوات المقضية ما هيش كما السنوات الفارتة الصابة ضعيفة جدا لذوذ أسباب. السبب الأول هو ضعف التساقطات للأسف الشديد والسبب الثاني والمهم جدا جدا جدا هو الأضرار التي نجمت عن تساقط البرد مؤخرا خاصة بمعتمدية أولاد الشمس. خلينا ساعة نعطي فكرة شوية على الصابة إن شاء الله المقدرة قبل ما ندخل في موضوع الأضرار. الصابة المقدرة هذه السنة 3368 قنطار من الحبوب مزروعة على مساحة معناتها تقدر 735 هكتار من جملة 16000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. يعني 735 هكتار السنة مزروعين معناتها في مساحة من جملة 16000 معناتها هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. وانت تنجم تشوف الفرق الشاسع بين المزروع وبين المساحة المنشودة والمأمولة إنه كانت معناتها من المفروض.
5: أيوة السؤال علاش معناها كان عندك شي تفاصيل خاطر يمكن راهي فيها ريشيرش لكي
8: ثم ضعف التساقطات هذه حاجة ربي ما ندخلوش فيها وفي التغيرات
5: ديما نحكيو على الجهة هذه معناها في مناطق في ولاية المهدية خاطر الأمطار خيرات في برشا بلايص
8: طبعا لا نحكيو على ولاية المهدية حتى احنا والله خيرات ما نعرفش علاش قالوا ضعف التساقطات
5: ما فهمتش بون ايش عندنا فيه
8: هذايا من ناحية
5: ديما نقلا على اللي قالوا لك راهو احنا قاعدين نوصلوا في معلومة راهو
8: من ناحية ثانية ثم الأضرار التي تسببت فيها أو تسبب فيها البرد في معتمدية أولاد الشمس
5: هذه يمكن لوجيك شوية نجم تكون منطقية
8: كبيرة برشا أضرار كبيرة برشا وأحنا كإذاعة المستير سجلنا مع الاتحاد المحلي للفلاحة وحكي على أضرار أصابت الزراعات يعني البعلية هي وصابة الحبوب الجلبانة الفول الأشجار المثمرة أولاد الشامخ معروفة بالأشجار المثمرة الخوخ واللوز والزيتون إلى آخره به سوى يقول القائل به ثم أضرار إلى آخره وما هيش أول عام يعني كل عام مرة تصير عاصفة ثم بيوت المكيفة معناتها يتنحى البلاستيك ويتم إتلاف المحصول إلى آخره ثم البرد المشكل أحمد إنه الضرر هذايا اللي صار خلى الفلاحة ما عادش علاش سنة زراعات مساحة ما عادش معناتها ما عادش كبيرة المساحات المزروعة المساحة الزرعة شوية اللي بقى وليخد زر الفلاحة ما عادش تحب تغامر أحمد لأنه ما تمش إلى حد الساعة تفعيل صندوق الجوائح إلى حد هذه الساعة ما المفروض ثم صندوق متاع جوائح تمت المصادقة عليه والصندوق هذايا هو اللي يقوم بالتعويض للفلاح المتضرر. يقول الفلاح المتضرر يعني ما نحكي هوني راهو مشكل على الزراعات راهو حتى على تربية الأبقار تربية المواشي. يا أخي إنسان يربي ساعات أبقار من غدوة معناتها
5: دوك الفلاح ولا يقول لك نخلي الأرض هكاك ما نزرحيش ما نصرفش عليها برشا بأخف الأضرار بالنسبة لي أنا نرتح عام على الأقل يقول لك أنا عمل عام هذا اللي صار. دوك ما قديش المساحة اللي مفروض تنجم تتزرع 16,000 هكتار. معناه مزروع منهم 700.
8: أي مزروع منها 700 فقط. معناتها ما يجيش يعني بالحق ضعيفة برشة. المساحات المزروعة ضعيفة برشة. التغيرات المناخية باهي صحيحة. تم معناتها جزء منها معناتها ضعف التساقطات. ولكن تم السياسة.

0: داحة إلى آخره، ووقت الزراعات السقوية والبيوت المحمية أتلفت في معظمها، يعني طالبوا الفلاحة بصندوق الجوائح وقتها تم وعودها وبش يتم تعويضها وبش يتم تقييمها وبش يتم رفع الأضرارها، وثم لجنة مشيت إلى حد هذه الساعة ما ثم شيء. كل عام راهو تصير عاصفة ريح ينحي البلاستيك، ينحي متاع راهو، خاطر ما شاء الله راهو ولاية المهدية ولاية فلاحية بامتياز. الناس تقول ولاية سياحية، صحيح سياحية صحيح، أما رأي الفلاحة هو الشريان الوريد كما نقولوا احنا للولاية هذه. من غير فلاحة المهدية ما تعيش، ومن هنا تكتسي أهمية صندوق الجوائح، ومن هنا احنا نجم نفهم خلينا نقولوا ضعف المساحة المزروعة.
1: واضح
0: هذا فيما يتعلق بموسم الحصاد.
1: فهمنا شوية على ينطلق غدوة أوفيسيلمون، خلينا نقول في المهدية، خاطر في مناطق أخرى انطلق ديجا موسم الحصاد.
0: موسم الحصاد،
1: وإن شاء الله العام الجاي يكون فما استراتيجية أوضح وخير ودعم للفلاح في المهدية، باش على الأقل يتم تشجيعه باش يستغل ال 16,000 هكتار باش يزرعهم بالحبوب، ويكون فما انتاج، معناها حتى كي تكون فما يمكن معناها يسقط البرد وفما ضعف التساقطات، على الاقل كي تكون الاراضي مزروعه، على الاقل جزء كبير منها مزروع، تكون ديما الصابه خير من اللي هي عليه السناء على الاقل. واضح.
0: علما انه السناء احمد راو تم تخصيص مركز الخزن، احنا عندنا مراكز، ثلاثه مراكز خزن في، او عندنا الحقيقه خزن، معناتها مراكز خزن في مدينه الجام في حاله جيده، ولكن السناء باش يتم خزن القمح والشعير في مركزي الخزن بصفاقس وسوسه، مش باش يتم خزنهم في ولايه المهديه.
1: واضح. باش نكملوا بخبر ثقافي في دقيقتين.
0: الختام بخبر ثقافي، احنا غدوه موسم الحصاد، بعد غدوه احمد
1: ان شاء الله بالترتيب كمل لي
0: الجمعه غدوه ولاول مره دونك نهار الاربعاء نهار 10 جوان، ولاول مره مش يتم عقد ندوه صحفيه لمهرجان الجم للموسيقى السيمفونيه بمتحف الجم. يقول اول مره مهرجان الجم اللي هو مهرجان عالمي عنده صبغه عالميه دوليه، عاده ما مش عاده معناتها سنويا يتم عقد الندوه الصحفيه في احد النزل في العاصمه.
1: صحيح.
0: لتقريب اولا لانه الصحافه اغلب الصحفيين
1: والمؤسسات المركزيه فيها غادي في العاصمه،
0: نعم المركزين، وايضا الصحافه الاجنبيه زاد معناتها مهتمه جدا بتغطيه هذا المهرجان، وبالتالي في اطار تقريب المسافات الى اخره يتم عقد سنويا الندوة الصحفية في أحد نزل العاصمة إثناء، وفي إطار دعم السياحة الثقافية بمدينة الجم، وفي إطار التعريف بالمسلك السياحي بالجم، وخاصة أحمد في إطار التعريف بمتحف الجم، خاطر الندوة الصحفية بتصير في متحف الجم. رانا عنا متحف اللي هو متحف الجم، فيه خلينا نقوله احنا معناتها دي تريزور
1: اللي هو بحذا الاقصر نتاع الجم، ولا بعيد شويه ولا كيف
0: هو؟ لا هو يجي بحذا دار افريكا، دار افريكا اللي هي فيلا رومانيه معناتها يتم حاليا ترميمها، موجوده في طريق صفاقس متحف الجم، مش بعيد
1: مش بعيد مش بعيد
0: معروف، اما برشا ما يعرفوش شنو في متحف الجم. راهو عندنا متحف احمد فيه لي ماسك فينيغير، لي ماسك فينيغير اللي هما اقنعه الموتى، معناتها الرومان قبل عندهم عاده باش يحفظوا ملامح الموتى والامبراطور يعني والحكام الى اخره، كانوا الفراعنه يحمطوا والرومان يعملوا قناع الموت يعني بالجبس
1: يغطيوا
0: الوجه، وبالتالي تفاصيل الوجه الكل تخرج في القناع، وبالتالي فانه نجموا نعرفوا معناتها شكل الامبراطور ومنظره معناتها وجهه تفاصيل وجهه تفاصيل ملامحه اللي هو هذا ماهوش موجود راهو في العالم، موجود ده اللي كان في ايطاليا زاده معناتها فقط خاطر هما هذا الارث المشترك. عندنا لوحات فسيفسائيه
1: عندك دقيقة كمل دقيقة
0: أي عندنا لوحات فسيفسائية من أجمل معناتها ما موجود في العالم راهو، اللي هي أرضيات كانت أرضيات رومانية
1: إلى آخره. دونك الندوة الصحفية بعد غدوة
0: باش يتم عقد الندوة هذه في المتحف نهار الأربعاء انطلاقا من 9 صباحنا والعاشرة صباح، نحن 9 دونك العاشرة
1: نايمة توقيت متاعنا تونسي،
0: للإعلان عن برنامج المهرجان.

0: برنامج هذه الدورة من مهرجان موسيقى سيمفونية بالجم.
1: يعطيك الصحة يا نادرة.
0: عملتكم الفلاحة على اجتماعي.
1: نوعتنا اليوم. نوعتنا بالقدية وفهم الأخبار الباهية الحقيقة. يعطيك الصحة يا نادرة. نشكرك برشا. ديما جديد ولاية المهدية مع نادرة إسماعيل على صفحتنا زادها غديوم منستير وإلا من خلال فقرة عين على الجهات اللي يجيكم كل اثنين مع نادرة في بالتوقيت المحلي. بواكير بعد لحظات.
2: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. نجح علماء في تحويل زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها إلى دواء يستخدم في علاج مرض باركنسون في خطوة علمية قد تفتح آفاقا جديدة للتعامل مع النفايات البلاستيكية وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد يخدم صحة الإنسان وفقا لصحيفة التايمز. فقد تمكن فريق بحثي من جامعة إدنبرا من استخدام بكتيريا مهندسة خصيصا لتحويل نوع شائع من البلاستيك المستخدم في عبوات الطعام والمشروبات إلى مادة L-Dopa، وهي الدواء الأكثر فاعلية في تخفيف الأعراض الحركية لمرض باركنسون مثل الرعشة وتيبس العضلات وبطء الحركة. وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها عملية بيولوجية لتحويل النفايات البلاستيكية إلى دواء يعالج اضطرابا عصبيا. ويقول الباحثون إن هذا الابتكار يبرهن على أن البلاستيك الذي ينظر إليه عادة بوصفه مشكلة بيئية قد يصبح أيضا مصدرا قيما للكربون ويمكن توظيفه في صناعات طبية متقدمة. ويرى العلماء أن هذه التقنية قد تمهد لتطوير مجال صناعي جديد يعرف باسم إعادة التدوير الحيوي المتقدم، والذي يمكن أن يحول النفايات البلاستيكية إلى منتجات عالية القيمة مثل الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية.
2: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. انطلاق موسم الحصاد في ولاية زغوان وسط تقديرات بإصابة تقدر ب1,300,000 قنطار. تدشين مركزين للصحة الأساسية في معتمدية السويسي من ولاية المهدية. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية تجمع في تونس مستثمرين وأطباء لبحث أفاق الاستثمار الصحي والرقمي. تم اليوم بولاية زغوان افتتاح موسم الحصاد بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عز الدين بن الشيخ، الذي أعطى إشارة افتتاح الموسم من أرض فلاحية دولية بمنطقة كستاني بمعتمدية زغوان، واطلع أيضا على سير عملية تجميع الحبوب بأحد مراكز التجميع بالجهة. هذا وكشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان عادل بن حميدة في تصريح لحنان العباسي أن صابة هذا الموسم تقدر ب1,300,000 قنطار.
2: السنة قدرنا ننتج في حدود 1,300,000، تحسن كبير خير من عمناو، حتى ننتظر في الكوليكت بعد خير باش يكون بنسبة عالية خير من عمناو. كانت الظروف طيبة على كافة الأصعدة من ناحية التزود بمستلزمات الإنتاج، التزود في عملية العناية في مزارع الحبوب. الحبوب بصفة عامة في حدود 82,660 هكتار موزعة ما بين حبوب وأعلاف وبقول وزراعات صناعية. في الحبوب 57,800، أعلاف 23,430، بقول 710، وزراعات الصناعية 722. في التزود بالبريسك خدينا الكوتا نتاعنا اللي طلبناه، يعني الحمد لله، يعني خدينا بريسك 30,850 واحد، يعني على 30,850 بنسبة، يعني خدينا 31,838، يعني في عام صعيب بنسبة، يعني التزود بنسبة 4%.
0: هذا ودعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. كما شدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وأخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. في ولاية نابل أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله أنه لا وجود لإشكال شح المياه بالنسبة للموسم الحالي باعتبار الكميات المسجلة جراء التساقطات الأخيرة وامتلاء السدود. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان أن الأشكال الأساسي هو تقدم شبكة مياه الري وتسجيل أعطاب تجاوزت 33 عطب على مستوى القناة، وهو ما يفسر الانطلاق المتأخر في عملية الري، مما قد يؤثر سلبا على الثمار ويتسبب في تساقطها وفق تقديره.
3: عملت جلسة خص بعض المجامع اللي يعانيوا مشاكل مديونية على أساس انطلاق الموسم. احنا نبهنا من شر مال، واحنا قلنا لابد من تجربة القنوات باعتبار القنوات دي راي قديمة، ومدى بينا باعتباره أنه الصدود تلوط القبلي نسبة الانطلاق فقط 100%، ونسبة التساقطات هامة وهامة جدا، ونسبة انطلاق الصدود على مستوى الجمهورية محترمة للغاية، بحيث ما عناش إشكال من حيث توفير المياه، عنا إشكال من حيث قدم القنوات عرضتها للأعطاب المشاكل هذه كلها. بعد ما تم تجربة القنوات وظهرت هناك عديد الأعطاب يتجاوز 33 عطب على مستوى القناة، بدأت الإصلاحات منذ بداية العشر أيام الأولين 12 ماي، بدأوا في الإصلاحات إلى يوم الناس هذا مازالوا 3 أعطاب قاعدين يقوموا معناها بالإصلاح متاعهم، وإن شاء الله خلال 3-4-5 أيام وبالإطار ننطلق في عملية الري. وإن كان العملية جاءت متأخرة جدا باعتبار وأنه اليوم نسبة الحرارة ولات عالية برشا، الأشجار في حاجة أكيدة إلى الري باش تحافظ خاصة على الثمار الموجودة وعدم تساقط الثمار في شهر ماي وجوان، باعتبار هناك تساقط غزير يسمى التساقط فيزيولوجي. إذا كان ما تلقاش ماء وما تلقاش كمية يولي التساقط تتأثر والفلاح يخسر برشا من الصابنتها.
0: تم اليوم بمعتمدية السويسي من ولاية المهدية تدشين مركزين للصحة الأساسية في إطار خطة وزارة الصحة لدعم الخطوط الأمامية. المدير الجوي للصحب المهدي يوسف البدوي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
4: تم القيام بأشغال صيانة وتهيئة زوز مراكز صحة أساسية، الأول بالكساسبة والثاني سيدي بوهلال بمعتمدية السويسي. تم الافتتاح والتدشين متاعهم تحت إشراف السيد الوالي. تم الانطلاق في العمل بزوز المراكز صحة الأساسية اللي يأمنوا عيادات طبية بتواتر يومين في الأسبوع، وعيادات القابلة للنساء، العيادات ما قبل وما بعد الولادة بتواتر عيادة في الأسبوع. تم الإنجاز الغاية بدعم من وزارة الصحة بتمويل بالنسبة للمركز الصحي الأساسي الكساس ب 157 ألف دينار، وبالنسبة للمركز الصحي سيدي بوهلال 122 ألف دينار، وتم تجهيزهم بمعدات جديدة من طرف المستشفى المحلي بالسويسري.
0: انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأطباء بشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. وفي تصريح لنجاة حسن، أكد رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أكد العمل على تذليل الصعوبات لتشجيع الأطباء التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس، خاصة وأن القطاع الصحي يوفر حوالي 150 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
5: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف دعاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%. دونك قطاع يفوت دوره الاجتماعي، رافعة حقيقية للاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذايا لتشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
0: من جانبه، أعلن رئيس جمعية الأطباء الشبان حول العالم مروان قرب عن إمضاء 3 اتفاقيات من أجل خلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي، وقال أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خلق ثقافة جديدة لدى الأطباء، وهي ثقافة ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
6: عملنا بارتنريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، باش نصنعوا حاضنة شركات الناشئة في السنتي، باش نجموا اون لي اكومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنة معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، لي سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض، باش نجموا يبيعوا له برودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحميه. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلق طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي مع تدخل معنا في شراكه معنا حتى مشكل. الهدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجيه.
0: أكد الخبير التربوي بمنظمة الإليكسو كمال الحجام، أكد أن تونس حققت نتائج إيجابية ومكانة متقدمة في مجال العناية بالطفولة المبكرة، غير أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من العمل على تطوير مؤشرات الجودة. وأضاف على هامش ملتقى عربي تحتضنه تونس اليوم وغدا خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وأفاق تطوير مؤسساتها، أضاف أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل اليوم أحد أهم القضايا التربوية والاستراتيجية في العالم العربي، باعتبارها المرحلة الأساسية التي تبنى خلالها شخصية الفرد وتتحدد ملامح مساره التعليمي والاجتماعي في المستقبل.
7: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل، يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية في التجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
9: عند الإشارة تكون الساعة.
8: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. في واحدة من أغرب صوري الغش التي رافقت امتحانات البكالوريا هذه السنة، نجحت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران في تفتيك شبكة متخصصة في تسهيل الغش، اعتمدت خطة تكاد تنافس بعض مشاهد الأفلام الكوميدية، لولا أن الأمر يتعلق بامتحان وطني يحدد مستقبل آلاف التلاميذ. حيث تفيد المعطيات الأولية للقضية بأن الشبكة تتكون من 5 أنفار، 3 شبان وفتتين، تولت إحداهن لعب دور العقل المدبر للعملية، وقد اقتنت لهذه الغاية بوقا منزليا مضخما للصوت بمبلغ 200 دينار، قبل أن تضع خطة بدت في ظاهرها بسيطة لكنها حملت الكثير من الجرأة والغرابة. الخطة كانت تقوم على تمركز 3 من أفراد الشبكة بالقرب من أحد مراكز امتحان البكالوريا بحي الزيتين بالعمران، متنكرين في هيئة باعة بطاطا متجولين. وإلى هنا قد يبدو المشهد عاديا في أحد أحياء العاصمة، غير أن ما لم يكن يدركه المارة هو أن أسعار البطاطا المعلنة عبر البوق لم تكن أسعارا على الإطلاق، بل رسائل مشفرة وإجابات نموذجية موجهة إلى مترشحين داخل قاعات الامتحان. فبينما كان المواطنون يعتقدون أنهم يستمعون إلى نداءات تجارية عادية، كان بعض التلاميذ المعنيين يحاولون فك شفرة السوق الأسبوعية التعليمية، حيث تحولت البطاطا إلى معادلات والأسعار إلى أجوبة والبوق إلى وسيلة بث مباشر للمعلومات. لكن يبدو أن السيناريو لم يكن محكماً بالقدر الكافي، فقد أثارت التحركات المتكررة للشبان ونداءاتهم غير المألوفة انتباه أعوان الأمن خلال دورية عادية، لتبدأ الشكوك في التسلل إلى أذهانهم. وبعد المراقبة والتحري تم ضبط أفراد الشبكة في حالة تلبس، لتنتهي مغامرة تجارة البطاطا العلمية قبل أن تحقق أرباحها المرجوة. ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ أسفرت عمليات التفتيش عن حجز البوق المستعمل في العملية، إضافة إلى جهاز حاسوب محمول وأجهزة إلكترونية متطورة يشتبه في استخدامها لتنسيق الإجابات وتمريرها عن بعد. وقد أذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المتورطة والتلاميذ الذين استفادوا من هذه الشبكة. القضية وإن بدت طريفة للوهلة الأولى، فإنها تكشف في العمق عن إصرار بعض الأشخاص على البحث عن أقصر الطرق نحو النجاح، حتى وإن مرت عبر وسائل عبثية ومثيرة للسخرية. فبعد السماعات الدقيقة والهواتف المخفية والتطبيقات الذكية، ها نحن نكتشف اليوم جيلا جديدا من الغش يعتمد الباعة المتجولين كوسيلة اتصال بديلة. وإذا استمرت هذه الابتكارات على هذا النسق، فقد لا نستغرب مستقبلا العثور على شبكة غش متنقلة على متن عربة خضر، أو فريق دعم دراسي متنكر في هيئة فرقة موسيقية شعبية تجوب محيط مراكز الامتحان. إنها بالفعل من المضحكات المبكيات، نضحك من غرابة الفكرة وسذاجة التنفيذ، لكننا نبكي على واقع يجعل البعض يعتقد أن النجاح يمكن أن يشترى ويباع حتى وإن كان بكيلوغرام من البطاطا. ولعل المفارقة أن الجهد الذي بذل في التخطيط والتنسيق وابتكار الشفرات كان كفيلا لو وجه إلى المراجعة والتحصيل لحقق نتائج أفضل وأكثر استدامة، غير أن البعض لا يزال يراهن على الحيل أكثر من الرهان على المعرفة، وكأن الذكاء المطلوب في الامتحان هو ذكاء التحايل لا ذكاء التعلم. لقد سقط البوق في النهاية وانكشف أصحاب الخطة، لكن الرسالة الأهم تبقى أن كل وسائل الغش مهما بدت مبتكرة أو طريفة تظل حلولا قصيرة العمر أمام قيمة العمل والاجتهاد. فالأوطان لا يبنيها أصحاب الشفرات السرية، بل أصحاب الكفاءات الحقيقية. والعلم ينال بالكد لا بالكود، وبالاجتهاد لا بالاصطياد، وبعرق الجبين لا بصوت البوق المبين. صحيح أن التعليم في تونس في بعض مظاهره تحول إلى سوق ودلال، ولكن ليس إلى تلك الدرجة.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: 26 دقيقة في ذات المنسير، مواصلين معكم اللقاء في بالتوقيت المحلي حتى للسبعة.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر باش نحكيه على موضوع يهم البيئة البحرية وحتى المصطفين والصيادين، هو تأثير ارتفاع درجة حرارة مياه البحر على الكائنات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وتغيرات اللي قاعدين نلاحظوا فيها في السنوات الأخيرة من تكاثر قناديل البحر وظهور أنواع بحرية وافدة وخطيرة أحيانا كيف رجل الحرب البرتغالي، إضافة إلى نفوق بعض الأصناف البحرية بسبب التغيرات المناخية المتسارعة. معنا باش نحكيه في الموضوع هذا الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار دكتورة عفاف الفتحالي. دكتورة مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بك وكيف المستمعين إذاعة المنسير.
0: في البداية شنو هو أبرز يمكن التغيرات اللي يرصدها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في الشواطئ التونسية في السنوات الأخيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، خلينا نقول العامين الأخرانيين، خاطر الناس الكل تحكي على موسم الصيفي، نحضر روحنا باش نعديو موسم صيفي معناها بزيد وقت في البحر، وإلا لازم الاحتياطات أكثر من قبل.
3: مرحبا بك، نجدد شكري للاستضافة هذه والاهتمام بالشؤون البيئية وخاصة بشؤون البحر. احنا في المعهد متاعنا، المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، عنا عدة مراكز بحث منتشرة على كافة الساحل التونسي من تبرقة حتى الجرديس، دونك عنا في مختلف الولايات ديزانتين معناها مراكز بحث، دونك احنا ياسر قراب للساحل التونسي في العموم. و دونك عملية الرصد والمتابعة نقوم بها بصفة طبيعية وبصفة مكثفة، وهذا هو معناها احنا المعهد نتاعنا من 1924 معناها فوق ال 100 سنة، هذه هي الفوكاسيون برينسيبال نتاعو، معناها المهمة
0: الرئيسية
3: نتاعو هذا هو. دونك وعنا زادا في المعهد نتاعنا عدة خبراء كل واحد في مجاله، ومنهم الفيزيائيين، منهم الخبراء في مجال الكيمياء، منهم الخبراء في مجال البيولوجيا، وكل في مجاله في علوم البحر قاعد يتبع ويعد قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه مختلف هي قاعدة واحدة لكن فيها عدة عوامل، من عوامل مناخية، من عوامل بيئية مثل درجة حرارة المياه وحموضة المياه وملوحة المياه والكائنات اللي تعيش في المياه. القاعدة هذه تمكن من أنه نجموا نكونوا نماذج رياضية وعلمية اللي بها معناها بالإضافة للرصد والمتابعة نجموا حتى نستبقوا ونقولوا في بعد قداش من نهار فما ينجم يكون درجة المياه حرارة المياه ترتفع شوية. احنا مثلا في الوسط البحري ولا في مختلف المخابر الأخرى، هذا هو اللي قاعدين نقوموا به. هذا باش نعطيك معناها لمحة على المعهد
0: شنو اللي قاعد
3: يقوم. اكزاكتومون نرجعوا هذا هو دونك متابعة درجة حرارة المياه قاعدين نتبعوا فيها ونلاحظوا فيها ونلاحظوا في الانعكاسات نتاعها ونحاولوا ان نستبقوا ونقولوا راهو في المدة الجاية فما حرارة الكتل المائية قاعدة ترتفع، دونك تنجم يكون هذه تيارات مائية مثلا في اتجاه معين او ظهور ما يعبر عنه بالمد الأحمر مثلا اللي هو تكاثر الطحالب المجهرية بصفة كبيرة. دونك هذا الكل قاعدين نقوموا به ونرصدوا فيه ونحاولوا أن نعطيه المعلومة في وقتها باش المصطف ولا المواطن يكون على علم وعلى بينة بشنو هو موجود. نرجع للقناديل البحر. هو صحيح انه قناديل البحر موجوده بصفه طبيعيه في الاوساط البحريه نتاعنا، لكن في السنوات الأخيرة ولا العقد الأخير خاصة ولينا نلاحظوا أن الوتيرة متاع الظهور متاعها والكثافة متاعها قاعدة تتسارع
0: حتى الوقت زادة معناه كنا قبل اليوم في آخر الصيف تسخن أكثر شوية الدنيا معناه آخر جويليا بداية شهر أوت احنا نقولوا أوسو معناها تبدأ قيد البحر تو نحكيه على تقريبا من أول موسم الصيف في النجم ونحكيه على الظهر هذه موجودة
3: هذا هو الوتيرة قاعدة تظهر بطريقة أكبر ما عادش نروها كان في الوقت اللي مستنسين نروها فيه وذي النت معناها نجم نرجع هذا إلى عدة عوامل مش إلى عامل واحد من بينها ارتفاع درجة حرارة المياه الكائن هذايا اللي هما قناديل البحر عادة ما تكون دورة الحياة متاحهم فيها دوز إتاب معناها مرحلتين فما مرحلة اللي يكون فيها الكائن هذايا صغير في العمر مش زي الجوفينيل وتكون يكون لاصق على فقاع البحر معناها في حجرة ولا في يده لاصق فهمت ومن بعد يبدأ يكبر إلى أن يبعد على المكان اللي هو لاصق فيه وتولي هكا لفورم ليبر اللي نشوفوها نحنا ونقولوا لها الميديوز نقولوا لها حريقة ولا قنديل البحر بالعربية أي دونك هذا الباساج إنه يكون لاصق في قاع البحر وإلا على سبسترا ولا ويتعدى باش يولي الفورمة اللي نشوفوها نحنا في على سطح المياه هذيك تأثير الحرارة فيها كبير برشا معناها كل ما تكبر درجة حرارة المياه كل ما المدة هذيك تختصر تكون أقل وبالتالي نولي ونراو أكثر فأكثر معناها نعطي مثال كنا مثلا ما بين الوقت تكون لاصقة في القاعة وتولي مسيبة في الماء مثلا شهرين نجم تولي 15 يوم برشا وتكبر
0: والملتيبليكاسيون تزيد أسرع زاد معناها الانقسامات نتاعها خاطر هي هذيك طريقه التكاثر نتاعها معناها الميديوس قلت لك هذيك هي الطريقه نتاع التكاثر نتاع الميديوس اللي هي الانقسامات الملتيبليكاسيون نتاعها
3: فما برشا طرق فما الانقسام معناها بالطريقه العاديه وفما زيد فما نوع من التزاوج فما نوع من التزاوج دونك لكن كما قلت لك ما نجموش نرجعوا الى عامل واحد العامل المهيمن هي ارتفاع درجه حراره المياه لكن زيد فما عوامل اخرى من بينها التواجد الاكل الكبير معناها اللي هما العوالق النباتية اللي ينتج عنها تواجد العوالق الحيوانية اللي تتغذى عليها القناديل البحر وهذا زيدا يكون معناها توفروا الحرارة كي تكون عالية تكون هالمغذيات هذه موجودة بطريقة أكبر فما زيدا تراجع أعداد المفترسات متاع الأنواع هذه متاع قناديل البحر فما عدة عوامل معناها تخدم مع بعضها
0: بالله على ذكر المفترسات معناها السلحفاة البحرية في بالي من المفترسات وديما نحكيه على حماية السلحفاة البحرية لكن ماهيش الوحيدة معناها فما زادة أنواع أخرى أصناف بحرية أخرى اللي زادة تعتبر من المفترسات المهمة واللي تنجم تحد من عدد قناديل البحر
3: exactly. هذا هو دونك هذا هو هذا معناها
0: باهي فما دراسه هي توا مادام نقعدوا في الاكتواليتي شويه دكتوره عفاف ظهر لي فما المؤشرات اللي تقول لي احنا سجلنا اثناء ارقام قياسيه غير مسبوقه لدرجات حراره مياه البحر الابيض المتوسط خلال الفتره الاخيره ما صحت يمكن الاخبار هذه ناتجه عن شنو زاده معناها الارتفاع نتاع درجه الحراره في مياه البحر خاصه العام هذا مادام نحكيوا على ارقام قياسيه
3: هذا هو التغير المناخي احنا في اطار عام اسمه التغيرات المناخيه ومعناها بصفه اكثر دقه ارتفاع ولا احترار البحار ارتفاع درجات حراره البحر دونك البحار والمحيطات مش كان البحر البحر الابيض المتوسط لانه بحر يعتبر مغلق شويه مع مش كي ماهوش مفتوح كيما المحيطات والكل. دونك التاثيرات مع نتاع الاحترار نتاع المياه يكون نتائجه تسجل بصفه ملحوظه اكثر مقارنه باللي قاعد صاير في المحيطات والكل. دونك هذا هو احنا من عام لعام نقولوا راهو سنة سجلنا
0: رقم ما نعمل يزيد الشيء
3: قياسية كل عام نقولوا وهذا هو معناها الإطار العام هو ارتفاع درجة حرارة مياه البحر.
0: ولا دونك نجم نحكيه اليوم على أنواع بحرية قاعدة تنقص فما أنواع زادة قاعدة تختفي بسبب التغيرات المناخيه وارتفاع معناها درجات حراره مياه البحر. دونك يمكن اهم الاصناف البحريه والانواع البحريه اللي قاعده تنقص برشا في البحر الابيض المتوسط واللي تنجم تشكل اخطر خلينا نقول في معناها في المنظومه البيئيه البحريه في خاصه البحر الابيض المتوسط.
3: تسألني على شنو الأنواع اللي قاعدة تنقص؟ هو ديما نحب نأكد على أنه ما ينجمش يكون فما عامل واحد هو اللي يكون السبب المباشر إما التكاثر أو التراجع صنف معين من الأصناف في الكائنات الحية بصفة عامة. فما الحرارة معناها الاحترار يخلي يدخل هيك الكائنات هذيك في ستريس ويزيد عليه عوامل أخرى مثل مثلا الصيد الجائر نجم تكون الحيوانات هذوما قاعدين يتعرضوا لصيد كبير مثل التلوث اللي قاعد يصير كسسوا بالمواد البلاستيكية. ناخذوا المثال اللي نعرفوه نحن الكل ونفهموه ونلمسوه الكل اللي هي السلحفات البحرية اللي معناها قاعدة تتناقص بالصيد وكذلك بالتلوث بالبلاستيك بأنها معناها الساشي بلاستيك اللي موجودين في البحورات يمشي في بالها لهذيك حريقة تاكلها وتختنق. معناها هذوما أمثلة بسيطة لكنهم ياسر معبرة على شنو قاعد صاير معناها التضافر متاع العوامل هذية الكل تخلي أنه كائن حي إما يتراجع وإلا يتكاثر.
0: واضح. فما أنواع بحرية أخرى وافدة زادت تم تسجيلها مؤخرا مؤخرا نحكيه حتى على العوام الأخيرة دونك في السواحل التونسية كثر الحديث على رجل الحرب البرتغالي أو المحارب البرتغالي والتسميات عديدة للصنف هذايا من الحريقة ولا قنديل البحر. فما زاد اليوم كثر الحديث خاصة اليوم على البوصلة نوع من الأنواع زاد كيف ماذا بينا نحكيه عليه شوية شو اختلافه على الميديوز الأخرين وأضرار وربما وخطورته وفما شوية تهويل زاد مش من خليني نقول ما بش نكونوا معناه موضوعيين اللي فما خوف زايد حسيناه عند برشا ناس معناه في الموضوع هذا هو الحذر واجب ومهم جدا لكن زاد لازم نكونوا متوازنين في تعاطينا الموضوع هذا وخاصة الموضوع البيئي. دونك منين جات هذه الأنواع وما مدى خطورتها على المنظومة البيئية البحرية وعلى الإنسان دكتور عفيف؟
3: أي يعطيك الصحة. ساعة مهم جدا إن نسبه وبطبيعة إنه الحاجة كيما نعرفه هيش نخافوا منها ولهذا احنا موجودين باش نعطيو المعلومة ونعرفوا الناس باللي ما يعرفوهش. ناخذ المثال متاع البارجة البرتغالية ولا رجل الحرب البرتغالي عندها برشة تسميات ولا تو سامبلومون الفيزاليا الفيزاليا اللي اسمها العلمي هو فيزاليا فيزاليس. هي هذايا هو كائن بحري شبيه بقناديل البحر لأنه ينتمي لنفس العائلة الكبيرة متاع قناديل البحر اللي هي اللاسعات ومن اسمها ديجا نجم تستشف اللي هي تلسع معناها تحرق. دونك بالدرجة متاعنا نجم نقول عليها حريقة لكن علميا ما هوش قنديل البحر هي مستعمرة كاملة معناها مجموعة كائنات تعيش مع بعضها في تناغم وكل نوع منها يقدم الوظيفة للنوع الآخر باش تعيش هكا المستعمرة اللي نراوها نحن بطريقة معناها متزنة ولا متوازنة. دونك هذايا الكائن هذايا هو ماهوش أصيل المنطقة نتاعنا اللي هو البحر الأبيض المتوسط. هو كائن جاء من المحيطات لأنه يعيش في الأماكن اللي الحرارة نتاعها عالية المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية في المحيطات خاصة وهو يعيش في أعالي البحار في البلايس اللي تبدأ غارقة ياسر. نتصور ونس كل شفته اللي هو كيما هكا كرة منفوخة هكا مبيا بالهواء وعندها نجاسات ياسر طويل اللي يصلحوا للحيوان هذية ولا المستعمرة هذية باش تتغذى. دونك هذية هو قاعد يدخل لنا كل عام بخسك كل عام بأعداد قليلة جدا عبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي عبر الطيارات المائية اللي قاعدة تدخل الطيارات البحرية اللي تدخل من مضيق جبل طارق وتتعدى للبحر الأبيض المتوسط. فيها اللي يشق البحر الأبيض المتوسط في الوسط، فيها اللي يمشي مع السواحل الجنوبية، وفيها اللي يطلع مع السواحل الشمالية. دونك هالكعبات هذوما اللي يدخلوا يتبعوا الطيارات، يهزهم الطيار وصايد حتى هما ما يتحركوش بصفة إرادية. دونك يهزهم الطيار، وكعبات فريمان منفردين جدا لأنه هما يعيشوا نورمالمون في
0: مش في المناخ نتاعهم، دونك باش يلقاو صعوبات
3: ويعيشوا في أسراب كبيرة، معناها في الأماكن الطبيعي المجموعة تفوت 10,000 كائن في مع بعض عايشين. يعني احنا دخلونا حتى التوا نتاع 8-9 كعبات الكل في الكل، احنا خاطر بدينا الرصد من شهر مارس راو من شهر مارس بدينا نرصدوا في دخول كعبة سنين الى ان في شهر ماي بدينا نسمعوا اللي راهو خطير وخطير جدا. لكن احنا رصدنا كعبات دخلوا،
0: والميزة نتاعو يطفو فوق الماء، هو
3: يطفو فوق
0: دونك يظهر، معناه
3: يظهر جدا ومنظره جميل، معناها ألوانه جميله البنفسجي.
0: اما ما عرفها من بعيد لبعيد ماذا بينا
3: ما عرفها من بعيد لبعيد هاو عليش راه مش معناها هو الخطوره نتاعو كده، نجم نقول خطوره في انه اللسعه نتاعو حارقه جدا تشفي برشا، فهمت؟ كي نقارنوها بالميديوز اللي نعرفوها نحن كالحمره صغيره هذيك اللي نعرفوها بيلاجيا نوكتوليكا كان اسمها العلمي هذيك، ما احنا اكثر حاجه تحرق هذيك ولا لا هكا ولا لا، هو يحرق من هذيك اكثر من هذيك. دونك اللسعه نتاعو قويه برشا، لكن هو راهو غير قاتل، معناها ورد في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو حيوان قاتل اللي لسعته قاتله. لا بالمره، معناها وحتى اذا كان سبب معناها اضرار صحيه اكثر من العاده، ينجم يكون الشخص اللي تلسع به هو اللي عنده الحساسية، كما ديما ناخذ من المثل هذايا نقول ساعات لسعة النحلة تنجم تعمل مشاكل كبيرة لصحة إنسان يكون عنده حساسية معينة
0: بالضبط.
3: لكن هو راهو كائن غير قاتل
0: هذايا
3: بالنسبة للبارجة البرتغالية أو رجل البحر البرتغالي. ونقول راهو التسمية هذايا جات مش نسبة إلى البرتغال بل نسبة إلى الشكل نتاعو اللي يشبه برشا للشراع نتاع السفينة البرتغالية سفينة الحرب البرتغالية القديمة زيدا، معناها كي نحكيو فوالا، وإلا حتى الشابو نتاع المحارب البرتغالي كالفورما هذيك، هذه منين جاي الاسم نتاعو.
0: تري بيان، البوصلة الجديدة هذه النوع الجديد
3: البوصلة، لا هو مو جديد،
0: لا جديد اليوم تحكي عليه ماني برشا
3: تحكي عليه، هو هذه البوصلة قنديل البحر موجود في البحر الأبيض المتوسط، عادة ما يتم رصده في السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ساعات نرصدوه احنا في البحورات متاعنا بصفة قليلة جدا، لكن هو موجود، وهو هذايا اللسعة متاعه ماهيش حارقة بالكيفية مثلا متاعك الحريقة الحمراء الصغيرة،
0: دونك أقل فاعليا
3: أقل حدة في هما قناديل البحر تنجم تصنفهم بدرجة بالحدة متاع اللسعة متاعهم، ثم اللي الحارق جدا، ثم متوسط اللذعان، ثم اللي ماهوش لذع بالمرة، فهمت؟
0: واضح. يعطيك صحة دكتورة بيه. هل البحر الأبيض المتوسط يعتبر اليوم من أكثر المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية؟
3: هو نعم، معناها من أكثر، كل حاجة نسبية بالطبيعة، لكن لأنه بحر مغلق، معناها احنا البحر الابيض المتوسط عندنا المتنفس للمحيط الاطلسي عبر مضيق جبل طارق، وعندنا المتنفس عبر قناه السويس، هذوما هما الزوز متنفسات يخليو المياه البحر الابيض المتوسط تتجدد، وعليه معناها الاحترار فيه يكون اكبر ويتحس اكثر من المحيطات لأنه بحر مغلق. نسبيا.
0: عندك صح. دور المواطن اليوم باش يقلل من التأثيرات البيئية البحرية مهم جدا. الدور التوعوي مهم جدا باش نحافظوا على البيئة، باش نقصوا من الانعكاسات والمشاكل بتاع التغيرات المناخية. ظهر لي لازم برشا وعي خاصة الفترة القادمة.
3: بطبيعة فيزن برشا وعي. التغيرات المناخية موجودة سيئة ونحسوا في التأثيرات بتاعها، وحتى إذا كان باش نحاولوا نعالجوا التأثيرات بتاعها مش باش يكون في الأيام على المدى القريب. معناها لازم برشا خدمة على الانبعاثات الحرارية وعلى التلوث الكبير اللي صاير من في البلدان المصنعة الكبيرة. دونك هذا يلزم برشا وقت ونأملوا أنه يصير، لكن وين نجموا احنا التوى نحاولوا ان نحدوا من هذه التغيرات المناخيه؟ على الاقل ان نحدوا من التلوث، على الاقل الحاجات اللي نجموا نعملوهم كمواطنين وك معناها متساكنين وك
0: مصطفين،
3: ان على الاقل الحاجه اللي واحد ينجم يعملها بالنسبه ليه يعملها، انه التلوث بجميع انواعه معناها ما الدبوزه الصغيره اللي تتلوح اللي تنجم هكا الدبوزه الصغيره اللي ولا اي حاجه بلاستيك وتلقى روحها في قاع البحر، اما تاكلها سلحفات تموت والا تلقاها يرقه نتاع قنديل بحر تلصق عليها فتكون لها زيدا هي مكان جديد للعيش، معناها نزيد نوفروا لها المكان باش نزيد تعيش، الى الحاجات الاخرين مثلا في الفلاحة ناخذ مثال، مثلا الفلاح يلتزم بال لي دوز اللي منصوص عليهم كي بيجي باش يثري ارضه باش يحط الاسمده، على خاطر الاسمده هذيك كي تحطها بصفه كبيره تبغي تنجم تتمنى لك المحصول ولا تعطيك محصول باهي، لكن في أول مطرة الكل هذاك بشي تغسل ويعبط في الواد ومن الواد ينتقل للبحر وتصير عملية الإثراء اللي بعدها نلقاو هكا لزوكولوغي اللي تكون معناها نجم تاكل الأكسجين الموجود في البحر الكل ويموت الحوت، اللي تتوفر زيدا غذاء للعوالق الحيوانية وبدورها تكون غذاء للميديوز. هي معناها شبكة ياسر متصلة ببعضها، وكي نمسوا حاجة راهو الكل باش يتمس، معناها هيك التوازن البيئي الكل باش يختل.
0: تفضل. نكمل معك.
3: هذا هو معناها كل واحد يحاول وين هو ينجم إلى جي إلى جي، حتى بنقل المعلومة الصحيحة
0: بالضبط. بالتوعية
3: بالنصيحة
0: الصغيرات خاصة. دونك مهم جدا شكون عندنا الثقافة بيئية بحرية اليوم على الأقل باش نحافظوا على بيئتنا البحرية كما يلزم. نشكرك برشا دكتور عفيف فتحلي باحث بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. ديما المعلومة تكون عندها مصداقية ومهمة للمتابعين والمستمعين كي تكون من المصدر من المختصين. نشكركم على الإيضاحات خاصة أنتم المختصين في المجال البحري. دونك يعطيك صحة دكتور عفيف، وموافقين ان شاء الله ما عادش نسمعوا باصناف غريبه على البحر الابيض المتوسط تكون في الشواطئ نتاعنا في سواحلنا. مشكوره والى اللقاء.
3: شكرا.

0: والتقنية والاجتماعية، حتى أصبح العالم يوصف أحيانا بالقرية الكونية. وقد تسارعت وتيرة العولمة مع ثورة الاتصالات وظهور الإنترنت وتطور وسائل النقل، فأصبح تبادل المعلومات والبضائع والخدمات يتم بسهولة غير مسبوقة. وللعولمة آثار عديدة، فقد ساهمت في تقارب الثقافات وانتشار المعرفة وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، كما أثارت في المقابل نقاشات واسعة حول الهوية الثقافية والفوارق الاقتصادية بين المجتمعات. ولأهمية هذا المفهوم في فهم العالم المعاصر، أصبحت العولمة من القضايا التي يدرسها تلاميذ البكالوريا في تونس ضمن المحاور الفلسفية التي تعالج علاقة الثقافات وتحولات العالم الراهن. تتجلى العولمة في تفاصيل كثيرة من حياتنا اليومية، من التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى انتقال الأفكار والمؤثرات الثقافية بين البلدان بسرعة.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مع غادة العياشي وأسماء ومسميات نوصل للختام حصة اليوم بالتوقيت المحلي اليوم 8 جوان 2026. غدوة يجد اللقاء إن شاء الله كالعادة مع البرنامج مع الفقرات، لكن المحتوى مختلف بطبيعة. نشكر برشا لطفي المكي في الإخراج التقني، رؤوف غديرة في البث الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد وليد جاموسي في الإعداد العام، وكان معاكم في حصة اليوم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية الرياضة والحديث على الرياضة إن شاء الله مع زملائنا في قسم الرياضة بعد 7، وأكيد برشا برامج حلوة زادة في انتظاركم إن شاء الله في سهرية الليلة. مبقى لي كامش قولكم متابعة طيبة لبرامجنا، وإلى اللقاء.

0: محبتنا.
1: السابعة مساء من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور جدا اليوم بالطريق السيارة تونس سوسة، تحديدا على مستوى النفيذة. وتتمثل صورة الحادث في انزلاق شاحنة محملة بالدلاع واصطدامها بعدد من السيارات. قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تتراوح بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية وصفت بالخطيرة، تخصصت في اختراق حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز أصحابها ماديا. أعلن مجمع التنمية الفلاحية بإخمودة من ولاية القصرين تحرير محاضر في حق 12 مخالف قاموا باستعمال الماء الصالح للشراب في ري الأشجار في الجهة مع اتخاذ إجراءات في حقهم. وتعتبر المجامع الفلاحية المسؤولة عن تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب وهي المكلفة بصيانة المعدات اللازمة في الغرض. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، وحيث تكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قويا نسبيا بالجنوب. أما البحر فيكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 31 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: حديثنا سبورت.
3: حديثنا سبورت. مرحبا بالجميع. حديثنا السبور من الآن حتى للساعة 7:30. اليوم مش نحكيه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، تقريبا أسبوع قبل انطلاق أول مباراة ليه في المونديال. نذكر المنتخب الوطني التونسي كان سافر اليوم في اتجاه المكسيك، وصل صباح اليوم ثم رحلة داخلية، وصل مقر الإقامة كالتحضيرات من أجل التحضير للمباراة الأولى ضد المنتخب السويدي. نذكر المنتخب الوطني التونسي في مجموعة السادسة إلى جانب المنتخب السويدي، المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. وأول مباراة مش تكون يوم الاثنين القادم في الفجر، اليوم الاثنين يعني الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، ضد المنتخب السويدي بعد التحضيرات، بعد زوز مباريات سويدية. أكيد المنتخب الوطني التونسي يطفو التحضيرات ويفكر في المباراة القادمة ضد المنتخب السويدي. مرحبا بك أنيس بالحسن.
4: مرحبا بك حكيم، وذولي نهار فجر يوم الاثنين سهرة طويلة. نعرفك متسرش حكيم وما نعرفش مش تعمل.
3: لا لا لا لا بس لا بس متعودين في المونديال تو باش
4: نسهر ونبدلوا
3: نبدلوا التوقيت، يعني كما المنتخب بالضبط تقريبا يلزم ان
4: نتأقلموا
3: مع التوقيت المكسيكي والكندي والأمريكي من أجل الفرجة للمونديال، لأنه يعني المونديال كل 4 سنوات وأنه مش ديما فما مونديال أنيس.
4: صحيح، هو بطبيعة يعني بدون السنة في المونديال إن شاء الله النسخة دي تكون أفضل من النسخ الأخرين، ولكن ممكن حكيم البداية مش طيبة على المستوى اللوجستي، فما برشا مشاكل على مستوى التأشيرات، مشاكل كيف سياسية دخلنا في الرياضة، والفيفا كيف عندها اتهامات كبيرة من بعض الأطراف، خاصة فيما يخص نحكيه على تذاكر المونديال، معناها غلاء كبير. معناها بصراحة المونديال هذا على المستوى اللوجستي فيه برشا مشاكل، إن شاء الله على المستوى الفني نروح حاجة أخرى نراو ممكن مستوى طيب، نستناه في الفرق ولا المنتخبات المعتادة على المستوى ممكن شنو باش يوصلوا، كيف المنتخبات العربية. إن شاء الله المنتخب التونسي يكذب كل التوقعات، بصراحة توقعات ممكن
3: فما شوية المونديال
4: قربنا، ولكن
3: يعني تقريبا مازال اليوم الخميس الانطلاقة الفعلية للمونديال، يوم 11 جوان الجاري انطلاق المونديال، والمكسيك الجنوب افريقيا اول مباراة بالنسبة للمونديال. كما قلت المنتخب الوطني التونسي باش تكون اول مباراة يوم 15 جوان الجاري ضد المنتخب السويدي، واكيد تقريبا رقم قياسي في المنتخبات العربية. ان شاء الله لما لا ان المنتخبات العربية كما شفنا المنتخب المغربي في النسخة الماضية وصل البعيد، ان شاء الله لما لا ان نشوف منتخب عربي موجود في الدور النهائي، لما لا المنتخب الوطني التونسي
4: ان شاء الله كرة قدم. ولكن بصراحة بدنا نشوفوه صعيب شوية، احنا هدف متاع المنتخب التونسي واضح هو الترشح
3: للدورة الثانية،
4: وهي اول مرة ان شاء الله تصير، ولو أنه المجموعة جينا ممكن سوء حظ المنتخب جينا في مجموعة صعبة وصعبة جدا ومن أصعب المجموعات في المونديال، ولكن ديما كرة قدم على مقابلة كل شيء نجم يصير. وأيضا أنه المرة هذه
3: خاصة من البداية يلزم يعني ندخل المونديال كما يلزم أمام منتخب سويدي، منتخب سويدي يعني منتخبات العتيدة تقريبا أنه في مجموعة مش سهلة المنتخب الوطني
4: التونسي. طبعا مجموعة حديدية كان راهو منتخب سويدي، قلت أنت منتخب سويدي منتخب عتيد هو ممكن أضعف منافسينا في المجموعة إلا هو منتخب كبير. أنا أخذنا كنا نحكي عن منتخب الياباني، منتخب الياباني يعني في أرقام قياسية. منتخب ياباني عنده برشا من هزمش، منتخب ياباني قدم في كورة قدم مزينة برشا، عنده لاعبين محترفين من أعلى تراس. مع منتخب هولندي ما غير من نحكي على منتخب الهولندي، معنا تعرف المنتخب الهولندي يعتبر من كبار أوروبا، معناها مجموعة صعبة وصعبة جدا على الأقل في معناها نحكيه في كؤوس العالم السابقة دي من لقاو فريق ضعيف أضعف المنتخب التونسي، سواء لقينا في بنما في 2018 يظلي وانتصرنا عليها، معناها نقاوم منتخب على الأقل نجموا ننتصروا عليه. المرة هذه بصراحة فما صعوبة، إن شاء الله المنتخب يورينا حاجة أخرى. ممكن ماشيين بشوية تشاؤم، راو في الشارع الرياضي فما شوية تشاؤم، ولكن إن شاء الله اللاعبين يردوا التشاؤم هذا، يردوه فرحة، يردوه تحدي. خطر شوف كرة القدم صحيح تكتيك وتكنيك وممكن استغلال فرص، ولكن حتى كرة القدم هي تحدي، اللاعبين يعطيوا أكثر من عندهم، المدرب إن شاء الله يصلح الأخطاء اللي عملها. صحيح الوقت مش برشا، ولكن فما أخطاء واضحة ممكن مقابلة، صحيح احنا غضب كبير في الشارع بعد مقابلة بلجيكا، ولكن إن شاء الله المدرب على الأقل يستفيد من المقابلة دي. كان فما حاجة باهية إن شاء الله يستفيد مقابلة.
3: أنت حسب رأيك أنيس شنو يلزم التغييرات أنه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي على مستوى التشكيل؟
4: شوف أنا حسب نظري فما برشا تغييرات تصير. ممكن
3: لأنه يحافظ على نفس الحارس اللي اعتمد
4: فيه. والله شوف هذيك إشكالية كبيرة، هو على الأقل حتى وحارس المرمى متاعه الأول مقابلة مقابلة ثانية صعب نحكي. إحنا على مستوى التدرج في الأفكار يعني يحط في المقابلة الأولى مهيب الشامخ، مقابلة ثانية مهيب الشامخ، وبعد يجي لعب حارس آخر تقولي ميش هي على مستوى. ولكن المردود أنا كنت بصراحة الاختيار على مهيب الشامخ كان على أم أساس، لأنه مدرب الحراس كان فيه خطر. شوف حارس مرمى يزم يكون عنده اكسبيريونس، تقول لي عتوقه ويقول لك النيري راهو وقت قبل مش وقت تو، صعيب احنا راهو في حراس المنتخبات الاخرى فما حتى حارس اساسي لعب اول مره مقابله رسميه قبل المونديال، اعطيني من المنتخبات الكل فماش حارس. دونك على الاقل عمل تصفيات كاس العالم، عمل مقابلات، دونك صعيبه الحكايه. ولو انه ان شاء الله سوى مهيب الشامخ سوى كان حارس اخر صبري والا دحمان ان شاء الله يكون في نهاره، إن شاء الله يعملنا على الأقل معناها يقوم بواجبه ما يكونش فما أخطاء. على المستوى الدفاع نتصور باش يرجع للمحور أو هو نفس المحور، لكن يرجع للأسماء اللي كانت في المقابلة الأولى ضد النمسا، نتصور يان فاليري باش ياخذ مكانه، نتصور علي العابدي باش ياخذ مكانه، نتصور باش يحافظ على المحور الدفاع اللي هو الطالبي ورقيق، ولكن فما برشا أخطاء حكيم يلزم على الأقل لاعبين محترفين. لازم تموقع يعني هدف متاع بلجيكا معناها فضيحة كبرى في التمركز، في قراءة اللعب، في الانتسيباسيون، معناها في كل شيء في كل جوانب، معناها كرة معناها لا فما تغطية لا فما لاعب الجهة اليسرى كان معناها محاصر اللاعب اللي جاي من تالي، معناها مخلين كان مجموعة كان في حومة بصراحة، كل اللاعبين معناها مشاو الجهة اليمنى وسيبوا الجهة اليسرى، معناها بتمريرة بركة نضيعوا ونفسخوا دفاع خط دفاع كامل. إن شاء الله تصير الإصلاحات بالنسبة كيف كيف وسط الميدان.
3: نرجع شوي لخط الدفاع والاعتماد على آدم عروس على الجهة اليمنى، وانو نعرفوا آدم عروس
4: لاعب محوري،
3: لاعب محوري وما شفناش قبل انه في كظهير ايمن، يعني المنتخب هل انه ما نذكرش انه في منتخب يتم اعتماد على لاعب مش في المركز نتاعه،
4: وهو في بعض الاحيان يتم الاعتماد ولكن بشرط انه يكون لاعب في الخطه هذيك. صحيح تلقاها مش الخطه الاصليه نتاعه، ولكن لاعبها
3: متعود عليها على الاقل في الفريق نتاعه.
4: بالضبط. اما انك في منتخب وتلعبوا لاول مره في المركز هذاك،
3: مثلا ناخذ مثال على مثلا رامي البدوي، متعود انه يلعب على الجيل، يلعب في محور الدفاع.
4: بالضبط. ايه، فما برشا لاعبين تعودنا عليهم، ولكن كانوا فما يلعب في الفريق نتاعه، يلعب في المنتخب.
3: مثلا بن حميده يلعب على الجيل، يوصل
4: يلعب في المحور، ولعب مع الترجي في قدش مره في المحور. بون، هذاك هو معناه. دونك مدرب اختار انه يجرب، ولكن هو مش وقت تجرب، هو وقت الافكار. تحط الافكار نتاعك، تبدا بالمرحله التشكيله تبدا واضحه. ممكن فما اسم اثنين مازالوا مش حاضرين،
3: كانه المدرب قاعد يكتشف في الملعب.
4: هذيك المشكله، قاعد يكتشف والوقت شويه. وبون، تلجمش انت في بعض الاحيان وقتش من حصه درب، قداش مقابله وديه عمل. بون، ولكن في المجمل فما اخطاء كارثيه كانت. يعني ما نلومش عليه في بعض الاحيان، ولكن نلوم عليه في حاجات واضحه. نجرب نحط لاعب صغير في السن، ادم عروس، معناها تحطه كلاعب ظهير ايمن وبنطلب منه باش يلعب مقابله كبيره، معناها ما يزيش. شوف وتحطه شكون
3: منتخب بلجيكي،
4: مش ضد منتخب وضد منافس. ونحكيه على ديكو، انت افضل جناح ايسر توا في العالم، عندي انا افضل جناح ايسر في العالم. عمل عدد مراوغات، عدد مهول في البريمير ليج الموسم هذا. راهو ناس، فما ناس تبع راهو من احسن.
3: كنت تعتمد على ظهير ايمن يعني يان فاليري، وتنجم تعاونه انه بلاعب اخر من وسط الميدان انه يعاون يان فاليري مثلا.
4: لا، هو يان فاليري هو ممكن نقوله قيمه ثابته، ولكن هو حب مقابله بلجيكا، حب يا اخو ممكن حل اخر. ولكن انت في، هو ناقض نفسه، راهو حكينا ممكن حكيت فيه سابقا، هو ناقض نفسه كي معتز النفاتي ما لعبوش. انت تجيبه كظهير ايمن وما تلعبوش مقابله وديه حتى، لا اذا ما نقول يان فاليري الاول، اذا ما لعبش يان فاليري باش يلعب معتز النفاتي. دونك انت كي ما اعتمدتش عليه، معناها انت ماكش ناويش تعتمد عليه في كاس العالم. وهذه مشكله من لو تجيب فيه. حاجه اخرى، عاد جبت انت لاعب من البطوله كنت ماكش تعتمد عليه هكا ولا حكي. بون، حسب نظري كيف على المستوى الجهه اليسرى، هو ممكن الخطا الكبير اللي قام به الا مش حسب نظري. واللاعب اكثر لاعب مظلوم هو لاعب امين الشامي، محمد امين الشامي. اللاعب هذا عمل عنده احصائيات كبيره في تركيا، من افضل اللاعبين الاظهر على الجهه اليسرى، معناها لعب مقابلات. فهو مقابله ضد جالاتا سراي جي ثاني افضل لاعب في المجموعه كامله، ما بين اللاعبين نتاع فريقه واللاعبين نتاع الفريق المنافس. معناها لعب في الهونيفو، ولاعب يقدم في مقابل واستقرار كبير على المستوى المردود. نجيو من القوشي في القائمه، ونجي هذه ممكن فتناها وتجاوزناها، ولكن الحديث يثبت بعضه. دونك ان شاء الله الدفاع يكون فما استقرار. ممكن يا فاليري وعلي العابدي، ولو انه علي مش في احسن حالاته، ان شاء الله يرجع للفورمه. مع عندناش حلول برشا. الطالبي شكون معاه رقيق باش يتوجه في رقيق، وكنت نتصور اني ممكن فما تغيير اخر يصير، ولكن نتصور رباعي الدفاع باش يكون هذا. في وسط الميدان حسب نظري اول حاجه يلزمها صلابه دفاعيه في خط وسط الميدان، يلزم ناس تعرف تفك كوره. راهو مشكله اذا نلقاو فريق ولا منتخب ما يعرفش يفك كوره، معناه نتعبوا برشا باش نعملوا برشا انرجي باش نفكوا كوره. لو كي تعمل برشا انرجي باش تفك الكوره، راك تحاول باش تستحوذ على الكوره باش تعمل للجانب الهجومي، راك تلقى مشكله. راهو يلزم يكون فما توازن ما بين افتكاك الكوره وصنع اللعب. خاطر اني شفت مقابله بلجيكا مجهود كبير، والناس كل تجي ورا الكوره وما نجموش نفكوا الكوره، سوى وقت معنا نحكيو على الغربي، نحكيو على الحاج محمود، نحكيو على الصخيري، نحكيو حتى على الأروقة، نحكيو على خليل العياري، نحكيو على اللاعب اللي على اليسار، نحكيو على الياس العشوري، اللي هم عملوا مجهود كبير كبير كبير وحبوا يرجعوا وتعبدوا، ولكن بطريقة بصراحة معناها فما حاجات ظهرت لي غير عادية. كيفاش ما تعرفش تفك كورة في الهونيفو تلعب؟ بون، أنا حسب نظري على الأقل المقابلة الأولى نكون جانب دفاعي، نحكي في وسط الميدان زوز لاعبين عندهم يعرفوا افتكاك الكورة ويعرفوا التمركز. نتصور باش يبدأ بالصخيري وراني خضيرة، باش رجع راني خضيرة، وأنا أمام محنب على المجب. على الأقل وسط ميدان نقوله ثقيل في كرة القدم، وسط ميدان يعرف يعمل قراءة اللعب، ان شاء الله تكون فما تكامل صحيح، خاطر هو رينا في مقابله النمسا ما فماش تكامل كبير ما بين راني خليره ولياس السخيري، ولكن ما عندكش حل اخر، انت ما جبتش برشا حلول حكي بهذيك المشكله نحكيه، وراه ممكن السيد المستمعين يقول لك هو قلت انت ما فماش تكامل، ولكن راه نحكيه على القائمه اللي موجوده توا، ما عادش نحكيه على بصفه عامه، ما عندوش حلول اخرين، شكون باش ينجم يلعب؟ معناها الحلول الموجوده افضل حل نتصور الثلاثي هذا في القائمه الموجوده، كان جي قائمه اخرى وكان جي لاعبين اخرين ممكن كان فما اسامي اخرين تكون موجوده على مستوى الاروقه. بون خليل العياري لاعب ممتاز وعنده امكانيات كبيره، اما حسب نظري ما يجمش يكون من الاول، لاعب سريع ديما تلعبوا تدخلوا اثناء اللعب، خاصه كي يبدا الفريق المنافس عنده عمل مجهود بدني كبير، فما إرهاق بدني وقت النجم ينفعك برشا خليل العياري، وندخل خليل العياري في أثناء اللعب يعطيك، ولكن من الأول مازال ما وصلش للدرجة أنه يبدأ أساسي، دونك من المفروض باش يكون على الجهة اليمنى سواء يا إما أنيس بن سليمان إذا تحب الجانب الدفاعي يكون معناها فما من الأول إكليبر ما بين الدفاع والهجوم، أو أنه تبدأ بالعاشوري على اليمين في حد شيء وتنكتي على اليسار وهذا واضح، وإلا كما إذا لعبت نيس بن سليمان على اليمين تجم تكون لياس العاشوري على اليسار، معناها فما الحلول حسب نظري هذا. شو قد المهاجم؟ المهاجم شكون؟ ما بين كيف كيف ماش برشا حلول ما بين شوات والمستوري، ولو أني دي من حبذ أن يبدأ المستوري ثم يدخل الشوات، دونك هذه قراءة متاعي على ظل معنا في ظل الاسماء الموجوده حكيم، راه ما نحكيش انا بصفه عامه، ديما نحكيه حسب القائمه اللي عند المدرب، دونك ان شاء الله نقوم بمباراه ممتازه ينسيونا في خيبه الامل نتاع مقابله بلجيكا، واذا البدايه تكون خاطر تعرف انت في حسب ممكن المقابلات والترتيب والترشح ثالث المجموعه انتصار وحيد نجم يكون كافي للترشح، وهذا مهم برشا، معنى انتصار ان شاء الله في المقابله الاولى يفتح لك برشا الابواب ويخليك قريب برشا من ترشح تاريخي.
3: حسب رايك انه كيفاش تم التعامل مع تغيير الوقت، يعني قبل اسبوع بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي وصوله اليوم للمقر الاقامه
4: واقل من اسبوع حكيم، تعرف له اقل من اسبوع خاطر اليوم الوصول الى مقر الاقامه اليوم باش يكون فما حصه ازاله الارهاق، وتعرف انت بعد سفره طويله وسمعنا اللي هي سفره معناها نتاع يوم كامل مش سهل، دونك اللاعبين باش يحاول الاطار الفني والاطار الطبي يخليوا اللاعبين في راحه، معناها يعمل اكثر ما يمكن باش اللاعبين يستريحوا فيسا باش ياخذوا ريكوبيراسيون ويرجعوا باكثر
3: وقت كافي،
4: هذيك المشكله. بون عدد الحصص اللي ما زالت معناها مش كبيره برشا، ممكن الى صار ولكن نشوف انت ابريتو تتعامل مع لاعبين محترفين، دونك يزم هما ديجا يعرفوا قيمه المواجهات، يعرفوا قيمه كاس العالم، يعرفوا بون ان شاء الله ان شاء الله احنا ديما نقولوا ان شاء ديما عن الامل بصراحه، يعني في كره القدم ديما عندي الامل وديما عندي فما الامكانيه، مع قبل تو ما عادش حكيم نحكيوا على اللي فات، تو حتى واحد باش يحاول يحاسب المدرب ولا يقيم مش وقته، تو ان شاء الله نسكل مع المجموعه نسكل نحاولوا نشجعوا باقصى جهد على الاقل بالكلمه الطيبه نحاولوا نعطيه حلول، احنا بون احنا ماناش احنا نقروا في التشكيله ولا، ولكن نعطيه اكثر حلول ممكن اللي نجم يصيروا في المقابلات، ولو انه ان شاء الله فما لاعبين اني متاكد باش يقوموا بكاس عالم محترمه جدا، وخاصه اني حسب نظري حنا بعد المجبري لا ولا لاعب مهم برشا ليدير كما نقولوا في المنتخب التونسي، كيف كيف تونكتي نتصوروا باش يعمل مقابلات متميزه ان شاء الله، كيف كيف يان فاليري الى مقابله نمسا كان من احسن اللاعبين، معناها فما كيف كيف الياس سعد ننتظروا في راني خضيره، خاطر انت راني خضيره ابري تو خذيت بلاصه واحد ما لعبتش في التصفيات وكنتش مشارك ما ساهمتش في الترشح الى كاس العالم، دونك لازمك تعطي المنتخب الناس كل تنتظر فيه، وان شاء الله بون يكون معنا في قد الثقه اللي عطاها له المكتب الجامعي والاطار الفني نتاع المنتخب.
3: باش ناخذ رايك انه خمسة دقائق توصلنا لنهايه البرنامج، انه احسن حكم في الموسم الماضي الحكم الصومالي أرتان اللي تم اختياره كأحسن حكم إفريقي سنة 2025 وقنا دار نهائي رابطة الأبطال إفريقيا العام الماضي بين بيراميدز وفريق ماميلودي وسانداونز الجنوب إفريقي، اليوم تم منعه من الدخول لأمريكا. تعرفوا أنه من الحكام اللي باش يديروا مباريات في أمريكا في كأس العالم، وأصبح أول حكم صومالي في التاريخ يشارك في كأس العالم، لكن تم منعه من الدخول بسبب التأشيرة، رفضوا أيضا بسبب منحه للتأشيرة.
4: وهي مشكلة كبيرة، يعني راها الفيفا تتحمل مسؤوليتها. قدام وصلت أنت عطيت لأمريكا تنظيم وكنت معنا مساهم باش أمريكا خذيت شرف تنظيم كأس العالم، يزمك تتوفر كل الظروف، يزم كان مفاهمة مع الأمام مع السلطات الأمريكية، خاطر أنت توه
3: لأنه شنو صار، هو حكم يتوجه من كينيا لتركيا ثم للولايات المتحدة، رغم أنه جواز السفر دبلوماسي ما كانش كافي باش السلطات الأمريكية قامت بترحيله فورا وقت وصوله للأمريكا.
4: وهذا معناه بصراحة مش معقول، ما تصير في حتى بلاد أخرى، متلز في أي مكان آخر يصير تعامل بطريقة طبيعية. كيفاش أنت حكم ماشي المونديال ما تعطيش تأشيرة؟ معناها تقول عليها معناها بلاد ماهيش قادرة تستضيف كأس العالم، معناها فما حتى امتياز.
3: معناتها هذا غرائب المونديال،
4: غرائب المونديال، والبصراحة غرائب كبيرة. ونحسوا ممكن الجانب السياسي تغير برشا في كأس العالم هذه على الجانب الرياضي.
3: نذكروا أنه اللاعب التونسي، أنه بالنسبة للاعب حازم المستوري، صارت تقريبا بنفس الإشكالية. المباراة الأولى ما كانش حاضر ضد المنتخب النمسا بسبب التأشيرة، لكن في الأخير تم تجاوز الشيء هذا، ولو أنه تحذيرات هذا يلزم يتحضر.
4: والواه المستوري خطر كان مقيم في روسيا،
3: في روسيا
4: معناها باش تعرف أنت، والواه روسيا خطر، فما إشكالية بين أمريكا وروسيا، معناها باش يوريك الجانب السياسي تغيب صفة كبيرة على كأس العالم هذه، وهذا خطر برش أن يراه هذا نقص خطر. وكان لابد أنه الفيفا كانت تلجم تحكي مع السلطات الأمريكية، وفما شروط، إذا ما قمتيش بالشروط هذه نجم نغلي المونديال. ولكن تعرف أنت
3: حاجات قبل تقريبا يومين أو ثلاثة أيام، يعني يوم الخميس كما قلت انطلاق المونديال، وأول مباراة بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا بشكل الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، ثم نتعود إن شاء الله في المباريات الساعة 3.
4: ثم منتخبات حكيم معلومة أخرى، منتخبات قاعد تسكت من ظروف الإقامة في الأيام الأولى،
3: فما شكون غير حتى مقال الإقامة نتاعو، يعني
4: غير مقال الإقامة. المنتخب الهولندي كيف تشكى بصفة كبيرة، والمنتخب الإنجليزي معناها صارت معناها حاجة معناها قلقت برشا البعثة نتاعهم، كيف المنتخب الياباني تشكى من أرضية الميدان اللي تدرب فيها. بصراحة من الأول ما هيش حاجات بشر بكل خير، معناها حاجات تقلق برشا، إن شاء الله يتجاوزوها الناس كل، إن شاء الله نروح على الأقل مستوى فني اللي ننتظروه الكل من المونديال هذا.
3: شكرا لك نيس بلحسن، يعطيك الصحة. نحب نحيي كل الزملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر. نقطة نهاية حديثنا سبور، شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
6: 95.7.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا يوم 4 من شهر جوان بأحد معاهد معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وابتزاز أصحابها ماديا. مع اقتراب كأس العالم ومقابلة تونس واليابان المقابلة عدد 1000 في كأس العالم الفيفا، تسلط أكبر قناة تلفزية يابانية وهي فوجي تي في في إطار الترويج الدولي لكأس العالم ستقدم برنامجا خاصا على دولة تونسية وعلى كرة القدم التونسية وعلى الدولة التونسية بصفة عامة في برنامج إخباري، وذلك يوم 2/8 من شهر جوان على الساعة 6:48 بتوقيت اليابان، أي الساعة 11:48 صباحا بتوقيت تونس. البرنامج سيتعرض إلى كل ما يهم تونس من اللغة إلى الحضارة إلى الأطعمة إلى كل شيء، ستكون على التلفزة اليابانية. ونبقى مع أخبار السياحة، حيث استقبل مطار طبرقة عند راهم الدولي صباح اليوم رحلة سياحية قادمة من بولونيا، وقد تم استقبال الوفد السياحي ليباشروا برنامج إقامتهم بالجهة بما يتيح لهم اكتشاف منطقة طبرقة وعند راهم. ويعكس تواصل برمجة الرحلات الجوية نحو مطار طبرقة استمرارية نسق الإقبال من دول أوروبا الشرقية وخاصة من بولونيا. أعلن معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال وإجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمي. وأفاد المعهد في بلاغ نشره بأن أحداث هذه الإنجازات يعد منعرجا هاما للمعهد، معهد الصحافة الذي تأسس سنة 1967. في أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي، إيران تضرب إسرائيل وإسرائيل ترد بغارات جوية على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يجب التوقف من قبل إيران وإسرائيل عن القتال فورا. القوات الإيرانية قامت بالعمل العسكري ضد إسرائيل دفاعا عن لبنان كما تقول، ولكن الحكومة اللبنانية تقول بأن إيران ليس من حقها التدخل في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، حيث أن الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية اللبنانية تسعى إلى إيقاف الحرب نهائيا مع إسرائيل وإبرام معاهدة عدم اعتداء، وتتواصل المفاوضات بين أمريكا وإيران دون نتيجة واضحة، والأيام القليلة القادمة قد تأتي بالجديد. انتهى الموجز، لقاء مفتوح بعد قليل مع الزميلة ألفة هلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار، دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربان في مشاعر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: الأربع انت العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع انت العشية. Notre studio mondial, nous t'aimons à l'immobilier de l'équipe nationale.
4: Tunisie, Tunisie, معاك ربي والنبي.
2: ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
5: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
6: مرحبا بكم، اليوم باش نتعرفوا على مجموعة تجمع بين التاريخ العريق والمفاجآت المنتظرة، بين العمالقة والمغامرين، وبين البطولة والطموح.
5: المجموعة الثامنة.
6: إسبانيا بطلة العالم سنة 2010 وبطلة أوروبا 2024، داخلة للمونديال وهي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. يقودها المدرب لويس ديلافوينتي. ديلافوينتي يعول على جيل شاب وواعد، يتقدم لامين يامال الجوهرة الإسبانية وأفضل لاعب شاب في أوروبا سنة 2024، ومعه بيدري وغافي من برشلونة، ورودري المتوج بالكرة الذهبية سنة 2024 مع مانشستر سيتي، ونيكو ويليامز من أتلتيكو بيلباو. اللافت في القائمة أن ما فيها حتى ملاعبي من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ. هدف الإسبان واضح، استرجاع كأس العالم بعد غياب دام 16 عاما. الأوروغواي بطلة العالم في نسختي 1930 و1950، تبحث هي الأخرى على استعادة أمجاد الماضي. مارسيلو بيلسا يقود منتخب في أسماء كبيرة كما فيديريكو فالفيرتي من ريال مدريد، ورونالد أراخو من برشلونة، وداروين نونيز من ليفربول. ورغم غياب الهداف التاريخي لويس سواريز، تبقى الأمل الكبيرة باش يرجع منتخب السيليستي للمنافسة على أعلى مستوى بعد 76 سنة من آخر تتويج عالمي. السعودية في مشاركتها السابعة في كأس العالم تدخل بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وبمجموعة أغلبها من البطولة المحلية، يتقدمها القائد سالم الدوسري ومحمد كن وفراس لبريكين. حلم السعوديين هو إعادة إنجاز مونديال 1994 وتجاوز الدور الأول للمرة الثانية في تاريخهم، مع تأكيد المكانة المتطورة لكرة القدم السعودية. الرأس الأخضر باش يعيش لحظة تاريخية بمشاركته الأولى في كأس العالم، يقود المدرب بيدرو ليتاو بريتو اللي عول على خبرة القائد ريان مينديز صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف الدولية، إلى جانب جاري رودريغيز. هدف هذا المنتخب الصغير في حجمه والكبير في طموحه هو كتابة أول صفحة لي في تاريخ المونديال، وإثبات أن الإرادة قادرة على صناعة المعجزات.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة. لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي،
7: مع هيثم والناس. اليوم زاد في الجانب التقني ومعكم انتم مستمعين، شنحوي لكم ان شاء الله تكونوا بخير. تحية لكم وين ما تسمعوا في إذاعة المنسير. هذا لقاء جديد في لقاء مفتوح في ساعتين من الوقت على استضافات وفقرات متنوعة، وان شاء الله معانا تلقاو ما يفيدكم. ألفة جميلة كيف ما العادة في الأعداد والتقديم، حسين الجسمي غني في بداية لقاءنا معكم. هذا أنت، أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
2: لقاء مفتوح.

0: لقاء أنا معكم، مرحبا بكم مستمعينا الكل. هذه إذاعة المنستير، لقاء مفتوح إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل كيف ما كن نهار اثنين. تسمعونا على فريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير، ومرحبا بكم على غاديو منستير بونتين. شكون ضيفنا اليوم؟ تعرفوا بعد الومضة
1: في ضيافتنا.
0: ضيفنا هو أساسا أستاذ تعليم عالي اختصاص دراسات شعرية، تجربة مهمة بين تونس والسعودية بين كليات متعددة في القيروان سوسة وغيره. هو من مؤسسي كلية الأداب في سوسة، وهو المؤسس لقسم العربية في الكلية، تجربة مدة 13 سنة في جامعة الملك سعود في السعودية، ومؤخرا وفي إطار معرض تونس الدولي للكتاب في فرع الترجمة نال جائزة الصادق مزيغ في الترجمة عن مؤلف من واحة إلى أخرى، رصيد مهم الحقيقة على مستوى الكتابات النقدية خاصة، وتجربة إنسانية وثقافية نحكي عليها مع الأستاذ أحمد الحيزم. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير، نورتنا. مبروك التتويج حتى مؤخر شوية ميسالش.
2: جميل، كلام جميل دايما يحلو.
0: يفضلك يا سيدي، شرفنا في إذاعة المنستير، وأكيد حوارنا معك أستاذنا باش يكون على الصعيد الإنساني والمهني. نعرف أنه عمرك ما كان الهدف متاعك أنه تكتب لغاية التتويجات والجوائز.
2: صحيح، أنا تصدقني
0: نصدقك،
2: أنا أكتب لنفسي
0: هك،
2: وأكتب استشفاء مما يعنيني في الحياة اليومية.
0: وشنو اللي تعبك في الحياة اليومية؟
2: الحياة اليومية هو الوعي تعب. شفت؟
0: معناه تقول أنت الإنسان على قد ما يكون واعي
2: على قد ما يتعب. ذو الجهل يشقى في النار. نار وكلام متنبي.
0: أنا تعرف نشاطرك الراي راهو لهنا.
2: أي.
0: بعد كل هذه السنوات من العطاء في التعليم وفي الكتابة، إذا كان نحب نكرم الأستاذ أحمد الحيزم، كيفاش ترى التكريم اللي أنت تحبه لقريب القلبك؟
2: أن تقرأي ما كتبت وأن تعلق عليه وتتعقبيه بالنقد ما استطعت.
0: ليش كنت تكتب أنت عادة؟
2: بون، أنا أكتب لطلابي أولا. أكتب لطلابي لأوفر لهم مراجع أخرى، وجهة نظر أخرى، ولكن أكتب دفاعا عن قضية فيما أدرس. أنا لا أدرس لمجرد القيام بوظيفة تعليمية، أنا عندي وجهة نظر في الأدب، عندي وجهة نظر في الشعر، عندي وجهة نظر في القراءة. وفي كل هذا يكتسب المرء قضية يدافع عنها
0: مهما كانت القضية اجتماعية فكرية.
2: لا، أنا أعني قضية فنية.
0: فنية.
2: فنية. فنية. مثلا أنا أدافع عن قراءة النصوص.
0: من أنا زاوية؟
2: تقرأ النص ساعة، يعني لأن الناس مولعون بالنقد قبل قراءة نصوص أصحابها،
0: بالأحكام المسبقة، معني
2: بالأحكام المسبقة وبالمطالعات العامة، فهمتي؟ لكن ما بعد ممكن قد يتفضلون بقراءة الخطاب.
0: لكن أنت تعرف اليوم أستاذنا أنه المجتمع التونسي بكبير وصغير ومعش يقرأ، إذاك علاش نرجع نسألك لشكون تكتب اليوم كلامك يا أستاذنا؟ لمن؟ في وقت بالحق معناها نسبة تقولك أنه ما عادش نقرأ.
2: شوف، هو الكاتب، وهذا كلام سيؤلمك، أنا لا أحتاج إلى ملايين القراء، أحتاج قارئا ذكيا. كيف يكون في يعني إحنا اعتدنا الأساتذة أن نجتمع ممكن في ندوة علمية عالية وراقية جدا، وأن لا يتجاوز عددنا العشرة، وأهنئهم دائما بأنهم أحرزوا هذا العدد. لا تبتئسوا، فالذين يهتمون يتناقصون يوما بعد يوم،
0: وللأسف وللأسف الشديد. أنت شكرا ساعة ليك أستاذنا على الكتاب اللي هديتهولي.
2: العفو.
0: لكن قلت لي كلمة الحقيقة نحب نتوقف عندها.
2: تفضل.
0: قلت لي هديت لك كتاب يقرأ، خاطر عندي برشا كتب أكاديميين أكثر مش متاحين للناس الكل.
2: صحيح. هو أنت أشرتي منذ حين إلى الجائزة لترجمتي يعني أنا كنت قد ترجمت من قبل ولم أنشر ما ترجمت.
0: أها.
2: نعم. كنت أكتب أساسا للطلاب، وحتى بعد خروجي إحالتي على شرف المهنة كما يقول التقاعد، أنا تقاعدت في 70.
0: أيوة.
2: لأنه أستاذ التعليم العالي يشتغل في تونس أو في الخارج، خارج تونس. يشتغل بعد 65، فهمني؟ حتى عندما عدت من السعودية ظلت أتوجه إلى الطالب، إلى طالب الدكتوراه، إلى الأستاذ المبتدئ، إلى الأستاذ المختص. ثم بعد قلت من يقرأ هذا؟ ثم شعرت الحقيقة شعرت بندم كبير لإهمال الشعر الحديث، فأقبلت على قراءة الشعر الحديث.
0: القراءة مبدئياً
2: أقبلت بالقراءة، وراسلت بعض الشعراء ومدوني بدواوينهم، وكتبت مقال نشرت في مجلة مغربية للشعر الحديث، اعتذرت فيه لشعراء هذا الزمان من البلاد المغربية أني أهملتهم طيلة 30 سنة وانشغلت عنهم بالشعر القديم. وكنت في بعض الأحيان، وزملائي يذكرون هذا جيدا، كنت مخاصما للشعر الحديث.
0: عليه؟
2: كنت أعترض لافتقاري إلى الجودة التي توفر عليها الشعر القديم.
0: اللغة معناها أساساً؟
2: شوف،
0: أنت أستاذ عربية بالأساس.
2: أي فن الكتابة تراكمي. الشعر القديم ورث تجربة أسلافه، فهو يؤسس على ما كانوا قد أنجزوا. طبيعي أن يبدع في يسر. الشعر الحديث الطريق أمامه شبه مغلقة، كأن لم تبقى ثمة أفاق ممكنة، أماكن شاغرة له ليتنزل فيها، فهو يعاني العناء الكبير كي يتنزل في مرتبة مريحة.
0: يعاني من الهجر زادة هو؟
2: لا، مش من الهجر،
0: هجر القارئ معني.
2: أي هجر القارئ واتهامه بالضعف، لأنه أول ما يقارنه بالمتنبي. فهمني؟ مش ممكن أنك تقارن شاعر تونسي حتى بتجربة 20 سنة من الكتابة بالمتنبي.
0: صحيح.
2: فهمني؟
0: صحيح.
2: فنظلم وإحنا يا شعر الشعراء.
0: أنت معنا باش نحكيو على الشعر، باش نحكيو على الكتابة النقدية، باش نحكيو على التجربة. مرتاح في البلاصة اللي أنت فيها ساعة ولا؟ خاطر يظهر لي تعودت أنه تكون في بلاصتي يوما من الأيام، ولا؟
2: كنت.
0: سنوات قديه؟
2: أنا انقطعت عام 82 83.
0: شنو هو العناوين ومع شكون؟ قلت لي مع هيلا الركبي.
2: والله بديت قبل، بديت مع الشيخ بشير دريغة.
0: أيوة.
2: في الإذاعة المدرسية. أنا قدمت في أوائل الثمانينات دروس بكالوريا. ثم اشتغلت أنا وصادق معبان،
0: تحية كبيرة لي،
2: عندما كان صحافي قبل ما يتولى الإدارة.
0: أيوة.
2: اشتغلنا، نسيت وقت السيد المدير توفى الله يرحمه، هو أول مدير للإذاعة هذه، أستاذ عربية، هو من زملائي
0: عبد الكافي.
2: أي شيء عبد الكافي محمد الله يرحمه. بدينا وقتها، عملت أغصان وجذور، وكان الجينيريك تقهون هلا ركبي.
0: أيوة.
2: وعملت أنا برنامج خاص بي، مأدبة ثقافية، ونسيت حاجة أخرى.
0: تتفكرها في بداية هلا ركبي؟ ميسيرش خلينا نفتح القوس بتاع الذكريات، ويا وقتها طالبة في الفارماسي.
2: أوصل جيل قبل، كان بوكو بلو سوبل.
0: على أنه مستوى؟ معناها علمي نجم يكون هكا عنده ميولات أدبية حسب ما نفهم ولا؟
2: لا، مش قد يكون ميولات أدبية حتى. في لي رابور هيومان مش با ترونشون. فهمني؟ يعني تشعر أنه فما ليونة، مرونة أكثر. اليوم نشعر أنه أنا نخاف من الشباب
0: هكا،
2: ولا نخاف منه. يعني أنا كيف نبالغ في الحوار مع بناتي، نتخالف. يا بناتي الحوار مش للخلاف، الحوار للتوافق.
0: أنا كنت كنت شاب، ما كنتش زادة تتخالف مع اللي أكبر منك في وقتك.
2: اي أحد أنا كي كنت شاب.
0: هي حتى هما تو يعيشوا وقتها.
2: أنا قد ذقت ذرعا بهذه شيخوخة.
0: ليه شيخ الشباب أنت أستاذ أحمد الحزم. اليوم الاسم اللي ارتبط بالكتابة والكتاب ما كانش هو صغير من عشاق الكتابة والكتاب، معناها ما تقراش.
2: والله يغزو تو علاقتي بالقراية سي بارادوكسال. شقول لك تو انا واخو الشهيد الكل اللي لا تتاخذ في المسيره نتاعي، ولكن انا ما كنتش من عشاق المدرسه. اي كنت انجح في امتحاناتي، ولكن انا من عشاق اللعب.
0: تحكينا على قديش العمر تقريب؟
2: بوم
0: في الابتدائي يعني في الثانوي.
2: بوم يعني اغزر بديت نقرا منكم في البكالوريا. وقتها سي سيريو، اما برامج دقيقه ومستوى لابد من ادراكه. لكن شنو نو كنت غرامي باللعب اكثر من القرايه.
0: وعلاش
2: بون
0: شنو اللي ما عطاتهولكش القرايه في وقتك مساحه ما نعرفش انا من ال
2: شوف يعني كي نتكلموا ديما كلامنا فيها احكام قيمه. ايه توا القرايه شنو اللي عطاته للمتعلم اليوم؟ هل المتعلم اليوم يكتشف المدرسه ما يريد ان يكتشفه؟ هل وجه يوما سؤالا الى التلميذ ماذا تريد ان تتعلم؟
0: لا
2: شوف كيفاش انا منذ 4 أو 5 سنوات زرت، الان اتردد كثيرا على كليه اداب سوسه، لكن زرت كليه اداب سوسه، قدموا لي مدير مدرسة الدكتوراه هناك، سألته هل عقدتم حوارا مع الطلاب وسألتهم عما يريدون أن يدرسوا؟ قال لي لا. قلت وماذا تنتظر؟ قال لي وهل سنستجيب لطلباتهم؟ لا قد حان الوقت يا أخي، يعني كفانا نعلم غيرنا ما نريده أن يتعلم، هذه مشكلة. فهمت؟ نحن لا نقوى على طرح السؤال الصريح، لا نملك الجرأة على مصارحة ذواتنا بالأسئلة اللازمة.
0: ربما السؤال هذا في علاقة بمنظومة تعليمية كاملة، ذلك علاش الكثير يقول لك أنا والله أنا نطبق في منهاج تعليمي كما الأستاذ في الابتدائي كما في الثانوي كما في الجامعة. خلنا نسألك أنت من موقعك كأستاذ عربي لمدة سنوات في المعاهد الثانوية وبعد في مرحلة ما كأستاذ تعليم عالي، كان ليك من الجرأة باش تسأل الطلبة ولا تلامذة متاعك باش تقولهم أي شو تحبوا تقرأوا عندي مثلا؟
2: شوف هو بالضرورة لا يتسنى لهم أن يهربوا من هذه الوردة.
0: كيفاش؟
2: لأني أحملهم على الاختيار. لا ما لعب في هذا.
0: كيفاش فسر لي؟
2: هو الذي يختار موضوع بحثي، لست أنا الذي ألزمه بموضوع بحثي.
0: هذه في مرحلة متقدمة، ما أنا نسألك معني حتى في المراحل الأولى لتدريسك معني خاطر أنا نعرف راهو برشا أساتذة وفي مراحل معني تعليمية عدة يقول لك أنا جمادابت معناها حسب متطلبات الطالب حسب التومبيرامون تاع الانفي وغيره. فهمت؟ هو صحيح عندي منهاج نتبعه، لكن أنا زادة نتماشى نكون لين في التعامل.
2: هو شو معناها تو احنا نسمى ليكود دو نو سيتيديون جيلي انا كنا ننصت الى طلابنا، فلما نجتمع انا ترأس القسم، لما نجتمع لنحدد البرامج الدراسيه في كل مرحله، كل واحد منا ينطق بما يتطلع اليه وينطق بما لمسه من احاديث طلابه من تطلع الى دراسه ما. يعني أنا نحثك على تجربتي.
0: أيوة تفضل.
2: نحثك أولا على تجربة التأليف الكتاب المدرسي. أنا عام 78 77 78 أنا ما زلت في عام 7 8 وكنت محظوظ، كلفوني كنت في لجنة تأليف كتب كتاب مدرسي للسنة الرابعة تعليم ثانوي. إلا نذكر أنه عدة شخصيات أدبية ثقافية علمية من البلاد كانت تهاتفنا باستمرار ترجو أن يدرس أولادها ما درسوهم من شعر المتنبي ومن شعر. يا رسول الله، راهو شعر المتنبي لا تستقبله الثقافة استقبالا جامدا، استقبالها ينمو ويتطور، وهي تتفاعل مع القصائد تفاعلا متفاوتا باختلاف الأزمنة باختلاف المراحل. فهمني؟ لا، هم حريصون كأنهم إذ يدرس أولادهم ما درسوا سيحدث التطابق بين الشخصيات.
0: مشكلة كبيرة لها،
2: وهذه واقع حقيقية. مش ونحدثك على تجربة ثانية. والله ضيعت الخيط، يعني نسيت الحاجة الثانية.
0: ميسير شحنا نحكيه في سياق معناه كيفاش الأستاذ ينجم يتطوع أسلوبه حسب متطلبات التلميذ والطالب وغيره، مش مشكلة.
2: أي مبوم تونا
0: كنت فكرت في وسط اللقاء تنرجو نحكيه أكيد على النقطة.
2: أما لا، أما سؤالك وجيه، معناه تقول لي هل بدأت أنا بإنجاز ما أدعو إليه؟ وهل كنت أملك حرية إنجاز ما أريد؟ شفت كيف هذا؟ أنا أعطيك مثال آخر. كان الكتاب المدرسي يتيح للمدرس تقريب ضعف الإمكانيات التي سيطبقها، يعني عنده 100 نص وقت اللي هو باش يدرس 50 نص برك. احنا نتقدم في الزمن وتقل مساحة الاختيار، حتى في نولى عنده 100، يعني 50 نص عنده كان 50 نص
0: ومجبور انه معناها يتعامل كان مع ال 50 نص هذوما،
2: وكان الاسئله هذيك الموضوع.
0: وهذا نتيجته شنو في رايك؟
2: نتيجته انغلاق الفكر. ايه، يعني انت عندما لا تعتبر الاخر كفءا قادرا على ان يطرح اسئله لم تنتبه اليها انت، كيف ستتيح له مساحة حرية؟ هي كل شيء مربوط بنظرتنا الى الاخر، كيف ننظر الى الاخر، من هو الاخر؟ سي سا لا ديموكراسي، سي ان ريغار كون بورت فيغ لوتر، كيف تنظر اليه؟
0: واضح. والاقرار بالاختلاف، معناها
2: هذا هو
0: زمان قبل مش زمان تو، متطلبات امس مش متطلبات اليوم.
2: هذا هو.
0: مساش نزيدو نحكيو على الجانب الانساني،
2: نحكيو
0: خلنا نعرف الراجل اللي قدامي ساعة ونعرف المستمعين به. انت ساعة كبرت في السويسي ومن بعد جيت للمنستير بحكم خدمه الوالد.
2: والدي فلاح في السويسي، مستيوي انا.
0: اي
2: مش بون يشرفني اني نكون من السويسي. يعني مره اشرفت على ماجستير على ابنية من السويسي.
0: ايوه.
2: بون مالوزمون كانت عندي ديما الفكره كل التجمع السكاني اللي نعرفه انا صغير. اوه قالت لي
0: بدلت
2: وما عاودتش مشيت. انا مشيت الحقيقه. لكن لا، هي
0: حتى وقتاش قعدت في السويسي؟
2: لا تري جون كمان.
0: معناها مرحلة الدراسة الكل في المنستير.
2: سنة أولى سنة ثانية ابتدائي بس. أي سنة أولى سنة ثانية ابتدائي. السنة الثالثة ابتدائي درست هنا في المنستير، نذكر المعلم بتاع المنستير. معناها تو شوف، أنا تلميذ الهادي نعمان، تلميذ طيب الفقيه أحمد الله يرحمه. يعني كيف تشوف المعلم أديب، الجو يعني إحنا كنا نختار نصوصنا، احنا كنا نطبع نصوصنا.
0: ذكراك مع الهادي نعمان، هذا العالم بطبيعة التربوي والتعليمي.
2: هو سي الهادي قريبي ساعة، هو خال ولد عمي، فهمتي؟ دونك من العائلة. لا، سي الهادي أولا شاعر فذ، أنا كتبت عنه ونظمت منذ 3 أو 4 سنوات ملتقى دعوت له نخبنا الجامعيين باسم الهادي نعمان، مش في أدب الهادي نعمان، يعني كان موضوع الملتقى الحلم في الأدب العربي الحديث، الحلم في الشعر وفي الكتابة الروائية. لا، الهادي نعمان رجل فذ، ممكن ظروف الحياة لم تعطه حظه،
0: علاش كيفاش؟
2: سلوك الإنسان كان سلوك الإنسان يحكم على انتشاره. إذا كنت لا تعرف كيف تسوق لنفسك لن يسوق لك أحد.
0: واضح جدا. أنت تلميذ الهادي النعمان، لكن نجم أقول زادة تلميذ الوالدة.
2: والدتي كان ما كنتش نعرف اللي هي أمي، والله للسنة الثالثة ابتدائي وأنا ما لم أنتبه لهذا. كانت تراقب دروس شقيقاتي ثم تراقب دروسي، هي حافظة كل الدروس اللي تدرست في البيت. فأنا حتى السنة الثالثة المقتنعة للآلة الوالدة الله يرحمها معلمة شديدة. حتى فين دخلت اللغة الفرنسوية
0: كم عشت نجم. الوالد زادة ما كانش،
2: لا الوالد ما يعرف شيء، ما يقراش.
0: الله يرحمه فلاح، الله يرحمه من الاثنين. وقتاش عرفت قيمة الكتاب والقراءة ميلا؟
2: أنا قيمة بون شوف المطالعة، المطالعة الشخصية. مثلا أنا أذكر جيدا أني فرغت من جوجي زيدان وأنا في الخامسة ابتدائي. أتيت على كل ما كتبه من قصص تاريخية في ذلك الحين، فهمتي؟ ثم من بعد توجهت إلى طه حسين، إلى المنفلوطي، اكتشفنا، فهمتي؟ لكن الكتاب تعرف قيمته في الجامعة، في الجامعة. التعليم الثانوي، التعليم المدرسي، تعليم نظامي شديد لا يترك للمتعلم مساحة التفكير ومساحة الاختيار ومساحة التجاوز، فهمني؟ يعني لست أدري هل المدرسة تؤهل في تلك المرحلة أم تسطح التفكير. يبدو أنها أحيانا تقع في التسطيح أكثر مما تنجز التأهيل. وأنا لست مختصا في هذه المسائل، ولكن أعتبر أن هذه المسائل حقيقة بالمراجعة والتفكير.
0: هنفتح أقواس معاك تفضل. والناس اللي يسمعوا فينا أكيد لهم حرية التعليق على الكلام اللي أنت قاعد تقول فيه. أستاذنا، درجت في التعليم كأستاذ عربية في المعاهد الثانوية، الأستاذ تعليم عالي، قديش بقات ساعة الرحلة في المعاهد الثانوية؟
2: 15 عام. في 15 عام درست الفرنسوية أيضا.
0: أيوة.
2: لي أولاً لأني أنا محرز على الشهادة التكميلية في اللغة والأداب الأجنبية. ثم معناها ممكن أنت نقلتك من معهد المعهد تقتضي أن تغير جدول أوقاتك. كان فما اكتظاظ في فريق العربية. عندما التحقت بمعهد الفتيات بالمنستير كان من الضروري أن أجرب الكتاب المدرسي الذي كنت مشاركا فيه، فأعطوني سنة رابعة حتى أجرب الكتاب، ولكن بقية توقيتي كان في اللغة الفرنسية.
0: اللغة الفرنسية أي.
2: سنة أولى وسنة ثانية فرنسوية.
0: شنو اللي خليك تاخذ الخطوة باش تكمل من بعد قرايتك وتكون أستاذ تعليم عالي؟
2: والله تلمذتي وشوف، يعني أنا مدين لتلاميذي وطلابي في كل شيء، ثقتهم شجعتني. هي احنا نقولوا بمثل في الدرجة يغني وجناح يرد عليه. وقت اللي تلمذتك هم اللي يردوا عليك، هم اللي يتجاوزوك. أنت عندما تدخل يوما إلى فصلك مرتبكا متخوفا مما سيطرح عليك من الأسئلة، ستشعر بحاجتك إلى مواصلة التعلم. أنا كنت، وكانت الإدارة متعاونة في هذايا، كنت اشترط على إدارة معهد الفتيات المنستير مع السنة السابعة تعطيني سنة أولى. مع السنة السابعة بكالوريا تعطيني سنة أولى. كانوا تلميذات سنة أولى المعيات يخوفوني بسألتهم، وأنا أعد درسي ولكن لا أقدر أن أحيط بما يردوه في أذهانهم لما يخطر على بال كل
0: ما تنجمش تتوقع شنو السؤال اللي يسأله لك ولا الملاحظة اللي يقولها لك.
2: فكنت والله ندخل وأنا خايف، فقلت المسألة تقتضي توسع في دائرة المعرفة. فما المعرفة اللي أنت تتطلع إليها، وفما المعرفة الأساسية التي لابد منها. وهذا لا يتسنى لك إلا بمواصلة التعليم الجكاية.
0: مش سهل أنه أستاذ يقول نخاف من تلامذتي.
2: لا لا، أنا نخاف الغدوة. لا لا، أنا خواف وبكاي ممكن أعجبهم الناس. أنا خواف لأني أقدر العواقب، وبكاي لأني حساس.
0: شنو آخر موقف بكيك سامحني؟
2: والله ساعات حتى كي تغش علي بنتي.
0: شكون إقباله؟
2: أي إقبال ولا غير إقبال.
0: أنا هي أكثر واحدة تغش عليك. زميلتي في الدراسة؟
2: أي. لا أختها. زميلتي أنا، زميلتي أنا.
0: تحية كبيرة ليهم الاثنين، ربي يفضلهم أكيد. جاك سؤال بالحق أحرجك في وقت ما، مثل إمزة متاعك أنت، وقلت ليه توا باش نطور من إمكانياتي وقدراتي وش كامل قرايتي. تتفكروا الموقف اللي عمل لك الديكليك هكا؟
2: لا ما نذكروش الموقف، أما أكيد الأسئلة كانت تتعلق بالبدائل التعبيرية، لأني أنا دايما حريص على استنتاج البنية اللغوية للنصوص. أنا حريص على تحليل المعاني والمفاهيم من كيفية أدائها، كيف يؤدي صاحب اللفظ معانيه. فكنت دائما نحاول باش ننبه التلامذة إلى قيمة الاختيارات اللغوية. هذا السؤال، هذه مغامرة، لأنك أنت عندما تلقي بهذا السؤال أنت تعرض نفسك لقراءات مختلفة متباعدة يملك بعضها عللها ولا يدرك جلها أسبابها، شفت؟ فأنت في حاجة إلى نظرية. وكنت في تلك المرحلة أشك في وجود نظرية في قراءة الأدب في الفكر العربي القديم، وإن كان قد شاع في الدراسات السابقة أن العرب يمتلكون نظرية نقدية قديمة. أنا كنت أشك في ذلك، وكانت ذلك مدعاة حيرتي وتوجهي إلى مواصلة الدراسة.
0: واضح جدا. شعور الأستاذ، أنت قلت لي كلمة نحب نتوقف عليها ونمر للي بعد. قلت لي ساعات التلميذ يتجاوز أستاذه. شعورك كأستاذ وقت اللي تلميذك تراه جاوزك في المعرفة؟
2: شوف، أنا نذكر قريت عبارة وصدرت بها إهدائي الأول كتاب هديته لبنتي الكبيرة، هي دكتورة في الأدب الفرنسي فدوى، قال وربما كان الفرع أطيب ابن الأصلي. هذا القدامى الأوائل قالون، يعني الأوائل لم يعطلوا تجاوز الفروع أصولها. قال وربما كان الفرع أطيب من الأصل. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإلا فنحن قد فشلنا وخسرنا المعركة. إذا لم يكن أبناؤنا أفضل منا فما قيمة مجهوداتنا؟
0: محليه كلامك أستاذ أحمد الحزم. الحوار معك في الوقت ذي يخذنا لمؤسسة عريقة، واللي هي مؤسسة كلية الأدب بسوسة. أنت من المؤسسين لكلية الأدب بسوسة، شنو ربما تستحضر من المرحلة هذيك، مرحلة التأسيس؟
2: والله مرحلة التأسيس أولا نستحضر الثقة الكبيرة اللي أعطاهنا في المرحلة هذيك رئيس جامعة سوسة المرحوم شادي بوزاكور، الأستاذ شادي بوزاكور، أستاذ في الطب هو. يعني هو التأسيس، كلمة تأسيس نحن نستعملها في تجاوز كبير،
0: كيفاش؟
2: في تسامح كبير. لأن التأسيس يطلب تشاور، يطلب توافق واختيارات. الحقيقة المؤسسات التي تم تأسيسها، التي حضرت تأسيسها، مثل كلية القيروان وكلية الدفسوسة، هي مؤسسات قررت الإدارة إحداثها وعاهدت إلى جمع إلى فريق من الأساتذة بتسييرها، حيث أنا لم أشارك في اختيار وجهة التأسيس، البروفيل دو لافاك كيف ستكون، الأفق الذي تتطلع إليه، الأفق المعرفي، الأفق الثقافي. هذه أحيانا اختيارات سياسية هي. رجال التعليم احنا كنا حرفيين، ولا سيما أننا كنا في مقتبل حياتنا الجامعية. يعني أنا في القروان جدي أسيستان، في سوسة ديبوتي متر أسيستان، أسيستان متر أسيستان كولاج بي. شو وصلتك أنت بالاختيارات هذه؟
0: يعني معني حضوركم كان سوري حسب ما نفهم؟
2: لا مش سوري، احنا اللي عملنا كل شيء. لكن مش احنا اللي اخترنا.
0: خنف.
2: يعني كلية سوسة كانت كيما كانت كلية قروان، وكلية قروان كانت كيما كانت كلية سعفري. كل فريق جديد يتكفل بتسيير مؤسسة حديثة يعيد إنتاج رسم السابق.
0: واضح، فمش جديد، كوبي كونفور.
2: كوبي كونفور. ولا واحد قال لنا غلطين.
0: ولا واحد حاجة جديدة،
2: ولا واحد أيقظ فينا رغبة في التجديد.
0: واضح. أنت نرجع نقول رغم هذية من مؤسسي كلية الأداب بسوسة، أنت أيضا مؤسس قسم العربية في كلية الأداب بسوسة، بعجالة ربما قوس في علاقة بالقسم، علاش تم إحداثه في أنا سياق؟
2: والله
0: هذه وقتها تسمى فكرة جديدة.
2: لا فما لا، وقع صراع كبير على تأسيس كلية سوسة. صراع اجتماعي.
0: كيفاش؟
2: لأنه احنا كنا في كلية قروان وأغلبنا نتنقل، ومدن المهدية وسوسة والمنستير كانت في حاجة إلى كلية أداب، لأن الأقسام نهائية، وقمنا احنا قمنا بدراسة وقدمنا عريضة للوزير وقتها السيد تيجاني شيلي تقريبا، قدمنا عريضة وفيها الدراسة هذه. يعني أليبوك نظن فما 86 سابعة أداب في هذه الولايات الثلاثة. كيف تشوف عدد التلاميذ الذين يتخرجون بشهادة البكالوريا كل سنة، يعني هم معناها كافين وزيادة لتزويد كلية بما تحتاجه من عدد طلاب سنويا في الأداب. لأنه الطلاب هذوما 86 قسم، ما فيش يمشوا كلية الحقوق وكلية الأداب، دون كلية الأداب غير منفذ. معناها تأسيس كلية كان أمر يحتمه الوضع، عدد الطلاب. وإحنا جهدنا جهاد عنيف في هذا، يعني ما تخيلش تعب لا تعبناه، السوع الزايدة والصدقات اللي ساعدتنا زملائنا يجونا من صفاقس، من تونس، من الجهات كل يساعدوا فينا على الدروس.
0: أعطيت برشا لكلية الأداب بسوسة وللتعليم العالي وللأبحاث، في المقابل اللي أعطيته جهد ووقت واجتهاد وأبحاث رجع لك ما حبيت؟
2: والله أكثر. أي لأنه شوف أنا أستاذ محبوب
0: الحمد لله.
2: شوف كيفاش، ونقول هذا وأنا رأسي مرفوع. أنا أستاذ يقوله صعيب، يقوله اللي يحبه، وطلبه اللي يحبون، والتلامذة كل يحبوني. توا إليا 4 عام جاتني أستاذة هي دكتورة وكتبت الرواية، قالت عندي 82، قالت لي نحبك تقدم لي روايتي. أوكي قلت لها، بعثت لي رواية نتاعها قريتها قدمتها. اللي تفاجأت أنه توت لا بروموسيون دو ليسي جون في دو 82 إتي بريزونت. Aux séances prévues pour 2 heures, c'est prolongé 4 heures. Lien m'a dit le مسؤول على تنظيم قالت لي انا برمج ساعتين تقعدنا شيخ قلت له الغرب.
0: هذا دليل على المحبه اكيد والاحترام، وذي حاجه ما تنجم كان تفرح الانسان عطاه برشا اكيد. انا علاش سالتك السؤال هذايا؟ لانه نعرف انه خروجك للسعوديه ما هوش قرار كان مبني ربما على البرشة وفاة من ناس عطيتهم ومؤسسات عطيتها وكل، خاصة كلية الأدب بسوس.
2: هو مو شوف التعليم العالي فيه وجهات نظر مختلفة، فيه وجهات نظر مختلفة، وأحيانا أنا عندما انتسبت إلى كلية الأدب بسوس لم يكن لي أي تطلع في التشهير ولم أفكر يوما في ذلك، معناها عادي أني نقوم نقدم دروسي. لكن في مرحلة التف حولي جمع من الزملاء ودعوني لأن أرشح قائمة للمجلس العلمي وللفوز بالعمادة، ففعلت استجابة لهم ووضعنا تصور لتسيير الكلية. ما اندهشت له أن بعضهم اعتذر وتخلى عن الانتساب إلى المجموعة بعلة أن ترقية تنتظره ولا يريد أن يكون في مواجهة فريق ما من الفرق المنتمية إلى لجان الارتقاء.
0: خذلوك معناها في الأخ،
2: يعني توا أخي أنت متعرفش للارتقاء للتعليم العالي يتطلب مواجهة ويتطلب كفاءة علمية، يجب يكون مسالم على الناس كل باش يرقيوك. عندما رأيت هذا التصرف وكنت قد جعلت طلبي للتدريس أودعته لصديقي في السعودية، فهتفته قلت له غدا تتوجه إلى الجامعة وتودع مطلبي بإدارة الجامعة.
0: ومن 3 سنين 13 سنة.
2: 13 سنة لا عاد ما عادش نجم نرجع من غديك، لأنه الحقيقة لقيت حظوة كبيرة.
0: نحكيه على جامعة الملك سعود.
2: الملك سعود بالرياض، مدينة الرياض.
0: المرحلة هذيك شنو أضافت لك إنسانيا وأكاديميا أستاذ؟
2: أضافت لي أولا إنسانيا، أنا خرجت من المنستير ومن سوسة أستاذ ناجح. عندما ذهبت إلى السعودية وجدت أن الزملاء الذين ينتسبون إلى الجامعة كلهم من صنفي وأفضل مني، فأول ما تعلمت التواضع. يعني سألوني قالوا لي شكون لقيت، قلت لهم جو ني رونكونتري كو دي مارادونا. والله العظيم ما شاء الله عليهم، هي وهي سعوديه معناها تنتخب الذين تتعاقد معهم. فرجالات مصر انا تتلمذت على كتبهم.
0: كيف ما؟
2: كما البهبيتي كي معناها هذوما
0: كنت تسمع بهم لين ولي تتعامل معاهم معناها بشكل مباشر.
2: تتعامل معاهم معايا معناها سي بكار، معناها مش توفيق بكار بتاع تونس، معناها كاتب كتابه في

0: الاجتهاد هذا الكل في مرحلة تقاعد، كيف تتعامل مع المرحلة هذه يا سمحنا؟
1: أنا ما تقاعدتش. أنا قالوا لي ما عادش تقاعد، قلت لهم أوكي، ولكن أنا نكتب. أنا ترجمت كتاب كملته وعملناه وقدموا النشر، أنا قاعد نترجم في كتاب ثاني. وقلت له مكة على سبيل الفتك والتحدي، وسينالوا الجائزة أيضا.
0: هذا اللي نال الجائزة مؤخرا؟
1: لا الكتاب جديد سينالوا الجائزة.
0: رغم أنه ما يعنيكش التتويج والجوائز.
1: لا أنا شو أنا قبل ما نمشي للسعودية كنت مرواد المقهى، كنت نحب نلعب الرمي والبلوت، قبل كنت نلعب الشطرنج. لا أنا في مكتبي يعني ضرورة 6-7 ساعات عمل يوميا. فهمتي؟ والنهار اللي ما نكتبش فيه صفحة نتجن.
0: لطف عليك. شنو اللي نجم يخليك تتخلى عن القلم نهار من نهارات؟
1: أني ما عادش نشوف.
0: بسم الله عليك.
1: والله
0: مرضت
1: أنا تو أنا مازلت مريض، خذيت ان زونا اوفتالميك، يعني الزوناك اللي يقولوا العنقود. جاني في عيني.
0: بسم الله عليك.
1: اي معناها عذبني عذاب اليم جدا. وانا تو سوتريت مونولوجيك، لانه ما عادش نتحمل الالام اللي عملها لي زونا في عيني وفي راسي. دونك جو سوي سوتريت مونولوجيك.
0: خير شويه؟
1: خير بيش.
0: الحمد لله.
1: خير بيش.
0: ان شاء الله خير.
1: يعني انا بداني المرض لو 2 مي. جو سوي ان كونفاليسونس تو.
0: لاباس ان شاء الله.
1: معناها تشوف انه واحد في كل لحظه ينجم يقالوا شيء يعطلوا. يقعدوا ما حدش يخدم.
0: اقدار ربي. ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطفه. انت المتوج في بجائزه في الترجمه. تقول لي راني علاقتي بالترجمه جات صدفه، وانا نتعامل معاها كهاوي. ما عادش باش وقت معاك راه، صدقني تو هزيت عيني للمونجيلا وفي الوقت في بالك ما ميسيرش. كيف دقائق الهاوي واللي تخلي المجال صدفة، شنو الحكاية؟
1: والله بون، أنا ترجمت ونشرت فصل بطلب من صديق، إذا هي هواية وليست رضاء لصديق. ترجمت له فصل من كتاب أرداش سور لا ريبيتيسيون، فهمتني، من شابيتر من تيز الدكتوراه، فهمتني. وتوا صديقي اهداني كتابه في السيرة الذاتية. الكتاب رائع وفائز بجائزة في الفرنسية. لا تو الناس يتذكروا جائزتي أنا في الترجمة، وينساوا أنه جائزتي أنا جات في إطار التحدي اللطيف لصديقي. قلت له كتابك ماخذ جائزة فرنسوية، تو نعطيه جائزة في العربية زاد، لأنه هو الكتاب القوي، حافظ له أنت على مستوى.
0: كون أمين عليه.
1: فهمني، هذه الأمانة في الترجمة، مش حافظ له على كلام صاحبه كما هو تردويري تغييري. نو فهمني،
0: تردويري تغيير.
1: لا، الأمانة هي الأمانة الذاتية، مش المحافظة على معاني الكتاب كما كانت في لغتي الأصلية. الكتاب المترجم ينبغي أن يكسب النص الأصلي قيمة مضافة، وإلا فلا معنى لترجمته. إذا لم تحقق الترجمة قيمة مضافة فما الداعي إليها؟
0: المترجم يعطي من روحه معناها؟
1: نعم. نعم، وإن لم يفعل فليبحث عن منح آخر في العمل.
0: لازم نعود حصة أخرى في علاقة بموضوع الترجمة.
1: ممكن
0: إن شاء الله. ممكن نقوله إن شاء الله. نجم يجي نهار ونقرأه لك رواية أنت اللي تعرفت ربما في الكتابات النقدية، الصدفة حملتك للترجمة، لكن تجم الصدفة تهزك نهار من نهارات للرواية.
1: ممكن. لأني لا أرفض شيء.
0: على كل الحوار ذو شجون، وين أفتح لي شيء باش نعمل جزء ثاني لمالي.
1: مرحبا.
0: نفتح أقواس أخرين في علاقة بالأستاذ الدكتور أحمد الحيزم، اللي كان لي شرف لقائه اليوم، ومعرفت شوية من الجوانب الإنسانية والأكاديمية. نشكرك برشا على الحضور، ربي متعك بالصحة خاصة.
1: يعيش.
0: وإن شاء الله ديما نقرأ لك ونستمتع بكل كتاباتك في كل قولوا احنا الاختصاصات،
1: من
0: كتابات نقدية، من ترجمة لملاحة.

0: حتى الرواية. نشكرك برشا، كل التوفيق ليك، إلى اللقاء. نواصل معكم بعد شوية، تلتحق بنا مالك عمار في الجزء الثاني من لقاء مفتوح.
1: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة التاسعة للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم بمقر وزارة بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقد نوه وزير الدفاع بعلاقات الصداقة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عبر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري بين تونس وأمريكا، خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030. من جهته أشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بالتعاون العسكري بين تونس وأمريكا، وقال أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية العسكرية للجيش التونسي وتطوير قدراته العملياتية. يذكر أن الجيش التونسي هو حليف استراتيجي لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، وأن التسليح التونسي على عكس أغلب الدول العربية ليس من الصين ودول أوروبا الشرقية، بل هو بسلاح أمريكي. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في البكالوريا. وقد أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من جهة أخرى أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز أصحابها ماديا. توج الديوان الوطني للسياحة التونسية بالشراكة مع سفارة تونس بسيول عاصمة كوريا الجنوبية بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لمجانح عرض خلال فعاليات معرض سيول في كوريا الجنوبية للسياحة والسفر 2026، والذي احتضنته كوريا من 4 إلى 7 جوان. وغير بعيد عن كوريا، في اليابان أكبر قناة تلفزية يابانية فوجي تي في ستقدم برنامجا خاصا طوله أكثر من 3 ساعات سيسلط الضوء على تونس، وذلك هذا اليوم انطلاقا من الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، أي الساعة 11 ليلا و48 تقريبا منتصف الليل بتوقيت تونس. البرنامج سيتحدث عن تونس من كل الجوانب، وسيقدم أيضا فكرة عن كرة القدم التونسية استعدادا لمقابلة تونس واليابان، وهي المقابلة عدد 1000 منذ انطلاق كأس العالم. هذا وقد وصل وفد الفريق القومي التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك من 11 جوان إلى 19 جويلية. المنتخب التونسي لحسن حظه سيقيم 100% في مكسيكو في مدينة مونتيري المكسيكية، ولأن هناك مشاكل كبيرة في الدخول والتأشيرات للولايات المتحدة الأمريكية، لكن تونس تقريبا ستلعب كأس العالم في المكسيك. الطقس هذه الليلة فيه خلايا رعدية في بعض المناطق الغربية خلال الليل، وهذه الخلايا قد تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 21 و 25 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 26 درجة في المناطق الداخلية والجنوب. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات انه يلعب مع المنتخب الايطالي وعلاش لا يفوز بكأس العالم، لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لانه بالنسبة للعائلة متاعه الاولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرا اقتصاد، وغادي واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم زمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات ما غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام انه افضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة افضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 الى غاية 2003. اما التكريم الاهم في مسيرته كان اختياره لادارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورق صفر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
4: لقاء مفتوح.

0: لقاء مفتوح.
1: كيف ما العادة في لقائنا المفتوح تحضر معنا الدكتورة الأستاذة الجامعية والكاتبة المختصة في الحقيقة عدة مجالات من خلال كتاباتها، كأستاذة جامعية في الاقتصاد والتصرف اختصاص بعث المشاريع وتطوير المهارات الذاتية. دكتورة سونس خليفة، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.
1: فما برشا ناس ولاو يخافوا منها النقطة هذه، يقول لك أنا وليت ما عنديش حرية، وليت التكنولوجيا مسيطرة عليا، متحكمة فيا زيدا بشكل أو بآخر.
2: صحيح.
1: أنا مكشوف وليت قدام التكنولوجيا.
2: صحيح. Et c'est pour ça برشا ناس يقول لك l'IA est en train de programmer les gens etc.
1: هذا هو.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester objectif. أنا مع كونك تعطيه المعلومات، أنا بنتي وولدي يستعملوا ليزيا، نقول لها بنتي أعطيه المعلومات داكور، هي مثلا عمناه والباك، نقول لها أعطيه المعلومات أنت شنو تقرأ بالضبط، وهذا عمناه، وهي مثلا تحب تقرأ دونك هو يعرف اللي هي تحب جابوني وتكلم جابوني وتحب الديسان، هذا ما الكل وبرش حاجات أخرين والجيتار ودرشنو والأسوساسيون متاحة. دونك هو كي تسألوا يجيب لها معلومات ويجيب لها مثلا دي زوبورتونيتي نتاع دي ستاج ولا نتاع دي انسكريبسيون في الفاك، ولا يجيب لها اكثر معلومات اللي تتلائم وتخدم الكونتكست هذاك. لو بلوس امبورطون سي دو ريستي اوبجيكتيف اي تو بو دوموندي دو فاصون اوبجيكتيف، سيتادير تقول له امشي اعمل لي ديب سيرش ريشيرش ابروفوندي باش تجاوبني على الموضوع هذا، فهمت؟ اللي ما فيش معناتها افكار ولا ايديولوجيا كما بكري،
1: ما فيش شخصنا تحكي لي حاجه، تحكي لي على لينكدين مثلا ولا حاجه عباره هكا،
2: تقول له جيب لي المعلومات دو مانيير ساينتيفيك،
1: تقول انا باش تعطيه المعلومات هكا، ما يعتمد معناه باش واحد يعطي سي في نتاعو ولا، فهمت؟
2: اي
1: فمش
2: ايه.
1: عاطفه
2: فمش عاطفة
1: إيه،
2: مش عاطفة وتحاول تديريجيه دو مانيير اوبجيكتيف. مثلا قلت لك انت مثلا ايتوديون تقرا بزنس وتحب تعمل حاجة في الكوسميتيك ناتوريل وما تعرفش منين تبدا ولا شنو يزمك تعمل وكذا، تحلو السيد جيميني ولا غيره وتقول له راني كذا، راني ايتوديون نقرا مثلا سيونس ايكونوميك ولا كذا، جو سوي تري باسيوني بار تو سكي كوزميتيك ناتوريل نوتامون لي كريم هيدراتونت ولا نوتامون لي جيل غوماج ولا نوتامون لي سوان شوفو ولا بار اكزامبل مثلا شعري انا خفيف، شعري انا مجعد برشا، شعري انا كذا، وجو مانتيريس للموضوع هذا، ماذا بيا مثلا نلقى أكثر معلومات على الشعر المجعد كيفاش نردوه أبلاتي ولا العكس كيفاش نردوه كيرفي، يقولوا له تقول له دونك تجيبش تعمل لي ريشيرش ابروفوندي، تنزل على هذيك ريشيرش ابروفوندي، راني انا جو فو لونسي ان بروجي ان سمول بيزنس دون سو دومين وين، لازمك تقول له وين مثلا، تقول له انت اون تونيزي مي نحل قوس، لازمك تعرف اللي هو مش في نجم يجيب لك برشا معلومات من تونس اذا ما فماش برشا معلومات في الباز دو دوني على تونس. دونك انت كي تقول مثلا سور لو مارشي فرانكوفون خير، خاطر انت دو توت فاسون تبيع في حاجه على الانترنت تنجم تبيع للناس الكل، فهمت؟ لكن tu vas te positionner من الاول فانا مارشي، اذا تطلب منه مثلا اون ايتود دو مارشي تونيزيان سي نيا با دو دوني سور انترنت
1: مش عطيك نتيجه كبيره،
2: فهمت؟ دونك لازمك تكون اوبجيكتيف وتحاول تاخذ المعلومات اللي تصلح لك اكثر، تقول له دونك اعمل لي ريشيرش، قول لي شكون هم لي كونكورون، شكون هم لي زوبيراتور سور بلاس، الناس شنو تحب تشري، شنو يقولوا الناس في لي فورام، شنو هما لي برودوي اللي مطلوبين اكثر، شنو هما الماكينات اللي لازمني نشريهم ولا لي زانغريديون اللي لازمني نشريهم باش نعمل سو جونغ دو بروجي. راو إلي كابابل دو ريزوني en 10 minutes hein البارح مثلا 10 minutes عمل اناليز، قال لي ها ويعطيك البلان تاع الاناليز نتاعو قبل ما يبدا، قال لي voilà je vais faire une analyse d'abord sur les concurrents ensuite sur les produits ensuite sur le matériel ensuite non non non non vous êtes d'accord ولا vous voulez modifier quelque chose، تنجم انت tu modifies quelque chose، تقول له مثلا je veux focaliser sur le matériel déjà utilisé qui est moins cher، مثلا مش تشري ماكينه تخلط بها لي برودوي نتاعك، تقولوا مثلا ركز لي في الماتريال اللي نجم نشريه من تونس، ما نعرفش قولوا انا ما نعرفش نجم نشري من تونس ماتريال مستعمل ولا لا ومنين، جيب كل شيء، عمل اناليز قال لي هاهم 36 سيت ويب، ريت في 10 دقائق عمل اناليز على 36 ليان سيت ويب كو سوا دي فوروم ولا دي سيت دو كونكورون دو فونت دو برودوي. يعني انا كبشر ما كنت ديما تقول لي هو اذكى منا، بيان سور اذكى منا. انا كان انا باش نعمل اناليز على 36 سيت ويب قداش يلزمني وقت؟
1: برشا وقت، برشا وقت.
2: عملي لك في دراج اون فيت انت يلزمك برشا وقت باش تقراها.
1: تحب لها وقت، اذا كان حبيت تعتمد على شخص اخر تحب لك فلوس زاده
2: بالطبيعه. علاش توا معناتها لي ميتي نتاع الاناليز دو مارشي والكونسلتينغ وكل
1: مهدينا
2: بالطبيعه؟ اون فيت هما اللي مازالوا يخدموا ولاو يخدموا بالليا، معناها الخدمه اللي يخدمها في شهر توا يخدمها في درج. فهمت؟ يخدمها في درج قبل اللي بيحب ملاين اتود دو مارشي. توا اذا جي كليون اللي هو ما يعرف جيميني يشريها من عنده بملايين وخدمها بدرج. بون جيكزاجير درج بيان سور خاطر بعد فو فير دي تابلو اي تو، مي جيميني il fait tout راه هو وغيره، معناها يعمل لك يخرج لك البي دي اف ولي تابلو وكل شيء. فهمت؟ اي اون فيت ليتوديونت هذه اكزامبل اللي نحكيو عليها يلزمها برشا وقت توا باش تقرا. ودايور تنجم تعمل لك الرابور هذاك، تنزل على الواحد تقول له اقرا لي، يقرا لها بالفرنسي. نجم تمشي زادة تاخو باراغراف صغير هو بيدو جيميني ولا جي بي تي، تقول له بوتو ريزومي اي ميكسبليكي سا افيك دي مو سامبل. فهمت؟ خاطر باش يعطيك اون فري اناليز اتود دو مارشي دو سبيسياليست
1: وفيابل.
2: بيان سور فيابل، سيت سا فو دير كوا فيابل، سيتادير كي لا رامني لي انفورماسيون كي لا تروفي سور انترنيت. فهمت؟ وانت حتى وبيربلكسيتي خير برش خاطر يعطيك لي ريسورس. فهمت؟ دونك انت tu peux faire une recherche sur plein d'IA، نجم تعمل une recherche sur une centaine de ressources. راه فهمت؟ دير نجم نحلو قوس، سي كوم سا كو سو باس لا ريشيرش سيانتيفيك اكطوالمون. فما ديبا كبير، معناها قال لك لا ريشيرش سيانتيفيك الكل ولات رياليزي بار ايا.
1: اللي كان الواحد يعمل لك البيبليوغرافي ويقرا ويتنقل ويحل كتب ودي زارتيكل وغيره وغيره.
2: اي سي لو كا.
1: هذه باهيه ولا خايبه؟
2: أغلبية الناس تقول لك خايب، أنا أقول لك باهية.
1: كيفاش؟
2: كما يقول
1: محمد علاش ما يقولوا علاش
2: يفرجوا في محمد جودت في اليوتيوب
1: المناصرين محمد جودت. علاش اللي راها خايبة يقول خايبة وعلاش أنت تراها باهية؟
2: علاش فسر لك حاجة. احنا بصفة عامة مبرمجين على منطق الكونترول، نرد بالي نعس عليك نشوفك تسرقش ولا تفسكيش. المنظومة التعليمية بكلها مبنية على فكرة يزمني الراقب، انت حفظت درسك ولا عملت تمرينك ولا جاوبت على الامتحان، شفتك الهيلمان الكبير اللي تعمل في الامتحانات وغزر قدامك تغزرش لي بحذاك. فريمون الهدف متاع المايند سيت الكل كونك انت تنجز المطلوب وحدك وما تنقلش. الهدف هو الكنترول. Dans les pays anglophones, c'est pas du tout ça. L'hadaf, c'est la création. Qu'est-ce que tu es capable de créer? هيك علاش في خاطر احنا توا لا بوليميك دو لا ريشيرش سيانتيفيك احنا اللي عندنا في تونس هي بدل في فرنسا. احنا رانا نتبع في فرنسا في الخايب الكل. فهمت؟ خاطر حتى المايند سيت نتاع النظام التعليمي نتاعنا هو المايند سيت الفرنساوي اللي خليني نحل القوس. عندنا وقت
1: شوي شويه وبعد اذا كان ثم حاجه نقولوها الاسبوع المقبل ان شاء الله.
2: المايند سيت نتاع سيستيم ادوكاتيف فرونسي راهو il remonte à Napoléon. Il faut s'informer, trouver les bonnes informations. سويسرا اللي هي سويسرا كل محافظه تقرا على الكونتكست جيوغرافيك نتاعها، الاقتصاد نتاعها، الكندا كيف كيف، امريكا كيف كيف، دول متقدمه الكل، المانيا الكل، فرنسا اللي هي كانت امبرياليه تحت نابليون اللي هي استعمرت برشا بلدان خاطرها تحب تنشر الثقافه الفرنسويه وكذا. جاي نابليون قال اسمع لازم الناس الكل في فرنسا واوتخمير خاطر عندهم برشا مستعمرات راه فهمت في المحيط الهادي وفي في افريقيا
1: افريقيا الكل،
2: قال باش نسيطروا على الناس الكل هذوما وباش نزرقوا لهم الثقافه الفرنسويه لازم نقريهم الكل كيف كيف ولازم يعديوا الكل امتحانات كيف كيف وفرد وقت. Il faut comprendre d'où vient ce mindset. En comparaison, par exemple, avec l'Allemagne, la Suisse, d'autres pays qui n'ont pas ce passé impérialiste. Imperiali, femta. دونك هكا علاش قعدت الفكره هذه نتاع لازم الناس كل تقرا كيف كيف، ولازمني نكونتروليك انت حفظت بالضبط اللي انت الحاجه اللي انا طلبتها منك وجاوبت وحدك ولا، على خاطر هذه المنظومه الصناعيه نتاع الخدام في المعمل اللي لازمني نكونتروليه يخرج 10 جينات في النهار وما يحكيش مع اللي بحذاه ويخيط بالضبط بالطريقه اللي انا قلت له عليها. تفهم فيا؟ انا الخدام اللي في المعمل ما حاجتيش بيه بشي خم ولا بشي يعطي رايه ولا يقول لي لا ولا ماذا بينا ما نخيطوش هكا، ماذا بينا نخيطو هكا،
1: حاجتي بيه ماكينه
2: بنو. انا عندي كونترا باش نصدر 1000 جين ولا قداش نحب الخياطه هكا الخياطه هكا. دونك النظام التعليمي الكل من الثوره الصناعيه وكما قلت لك من بونابارت لازم يقرا الحاجات اللي انا قلت له عليهم ويكتبهم لي في الامتحان.
1: فهموا ساكت
2: فهموا ساكت. تعرف انا نتفكر حتى في الدكتوراه في الديسكوسيون يقول لك انت شكونك تعطي رايك؟ دكتوراه يا رسول الله شنو انت سيت مايند سيت. يقول لك انت فاش قام تعطي رايك؟ مي جو سوي لا بوركوا الوغ، جو سوي لا باش نحفظ حاجات ونحطهم لك كيما انت ونعاود انت شنو قلت لي في الكلاس. سي مالوغور. وذاك علاش الدول المتخلفه متخلفه والدول المتقدمه متقدمه. بغيف علاش مره اخرى اتس ا مايند سيت.
1: ان شاء الله للحوار بقيه وللاقواس بقيه. وديما معك لقانا دكتوره سندس خليفه في اذاعه المنستير. شكرا لك على الحضور، ان شاء الله في لقاءات جايين.
0: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لقاء مفتوح.

0: لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي،
1: مع هيثم والناس، ومع ملك عمار بعد شوية.
2: وجهة نظر.
1: ملك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا ألفة، مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين الكل. كالعادة مساء كل ليلة اثنين نتلاقاو
1: الأحداث مع وجهات النظر،
3: مع وجهات النظر،
1: ومع أهلا بالحامل والمحمول، والمحمول وجهات نظر بالجملة
3: وتبارك الله كل أسبوع نعيشوا العديد من الأحداث، وإحنا على وقع مواصلة امتحان البكالوريا بين ظفرين. بربي هو امتحان ما هوش مناظرة، راو خطر البعض يقول لك المناظرة تكون اختيارية والامتحان هي إجبارية. دونك نقولوا امتحان البكالوريا هذا بين قوسين.
1: والله لا عمري سمعت هالملاحظه ذي، كان منك انت.
3: اي خاطر فما فرق معناها، فوالا امتحان راهو اجباري، معناها الناس الكل تعدي مناظره كيما مناظره السيزيان اللي هي تكون اختياريه بالنسبه ولا او النوفيام. غدوه ان شاء الله تتواصل امتحان البكالوريا، غدوه زاد مع ماده اساسيه نهار الاثنين. احنا كنا في الاسبوع الفار تحكينا على الغش في امتحان البكالوريا، واعطينا وباللي تصورنا الفه عطينا وقلنا ليكيت هذيك حاجة عادية، قلنا الساعات، قلنا المرايات بالكاميرا، ما كناش نتصوردوا بالأبواق ويبيعوا في البطاطا ويعديوا في المعلومات. معناها هذه الطرفة ما نعرفش
1: ليش طرفة ولا تأسف
3: ليه، معناها قديش جيتهم ساعات تطلق على السذاجة زيدة راهي تو انت معناها امتحان وناس تعسوا امني دور وجي انت بوق فاش قاعد وقديش باش نجم تعدي معناها من معلومات. هذا اختبار ديتايي معناها يري في الرياضيات على ما أظن. أيضا اليوم إطلاق سراح تلامذة اللي في ولاية سليانة على ما أظن إطلاقها، لكن مع تواصل التتبعات الإدارية والتحقيق زادة الحقيقة هي مواقف مختلفة أني رأى تلامذة صحيح أخطأوا، أما باش نحطوهم في إيقاف في السجون مع المجرمين وغيره في وضعية الحقيقة نخاف زادة تلميذ، احنا نحاولوا باش نصلحوه يتعاقب إداريا. هو ديجا العقاب هذاك النفسي كونه يحرم من الامتحان البكالوري لمدة 5 سنوات وغيره، هذه ديجا عقاب معناها مستقبله أصبح في الميزان. خلي ما أنت باش تحكم عليه جزائيا، هذه صعيبة شوية. أني رأيي الشخصي معناها وتحمل مسؤوليتي، أني ضد الحقيقة تلامذة حتى ولو كانت الغش، أنا نعاقبه إداريا، نعاقبه ما يتجوزش، يحرم من امتحان البكالوريا، أما باش نقذيله على مستقبله يولي معناها كيما نقوله في السجون ومجرم وخارج سجون، هذايا الحقيقة. لأنه البكالوريا صحيح هي مفتاح المستقبل، لكن ماهيش كل شيء. تلامذة اللي ما تنجحش زادة في الباك فما تكوين مهني، فما يكون عنده براعات في أمور أدوية أخرى، زادة ما نسكروش عليه الحياة. تعاقب 5 سنوات ينجم يتجه للتكوين المهني، نجم ما نقضيوش على مستقبله ومستقبل عائلات في جرته، لأنه هالتسعة تلامذة ذملة مثلا اللي في الولاية هذية ينجم يكون البعض كروا عليه معناها تبع تتبيع، ينجم يكون لولية ما في رانا راعي وراو ساعات الولي نجم يكون ولده ونساق في الطيار متاع الغش هذا وهو مش ما في علموش. نحن مع المحاسبة
1: ما في بالهمش
3: أكيد احنا مع المحاسبة، أما المحاسبة حسب الوضعية وحسب الظروف وحسب السن زادة. ما ننساوش اللي زادة سن تلميذ في البكالوريا يعتبر مازال مراهق، زادة مازال عودو طري، إذا أني باش ندخله من طول السجون وتكون زادة سنوات معناها هذا زادة ينجم باللي يكون تلميذ في مقاعد دراسة. والمواقف تختلف راه، ربما فما
1: تبعت انت برشا مواقف
3: اللي تكون ضد اللي نقول فيه
1: اني الجزائي
3: مع الحكم الجزائي،
1: تعرف انه ثم شكون طالب بتجريم معناها
3: تجريم الغش في البكالوري، تجريم اذا كان يكون مثلا رجل من رجالات التربيه اكيد هذاك تجريم باش يمشي جزائي. اما مع التلامذه اتمنى ان تكون العقوبات هي ديجا موجوده، معناها الوزاره ما يعديش الامتحان لمده 5 سنوات كذا كذا، معناها فما عقوبات بديله بالضبط، عقوبات بديله باش اموات التلميذ يمشي يتوجه الى ربما طرق اخرى، فما تكوين، فما صنعة، فما غيره. ما نكونوش منهم زاد مجرم صغير معناه المستقبل، ومستقبله كل نحطموه لأنه اللي عدى سنوات سجن كيفاش باش يخرج للمجتمع.
1: خلنا نعملوا عبرة لمن يعتبر
3: العبرة هذي شيء متكرر ايه؟ يا ألفة هذي الغش عمال وين يتطور، وسائل الغش عمال وين تتطور، وهنا نشوفوا قدم الوزارة معناها حضرت روحها، وهكا نكتشفوا معناتها كل يوم نسمعوا في ولاية ونسمعوا في مدينة
1: ويسمعوا
3: كيما الذكور كيما الإناث
1: الفراح معناها دراسية تلقاهم كيف كيف أكيد. وما يفيقوش بيها
3: أكيد ما... أكيد أي. معناها وهذه أكيد معناها والريزو طايح معناها هاك تشوف معناها الصبحيات أي معناها وفما برشا شركات وبرشا مؤسسات تشكاو الحقيقة لأنه قالك زاد المصالح بهك طايحت الريزو منعت أنت تول الغش وكل معناها نصبر شوية على بعضنا أيامات وتتعدى والله غالب قد ما نبهنا وقلنا التوعية ضرورية للتلامذة راهو معناها هذايا مستقبلك الكل ورغم هذايا تعددت الحالات هذه حالات وربما فما حالات ما فاقوش بها زادة حسيلو هذه أثارت إشكاليات حتى للأساتذة اللي تعس البعض معناها فما أستاذ زادة التهمة اللي هو مخذاش رشوة وتم إيقافه هو أنكر هذا زادة الوضعية الحقيقة وشفت حتى في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحكي على مدى صرامة معناتها ظروف امتحان البكالوريا في تونس وكيفاش الريزو تايح ويعتبروا في فرنسا معناها يعتبروا في فرنسا راهو الأسلوب آخر جملة منصة ألفة يتم التوجيه التلاميذ قبل ما يعديوا مناظرة البكالوريا عندهم منصة رقمية والملفات تصب في المنصة الرقمية بالنسبة للسنة الثالثة والبكالوريا ويتم توجيه التلامذة على الأعداد والمعدلات والسلوك وملاحظات الأساتذة لمدة سنتين يعني السنة اللي تسبق البكالوريا والبكالوريا ويوجهوك مثلا ميدسين يقولوا لك أنت حصلت على البكالوريا ولا يحطوك أوناتانت هو التلميذ يدخل يعبر يعني يعمر الاختيارات متاعه رغم اللي مازال ما عداوش الباك هم التو مازالوا ما عداوش في فرنسا يعديو فيلو ديس ومع هذا بدات معناها ارساليات التوجيه تمشي للتلامذة البعض يقولوا له أنت تحصلت على الشوال الأول ثاني وبعض يقولوا له الشوال الأول راك أون أتونت
1: في
3: الانتظار هما والإمكانيات الاستيعاب وغيره يعني زادة حتى احنا منظومة وإحنا باش نحكي وجايين المواضيع هذه الكل مربوطة ببعضها ألفة دونك إن شاء الله ربي معاهم غدوة
1: إن شاء الله
3: مازال حتى نهار الأربعاء ربي يعينهم إن شاء الله لو ليه ينقصوا شوية ستريس زادة على الصغيرات وإن شاء الله معناها بعد نصف شهر أو حاجة كما هكاك العائلات التونسية وتكون نلا انت ألفة مع الممتازين في المعدلات ان شاء الله
1: قادمين على السيزيام وقادمين
3: وقادمين زاده على كاس العالم اللي هو زادة الحقيقة نهار الأربعاء كاس العالم من 11 جوان ل 19 جويليا كاس العالم هذا يظهر لي العالم الكل تو يحضر في روحه الكاس العالم خاصة السنة عنده خصوصية
1: توقيت. اللي
3: توقيت وخصوصية في عدد المنتخبات لأنه لأول مرة عدد المنتخبات المشاركة هي 48 في بقية الدورات كان 32 دونك السنة زادوا عدد المنتخبات 48 وبالتالي عدد الماتشوات المباريات خليني نقول توصل حتى ل 104 مباراة هذه أول مرة في تاريخ كرة القدم باش تكون عدد المنتخبات وعدد تخمة يعني متاع مقابلات زيد الصبغة بالنسبة لتونس بالنسبة لإفريقيا وبالنسبة للاتحاد الأوروبي هو التوقيت التوقيت إذا كان باش يصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على ثلاثة بلدان وإحنا عنا فارق توقيت قرابة بين 5 ساعات وبين 4 ساعات 6 ساعات دونك باش يصير التوقيت ماتشوات ما 3 متاع الصباح ما ساعتين متاع الصباح بعض الستة بين ما ساعتين ما 3 متاع الصباح وفما الستة دونك هنا السؤال إحنا نعرفه وقت اللي المنتخب يلعب وتكون حتى مش كان تونس راه حتى مصر الجزائر المنتخبات العربية خاصة أو المنتخبات العالمية خليني نقول البرازيل الأرجنتين إيطاليا تونس تحب تتبع
1: إسكو حال تستنفار
3: إسكو تونسي مازال ماهوش سونس يونيك ومازلنا نخدمه في صباح وعشية إيه كيفاش باش يعمل باش يقوم مساعتين
1: وثلاثة
3: أيوه كيفاش باش يقوم يخدم الصباح
1: ستة
3: سبعة ستة يقوم يشرب قهوة أما فما برشا ماتشوات مهمة مساعتين ما ثلاثة نص الليل إيه التونسي كيفاش باش يقوم زعما يتفرج على الماتشوات ويقوم الصباح يخدم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية راهو باش تكون في قنوات ربما مشفرة ولا غيره يعني قبل التونسي اللي ما عندوش الإمكانيات في داره باش يتفرج يمشي للمقاهي إيه تو المقاهي اسكو باش تفتح الابواب واصلا قانونين عندهم الحق يحلوا
1: والله سمعت في تونس العاصمه فما مقاهي باش
3: ما نعرفش خاطر في رمضان معناها يخرجوا لهم
1: يقعدوا محلولين على طول بالك شيء انا اللي
3: وقت
1: سمعت
3: وقت الماتشوات برك
1: يحلوا مثلا من 10 متاع الليل نص الليل
3: هي اللي المره هذه
1: خاطر
3: اي ميس بالضبط المره هذه ما عندهمش زهر المقاهي باعتبار كي كان التوقيت عادي معناها 10 متاع الليل 8 6 فريمون شنو خدمه يخدموا خدمه تريبل معناها المره هذه ما ساعتين ما ثلاثه ربما برشا عائلة المحاولات باش تحرص كون تحط الأجهزة متاع القنوات اللي باش تنقل المباريات وهذه باش تزيدها تكلفة معناها لأن ميزانية باش تمشي تشارجي وتشري لاباري وتحط وغيره والسوق السوداء انتر جيمي ستنشط لأن نعرفه ديما فما البيراتاج وفما كذا دونك هذا زاد وزارة التجارة نجم تراقب لأنه باش تكون برشا هك المدامات البيراتية وغيره دونك إن شاء الله احنا توا نعرفوا الفريق القومي التونسي بعد الحقيقة المباراة خليني ما نحبش نذكرها هني خمسة معناها مع بلجيكيا إن شاء الله يفاجئونا بمردود عكس اللي شفناه إن شاء الله ما خليني كي نرجع للتاريخ عام 78 وغيره في المقابلات التدريبية والتحضيرية ما كانتش نتائج طيبة وبعد حققت أول انتصار في الدول العربية ومن خلال انتصار تونس تكاثرت معناها وليت عدد الفرق العربية تزيد يعني تونس كانت هي السبب زادة عام 78 على الكل من 11 جوان 19 جويليا باش نعيشوا على وقع كأس العالم
1: بيع النوم الغالي معناها مليك
3: أكيد أني الحقيقة أي أكيد أني ما بتوقع باش نتفرج معناها أكيد باش نقوم نقوم أكيد ومش حتى كان تونس معناها باش نتبع الحقيقة نحب نتفرج
1: على مثلا شكون هكا ترشح
3: نحب نتفرج لا مش كترشيح مثلا البرازيل بحكم التاريخ الرياضي متاعها نحب نتفرج فيها
1: شوية ما عندكش فافوري
3: شوية إيطاليا أني نحب نشجع إسبانيا الحقيقة ونشجع إسبانيا لمواقفها الإنسانية ما نكذبش عليك الحقيقة معناها إسبانيا كي تلعب كونتر إيطاليا كونتر أي بلاد ديما نمشي مع إسبانيا الحقيقة معناها
1: وجهة نظر
3: الحقيقة مواقفها الإنسانية من العديد القضايا الدولية ديما بالحق وليت حتى الفرق معناها برشلونة ريال كل كي تلعب في الكأس أوروبا كل ديما وليت نميح لإسبانيا الحقيقة معناها وفهم عليش
1: قالك ما تنسيش معناها راه الناس كانت قبل مثلا سي محمد نجاهر التحية الناس كانت تقوم بالذمة مثلا علاش تستغرب
3: محمد عليك لاي صحيح اني صغيرة وقتها نثبت اخواتي بضربوا تونس ألفة صغيرة اني ما عاش معناها وقتها عمري بتضبط وقتها اني ما 7-8 سنين بتاتر بضربوا تونس العائلات وتقوم وتتفرج محمد عليك لاي معناها واني علاش قلت لك اكيد التوانسة خاصة كيش تلعب تونس ريت التوانسة يتقلقوا على الفريق القومي ويقولوا ينقدوا ويتغشوا كل ويا بيكسا يتفرجوا ورغم يبدأوا ساعات مرضى معناها من المردود إن شاء الله يا ربي يكون لهم الدرس المقابلة الأخيرة وإن شاء الله معناها يعملوا يا أخويا بلوا تريكوا بالعرق وأخسروا ألعب وأخسر والله كي تلعب بالبيه وتخسر ألا غالب معناها العب وأخسر إما أنت تبدأ التالي شادد للديزويت والكورة ما كذا وتعمل معناها ريزلتا الحقيقة زادة تمثل البلاد وتمثل شعب وإحنا نعرفوا شعب التونسي راه مهووس بالكورة معناها وانتر جيمي معناها مش كان كرة القدم والله زادة معناها في عملوا اقتراع بالنسبة للجامعة بتاع كرة اليد أمس وكريم هلالي معناها هي اللي فازت الجلسة وكان جلسة ساخنة وهنا الحقيقة الرياضة بين قوسين ونغلق القوس احنا قريب بمعنتها لأنه الإصلاح مش كان الإصلاح التربوي في تونس حتى الإصلاح الرياضي في جميع الرياضيات كنا قبل في كرة اليد وكرة الطائرة ألفة نذكر كنا بطولات لأفريقيا معناها حاجة عادية تقانا بينا وبين مصر والجزائر الآن فاتونا بأشواط معناها يعني كرة اليد قبل نعملوا عليها كيف وكرة الطائرة نذكر صولات وجولات النادي الرياضي الصفاقسي وقداش هز بطولات أفريقية وغيره الحقيقة كرة معناها نحس المستوى في جميع الرياضيات كرة اليد كرة الطاولة راه يلزم إصلاحات جذرية مش معناها حلول ترقيعية وتوا الكتابة اللي شدوا الجامعة اللي شدت في كرة اليد إن شاء الله يقوموا بإصلاحات جذرية ما يعاودوش خاطر هو بريسك نفس المكتب معناها عاود إن شاء الله المسار يتغير متاع الإصلاحات ولأنه تونس تحتاج إلى إصلاحات جذرية راو مش كان في التربية بركو هنا نستناه في الإصلاح راو إصلاحات جذرية حتى في القطاع الرياضي أبدأ من كرة القدم الكرة الطارية
1: الرياضات الفردية وما يعنيهم بتبيع الرياضيين وهذا
3: هذاك الرياضيات الفردية حكينا عليهم ومشاكل الرياضيات الفردية إحنا عنا أربع كعبات أبطال وإن شاء الله تخليوا فيهم
1: تخمرت في السبور
3: في
1: بدايتك يا مالي
3: رجعت الموضوع والله فيه ما يتحكي
1: برشا
3: في ما يتحكي
1: حتى الموضوع الجاي زاد اكيد فيه ما يتحكي
3: زكيك ألفة اليوم معناها يهم التوانسة الكل وبش يسمعوني علاش خطر التوانسة عيات وتهريت من القروض ومن نسب العالية متاع البنوك التونسي في الوقت الحالي مع ضعف القدرة الشرائية ما عادش ينجم يكسب منزل أغلبية تلقى الأم موظفة البو موظف وتلقاهم يجري وما يلحقوا يجعلهم يخلصوا الكراء الكرام متاع المنزل متاعهم إذن هنا معناها الحقيقة السكن صعب بعد التونسي.
1: اللهم كان شكون عنده بوه
3: اللهم معناها بوه عاونه ولا ورث حاجة وذيك سنة الحياة أو غيره. بالنسبة معناتها للموظف عادي هو وزوجته باش يتوجه للقروض. القروض نعرفوا نسبة الفوائد قديش مرتفعة بالبنوك ومع الشروط وغيره وغيره. ثم كثر الحديث على الكراء المملك، هذايا الدولة ويهم التوانسة الكل هنا. الكراء المملك تكري دار ظاهرة، باش نفسرها بأمور بسيطة، تكري دار ثم الدار هذيك تصبح ملكك، وهذا جاء التفسير على لسان عبد القادر الحاج قاسم المدير التجاري والمالي للشركة العقارية الوطنية التونسية. هنا منظومة الكراء المملك شنو معناها؟ أنت تكري دار والدار هذيك بعد 25 سنة تولي ملكك. شو معناها؟ الأقساط اللي أنت تدفع فيهم للمعناها كيرا هذيك في الحقيقة كأنك تبعد في قذت معناها قاعدة تخلص فيها الدار هذيك. وهنا سؤال زادة مش جنة وفيها البقلة ومش الفئات الكل معناها بش يشملهم هذي. أكيد الفئات اللي معناها هناك فئات معينة بش يشملها البروجي هذي المشروع هذي اللي هي فئة الأجراء. شو معناها الأجراء؟ سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام، لأنه الموظف سواء كان في القطاع أجير معناها ياخو في شهرية، وهذا يتابع للصندوق شكون اللي باش يقوم بالبروجي هذا، صندوق التعويض للسكن اللي هو سيبرولس. دونك
1: هنا معمول بيرا في وقت سابق
3: نحكيه فيه. هنا الشرط لانه الشروط مازالت مش واضحه، والاشكاليه شنو؟ نقدموا مشروع ونقدموه في وسائل الاعلام، لكن كي نجيو نبحثوا على الشروط كامله يقول لك مازالت. الشرط اللي الان تم الإفصاح عليه هو كون الأجر الشهري الخام يتجاوز 6 مرات السميك، يعني يلزم قدره 3545 دينار. هذايا اللي معناها الشرط من الشروط كونك باش تنجم تدخل في المنصة الرقمية اللي باش يتم
1: إنجازها
3: بالمنصة. باهي لنا الشروط طول يسمع فينا يقول لك شنو الشروط. هذا الشرط الاول يكون اجير ويكون 6 معناها الاجر الشهري الخام يتجاوز 6 مرات السميق اللي قدره 3545. هذا الشرط الاول. ايضا هناك يقول لك العديد من الشروط الاخرى سيقع تنزيلها على المنصه الرقميه اللي هي تكون جاهزه في اواخر 2026. شو معناه؟ معناها البروجي مازالت الشروط ماهيش كامله، باش تصير منصه رقميه يقول لك تنتهي معناتها استعد معناها الاعداد متاعها 2026 تكون الشروط لكل واضحه. مع العلم يقول اللي فما هناك انطلاق اول نواه للشقق هذه في ولايه منوبه قرابه 162 شقه في 3 جوان 2026. هذا شنو يقولوا وزير التجهيز؟ معناها 3 جوان باش تنطلق الاشغال. باش تنطلق الاشغال ديجا معناها الارض وكل تم معناها باش تنطلق الاشغال قال 3 جوان 2026 وتكون جاهزة في آخر 2026 وقت اللي تحضر المنصة الرقمية. لأنه زاد أنت باش تحضر مساكن، ما هو زاد يلزمك تكون واضح معناها الشروط باش تعرف أنت في المنصة الرقمية شكون لول باللول والثاني بالثاني، باش تكون الأمور شفافة، باش ما تكون هناك مصداقية في إسناد المنازل هذية. هنا يقول المنازل باش تكون يا إما S plus 2 ولا S plus 3 بين 75 متر مربع توصل حتى ل 85 متر مربع. يقول باش تكون فيها مصاعد معناها ديزابارتمون محترمين معناها بليز وموا، وهنا داخل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة أملاك الدولة، معناها هناك التقاطعات من العديد من الوزارات في المشروع. الأسعار توا هو هذا اللي ما جاوبش عليه، معناها قالك احنا توا ما نجموش نحدوا الأسعار، لكن في المقابل في الطريق هذا لمدة 25 سنة وقت اللي انت بشكل ينجم واحد اللي قدر توفى، واحد كان يخدم أجير وبعد خرج شريكته فلست، كيفاش باش يكون التصرف مع مثلا هو تقاها خلص 15 سنة وما نجمش يكمل 10 سنوات، يندرى باش تواصلوا معاه ولا دوسيه يتم الغاءه ويعوض اللي بعده. هذا الشو هذه زاد النقاط هذه يلزمها توضح زاد. السؤال هنا البروجي معناها كيما نقولوا تلنصة وبدا معناها يقدموا فيه، لكن الشروط مازالت غير مكتمله، هو الاشكاليه ومش واضحه. ابار اللي قلت لك عليه اللي هو يكون اجير ومستوى الاجر الشهري الخام معناها يتجاوز 6 مرات السميق وكل، مازالت الشروط هذه كي واحد يخل بعد 20 سنه كيفاش تتصرفوا معاه؟ يكون عنده ما يكونش عنده سكن قبل معناها يلزم يكون اول سكن والا لا؟ اذا كان الزوج عنده سكن الزوجه هل يخل مخول لها كوني هي تشارك باسمها هي ولا يعني فهمتني. حاجة أخرى زاد سؤال مطروح توا بديتوا في ولاية منوبة معناها ربما النواة الأولى متاع الأشغال الأكيد هي معناها باش تكون موزعة على جميع الولايات، أما قديش عدد الأسكان لنا كيفاش لي بروجي كيف فما مازالت نقاط غير واضحة الحقيقة. مي أكد يقول المنصة الرقمية الأكيد باش تكون في أواخر سنة 2026 حاضرة، وما تكون المنصة حاضرة إلا ما يكون، لأنه يقول الآن يقع تدارس الشروط هذه. إن شاء الله تكون الأمور شفافة، لأنه ألفة تعقيب على كلامك راهي سنت في العشر سنوات الفارطة وعنا احنا معناها تاريخيا نعرف نقوله معناها احنا السكن الاجتماعي عنا المشروع ذا مش جديد كفكرة راو، لكن عشر سنوات الأخيرة سامحني وقع التلاعب في بعض المساكن، معناها كل حد اعطى لجماعته خليني نقول سياسيا في العشر سنوات فوالا ما غير ما نسميه، فما شكون معناها استنفع ببعض المساكن الاجتماعية تحرم منها اللي يستحقها وخذاء اللي ما يستحقهاش. هذاك على الشعب التونسي متليع من الحكاية هذه، ان شاء الله يكون الوضوح نأكد والشفافية في الامور هذه، واحنا هنا نتابعوا معناها
4: فكرة باهية في نهاية الامر،
3: هي كفكرة جيدة
4: جيدة
3: كفكرة
4: دول معمول بها
3: معمول بها دول متقدمة إلى حد الآن.
4: فرنسا ألمانيا
3: فرنسا أنت تعرف وتزور وتعرف ألفة اللي معناها في بعض الأحياء قداش عندهم السكن الاجتماعي كالعمارات اللي تحسها صحيح. الكل خطر هي زادة هما عندهم ملايين معناها مش 12 مليون كيما تونس، والدولة مطالبة كوني توفر السكن ومعناها وتوفر عيشة محترمة وسكن محترم للشعب نتاعها، وليت زادة هي تعمل في دي بروجي معناها اجتماعية في الدول الكل هذا معمول بي. احنا الحقيقة حتى دولة الاستقلال خدمت عليه، خلينا نقول مثالش هي كلمة قبل نقوله ديار شعبية قبل الاسم على مسمى هي ديار محترمة، ما علاش نقوله شعبية لانه ديما معناها يكون الثمن متاعها مش غالي برشا وتقاها مبنية على نفس الفاسون نفس الموديل
4: وغير
3: موجودين يعني في الاماكن الكل. هذا البروجي الفكرة جيدة ماهيش فكرة جديدة، الفكرة جيدة إن شاء الله ماشيين احنا توا في المنصات الرقمية ولينا في المشاريع ذي كل إن شاء الله المنصات الرقمية مش نعوض بها كل لجنة، خاطر كان أي مشروع عملنا به لجنة أعرف راو برا استنى اللجنة شو تعمل لك، إن شاء الله زادة المنصات الرقمية هذه
4: تضمننا الشفافية
3: تضمننا الشفافية وتكون مرقمنا ويبدأ كل شيء واضح.
4: درجين يكفيوا للموضوع الاخرين
3: ان شاء الله يكفيوا،
4: وموضوع مهم برشا راهو قادمين باش نحكيوا عليه برشا برشا الايامات الجايه.
2: وجهه نظر
3: العائله التونسيه بعد غسرة الباك والتركيز على الامتحان ياتي ضغط التوجيه وتحديد الخطوط العريضه لمستقبل التلميذ الناجح بالطبيعه. قديش من طالب يلقى روحه في شعبه ما يحبهاش رغم ان الشعبه هذه محطوطه في الاختيارات متاعه لكنها تتذيل القائمه، منها اختيارات لبلاد ما عادش في حاجه لها وتجاوزت الوقت. ايش تكون النتيجه اذن؟ إما الطالب ينجح ويقعد بطال يولي يزيد يواصل يقرأ باش يشغل نفسه ماستر آن وماستر دو ودكتوراه ويتحصل بعد على شهادة عليا ويولي من حامي لشهائد العطل العليا المعطلة عن العمل، وهكا تدخل الدولة في مأزق كبير في الحقيقة ما عندوش حل. وهنا والمأزق أنه الجامعة التعليم العالي تخرج وليت في أفواج من البطالة لأنها ما زالت تعتمد على تصور تقليدي لتكون أو لتكوين الشهائد العليا وعملية الربط بين التكوين وسوق الشغل مش موجودة، وفي غياب دراسات دقيقة بين معاهد الدراسات الاستراتيجية باش تحدد حاجيات البلاد من الاختصاصات في المستقبل المتوسط والبعيد. وإذا تواصل الأمر بنفس الطريقة باش نلقاو رواحنا نغرقوا في مزيد من البطالة والأزمات التشغيلية.
2: وجهة نظر
3: أيوة خلفة
4: وقته بالكدي
3: وقته
4: في بالك أنه برشا جامعات تنبعثها في سنوات خوالي ونحب نقول حاجة معناها بعثوا مؤسسات جامعية ويقولوا للطلبة والله ما نعرفوش المستقبل وين بشي هسكم من بعد
3: هنا خليني نقول لك
4: في لحظة صفاء تنبعث برشا
3: في لحظة صفاء كي نحلوا
4: مؤسسات واختصاصات
3: بالضبط كي نحلوا كلكلكتية كلكوتيب هذاك نتاع دفتر التوجيه ساعات في بعض الأحيان تكتشف معناها بعض التوجيهات وأنا ما نعرفهمش معناتها ما فهمتش
4: تسمية تغريبة
3: وما تعرفش حتى شنو تخرج اسكو سوق الشغل في تونس يحتاج للاختصاصات هذه وغيرها احنا نشوفوا توا الطالب راهي صعوبة كبيرة واني عشت مع صغاري الوضعيه هذه راه وريت توا الغسره نتاع الباك وكل بعد كي يجي الكتاب المعدل يحكم فيك ورغبتك تحكم فيك وسوق الشغل ساعات راك تضطر تحط يجيك الشوا السادس ولا السابع وانت باش تمشي تقرا حاجه متاكد اللي انت كي باش تقراهم هالثلاثه سنوات ولا هالخمسه سنوات ولا اللي باش تعملوا راك باش تقعد بعد بطال وصلت في بعض الاحيان نحكي مع بعض الطلاب كملوا 3 سنين ويقول لك اني شنقعد بطال خلينا نمشي نكمل ماستر 1 بعد ما فماش سوق شغل خلينا نمشي نكمل ماستر 2 ايا خلينا نكمل يشغل نفسه
4: شو بروفيسيونيل كلهم يعملهم
3: ويعملهم الكل لين يولي حامل دكتوراه واحنا في تونس توا قاعدين معناها نعيشوا في الوضعيه
4: دكتور معطل على العمل
3: دكتور معناها اصحاب الشهائد العليا معناها اعطيهم خدمه برك لان زاد الدوله في تونس منذ عهد الاستقلال خذت على عاتقها عمليه تشغيل هالمتخرج قبل الألفة في الثمانينات والتسعينات كان اللي يتخرج بالشهادة نتاعو ديريكت الخدمة ما يقعدش بطالة ما فماش معنا السوق في ساعة ياخذه توا العكس تماما لأنه زاد هنا مقاييس التوجيه وكل ما تغيرتش قعدت على النمط القديم فماش تصورات جديدة ما فماش دراسات استراتيجية تدرس السوق التونسية ماذا تحتاج بالضبط يا أخي توا

0: والله تتطلب معناها
1: بالضبط. هنا ما فماش ربط بين معناها الدراسات الاستراتيجية اللي يقوم بها المعهد الاستراتيجية وغيره الناس المختصة
0: ووزارة
1: بياسير عندنا معهد الاستراتيجية إيه أكيد فما خبراء وكل يدرسوا باش نعرفوا احنا كل كتابة ذاك كي يخرج للتلامذة شنو السوق الشغل ماذا يحتاج في تونس
0: متفاهمين هذا نظريا فعليا فعليا دراسات
1: هذا المنقوص ما دام احنا اللي قاعدين نعيشوا فيه الان نعملوا فيه توجيه للتلميذ اللي هو مش باش يوصل به والتلميذ يكون متاكد وكانه بعض الاولياء يقول لك خلي يقرا خلي
0: يملا
1: خل مهم شهاده يحطها وخلي يقرا وبعد يعمل الله دليل لعل ربي يحلها في وجهه والا يتوجه للخارج ويولي يلوش قلت لك على الماسترات او دو ويكيفالونس البر. هذه النقطه الاولى. ايضا انت ماكش قاعده تلاحظ السنه الفارطه راي صارت اعاده دوره اعاده توجيه ثم صارت دورة إعادة توجيه إضافية نظرا لكثرة الطلبات. أنت بعد عملية التوجيه ما تلمعك ثلاثة مراحل ما هو حسب الوراق الفير والروز والبيضة والكل بعد شوف عدد الملفات اللي طالبة إعادة توجيه بالمئات إذا ما نقولش بالمئات معناها تلزوا كما سام باش عاودوا إعادة توجيه معناها عملوا زوز دورات متاع إعادة توجيه
0: خذ إعادة التوجيه تصير في مارس من بعد معناها
1: بالضبط إعادة توجيه ويولي الطالب يمشي معناها يعمل في شهية طبية عند بسي وعند طب وعلى أساس ما ينجمش يسافر لك البلاصة هذيك والاختصاص هذيك حاسيله معناها مشاكل كبيرة بعد في التوجيه وتولي الأولياء دوسيات وطالع على وزارة التعليم العالي قبل لذي التوجيه هنا وما ننساوش اللي طاقة الاستيعاب زادة متاع الكليات زادة تحكم فينا وفما إشكالية كبيرة مثلا للميدسين رغم الدولة كل عام تقول لك قاعدة نزيد في اللي برانش اللي معناتها يكونوا صحة وغيره وكل لكن انت باش تفسر السنة مثلا المعدلات طايحة ب 15 يمشي ميدسين عام الجاي المعدلات طالعة ب 16 نجم ما يتحصلش على الميدسين فهمت شنو معناها الحقيقة فما بعض الإشكاليات يلزم تكون هناك بحوث استراتيجية قبل ما يخرج ويتطبعك الكتيب ذكره وقاعد خاطر يتحكم في مستقبل معناها جينيراسيون كاملة
0: صدقني ساعات تسمحها مثل إخي تو الشعب ذي شنو يقرأوا فيها شنو المواد وين نجم نخدمها
1: والله يعني فما مرة قريت تربية سلاحف ألفة حتى سامحني تربية حلزون موجودة ما نعش مازالت موجودة ولا يعني الحقيقة فما ساعات بعض الاختصاصات ما تفهم منهم حتى شيء
0: والله باش اختصاصات تعملوا سابقا في لحظات صفاء وقالوا لهم معناها المديرين وباعثي الاختصاصات هذه أنا شاهدة والله ما نعرفوش وين باش تخدم وقراو بر
1: اذا باش نخدموا ألفة
0: قراو بر
1: الاصلاح في كل الميادين الرياضي والتربوي والتعليم العالي والتوجيه وفي جميع القطاعات
0: انت هاك ديما تحكي ونعيشوا على الامل وشكرا لك ملك
1: يعطيك الصحه
0: وملتقى ان شاء الله الاسبوع المقبل تحياتي لك هيثم ونيس اليوم في الجانب التقني الهادي عزيز في وقفتنا الاخباريه العشرة متاع الليل اسعد العياري من بعد زيدا ان شاء الله تعديوا سهره ممتعه مع اذاعه المنستير تصبح على خير وان شاء الله ديما نلتقى على خير بسلامه نيس الكل
2: لقاء مفتوح

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. المحامون في ولايات الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا. قفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه البحر المتوسط تثير قلق الخبراء. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع في تونس مستثمرين وأطباء لبحث آفاق الاستثمار الصحي والرقمي. ابتدائية بتونس حيث بسوسة حيث أنه نفذ محامو الساحل والقيروان والقصرين نفذوا اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. هذا الإضراب جاء تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان الحالي. وأمام محكمة سوسة زهير بالحاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة.
1: العدالة حقيقة وضع معناها أصبح وضع منذر بالخطر سواء في إطار المحاكمات سواء في إطار الجلسات سواء في إطار إيصال الحقوق لأصحابها وعديد المشاكل يعني منها قطاع العدالة اللي نعرف كل أنه قطاع معناها مهم في البلاد هذه. ولذا قرر مجلس الهيئة بعد ما استنفذ سبل الحوار وبعد ما أرسل السيد عميد الهيئة الوطنية جملة من المطالب في إصلاح هذا القطاع إلى وزارة العدل من جانفي اللي فات ولكن للأسف إلى حدود الساعة لم يلقى رد وبالعكس ربما هناك رفض صريح للجلوس أو محاولة حلحلة هذه المشاكل مع بعضنا. وسوسة الآن تختتم تحركات الإقليمية التحرك يسبق التحرك أيضا الوطني في الإضراب اللي قرر مجلس الهيئة الوطنية اللي باش يكون يوم 18 جوان بخصوص كامل القطاع وكامل الجمهورية التونسية مع تجمع في المحكمة الابتدائية بتونس. حتى حد ما ينجم ينكر أنه وضع العدالة وضع طلب تدخل عاجل نأمل أنه يكون هناك تحلحل وأنه السلطة التنفيذية تحاول تسمع وتحاول تجلس لأنه كي تجلس أنت مع عميد المحامين راه تجلس مع أكثر من 10,000 محامي موجودين تحت إمرته ينجموا بطبيعة الحال يقدموا حلول في جميع المجالات اللي تهم البلاد هذية.
0: في إطار العناية بالفضاءات الخضراء بمدينة سوسة ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار الذي يقع قبالة مستشفى فرحات حشاد بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين. مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة.
2: فضاء ابن الجزار تم تشجيعه من طرف البلدية بعد ما كانت مرتبطة فيه في مناز على الدين نظرا من الحالة المزرية لوضعية العرب وعدم تقديم تحسينات من طرف مستغل بتاعينا سرجع للعقارة ذاك ويعد يبدعه ودخل البلدية في مرحلة أولى جذب الأشجار جذب أشجار الكراتوس معنا تحت أنظر من المسرح الفنية للبلدية ثم تنسيق مع بعض الأطراف قمنا بدراسة دراسة إن شاء الله معنا تضخي للطلب العروض طلب العروض انطلاقا من شهر جويلية يبدأ في إعادة تهيئة المنتزه اللي باش يكون فضاء خاص بسكنين الحي هذاك وخاص بمنطقة صدرة اللي ثبت له هذا تقريبا التوجه العام وخلينا مساحات كان جاي مانيج ولا جاي حد يرغب في انتصاب وبعد دراسة الملف نشوفوا واش موافقوه ولا لا أما ديما باش يكون فضاء مفتوح للعموم.
0: وفي مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على منطقة البحر الأبيض المتوسط كشف المهندس البيئي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية.
3: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم هي
4: حالات البحر بسجلت درجات حرارة استثنائية بفارق 5 درجات أعلى من مستويات العادية لأنه البحر الأبيض المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري وقاعدة موجات الحر البحري تنطلق في فترات مبكرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة. يعني البحر الأبيض المتوسط لما يخزن كميات كبيرة من الحرارة ممكن تتحول لاحقا إلى ظواهر مناخية غير مستقلة. نزلنا في بدايات فصل الصيف درجات الحرارة قاعد نسجل فيها إلى حد الآن تعتبر أعلى شوية من المعدلات العادية نزلت تقريبا في المعدل العادي نوعا ما. طبعا كيف درجه الحراره في الوسط البحري باش يكون عندها تاثيرات كبيره على الكائنات الحيه طريقه عيش الكائنات هذيك وفترات التكاثر نتاعها ومواسم التزاوج والبيض ووضع البيض نتاعها ترتبط او مرتبطه بدرجه كبيره بدرجه الحراره. يعني اي ارتفاع غير طبيعي ممكن يشكل اختلال على مستوى المراحل اللي تكثر من الكل دوره حياه مجموعة مجموعة من الكائنات، وبالطبيعة معنى درجة حرارة ممكن تعطي أفضلية بعض الكائنات الحية الأخرى بشكل كافر بطريقة أكثر من العادة، من مثل الشاهد وفاكم دي البحر يعطاه أفضلية كبيرة جدا. هناك تأثيرات على الحياة البحرية، وهناك كذلك تأثيرات على مختلف الأنشطة التجارية أو الاقتصادية اللي يمارسها البشر ومتعلقة بالبحر. الارتفاع ده ممكن يقعد فترة طويلة نوعا ما، اللي هو يجب يكون شرارة لامتلاك أو تكون مجموعة من الظواهر الجوية الأخرى خلال فصل الخريف أو فصل الشتاء من الموسم القادم إن شاء الله.
0: انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم، وتهدف هذه التظاهر إلى بناء جسر الابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة، وفق ما أفادنا به رئيس المنظمة ياسين جويا.
3: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع فوت دوره الاجتماعي رافع حقيقي الاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
0: جمعية الأطباء التونسيين رئيسها مروان قرب قال أنهم قد أمضوا 3 اتفاقيات من أجل خلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي، وقال أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خلق ثقافة جديدة لدى الأطباء، وهي ثقافة ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
5: عملنا بارتنريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، باش نصنعوا حاضنة شركات الناشئة في السنتي، باش نجموا اون لي اكومباني ونقويوهم باش ينجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنة معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، لي سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوه بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش ينجموا يبيعوا له برودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحميه. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، الهدف هي نخلق طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي ما تدخل معنا في شراكه معنا، حتى مش الهدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجيه.
0: الخبير التربوي بمنظمة الأليكس وأي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كمال الحجام أكد أن تونس حققت نتائج إيجابية ومكانة متقدمة في مجال العناية بالطفولة المبكرة، غير أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من العمل على تطوير مؤشرات الجودة. وأضاف كمال الحجام على هامش ملتقى عربي احتضنته تونس اليوم ويتواصل غدا، خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وآفاق تطوير مؤسساتها.
6: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل، يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية من تجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المحامون في ولايات الوسط والساحل نفذوا اليوم إضرابا حضوريا عن العمل. قفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه البحر المتوسط تثير قلق الخبراء. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع بتونس مستثمرين وأطباء لبحث أفاق الاستثمار الصحي والرقمي. بعد قليل يأتيكم زميلي الأسعد في برنامجه في رحاب الفكر.

0: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: منستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. في أول مونديال في التاريخ سنة 1930 في الأوروغواي، المنتخب الفرنسي تحول لكأس العالم ب 16 لاعب فقط، معهم زوج مدربين وطبيب. منتخب الدياكا من المفروض ما يشاركش، لكن الضغط اللي عمله رئيس الاتحاد الفرنسي جور ريمي اللي وقتها هو رئيس الاتحاد الدولي عطاه أكله، والرحلة بين الباخرة والمشاركة في كأس العالم دامت تقريب شهرين، الشيء اللي خلى عدد من اللاعبين اللي هما بالأساس موظفين وموسيقيين ورجال أمن وعملاء في مصانع السيارات ما تمكنوش باش يقنعوا مشغليهم باش يغيبوا شهرين كاملين وباش يشاركوا في كأس العالم في مستوى الهواية. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
4: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا، رافع

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغم

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، يا كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، والمحراب يفتح من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يضيء لكم المحراب هذه الليلة تقنيا زميلنا هيثم والناس، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في محراب الفكر لهذه الليلة نضيء الكلمة التي هي جسر الذاكرة، حيث الكتابة هي المحاولة الأجمل لترميم هذا العالم وصياغة تفاصيله من جديد. في محراب الفكر لهذه الليلة تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان. يسعدنا في هذه السهرة أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر، وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاض الحرف. الليلة سنكون في ضيافة أو سيكون في ضيافتنا ستكون في ضيافتنا قامة أدبية تونسية متميزة، خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا. بين طيات الكتب وبين هذه العوالم وبين الكتاب الذي يخفي الأسرار والأوجاع والأحلام المعلقة، نستضيف بعد قليل ضيفنا الكاتب والشاعر الأديب التونسي المتميز محمد الخالدي. ضيفنا هو أحد صناع لعوالم جميلة، هو كاتب تونسي أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا تطلعات المستقبل. يسعدنا استضافة الأديب الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر، لنبحر معه في كواليس المشروع الأدبي، ونستشرف إياه واقع ومستقبل الثقافة والأدب والإبداع في تونس والعالم العربي. يشاركنا ضوء المحراب هذه الليلة كل من الناقد والشاعر الدكتور فتحي نصري، أيضا سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شني، والناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضياء مدير بيت الشعر التونسي. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر.

0: أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. طبقت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد مع الفكر والإبداع. إذن سعداء الليلة أن يكون ضيفنا أحد صناع الأدب، كاتب تونسي مثل ما ذكرنا، أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا ترسم ملامح المستقبل. يسعدني كثيرا استضافة الكاتب الأديب التونسي الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر ونبحر في كواليس مشروعه الأدبي. أستاذ محمد الخالدي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: شكرا نور وشكرا على الاستضافة.
2: العفو، سعيد جدا بحضورك معنا. في الطرف الآخر من الصوت يشاطرني ضوء المحراب الناقد والشاعر أحمد شاكر بنضية، مدير بيت الشعر التونسي. مساء الخير.
4: مساء المودة، مساء المحبة، تحياتي ليك دكتور لسعد، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وتحياتي إلى الشاعر والأديب الكبير أستاذنا الأستاذ محمد الخالدي.
2: نعم، إذن قبل أن ننطلق أستاذ محمد في الحوار، حبذا لو أقدم يعني سيرة موجزة لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. الأستاذ محمد الخالدي هو شاعر وروائي ومترجم من مواليد المتلوي بالجنوب الغربي، له اهتمام خاص بالتصوف الإسلامي والديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية والطاوية، وقد كتب عنها وترجم منها نصوصا كثير. ضيفنا أقام في بغداد بين سنتي 1972 و1983، حصل على الإجازة في اللغة العربية وأدابها، وأيضا على الماجستير في الاختصاص نفسه من الجامعة المستنصرية. ربطته أثناء إقامته الطويلة في بغداد علاقات وطيدة بمعظم الرموز الثقافية من كتاب وشعراء وموسيقيين وفنانين تشكيليين. عمل محرر في مجلة رأي بغداد، هذه المجلة التي كانت ناطقة بالفرنسية وكانت تصدرها دار المأمون للترجمة، ثم عين مديرا لتحريرها. ساهم ضيفنا في المشهد الثقافي العراقي وأثر فيه من خلال ترجماته وتأثر به أيضا. كان عضو لجنة القراءة في مجلة الأقلام العريقة ومحرر مساهم في مجلة أفاق عربية لعدة سنوات. في العام 1983 انتقل للإقامة بجنيف في سويسرا، قضى 10 سنوات أنجز خلالها أطروحة الدكتوراه حول تأثير الأساطير اليهو مسيحية والإغريقية الرومانية في الشعر العربي الحديث. لم يتمكن من مناقشتها لظروف خارجة عن إرادته. ضيفنا عمق معارفه بالفلسفات والديانات الشرقية لينتهي إلى حقيقة مفادها أن كل التجارب الروحية الكبرى تنتمي إلى أصل مشترك واحد. عاد ضيفنا إلى تونس في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ليواجه ضروبا من القمع والحصار، أهونها حرمان من العمل طيلة 20 عام. سنة 2010 وبعد سقوط النظام عين مديرا لبيت الشعر التونسي، تحديدا من سنة 2012 إلى سنة 2017، وكان هذا التعيين نوع من رد الاعتبار. ضيفنا يعيش من كتاباته وترجماته، نشر إنتاج الأدب والفكري والترجمات في كبريات الصحف والدوريات التونسية والعربية في تونس، أذكر منها مجلة الحياة الثقافية، رحاب المعرفة، جريدة الصحافة، أيضا جريدة الصباح، الشارع المغاربي، أيضا في العالم العربي مجلة الأقلام، مجلة أفاق عربية، جريدة الثورة، مجلة ألف باء الأسبوعية، مجلة الثقافة العراق، مجلة الأدب هي كتابات معاصرة لبنان، مجلة إبداع أخبار الأدب مصر، مجلة عمان بالأردن، مجلة الكرمل بفلسطين، والقدس العربي بلندن. في رصيد ضيفنا عشرات الحوارات، بعضها مطول في الصحف والمجلات التونسية والعربية، أذكر البعض منها وجها لوجه، كان له حوار مع الكاتب والناقد العراقي ماجد السمرائي، أيضا مع الروائي كامل الرياحي. أعمال الشعرية والسردية حظيت باهتمام الباحثين من تونسيين وعرب لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الأدب، أذكر الباحث الجزائري عبد الحميد بن نهيبة الذي أفرد حيز واسع في أطروحته الموسومة الخطاب الصوفي وآليات التأويل قراءة في الشعر المغاربي المعاصر. أيضا أضيفنا بعد قليل الدكتور التونسي الطيب شنهي، اهتم أيضا وأفرد له أطروحة ماجستير صدرت سنة 2013 تحت عنوان بحث في تطريزية شعر محمد الخالدي، وأيضا أطروحة الدكتوراه تحول النص الشعري قصا في كتابات محمد الخالدي ناقشها تحديدا سنة 2012 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ضيفنا أيضا خصه الدكتور اللي بيشكون ضيفنا بعد قليل الشاعر والناقد فتح النصري بأكثر من دراسة حول عواليمه الشعرية. هناك العديد الآن من الدارسين في تونس وخارجها بصدد أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه تتناول المدونة الشعرية والسردية لضيفنا. أذكر باختصار بعض الأعمال التي صدرت له في الشعر: الأسفار المحترقة، كل الذين يجيئون يحملون اسمي، المرائي والمراقي، سيدة البيت العالي، مباهج، وطن الشاعر، من يدل الغريب، قصائد الشبيه، ديوان مدينة الأنقاض، أطوار من سيرة الشبيه، الرافل في أسمائه مرائيه ومراقيه، الأميرة ما تزال تنتظر في شرفتها. في الرواية له سيدة البيت العالي، رحلة السالك إلى المقام الأسمى وما جاوره من ممالك، الحفيدة، الملامية، الأوتاد، فصوص الرغبة، الإقامة في الجنة، وهذه ستصدر قريب. وفي السيرة له ما تجله الذاكرة، ما لا يمحوه النسيان. وفي الترجمة له العديد من الدراسات المترجمة: الديمقراطية ما بعد الشمولي صدرت سنة 2006 في طرابلس، قصائد الشبق المعطر في تونس 2008، أيضا التنين المجنح نصوص طاوية ستصدر قريبا، ومسلات للشعر الفرنسي فيكتور سيغالان يصدر قريبا. وفي الدراسات له الإبداع والتجربة الروحية، رؤية مغاير. صراحة أنا سعيد جدا بضيفي الكريم، لاحظت أنه سيرة ذاتية يعني حاولت قدر المستطاع اختصارها، لكن بالفعل حبيت يعني نقتبس منها بعض هذه الإشارات لكي يعرف المستمع الكريم أنه تونس لها قامات ولها أيضا العديد، يعني لها أسماء وازنة في المشهد الثقافي التونسي والعربي. أستاذ محمد، أجدد لك التحية من جديد.
3: شكرا، وسعيد جدا بأن نشاهم كل من شيك بن ضيا والدكتور طيفيني والدكتور حسن حنصفي.
2: نعم.
3: كيف هذه الأمسية الرائعة؟
2: نعم. أستاذي محمد، نبدأ بسؤال البدايات وتشكل الوعي الأدبي. الأكيد أنه لكل كاتب له شرارة أولى، هذه الشرارة التي تجعله يشعل هذا الشغف بالكلمة. كيف كانت البدايات وما هي الملامح الأولى التي شكلت وعي محمد الخالدي الأدبي والفكري؟
3: باختصار شديد،
2: نعم،
3: يمكن أن أتحدث عن ثلاث مراحل أساسية بشكل تكوين وتجربتي. المرحلة الأولى، مرحلة التكوين الأولى والنشأة، وهي الأساس اعتقادي. أنا كنت من طفولتي، منذ طفولتي كنت أهتم بالشعر، أهتم بالأدب، أهتم بالقصائد المغنية، أهتم، وكان بي هوس للقراءة. قراءة كل شيء، من في ذلك الروايات البوليسية. فهذا طبعا إضافة للمجلات، فشفت في سن الميدة المبكرة يعني رموز شعرية عالمية. على أصل بودلير، رسم الأدب الغربي، وفي الأدب في الشعر العربي ليخ أبو شبك. طبعا هناك من يعرف تجربة الشاعرين، هناك تشابه كبير بين تجربة الشاعر الفرنسي وتجربة ليخ أبو شبك، تقريبا في أكثر من جانب. وأيضا بالتوازي مع ذلك، ربما كنت الوحيد في المغرب العربي كل رأت لي رموز أيضا شعراء رمزيين لبنانيين. هم إضافة ليس أبو شبكة، أخطر الصغير، أمين نخلة، وشعراء أخرى قل شعراء. يعني قلت في أكثر من مرة، التكوين الأول أنا مدين به هؤلاء الشعراء. الشبي لم أتأثر به، قرأت رولك لم أتأثر به قدر ما تأثرت به هؤلاء الشعراء لأدي هناك. حتى شعراء المهجر قرأتهم مبكرا، لكن أيضا عتق الأدب فيما بعد برؤية أكثر نضجا لكن الشعراء اللي تأثرت بهم هم شعراء المدرسة الرمزية اللبنانية.
2: نعم.
3: ذكرت بعض منهم، وهي كانت تقريبا اللبنة الأساسية في تكوين الأولى.
2: نعم.
3: حتى الثانية أكيد بغداد. ويطول الحديث عن سنوات في قضية بغداد، سواء عن دراستي، سواء عن الرموز الكبيرة التي التقيت بها وربطت بهم علاقة صداقة ومودة. وكان تكوين الحقيقة لنقول كانت تكون ولادي جديدة.
2: نعم.
3: لأنه ما اكتشفت من الأشياء التي يعني انبهرت بها الموسيقى تحديد العود المدرسة البغدادية في العود.
2: نعم.
3: وتطور الفن التشكيلي والمسرح بدرجة ثالثة.
2: نعم.
3: هذه أنا عندما ذهبت لبغداد لم تكن لي هذه التجربة أو معرفة بهذه الفنون.
2: نعم.
3: الموسيقى العود مثلا أنا أعطي الأطرش، لكن شفت طارة اسمها المدرسة البغدادية في الموسيقى في العود، وشفت أيضا عمالقة في الفنون التشكيلية رسما ونحتا وخطا وسيراميكا إلى آخره. وهنا بدأت فعلا مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي قامت أيضا مدة طويلة نسبيا في قلب أوروبا في جنيف.
2: في جنيف سويسرا تحديدا. نعم.
3: ففتحت كنت محملا باهتمامات بالتصوف الإسلامي، لكن فتحت على الديانات الشرقية، وكان هذا من أهم مؤثر في تجربتي ككل. تجربة ليس فقط الإبداعية الكتابية، وإنما في حتى في تجربتي الحياتية.
2: نعم.
3: وكتبت كما ذكرت يعني في التقديم نصوص كثيرة عن وتجربت منها عن الديانات الشرقية. وحقيقة من يجهل هذه الثقافة يجهل ثقافة ثلاثة أرباع البشرية.
2: نعم.
3: وأنا سعيد لأني اهتممت بهذه الثقافة يعني في فترة نسبيا مبكرة يعني.
2: صحيح صحيح. نعم أستاذ محمد، الأكيد يعني هذه المراحل أو يمكن دعني أقول البدايات يعني كانت بدايات ومنطلقات مختلفة، وكان فيها السفر يعني هو أهم عنصر أعتقد، تجربة تونس ثم تجربة بغداد ثم تجربة جنيف بسويسرا تحديدا. سؤالي قبل أن أفسح المجال لضيفي الشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، يعني من خلال السفر يعني لاحظت أنك توازن في أعمالك الأدبية سواء كانت الشعرية أو النقدية أو حتى أيضا الروائية، أنك توازن بين الواقعية التونسية وبين الأبعاد الإنسانية الكونية. يعني كيف استطعت أستاذ محمد أن تطوع خصوصيتك انتمائك العربي التونسي لتخاطب القارئ في أبعاده الكونية؟
3: هذه سواء الإبداع الحقيقي هو الإبداع، الإبداع يجب أن يكون له بعد كوني.
2: نعم.
3: حتى لو انطلقت من خصوصيتك، هذه الخصوصية تتخذ بعدا كونيا، ورأينا ذلك في الروايات، روايات أمريكا اللاتينية مثلا كلها تنطلق من واقع من أمريكا اللاتينية لكنها أصبحت عالمية.
2: نعم.
3: الانطلاق من مثلا تجربة المكان.
2: نعم.
3: المكان حاضر جدا في شعري، والمكان تحديدا عندي مجموعة من اسم وطن الشعر، عندي سير اسمه تجلو ذكر ما لا ينفون فيه.
2: صحيح.
3: هي مرتبط بمكان هو المتلو تحديدا بادية المتلو يعني الصحراء والبادية، لكن مرتبط بالمكان والزمان أيضا.
2: نعم.
3: وكانت حاضرة هذه في تقييم كتاباتي الأخرى. هناك أمثلة أيضا نائية.
2: نعم.
3: مثل حضور الجزيرة، الجزيرة العربية موجود في شعري بشكل متواتر.
2: نعم.
3: في المقابل لا تجد مثلا أمكنة يعني لم أستحضر مثلا جناب إلا في رواية.
2: نعم.
3: رواية الأوتاد نادر، أو الرواية الأخيرة في سوسة رغبة. لكن المكان الأول مكان الطفولة يظل مازلت مسكون به وسأظل مسكون به يعني.
2: نعم نعم. أفسح المجال لضيفي الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، أجدد لك التحية وشكرا جزيلا على تنسيق هذا اللقاء وإعداده. شاعر أحمد شاكر بن ضيف.
4: العفو دكتور لسعد، الشكر كل الشكر لكم على تسليط الضوء على تجربة مهمة، تجربة وازنة من التجارب التونسية التي يعني نجحت في أن تشع عربيا وعالميا، وهي تجربة الشاعر الكبير محمد خالدي. والحقيقة أنا ديما نكون سعيد خاصة بالنسبة للمبدعين الكبار اللي ربما ما ياخذوش حظهم من الانتباه ومن الاهتمام الإعلامي خاصة، يعني مثلا الشاعر والأديب محمد خالدي يعني يلقى في حظ في الدراسات الأكاديمية، ربما في المقالات النقدية تونسيا وعربيا، ولو انه يعني يبقى ديما يعني الطموح اكبر من المنجز. ولكن مثل هذه الفرص التي تسلط فيها يعني يسلط فيها برنامج مهتم بالفكر وبالاداب، يعني مهتم بالتجارب التونسية الحقيقية، الضوء على شاعر أنا في تقديري من أهم الشعراء والأدباء التونسيين التي تفخر بهم تفخر بهم تونس، وتزخر بأعمالهم الساحة المدونة الأدبية. حقيقة محمد خالدي عرفته، أول لقاء يعني عرفت فيه محمد خالدي كان على ما أذكر 2009-2008، نحاول إن شاء الله ما نخونيش الذاكرة، كان قد استضيف في ملتقى على ما أذكر في بن عروس، وكان استضافته في إطار لقاء قدم فيه الدكتور الشاعر والناقد فتحي النصري مداخلة حول تجربة محمد الخالدي، وعلى ما أذكر قدم كتابا جماعيا يتحدث عن تجربة محمد الخالدي.
2: هو معنا مباشرة الدكتور فتح النصري الشاعر والناقد. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور فتح النصري.
5: مساء الخير صديقي الأسعد، تحياتي لصديقي الشاعر أحمد شاكر من ضيع. قاعد بسمع فيه طرف قاعد يقول،
2: هو بمجرد أنه ذكر اسمك قلت هو موجود معنا.
4: تحياتي ليك تحياتي ليك
5: شعال. عايشك أحمد، حيكم الزوز واللي قاعد يقول فيه بطبيعة منع محمد الخالدي، يعني كلام شاعر عارف بأهمية شعر آخر.
2: دكتور فتح النصري، أنت يعني نجد أنك اهتممت كثيرا، يعني كتبت العديد من الدراسات حول العوالم الشعرية لضيفنا الأديب الكاتب والشاعر محمد الخالدي.
5: محمد الخالدي يعني مثل ما ذكر الشاعر أحمد شكر من أهم الأصوات الشعرية يعني في تونس. يعني له تجربة يعني شعرية خاصة، له أسلوبه الخاص، فردته هو المطلوب يعني من الشاعر أن يكون شعره شهادة يعني على بصمته الخاصة وعلى إضافته للشعرية التونسية والعربية. محمد خالدي عرفته في بداية التسعينيات حينما جاء من سويسرا التي أقام فيها يعني زمنا، أظن أقام فيها 8 سنوات. و يعني في تلك المناسبة يعني أطلع لي يعني هو كان أول لقاء ضمن في اتحاد الكتاب في بداية الثانيات، وأطلعني على مخطوط ضخم، مخطوط ضخم يعني يضم عدد من المجموعات الشعرية لم ينشر منها بعد في ذلك الوقت أي مجموعة. وسبق له أن نشر مجموعتين شعريتين يعني في حينما كان مقيما في العراق قبل أن ينتقل إلى أوروبا وإلى سويسرا. تحديدا يعني المجموعة الأولى بعنوان قراءة الأصفار المحترقة، والمجموعة الثانية هذه صدرت سنة 74، يعني محمد الخالدي من الشعراء الذين بدأوا الكتابة يعني في بداية السبعينيات. ثم المجموعة الثانية كل الذين يجيئون يحملون
2: اسمي،
5: وصدرت أيضا ببغداد سنة 78. يعني هاتين المجموعتين تمثلين بداية محمد الخالدي الشعرية حينما كان يعني في شعري أقرب إلى النزوع الواقعي الملتزم ذي الميولات القومية الاشتراكية. وبعد ذلك يعني في المخطوط الضخم الذي أطلعني عليه آنذاك في بداية الثانيات، غير محمد الخالدي تقريبا يعني أسلوبه في الكتابة وتوجهه الفني يعني ب 180 درجة كما يقال. هذا المخطوط في أهم المجموعات التي صدرت ابتداء بعد ذلك ابتداء من أواسط الثانيات، المرائي والمراقي وسيدة البيت العالي،
2: مباهج أيضا،
5: مباهج ووطن الشعر،
2: تحصلت على جائزة أبو القاسم الشابي وطن الشعر.
5: وطن الشعر
2: نعم في سنة 2003 وطن الشعر تحصلت على جائزة أبو القاسم الشاب.
5: تحصلت على جائزة على ما أتذكر كانت منصفة مع الشاعر يوسف رزوقة. يعني هذا المخطوط كان يضم هذه المجموعات الشعرية التي ذكرتها من المرائي والمراقي وسيدة البيت العالي التي هي مجموعة شعرية ثم حولها بعد ذلك إلى رواية، ديوان مباهج، وطن الشعر، قصائد الشبيه. يعني المرائي والمراقي يغلب عليها التوجه الصوفي كما يدل على ذلك العنوان، ومحمد الخادي من الشعراء الذين استلهموا التصوف ووظفوا الخطاب الصوفي في أشعارهم. سيدة البيت العالي مجموعة شعرية تدور على امرأة أو على صورة امرأة لم تزل مستبدة بذاكرة الشعر، وهي ربما تحيل على امرأة لها أصول يعني في الواقع، امرأة مرجعية إذا شئنا. محمد الخادي هو الذي يذكر ذلك في أظن في تصديره لروايته سيدة البيت العالي. مباهج أيضا يعني مدارها على الجسد، ولكن حتى عندما يتكلم عن العشق في سيدة البيت العالي أو في مباهج يجد أيضا هذا النفس الصوفي. وطن الشعر أيضا كما يدل على ذلك العنوان، هذه المجموعة جمع فيها القصائد التي لها علاقة بالأرض، بالجنوب الغربي، بالحجارة، بالرمال، بالطير، وكثيرا ما تتخذ القصائد في هذه المجموعة أبعادا رمزية، كأن ملاحقة الطائر الأخضر على ما أذكر أو قصيدة بهذا العنوان هي ملاحقة المطلق أو المستحيل. قصائد الشبيه أيضا ذات نفس صوفي. محمد خالد من الشعراء التونسيين الذين نزعوا في كتاباتهم الشعرية إلى اجتراح أسلوب شعري جديد وتلقيح لغتهم الشعرية من خلال استلهام الخطاب الصوفي. وسواء كان موضوع القصيدة في علاقة مباشرة بمعاني التصوف، أو كان موضوع القصيدة يدور على المرأة أو على الأرض والحجارة والطير أو على الجسد، فالموضوع مهما كان دائما عند محمد الخالدي يصب إلى نوع من الشوق إلى المطلق، إلى نوع من النزوع إلى المطلق، وينتهي بما كان الموضوع ينتهي إلى ضرب من العلاقة بالعالم، يعني أشبه بعلاقة المتصوف بالعالم.
2: جميل، شكرا لك دكتور فتحي النصري. الشاعر أحمد شاكر بن ضي، ونحن نواصل الغوص في المشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. نتحدث يمكن هنا عن ما تتميز به اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، أجد فيها كثير من الرصانة، كثير من الشاعرية، أيضا كثير من التفكيك، وأيضا كثير من الجرأة، وهذا نجده أيضا في الكتابات السردية وأيضا حتى في الكتابات النقدية.
4: أنا أحب نشكر الدكتور وقبل كل شيء الشاعر الكبير أيضا فتحي النصري، لأنه فتحي النصري أيضا من الشعراء التونسيين اللي نفتخر بهم، شعراء في قيمة عالية جدا، بالإضافة إلى يعني صفته النقدية والأكاديمية. هو قبل ذلك وبعده شاعر كبير، وفي الحقيقة أكون سعيد جدا لما أستمع إلى شاعر يعترف لشاعر بمكانته وبقيمته، وهذا ما نحتاجه في الساحة الشعرية التونسية، أن يتحب الشعراء وأن يعترف لبعضهم يعني بقيمة ما يكتبون وما ينجزون، لأنه في النهاية هذا هو ما يقدم بالمدونة الشعرية وبتونس. شكرا له جزيل الشكر على هذا الرقي وعلى هذا النبل، ومحمد الخالدي أيضا يستحق الحقيقة. أنا أحب أقول اللي الفرصة الجيدة التي ربما يكون القارئ محظوظ بالتقاطها هي أن يطلع على تجربة محمد الخالدي شعرا وسردا. لأنه وأنا يعرف الجميع أنني مولع كقارئ، مولع بقدرة المبدع الأديب كاتبا روائيا كان أو شاعرا بقدرته على مسك زمام الخيط الناظم في نفسه، يعني أن البناء في النص قدرة على يعني السيطرة على اللعبة وهذا النحت والهندسة والتي يتداخل فيها الطبع مع الصنع. محمد الخالدي يقوم بهذه العملية على مستوى تجربة كاملة. يعني لما تقرأ محمد الخالدي شعرا فإنك محتاج أنك تقرأ ربما مجموعة شعرية، محتاج أنك تقرأ مجاميع قبلها
2: صحيح،
4: حتى تتمكن من فتح مغاليق ربما بعض ما في هذا النص الذي بين يديك. كذلك عندما تقرأه سردا، ويعني محمد الخالدي انتقاله بين الشعر والسرد هو انتقال سلس، لأنه في نفس الموقف أنا أتبنى أنه الشاعر الكاتب بصفة عامة اختياره شكل من أشكال جنس من أجناس الكتابة الأدبية يبقى اختيارا، يعني ما نتصورش اللي مفروض أنه يكون شاعر يولد شاعر فلا يمكنه أن يكون مثلا روائيا أو العكس أنه الروائي لا يمكنه أن يكون شاعرا.
2: صحيح.
4: يعجز شخص ما لأنه لم يطور من ذاته، لكن من استطاع أن يكتب وأن ينتج وأن يبدع منتجا إبداعيا أدبيا في جنس معين، لا أعتقد أنه بالدربة وبالمعرفة وبالاجتهاد والتجريب أنه سيحجز عن دخولي أو عن اكتشافي أو عن التجريبي في جنس آخر.
2: طيب خلينا نأخذ رأي ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد الخالدي، تعليقك على ما ورد في شهادة الدكتور فتحي النصري وأيضا الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، وفي ذات السياق يعني نريد إجابة حول يعني كيف استطعتم يعني أن تجدوا هذا الخيط الناظم الذي يربط بين مختلف أشكال الكتابة شعرا ورواية وأيضا دراسات نقدية.
5: أنا فصلت في هذا الموضوع في مناسبات كثيرة، في خبرات أو في مقالات. أنا في سن مبكرة سنين تنبأت أو كنت أعرف، أدركت أن الشاعر في الأصل الشاعر هو من يكتب الرواية.
2: جميل.
5: حتى ما مشهور اللي عندنا احنا في العالم العربي. كبار شعراء الروائيين العالميين هم في الاصل شعراء كبار. الامثله على ذلك لا تحصى يعني. ما حدث هو ان هؤلاء الروائيين ترجمناهم كروائيين ولم نترجم كشعراء. كل مثال ذلك يعني كازانزاكي اليوناني،
2: نيكولاس كازانزاكس، نعم نعم،
5: اليونان الأعظم في النصف الأول من القرن العشرين. يعني إلى درجة أنه عاد كتابة الأوديسة في 33,000 333 بيت، لكن حتى زمناها عرفناه روائيا. وقص على ذلك يعني
2: أذكر هنا قولة له مأثورة جدا، يعني هل أنت متيم حبا أعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك، يعني يعتبر أن هناك أصوات عديدة تحمحم بداخلنا هي صوت الشاعر والروائي والناقد وما إلى ذلك. نعم.
5: أتحدث عن فيكتور هوغو حتى يعني روائيين لا، وحين يحصل العكس
3: أراغون معروف أكثر في فرنسا كروائي، روائي عظيم يعني. احنا عرفناه كشاعر من خلال مجنون إلزا وعينة
2: عينة إلزا،
3: لكن هو بالأصل كاتب رواية، وروايته الشيوعيون الكومونيست من أشهر روايات الفرنسية يعني.
2: أنا
3: انتبهت لهذه المسألة المبكرة عندما اكتشفت الأدب من اللاتينية أثناء إقامة في بغداد، تلتزمت مقابلات ونصوص وفصول من الروايات. ظل هذا الهاجس إلى أن بدأت أتحول في كتابة الشعرية،
2: أخيرا
3: بدأت تنحو منحا فرديا حيث أنا فطغت هذه هذا المنحة طغى على قصائدي، وجدت نفسي تلقائيا أكتب شعر يعني، كتبت شعر ثم انتقلت به إلى الرواية. والعلم أن رواياتي ظهرت حتى مؤخر رحلة السالك هي مكتوبة قبل 42 سنة يعني جت الظروف الخاصة وما واجهته لم يكن بإمكاني حتى رقنا يعني الملامي مكتوبة لي أكثر من 65 سنة صدرت قبل سنوات يعني قبل منتظر هذه الجواز وهذه كل سكولة أصبحت هجمت على الرواية. المشروع الروائي هو يعود إلى أكثر من 40 سنة لأني انتبهت لأن الروائيين الكبار هم أيضا شعراء.
2: طيب.

0: يعني أمر طبيعي جدا. أصلا الفنون هي متداخلة ومتفاعلة وواحدة، ومع الجبران مثلا شاعر وسير ورسام، فالشاعر يكتب رواية هذا طبيعي، لأن الفن في نهاية الأمر هو يقوم على البناء، القدرة على البناء. يعني أن تشكل من أجزاء يعني متفرقة مختلفة متناثرة كل واحدة، هذا ينطبق على القصيدة وينطبق على الرواية. الذي يستطيع أن يبني قصيدة يستطيع أن يبني رواية، ولكن بشرط أن من هو الشاعر القادر على كتابة الرواية هو الذي له تجارب وعوالم خاصة. وعندما ننظر في تجربة محمد الخالد نجد أولا أن الشعر هو ينزع إلى السرد، لأن هو يروي ثمة حكايات موجودة مثل حكاية سيد البيت العالي في شعري. عندما نقرأ محمد الخالدي نشعر أن هناك عوالم، هناك تجارب ثاوية في القصائد، ونتوقع منه أن يكتب الرواية. وفعلا هذا ما فعله، ونجد أن هناك عوالم تصل بين الكون الشعري والأعمال الروائية. من سيد البيت العالي يتلقى في المجموعة الشعرية حولها إلى رواية. بالطبع ما الذي خول له ذلك؟ أنه يصدر في العملين يعني الشعري والروائي عن نفس التجربة. أيضا نجد أن تجاربه الصوفية وعلاقته بالتصوف التي نجدها يعني في دوينه الشعرية نجدها أيضا في عمله الروائي الذي تحصل يعني تحصل عنه على جائزة وزارة الثقافة. الآن يعني العاملين
1: رواية الأوتاد تحصلت على جائزة يعني المعرض الوطني للكتاب سنة 2018. نعم
0: صح، هي رواية الأوتاد التي أشرت إليها. فلما أن يكتب محمد الخالدي الرواية فهذا طبيعي ومتوقع، والبطلاء يعني على تجربته الشعرية يدرك أنه يمكن أن تفضي إلى الرواية، وهذا ما حدث.
1: جميل، شكرا جزيلا دكتور فتح النصري، كنا سعداء جدا بهذه الشهادة والمشاركة معنا، والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية وإبداعية لاحقة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا.
0: شكرا وتحياتي لضيفك الكريم محمد الخالدي وضيفك الآخر الشاعر صديق العزيز.
1: أستاذ محمد يشكر فيك دكتور فتحي، وجه لك تحية. نعم طيب مستمعينا الكرام، نعود بعد موجز الساعة 11 ليلا لمواصلة محراب الفكر لهذه الليلة. يبقى معنا ضيفنا الأديب التونسي محمد الخالدي، وأيضا الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. شكرا لمشاركة الدكتور فتح النصري، وفي الجزء الثاني سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شنهي. كونوا معنا متابعة طيبة الجميع، سنعود بعد قليل.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، مؤنسة، مؤنسة، إفادة، إفادة، خدمة، خدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
3: كل ما يهمكم.
2: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات، أمسيات. إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير،
2: كونوا معنا،
3: كونوا معنا.
5: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99،
4: إذاعة المنستير
2: 99.
6: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة، في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
7: مرحبا.

أهلا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا في تونس بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التونسية ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقد نوه وزير الدفاع الوطني بعلاقات العسكرية الممتازة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030. أعرب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب الذي يزور تونس عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وقد أكد هذا عندما لقائه بوزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي الذي أكد أهمية السوق البرازيلية للصادرات التونسية، وأيضا نوه بالإعفاء الجمركي الذي أقرته الحكومة البرازيلية لفائدة توريد زيت الزيتون من تونس. توج الديوان الوطني للسياحة التونسية بالشراكة مع سفارة تونس في سيول عاصمة كوريا الجنوبية بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولية للسياحة والسفر 2026. وصل وفد الفريق القومي التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتيريا المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا. والمنتخب التونسي سيلعب ويقيم في مكسيكو وسيستهل مقابلاته يوم الأحد القادم بعد منتصف الليل أي في فجر الاثنين مع المنتخب السويدي. وقد استقبل كل من القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بواشنطن أنيس الحجري وقنصل تونس بواشنطن جلال بن بلقاسم بعثة المنتخب التونسي التي ذهبت إلى المكسيك ولم تذهب إلى أمريكا. وحسب ما نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم فالبعثة وصلت كاملة ولم تجد أي إشكاليات في الدخول إلى المكسيك. فاليوم الثاني بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر الكيان الصهيوني ويأمر نتنياهو حاكم الكيان بأن يوقف الحرب ضد إيران. وقد طلب من نتنياهو عدم رد على الهجمات الإيرانية. إسرائيل لم تلتزم 100% وقامت بالرد ببعض الغارات على الأراضي الإيرانية. وقالت إسرائيل أن المهمة لم تنتهي مع حزب الله، فقد توقفت الآن الضربات مع إيران منذ هذا التي حدثت صباح اليوم، لكن الحرب على لبنان متواصلة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. في عالم كرة القدم هناك مباريات وهناك معجزة بيرن. تخيل أنك تواجه الفريق الذهبي للمجر اللي ما خسرش في 31 مباراة متتالية وتتأخر بهدفين لصفر في أول 8 دقائق. شنو تعمل؟ في نهائي كأس العالم 1954 بسويسرا اللي تلعب بنهار 4 جويلية، فعلت ألمانيا الغربية المستحيل تحت أمطار مدينة بيرن السويسرية وبإرادة لا تعرف الاستسلام. قلبت ألمانيا نتيجة المباراة على بوشكاش ورفاقه في واحدة من أعظم العودات، الريمونتادا التاريخية في تاريخ الساحرة المستديرة، وفازت ألمانيا 3-2. هذه مش مجرد مباراة، بل هذه قصة إيمان وعزيمة غير التاريخ كرة القدم للأبد. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
2: محراب الفكر.
3: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
2: محراب الفكر،
3: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

وتحكمي بالحب فهو تعطش

Madam.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات ذات المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين، وأجدد تحياتي لضيفنا الكريم الأديب التونسي الكاتب والشاعر محمد الخالدي. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد.
1: مرحبا مرة أخرى ومرحبا بالأصدقاء.
0: نعم، في الطرف الآخر من الصوت الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير من جديد أحمد.
2: مساء المحبة ومساء الإبداع.
0: طيب، شاعر أحمد محمد الخالدي، استمعت منذ قليل إلى ناظم الغزالي، والأكيد أن هذا النغم أعادك إلى هناك، يعني إلى بغداد، حيث الذاكرة وهي مكتظة بالعديد من التفاصيل، يعني التفاصيل اليومية وأيضا الأدبية، تفاصيل الحراك اليومي وأيضا الحراك الثقافي والأدبي في بغداد العراق.
1: من الصعب أن يبرع الإنسان من مدينة كبغداد، يعني
0: صحيح
1: لم أبرع منها، مثلما لم أبرع من طفولتي ولم أبرع، هناك أشياء تحملها معك أو يعني تلتحم بك التحاما كليا، يعني فما تزال الروائح، الألوان، الأصوات، كلها عايشة، تعيش جاسم، لأن فعلا هي مرحلة تكوين الصلبة في تجربتي كمبدع وكإنسان أيضا. حتى في تجربتي حتى العاطفية، بغداد أكيد حاضر في كل شيء، وأنا خاصة حضوري ليس فقط من خلال المقام العراقي، أحيانا في الكتابة استماع المقام العراقي، وخاصة استماع إلى عمالقة العزف العود، شريف محي الدين حيدر، جميل بشير، والجميلة وسلمان شكر. أحيانا أنا عندما استعصي عليه العبارة أو سلمان شكر هو من يفتح لي باب العرش.
0: جميل.
1: يكفي أن أستمع إلى سلمان شكر ينفتح باب العرش. فأنا تقريبا في معجون بكل الحالات في بغداد كلها، يعني.
0: نعم. أستاذ محمد، وأنت تتحدث يعني أراني وأن الكتابة بالنسبة إليك وكأنها هي محاولة لإعادة صياغة هذا الوجدان الذي تحمله، وأيضا الكتابة هي تحدد يعني المسار نحو كيف يمكن أن نعيش بهذا الوجدان في المستقبل.
1: وبالتأكيد أنا ما قلت في حوار مطول في جيد الصباح عام، هو في النهاية أنا لم أكتب إلا شيرك سواء في الرواية، وحتى الترجمة جزء من شيء صدق، لأن النصوص التي ترجمتها لها علاقة بتجربة روحية مثلا. فبالتالي كل ما كتبت هو تقريبا أكتب بشيرتي بكل مرة بطريقتي، يعني ولذلك هناك أقبية سرية تصل كتابات السردية بالشعرية بالتنظيرية، وخير من يتحدث من عن هذا عن هذه الأقبية هو صديقنا الدكتور طيب شني.
0: الدكتور نرجو أن يكون معنا في الاستماع، نحاول الاتصال به ولكن للأسف شديد يعني الهاتف لا يستجيب، سنكرر الاتصال مرة أخرى، وأن كان يستمع إلينا نرجو أن يتواصل معنا الدكتور الطيب شني. أستاذ محمد، قبل أن نستمع إلى قراءة شعرية بطبيعة الحال ونحن في حضرة الشاعر محمد الخالدي، أتوجه بسؤالي إلى ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. لو شاعر أحمد، لو نتحدث يمكن عن معظم الأسئلة الواردة في كتابات ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، نجدها أسئلة تتعلق بالهوية، وأيضا أو يمكن هي أسئلة تطرح إشكالات، تطرح أسئلة الهوية والذاكرة، وكأني بهذه الأسئلة يعني احتلت حيز مهم يعني في ما كتبه ضيفنا الأديب محمد الخالدي شعرا ونثرا وأيضا وسردا ونقدا أيضا. يعني كيف يمكن أن نتناول يعني هذه الجدلية بين الماضي والحاضر في مختلف هذه النصوص؟
2: وفي الحقيقة أنا نعتبر أن محمد الخالدي رحالة بشكل ما، يعني هو يغادر لا يقيم في مكان إلا ليغادره، يعني هذه الحالة تقريبا هي حالة إقامة محمد الخالدي في العالم، حالته الشعرية، هويته الإبداعية. هذا هو منبع الأسئلة التي يطرحها محمد الخالدي في يعني في عوالمه الأدبية، شعرا كانت أو رواية. فمحمد الخالدي في الواقع غادر بيته في المتلوي إلى العراق، وغادر بيته في العراق إلى سويسرا، وغادر بيته في سويسرا عائدا إلى تونس. رحال هذا الرجل لا يستقر في مكان ولا يستكين.
0: روني شارل، الشاعر الفرنسي، يقول نحن لا نقطن إلا في الأماكن التي نغادرها.
2: بالضبط هذا ما كنت سأقوله، لأنه في النهاية هذا الرجل يعني لا يغادر مكانا إلا ليقطن فيه بشكل ما، يقطن فيه يعني أدبيا
0: مجازا، يعني
2: يعني لا يغادر مكانا إلا ليثبت له مقاما في نصوصه الغزيرة شعرا ورواية.
0: صحيح.
2: لم ينجح شيء في جعله يسكن أو يستقر غير الكتاب. الكتابة وحدها كانت بيته ومستقره الذي لم يغادره قط. ولذلك أتقاطع معك في اقتراح هذه القولة للشاعر الفرنسي نيشار، لا نقتن في الشعر إلا المكان الذي نغادره. وعلى فكرة بين قوسين، أنا القولة هذه أول ما عرفتها وأول ما عرفت من خلالها الشاعر رينيشار هو من خلال تقديم يعني تصدير مجموعتك الشعرية. هذا ما ترحل عني،
0: صدرت سنة 97،
2: نسخة في التسعينات.
0: جميل، يعني ذكرتني بهذه الذكريات. وهذه المجموعة الشعرية أيضا، لا أذيع لك سر أيضا لضيفي أستاذنا محمد الخالدي، في نفس السنة التي أصدر فيها ضيفي المرائي والمراقي سنة 1997. يعني وأذكر أن الغلاف، غلاف المرائي والمراقي، كان الغلاف أصفر هكذا، وهو نفس لون الغلاف. هذا ما ترحل عني. نعم
2: نعم نعم. جميل. ففعلا يعني محمد الخالدي في الحياة هو رحالة، رحالة في اطلاعاته أيضا، يغادر مقاما ليكتشف آخر، يعني مستكشف متحول غير مستقر. يعني هذا القلق الأدبي الذي يعيشه أيضا إنسانيا، رغم أنه تو محمد الخالدي يعني في حياته يعني أشعر أو ألمس أنه يميل إلى السكينة والاستقرار بعد. وأنا ديما نقول سي محمد، أنت رأوا الاستقرار اللي تميل له تو هو رأوا نتاج أنك شبعت من العالم، شبعت من الـ من الـ من الـ من السفر ومن الاكتشاف ومن الـ ومن الـ سبر أغوار الـ الـ الحياة في الجغرافيا. ولكن محمد الخالدي مازال إلى حد الآن مازال يتعلم ويستكشف الفنون والإبداع، وهو هذا الشغف هو ما يجعل محمد الخالدي يعني سريا على مستوى الغزارة أو الحاجة الإبداعية، وكذلك فريد في عوالمه التي نجح أن يصنع لها خطا خاصا به. بصنا هذيك إيش بكري قلت، وأنا وافق الدكتور فتحي النصري فيما قاله. محمد الخالدي يعني من الأدباء والمبدعين والفنانين القلائل الذين نجحوا في أن يخلقوا عوالم خاصة بهم.
0: نعم. في هذا السياق شاعر أحمد، لو نتحدث عن المشروع الأدبي لضيفنا محمد الخالدي، هل تعتقد أنه اكتمل المشروع الأدبي لمحمد الخالدي بمختلف، دعني أقول بمختلف أشكاله وأنماطه في مستوى الكتاب؟
2: اكتمل أي ما نتصورش كلمة اكتمل دقيقة في مسألة تجربة أو مشروع لفنان ومبدع. هو في المطلق العمل الفني لا يكتمل.
0: نعم.
2: والتجربة الفنية لا تكتمل إلا بنهاية الشاعر أو الكاتب، يعني بموته.
0: نعم.
2: إن شاء الله ربي يطولنا في أنفاس
0: أمين
2: محمد الخالدي. نعم. ولا يقف، لأنه يعني يكتمل تكتمل تجربة مبدع، يعني أنه يقف عن يعني يمسك عن القلم، يمسك عن الكتابة، وتقف تجربته ويموت إبداعيا بشكل ما قبل أن يموت فيزيائيا. فلا أعتقد أن تجربة محمد الخالدي قد اكتملت، على الأقل لا أعتقد أنه ما زال لم يعد في صدره أو في خياله ما يقول، بل بالعكس محمد الخالدي كل يوم أشعر وأنا دوما ما أحاول أن أستحثه وأستفزه للحديث وأطرح بعض المسائل ربما يعني أحتاج أن أعرفها من محمد الخالدي. أنا كي أول ما عرفت محمد الخالدي وطبعا اطلعت على تجربته وطلعت على ما يكتب وما يدرس ويدرس حول محمد الخالدي في الوطن العربي وفي بعض الجامعات العربية، فانتابني شعور أن هذا الرجل وهو من القامات الكبيرة وكأني أمام محمود درويش أو مظفر النواب أو أمام على فكرة بعض الشعراء الكبار لما كانوا أصدقاء يجلسوا مع بعضهم كما سعد يوسف
0: عبد الوهاب البياتي أيضا
2: بالضبط. يعني كنت وصلت مع سعد يوسف ويعني كنت ربطتهما بعد سنوات طويلة من يعني من الغياب عن بعضهما. وسعد يوسف يعني حكى لي انه محمد الخالدي كان من اعز الاصدقاء الذين يجالسهم، يعني رجل في قيمه الكبار. كنت دائما اطرح هذا السؤال يعني الحضور السحري نتاع الادباء الكبار هذوما، كيف يمكن ان تكون عوالمهم اليوميه؟ شنو هي روتينه اليومي؟ كيف يعيش؟ شنو فضائته الخاصه؟ متى يكتب؟ كيف يكتب؟ من اين يعني يلتقط هذه الالتقاطات التي يعني تدهشنا؟ فمحمد الخالدي يعني بالنسبة لي نافذة على عوالم الكتاب الكبار، لأنه يعني تقريبا من أكثر يعني الكتاب اللي في قيمته هو اللي نشمت نقرب منهم بهذا الشكل ونشمت نطلع ونتسلل إلى عوالمهم الخاصة ونعرف العالم السحري هذاك. وأعرف أن تجربة محمد الخالدي وإن وصلت مرحلة من النضج ومن الحرفية ومن الجودة يعني مرتبة عالية، إلا أن هذه التجربة ما زال لديها ما تقوله وما زالت لم تكتمل. وأعتقد أن محمد الخالدي أيضا ما زال يحلم بنصه الأفضل.
0: نعم أستاذ محمد، استمعت تحدثت يمكن على المشروع الأدبي الذي طبخ على نار هادئة على امتداد سنوات طويلة، ولكن عندما أتأمل على عطفا على ما كان يقول الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيه، أجد أنه من بين هناك إصدارات يعني تنتظر أن أو مؤلفات تنتظر أن تصدر قريبا، التنين المجنح، مسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغانا يصدر قريبا، أيضا في الدراسات صدرت هذه. يعني ما زال الأكيد مثل ما ذكر منذ قليل الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، ما زال المشروع الأدبي أو المنجز الأدبي الذي يركز عليه الأديب محمد الخالدي سواء في الرواية أو في الشعر أو في الدراسات الفكرية، يعني ما زال هذا المشروع ينتظر، يعني ما زلت تنتظر يعني أن تدعمه وأن تثريه يعني وتغنيه بإصدارات أخرى؟
1: لا شك في ذلك، لأنه أزعم أو أتخيل نفسي أن يعني أكتب إلى آخر لحظة حياتي. يعني سعد يوسف قبل وفاته بساعات كتب شعر، ثم أنا عندي مشاريع في بدأتها في وضعت فيها شوطا لباس به، عندي روايتين جاهزات، يعني واحدة جاهزة تماما والأخرى قد تكون جاهزة من أنا آخر الصيف.
0: جميل.
1: عندي ترجمة، عندي مشروع عادة كتابة أخرى اللي ما تجلو الذاكرة ما لا يمحو النسيان لك بصيغة أخرى. وعندي في ذهني أيضا سأخص الموسيقى، لا عندي قصائد كثيرة تحدث عن الموسيقى أو قراءة لأعمال موسيقية. الآن أجمع ما كتبت في الموسيقى وأضيف إليها قصائد أخرى لأكتب ولتكون ذلك تشكل ديوان المقامات.
0: جميل. لو نسمع بعد إذنك أستاذنا محمد خالدي إلى ما تيسر من شعرك، يعني تقرأ علينا وعلى السادة المستمعين في سهرة الليلة مقطعا أو قصيدة من اختيارك.
1: أمس أقرأ من مجموعتي الأخيرة. كما جرت العادة قصيدة أيضا الأسماء، ونشرت وأنا عادة لا أنشر في فيسبوك، لكن نزول عند رغبة ناشري صديقنا مهدي نشرت هذه القصيدة وقصيدة أخرى وكان تفاعل ما شاء الله يعني.
0: نعم نعم.
1: الأسماء أسمائي كفر من يستمطرها، من يتهجاها، من يفتح بعض مغالقها، من يولم الأحرف وهي توهج مذ نقشت في ألواح من يشب وعقيق في بادية من مرو وحصن، كي يتهجاها الخلق إذا تاهوا. ما أكثر أسمائي أرفل فيها لا أحصيها، فتفيء إلي وتلبسني أشمي الملكوت وما فيه بأسمائي، وأعد خرائط للأراضين وأعطيها أسمائي، أصنع في السر تقاويمي وأحملها أسمائي. أتوضأ بالنور وأنتعل الريح تمر رخاء أو عاصفة، أسرج نحو الفجر القطبي الغيمات، أقول لقرص الشمس تخفف تخفف، تنكشف الشمس وللقمر المزهور تنحى، ينخسف القمر المزهور لتسطع أسمائي في كل سماء. ما أكثر أسمائي ألبسها وأغيرها أنا ومتى شئت، وما أكثرني فيها أسمائي.
0: الله الله، جميل جميل.
1: من العفو في تعليق بسيط على شيء كنت حدث على الترحال، فتن فترات السفر بالنسبة لي على الأقل تحدث عن تجربتي، هم الآن هو السفر الداخلي يعني.
0: صحيح.
1: وياجن تبيه.
0: جميل.
1: سفر الروح يعني.
0: جميل.
1: وهو أعمق وأكثر فتنة وأكثر فراعا من الحالة على الأرض يعني.
0: نعم جميل. هناك سفر آخر بيودي أن أتفاعل معك في إطاره، وهو سفر النص الإبداعي إلى الأرضية النقدية. سؤالي هنا يتعلق بالحركة النقدية الأدبية في تونس وأيضا في العالم العربي. سؤالي أستاذنا، هل بالفعل الحركة النقدية في تونس والعالم العربي أنصفت المبدع، أم أنها ما زالت إلى حد الآن أو أنها تخلفت عن ملاحقة الإبداع، خاصة أنه هناك العديد من الدراسات النقدية التي كتبت حول المنجز الأدبي لضيفنا الأستاذ محمد الخالد، لكن سؤالي هنا، هل أنصفتك الحركة النقدية أم أنها ما تخلفت يمكن عن ملاحقة ما أبدعته من إصدارات؟
1: إجمالا يعني أعتقد أن أكثر من كتب من درس أكاديميا هو العبد لله.
0: صحيح.
1: يعني كتب طريح من المغرب من الجزائر في الجزائر واحدة تسعة طريح يعني أخيرها غدا ستناقش الطالبة الجزائرية غدا ستناقش طروحة الدكتوراه حول أعمال يعني.
0: جميل.
1: قبل فترة طالب تونسي أيضا ناقش مأسس ماجستير معهد اللغات، وفي الأردن في كثير يعني في تونس فقط حدود عشرة طروحات يعني بين مصير وكل خاصة يعني.
0: نعم.
1: عدا الطروحات العامة يعني أكاديمي أنا حقيقة طبعا وعندي مختص كامل يعني طيب شيني يكاد يكون مختص في تجربتي.
0: نعم.
1: هذا جانب مهم يعني أنا راضي عنه تماما.
0: نعم.
1: لكن ثم لا يسمى بعض الحضور الإعلامي، الإعلام الحقيقة مجيد.
0: نعم.
1: في علاقات أنا شخصيا مثلا صعب أنه تراني في قناة من القنوات.
0: صحيح
1: يعني.
0: صحيح.
1: مش ممكن إذا هذا ليس مجال يعني، لكن مهم أنه هناك من يقدمون تجربة كتبوا عنها في فتح نصر.
0: نعم.
1: كثير. لكن إجمالا النقد تحكمه علاقات تحكمه هناك شلالية بغيضة جدا وأسبقها الدكاترة احترام الدكاترة الأخرين
0: نعم
1: يكتبون عن كل شيء عنده مداخلة في مع شوين يكتب على واحد من المجتمع حتى لو لا يسوي شيئا يعني يعني ما يعني
0: صاروا بمثابة تجار أستاذنا الكريم يعني مقالة يعني يدور بها من مكان إلى مكان آخر فقط ينحي اسم الكاتب وعنوان الكتاب
1: يعني التظاهر في مدينة كذا
0: نعم
1: يكتب على واحد من المنظمين ولا من يعني وهكذا هذا السخف يعني أنا بعيد عنه كل البعد.
0: جميل. خلينا نأخذ رأي ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيب بخصوص الحركة النقدية وعلاقتها بالحركة الإبداعية. هل فما إنصاف للمبدع أم أنه النقد ما زال متأخرا بعض الشيء عن قطار الإبداع؟
2: هو أن النقد متأخر عن قطار الإبداع هذا مش كلامنا نحن، هذا كلام عديد النقاد.
0: نعم.
2: وعديد الدارسين للأدب التونسي خاصة في علاقة بالأدب التونسي وربما هذا يعود إلى إشكاليات عديدة يطول فيها التفصيل، من بيناتها ربما حاجة الجامعات إلى إعادة النظر في النصوص التي تقترح وتطرح في يعني البرامج الجامعية وربما أيضا حاجة مخابر البحث
0: وفي رسائل البحث أيضا سواء الماجستير أو الدكتوراه. لماذا مثلا تجربة مثل هذه الأستاذ محمد الخالدي يعني نعتز بها ونتشرف كثير، لماذا يعني نكرر في ذات المواضيع التي قتلت بحثا؟ ما زلنا إلى حد الآن ندرس في مع احتراماتي يعني أسماء بعض الشعراء، نزار قباني مثلا، أحلام مستغانمي وما إلى ذلك، عنا في تونس ما شاء الله.
2: هو بالضبط
0: نعم
2: الأسعد، هو المسألة راهي يعني عميقة جدا، تعود إلى حتى لو يعني المسألة تعود حتى ربما إلى المستوى الابتدائي.
0: صحيح.
2: يعني أنت اليوم إذا كان تلميذك في سنواته الأولى أول ما بدأ القراءة والكتابة لا تعرفه بأسماء مبدعيه وبمن يمثلونه إبداعا وفنا ومن يعبرون عن يعني هذا الوطن ومن يحملون لواء الإبداع فيه، فكيف سيحترم هؤلاء وكيف سيحترمهم وهو لا يعرفهم؟
0: صحيح.
2: كيف
0: صحيح.
2: سيحترم إبداعهم وهو لم يقرأ لهم أو على الأقل لم تورطه بشكل ما في قراءتهم وفي معرفتهم؟ يعني هذه المسألة تبدأ منذ يعني السنوات الأولى في الابتدائي، منذ النصوص الأولى نختار أدباء وكتاب، احنا عندنا كتابنا ما شاء الله يعني الساحة الأدبية تسخر بكتاب يكتبون لكل الأجيال وكل الفئات العمرية. يعني وبهذا الشكل انت لما تلميه في الثانوي يعني تبقى يعني في البكالوريا يبقى لا في البكالوريا عديت على على على, على يعني حتى كنا ناخذ توانسه نشدوا اسماء
0: محمود المسعدي فقط
2: بالضبط
0: هكذا موجود فقط
2: تلك الشجرة التي تحجب الغابة.
0: نعم عندنا الأستاذ محمد الخالدي، الشاعر الراحل محمد الغزي رحمه الله، الدكتور فتحي نصري أيضا، هذه يعني نصوص تونسية تستحق أن تدرج في البرامج الرسمية. نعم
2: بالضبط، هذا جزء من الموضوع.
0: نعم.
2: آخر كما كنت تتحدث وإن شاء الله هذا يعني ما يكونش يعني هو القاعدة، خلينا نقول اللي هو شاذ.
0: نعم.
2: وإن كان يعني الشاذ هو الأكثر يعني هو ربما معروف أكثر لأنه بين في الصورة لأنه هو ما نراه في الملتقيات وفي بعض المهرجانات وغيره. ربما هذه المنطقة الشيالي واللي قال عليه سي محمد الخالدي وهذه الإخوانيات وهذا يعني المجاملات وكذا وغيرها، عشان نقوله مجاملات باش ما نقوله زاد في مستوى آخر ربما أصبحت مصدر تماعش ومصدر كذا، نعرف بعض القامات حتى الأسماء الكبيرة اللي يعني معروفة في النقد واللي معروف زاد عليها أنها بشكل ما بعض الكتابات ربما تلقى عليها يعني أجور بشكل أو بآخر. يعني هذا هذا هذا هذا جزء من العلة.
0: نعم صحيح.
2: لكن هذا طالما كان موجود وسيظل موجود راه، يعني احنا ما نجموش نحكيه على الساحة الثقافية كلها من الملائكة ومن الأنقياء.
0: صحيح.
2: هذا موجود.
0: واضح. خليني في هذا الإطار شاعر أحمد نستغل فرصة لضيفي الكريم الأستاذ محمد الخالدي. سؤالي أستاذ محمد يتعلق هو سؤال حول واقع الحراك الثقافي والأدبي في تونس اليوم، يعني كيف ترى إلى هذا إلى واقع الحراك الثقافي، وهل ما زال بالفعل الأدب قادر على أن يؤثر في الوعي المجتمعي؟
1: هناك إهام بوجود حركة ثقافية.
0: نعم
1: إهام تظاهرات ليس فيها عمق وإلى آخره. فبين أنا أسمي عليك التضاد سبكتاكل فرجة، لكن هل هناك فعلا ثقافة؟
0: نعم.
1: هنا سؤال التظاهرات في الموسيقى في الأجواء، لكن والتظاهرات الأمسيات والندوات هي تقريبا نوع من المكياج فقط يعني
0: للزينة والبهرج يعني.
1: بهرج. هل فعلا في عمق ثقافي لا تصور؟
0: نعم.
1: بدليل أن شوف حركة النقد المتخلفة، الكتاب المعزوم، الشلالية، يعني مش يعني نحن نحتاج إلى ترقيق أو إلى صناعة ثقافة حرفية. مش بهرج. بهرج أو سبيكتاكل. وهذا حقيقة من هذا المفهوم الثقافة إنزال إلى مستوى السبيكتاكل والفرجة هو من عقود واستمر. واستمر الآن يعني صار جزء، صار ثقافة تعني الفرجة وتعني البهرج. وسنظل نعاني منها يعني.
0: أيضا أستاذ محمد، نحن في عصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أنه في ظل يعني هذا العالم الجديد دور الكاتب تغير بالمقارنة مع ما كانت أدواره في السابق؟
1: على كل الآن أنت من الجيل فاتته الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: لكن أعتقد الأجيال القادمة أكيد ستأثر بالغا يعني. ولا نتخيل كيف ستكون. أنا قرأت قبل اليوم بولندية أو بولونية مثلا جايز نوبل أو شيء.
0: نعم.
1: ألجأ إلى الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية. مثلا كيف سنميز بعد ذلك بين ما يكتبه الذكاء الاصطناعي وبين ما يكتبه الإنسان يعني؟
0: لا
1: أدري، ما يمكن سيكون عالم آخر للمعيشة، ولكن لا أتخيل يعني، أو يكون نوع آخر، أو تتغير الذائق. أكيد الذائق
0: تتغير يعني. نعم. نعم. لو طلبت منك أستاذنا محمد الخالدي توجيه رسالة أو نصيحة يعني للأقلام الشابة في تونس أو أيضا حتى في الوطن العربي، الأقلام التي ما زالت تتلمس خطواتها الأولى في عالم الكتابة وأيضا عالم النشر.
1: أنا هذا سبت هذا السؤال. أنا سعيد وفخور أني راعيت جيل كما عدد لباس به من شعراء الآن أسماء معروفة على الساحة. أريد منذ عودتي بداية التسعينيات وكنت المرحوم طالع أمامي، كان هو أيام الشعرية عنده، وكنت نحضر واكتشفت أسماء لا بأس بها. ثم بعد ذلك بالحديث بالملتقيات الواحد أسماء، لا أريد أن أذكر بعض عدد كبير من الأسماء. كنت وراء ورعيتهم، والآن هم أسماء معروفة جدا. وإذا كان لدي من نصيحة اكتبوا، لكن اقرأوا أكثر مما تكتبون.
0: نعم.
1: اقرأوا أكثر مما تكتبون، لأن الكتابة هي تمرين صحيح، لكن إذا كانت قراءاتك محدودة فلا أعتقد أن الكتابة ستكون متميزة. وما ينقصنا مع الأسف هناك تلقى نصوص، وأنا سمعت تعاني من فقر الدم. ليش؟ لأن صاحبها لا يقرأ. أو يقرأ الأدب فقط، أو يقرأ إذا هو قاس يقرأ القصة والرواية، إذا هو يقرأ ولا يقرأ الشعر. أعرف الروائيين بالنسبة لي الشعر حاجة لا تعني شيء له. كيف أنت روائي يعني؟ كيف تكتب روائي؟ لا يعني يقول الشعر حاجة الرواية. هل قرأت الشعر؟ أعتقد الروائيين في العالم كما قلت في البداية كانوا شعراء كبار. لكن يعني أنا كشاعر قبل مثلاً نقرأ رواية، نقرأ كل حتى الرواية البوليسية قرأتها، يعني نهتم بالأنثروبولوجيا، بتاريخ الديانات، بالموسيقى، بالفنون التشكيلية، هذه كلها تدخل روافد فكري. كاتب الذي ليس له هذه الكلمات فيستظل نصوصه أو كتاباته سقيمة وخالية يعني كما قلت عن فقر الدم.
0: نعم. سؤالي الموالي قبل أن أحيل الكلمة للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة. سؤالي يتعلق يمكن بهذا المنزع الصوفي الذي يطغى على كل المنجز الأدبي لضيفنا الأديب محمد الخالدي، سواء في الشعر طلعت على البعض منه في الشعر وأيضا في الرواية وحتى في الدراسات الفكرية. أعتقد أنه التصوف يعني هذه النزعة الروحية الصوفية يعني ليست فقط هي مجرد استعمال أو استهلاك لألفاظ تنتمي إلى معجم صوفي، بقدر ما هي رؤية تبشر يمكن برؤية جديدة أو رؤية مغايرة للحياة، هي سلوك أيضا سلوك يومي للإنسان في تعامله مع الأشياء ومع المحيطين به.
1: هذا أيضا موضوع أنا كتبت فيه وتحدثت فيه.
0: نعم.
1: يعني التجربة الروحية ليست التجربة الروحية تكون شاملة، وهناك موضة عندي في مقالة في كتاب الإبداع والتجربة الروحية، المقالة الأولى بهذا العنوان تحدثت فيها بالتفصيل. يعني جيت في مرحلة من المراحل بدأ النقاد والشعراء يتحدثون عن المنح الصوفي أو الشعر الصوفي. لماذا؟ لأنه الشعراء كانوا يستخدمون الرواد، خاصة بعض الرواد كانوا يستخدمون بعض الرموز إلى جانب الرموز مثلا التوراتية والمسيحية، أسمعوا أو رموز أخرى كالمتنبه استخدموا أو أقحموا أسماء متصوفة مثل السبور وأدونيس والبياتي. فتوهم البعض أن هناك تيار صوفي، والحقيقة لا. كنت الكتابة الصوفية أن تكون منطلقة تنطلق من تجربة حقيقية
0: صحيح
1: حياتية.
0: نعم.
1: عند مثلا مرحلة مراحل شعراء تونس وغير تونس أدخلوا القاموس الصوفي.
0: نعم.
1: مرحلة القاموس الصوفي قاموس لوسطته.
0: نعم. بمجرد أنك تذكر العباءة الجبة لست أدري ماذا فتصبح القصيدة قصيدة صوفية.
1: قاموس صوفي قاموس يعني كذاب ولو كما قلت صفوته، لكن هذا لا يكفي. تستعير لغة المتصوفة يجب أن تكون أنت لديك أن تكتب تجربة روحية بلغتك يعني.
0: صحيح جميل.
1: أنا ما حاولت أن أفعله.
0: صحيح. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة تفضل لك الكلمة إن كان لك سؤال توجهه إلى ضيفنا الأديب محمد الخالدي قبل أن ندخل إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. وهي من خارج النص هي أستاذ محمد، هي أسئلة قصيرة تتطلب إجابات مختزلة يعني. تفضل شاعر أحمد.
2: والحقيقة السؤال الوحيد لمحمد الخالدي كنت قد سألته وسألته مرارا
0: محمد. نعم.
2: يعني وأنا في الحقيقة هو سؤال إنكاري لأني أغبطه على هذه القدرة في أن يعني يجلس لساعات في أوقات معينة يحددها هذه الطقوس الـ يعني المقدسة للكتابة.
0: نعم.
2: هذه العادات التي دأب على يعني الالتزام بها محمد الخالدي منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة على الأقل منذ وجودي في تونس. هذه القدرة على الاستمرار في الالتزام بهذه الطقوس والكتابة تصبح يعني حال يعني حاجة حياتية. محمد خالدي إذا كان يكتبش ما يجلسش إلى طاولة الكتابة مرة على الأقل في الأسبوع، يعني حتى من التوتر يتوتر. ولو لو, لو, لو تكلم محمد الخالدي أو تزعجه في وقت الكتابة ينزعج فعلا، لانك يعني انت دخلت يعني احنا كاصدقاء مقربين لي وماناش برشا نعرف اوقات الكتابه عند محمد الخالدي، نعرف اوقات الخلوه نتاعه. يعني فكيف يمكن لكاتب جاب العالم وشاهد كل تلك الحيوات المتعدده ان يستطيع الجلوس لساعات طوال ليكتب، ثم ما اللذة التي يجدها كاتب وهو يعرف أن نصوصه قد لا تجد الحظوة التي تستحق وقد لا تقرأ بالشكل الكافي وقد إن قرأت لا تفهم ولا يعني يغاص في عمقها في زمن يكون فيه هو حي، لعل قارئا بعد 100 سنة أو 50 سنة يستطيع أن ينفذ إلى عمق النظم. ما اللذة التي يجدها كاتب وما الجدوى التي يجدها؟ أنا الحقيقة سألت وقت تحدثنا على النشر، قلت له أنا قال لي شو بدك تنشر؟ قلت له سي محمد أنا أنا شخص أناني جدا، نقول شنو الدافع أني نبقى جزء كبير من حياتي ننفقه وأنا جالس نكتب إلى الطاولة حتى يستمتع قارئ ما بلذة ما سأستخلصه وأقدره من حياتي ومن معارفي في كتاب دون أن أجد مقابلا يعني في ذلك، لأن يعني حياتي هذه
0: جميلة هذه التخريجة.
2: نمشي نخرج نعمل جولة في الغابة على أني نكتب نص لقارئ قد لا ينفعني في شيء،
0: ولكنك مبدع يعني بالقوة وبالفعل. نعم تفضل. تفضل أستاذ أحمد. أستاذ محمد عفوا.
1: نعم هي بالممارسة أحيانا أو ظروف الحياتية يعني تجبرك على نمط معين من الطقوس أو المعك خصوص الكتابة. أنا بدأت من بغداد يعني وقت معين طقوس معينة استمع إلى موسيقى المفضلة حسب الحالة واستمرت معي يعني منذ في جنيف نستشير وجئت عندما عدت إلى تونس وحافظت على هذا النمط مثل ما كنت مدة أكثر من 20 سنة مواظب على أنا مقيم مرابط في المكتبة الوطنية مثل دار الكتب الوطنية. أحيانا يستغربوا الناس الموظفين يغيب وأنا الأغيب يعني تحول إلى تصور أشياء كثير تحول إلى طقوس. مثلا كتاب معروفون أو فنانون عندهم طقوس محفوظ مثلا عنده طقوس يذهب مشيا يعني إلى مقهى كذا يجلس يعود في الساعة الفلانية يعني
0: مقهى الفيشاوي تحديدا في مصر
1: يعني هيك طقوس يعني إذا اختلت اللحظات اختل كل العملية يعني.
0: واضح أستاذ محمد شكرا لك. ندخل الآن أستاذ محمد إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. قلت هي أسئلة في شكل مفردات أو عبارات تتطلب إجابات مختصرة. نبدأ سؤالنا الأول، الكتابة، ماذا تعني الكتابة لضيفنا محمد الخالدي؟
1: الكتابة شرط من شروط الحياة.
0: طيب بماذا يحلم محمد الخالدي؟
1: حلم
2: شبكة خطيرة هذه سمو محمد، شاعر ويرتبك أمام سؤال الحلم.
1: هي فعلا لأنه أنا في النهاية أنا كل أحلام يعني
0: يعني أعطينا حلم من أحلامك.
1: أنا أحلم مثلا أكتب قصيدة، أحلم أنجز كذا، أحلم يعني من أشياء بسيطة إلى الحاجات وما لم تتحقق يعني. الإنسان يعيش بالأحلام حتى في أي مرحلة عمره يعني. تغير في سن معين إلى هكذا.
0: ما الذي يؤلم محمد الخالدي؟ ما الذي يؤلمك؟
1: أشياء كثيرة تؤلمني.
0: من بين هذه الأشياء؟
1: يقول جهل الإنسان بما هو عليه يعني. في حال من حالات الجهل العامة يعني.
0: ما الذي يفرحك؟
1: يفرحني أشياء كثيرة. أنا يفرحني عندما أستمع إلى موسيقى المفضلة، عندما أعود إلى بسقط راسي وأذهب إلى البادية وإلى الجبل خاصة كان الوقت ربيع استعيد تقريبا طاقتي يعني ويتفرحوا الأخبار السارة لأصدقائي ووفح أكثر عندما أنتهي من العمل ولو قصيدة قصيرة.
0: نعم.
1: ساعة 5 و6 إذا أنتهي منها هذه فرحة كبيرة.
0: نعم. مدينة المتلوي ماذا تعني بالجنوب التونسي؟
1: هذه في شرايين يعني.
0: وبغداد.
1: بغداد نفس الشيء يعني ثم مدن كل نبرة منها يعني تكونك أكثر ما كنت تسكن فيها يعني ربما أنت عندما كل واحد كل ما ابتعد عن المكان اللي نشأ فيه أو عاش فيه فترة ازداد قربا منه. مثلا متى نستحضر الطفولة في سن معين شاب عمره 20-25 يستحضر الطفولة في سن متقدمة وهكذا يعني كل ما نأينا عن المكان أصبح أكثر قربا منها.
0: واضح.
1: ورغم أن نزورها مرة مرتين في السنة لكن السنة ذيك تختزل أشوف أصدقاء يعني أستحضر أجلس مع الناس كبار السن يروون تاريخ المتلوي أو تاريخ القبيلة إلى آخره. هذا في متعة ما بعدها في موجودة في روايات يعني.
0: واضح. أفضل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
1: أنا في فترات كان عندي كتاب في شرط الإلهية
0: بحان التوحيد
1: كان معنا سفر تركته في جنان وثم بعد ذلك وجدته في المكتبة الوطنية. الكتب طبعا ترجمة الأشواق لابن عربي شارل بودلير شارل بودلير وليس مشبك فاعل فردوس.
0: واضح. قولة مأثورة أو حكمة أو بيت شعر تؤمن به كثيرا؟
1: بيت شعر
0: يختزل حكمة ويختزل نصيحة ويختزل تجربة إنسانية تعود إليه دائما؟
1: حكمة صينية وبوذية صينية هذا الكون يقول كشكي أو هو كوم شكي ينبا يعني ما هو يعني
0: كل ما هو
1: تحت عليه بمعنى فلذلك هو عندك الرمز البوذية تاع الين واليانغ فهذه الدائية هي فلسفة كاملة يعني
0: صحيح
1: فعلا يستحق التأمل.

0: المقام وعوما من شرفة فاشرأب المدى كله والسماء جرت أنهر كوثر وعطر الكون وجد فهام فأنا مشى يرتمي النور كهف الملائك في ملأ من ضياء. ومعراج آخر سمونا فلما انتهينا إلى باب طوبى وجزنا طوى قال أين أبعد المدى شفق لم نطله أبعد النجوم مقام سما لم ننله دعاني وألبسني تاجه طاف بي جنة الخلد قال أقم حيث شئت وكل السماء فضائي وكل البلاد جناني.
1: الله الله جميل، شكرا جزيلا.
0: مجموعة المراعي والمراقي.
1: نعم نعم أذكر ذلك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الكاتب والشاعر التونسي المتميز المبدع محمد الخالدي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والصحة والسلامة والسعادة. كنت سعيد جدا بهذا الحوار، وكان بيودي أنه يطول هذا الحوار الممتع معك، لكن تعرف تلك هي أحكام الوقت والزمن. أترك لكما كلمة الختام. أبدأ أولا أحمد شاكر بن ضي، تفضل صديقي.
2: شكرا دكتور لسعد، شكرا على هذه الفرصة للتواصل بين يعني بيننا وبين الشيخ محمد الخالدي. نحن يعني أحمد شاكر بن ضي وصديقنا الدكتور والشاعر فتحي النصري، تمنيت أن يكون معنا الدكتور.
1: للأسف يعني الرقم الهاتف لا يستجيب، مغلق لست أدري.
2: إن شاء الله المناخير.
1: إن شاء الله المناخير أكيد. نعم
2: شكرا جزيلا لكم. حياتي ليك دكتور لسعد، إنسانا وأكاديميا وخاصة شاعرا، رفعة الشعراء التي تجعلك تسلط الضوء على مثل هذه التجارب المهمة.
1: العفو، شكرا جزيلا للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضي، وبمزيد النجاح والتوفيق. كلمة الختام أستاذ محمد الخالدي.
0: سعدت كثيرا بهذا اللقاء، أشكرك وأشكر من ساهم فيه صديقنا شاكر وصديقنا فتحي النصري. وحقيقة فعلا سعدت لأنه من نادر ما استضاف، يعني هي تجربة علي في حالات. أشكرك شكرا جزيلا.
1: العفو العفو.
0: أتمنى لك التوفيق في مشوارك الإذاعي والأكاديمي والأدب.
1: شكرا سيدي الكريم، كنت سعيد جدا وأرجو لك مزيد من النجاح وأيضا التوفيق والصحة والسلامة. دمتم بخير وسهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر، محراب الفكر الليلة استضاء بحضور ضيف وقامة أدبية متميزة في تونس وأيضا في الوطن العربي بالمنجز الأدبي الذي أنجزه الكاتب والشاعر محمد الخالدي. إن شاء الله نكون قد وفقنا في حصة الليلة. أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين الناقد والشاعر الدكتور فتحي النصري وأيضا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحية فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم والناس تحية ليه في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العير. دمتم بخير، تصبحون على فرح.
3: محراب الفكر،
4: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
3: محراب الفكر،
4: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بمقر وزارة الدفاع مع قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه وزير الدفاع الوطني بعلاقات التعاون العسكرية الممتازة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية. في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية محمد علي اللفطي والذي يزور تونس رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب، أعرب عن استعداد مؤسسة

0: مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل. وقد أكد على أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية، وذكر بالإعفاء الجمركي الذي أقرته الحكومة البرازيلية لفائدة توريد زيت الزيتون من تونس. تم بقصر بلدية جابس إمضاء اتفاقية تمويل بين شركة فلاحية ضخمة في مشروع استثماري تونسي هولندي في منطقة الهيشة من معتمدية وذرف، وكذلك ممثلة في ممثلها القانوني مع بلدية جابس ممثلة في الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية. الاتفاقية ستكون تدخل في إطار تكيس المسؤولية المجتمعية وتعزيز المساهمة في دعم التنمية المحلية، مما شأنه الإسهام في إنجاز مشاريع كبرى. أكد وزير التربية نور الدين النوري في زيارة ميدانية إلى مركز التجميع للبكالوريا في المعهد الرياضي بالمنزة، أكد على أهمية الاطلاع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانات اللوجستية، وأيضا مدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة. المنتخب التونسي لكرة القدم وصل إلى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم. المقابلة الأولى للمنتخب التونسي ستكون يوم الأحد القادم بعد منتصف الليل في فجر الاثنين بملاقاته المنتخب السويدي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: حافظ

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

صوتها أنغام وورو، فمها مرسوب كالعنقود، ضحكتها أنغام.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي

وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن

Yeah.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون